0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المعرفة.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة معا بن مصطفى بن عبد الله الجلنداني، معا ضيف مميز جدا، وأنا سعيدة جدا بالحوار معا لأنه محب للخطابة.

0: سلام الله عليك معاً.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلاً وسهلاً بك، هذا الصوت الرائع اللي نبدأ به هذه الحلقة. إذن محب للخطابة معاً وأنت في عمر صغير، أنت في الصف الكم الآن؟
1: الصف الرابع.
0: الصف الرابع، ومن متى بدأت تشعر أن لديك الملكات وموهبة الخطابة؟
1: من الصف التمهيدي.
0: ما شاء الله، وتشارك دائماً في الإذاعات المدرسية؟
1: نعم.
0: في مختلف الفعاليات؟
1: نعم.
0: جميل جدا، لكن الخطابة والإلقاء وعندما تقف على مسرح يتطلب بالأمر كثير من المهارات
1: والجرأة ونكون واثق من نفسنا. ودائما قبل أن لا نبدأ ما احنا نتكلم ونلقي نقول هذا الجزء من الآية: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
0: صدق الله العظيم، رائع جدا يا معن. فعلا كل شخص محتاج أن يستمع الناس لحديثه، رائع أن يبدأ بهذه الآية الكريمة كما نفعل حتى نحن الآن في عملنا الإعلامي. جميل جدا يا معن. إذن تحتاج هذا الشعور بالطمأنينة وعدم التوتر عندما تلقي، صحيح؟
1: صحيح.
0: عندما تقف على المسرح، إيش هي أبرز المشاركات لك معن في الخطابة؟
1: أبرز المشاركات لي، أولاً شاركت في المدرسة، حضر المدير العام، وشاركت في مسابقة تحدث كي أراك، وشاركت في مسابقة في مدرسة بلال، وهكذا استمريت وبدأت أشارك، وبإذن الله لما نحصل فرص زيادة بنشارك.
0: رائع جدا. كيف تستعد لهذه المشاركات غالبا، سواء كان في المدرسة أو حتى في مدارس أخرى على مستوى المحافظات كما حدث في مسابقة تحدث كي أراك، كيف يستعد معا؟
1: أولا بعد ما أجد الكلام المناسب لدي طريقة جميلة لحفظه. أولا أقسمها يوميا، أولا الورقة الأولى الصفحة الأولى أقرأها 3 مرات إلى 4 مرات ثم تترسخ في عقلي، وبالتالي أحفظها بسهولة، لأن قراءتها عدة مرات في لحظة واحد، في يوم واحد وفي الوقت نفسه، يجعل الورقة تترسخ أو الحفظ يترسخ في عقلك. وأيضا عندما أريد أن أتأهل في المسابقة أصلي وأدعي أن أتأهل في هذه المسابقة وأحفظ القرآن بنية فوزي في هذه المسابقة.
0: ما شاء الله، تبارك الرحمن الرحيم عليك يا معن. إذن هو يقين أيضا بعون الله تعالى لنا والاستعداد الجيد، لذلك أنت ما شاء الله عليك تحصد دائما المراكز الأولى وتحصد أيضا على الكثير من الإشادة في أي مكان تكون فيه حاضر يا معن. إذن عديد المسابقات، تحدثنا عن مسابقة تحدث كي أراك. عزيزي المستمع، هذه المسابقة هي مسابقة موجهة للأطفال الموهوبين في مهارة التحدث وصنع محتوى أيضا باللغة العربية، وهذا المحتوى يصل طبعا لمنافسات عديدة من مختلف مناطق ومحافظات السلطنة، ثم أيضا لاحقا يفوز كما فعل معن إن شاء الله حتى في المرات القادمة في مشاركاتك ستفوز يا معن. كلمنا أكثر عن هذه التجربة بالتحديد، مسابقة تحدث كي أراك، بداية من التأهل إلين اختيار الموضوع، الاستعداد ومشاركتك.
1: أولا كانت المسابقة تضم أكثر من 500 فرد. أول المرحلة الأولى كانت عبر تصوير فيديو أرساله عبر الملف الذي أطلقته مسابقة تحدث كي أراك، وعند التأهل يتم التحدث عبر الأونلاين، حوار مع يعني مع الأفراد عن طريق الأونلاين، تلقي ما لديك وثم يلقون إليك بعض الأسئلة. وفي المرحلة الأخيرة أنا كان موضوعي عن السمت العماني، فكنت أمام الجميع، يعني شاهدت الجميع يناظرني. لم أقل أني سأكون خجولا ولا أستطيع، بل كنت واثقا من نفسي.
0: رائع.
1: وكنت وتجرأت أن أقف على الخشبة أمام الجمهور.
0: رائع جدا.
1: وكان هذا شعور لا يوصف، خاصة عندما ألقيت شاهدت الجميع ينصت إلي، فهذا زادني من يعني جعلني أوثق بنفسي أكثر وجعلني متميز. وتخيلت أنه لا يوجد أحد أمامي، فقط أنا أتدرب وبفضل الله وتوفيقه تأهلت. سألوني بعض الأسئلة، ماذا تستخدم، كيف من تستخدم الأفراد، عمانيين من خارج من الداخل. وبفضل الله توفيقه حصلت على المركز الأول، ثم بفضل والدي، ثم بفضل أختي الصغيرة التي شجعتني وحفزتني، ثم بفضل معلماتي، وأشكر بالأخص أستاذ عالية القلنداني وأستاذ إقبال الطائي وأستاذ إيمان الوهيبي على كلماتهم التحفيزية ودعمهم الكبير لي.
0: إن شاء الله.
1: ثم بفضل جهدي وبفضل الله وتوفيقه حصلت على المركز الأول على مستوى السلطنة.
0: رائع جدا يا معن، ونحن بدورنا نوجه رسالة شكر لكل من ساهم في غرس هذه الثقة الرائعة التي نلمسها من صوتك وحديثك وأدائك يا معن. الآن أيضا عزيزي المستمع، أكيد أنك تحمست معي لتستمع لشيء من النص اللي ألقاه معا في يوم المسابقة، مسابقة تحدث كي أراك التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب للعناية بهذه الموهبة. يلا نسمع شيء منها يا معا.
1: ما أجمل أن يكون لدي شركة خاصة بي وأنا ما زلت طفلا في العاشرة من عمري. حلمي أن أؤسس شركة سياحية مميزة اسمها كونوا زعما، شعارها نجمع الماضي ونزرع المستقبل. فكرتي هي أن يعرف كل الناس في عمان وخارجها كم هي بلادنا غنية بالكنوز الجميلة. سأبدأ ببناء مسارات سياحية ذكية تربط الجبال بالبحار والصحاري بالواحات، بحيث يعيش الزائر في كل محطة جزءا من الحكاية، فيسمع صوت الأهازيج العمانية القديمة ويرى صور الأجداد وهم يبنون القلاع ويسكنون الحصون ويركبون السفن ويقطعون البحار حاملين اللبان إلى كل مكان. مساري الأول مشروع كبير اسمه رحلة عبر الزمن. في هذا المشروع سأبني قرية صغيرة تشبه القرى العمانية القديمة، فيها بيوت من الطين وسعف النخيل وشوارع ضيقة تفوح منها رائحة القهوة العمانية واللبان والبخور.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم عليك يا معن. طبعا عزيز المستمع، معن ألقى لكم هذه الكلمات وهذا النص حفظا عن غيب طبعا، وهذا عدا عن طريقة الأداء والتفاعل الجميل منك. لا عجب أنك حصلت المركز الأول على هذا الأداء الرائع يا معن. لا نزال معكم في هذا الحديث الشيق الجميل مع ضيفنا معن الجلنداني وحبه للخطابة. معن، هذا الحديث كما ذكرت في البداية يتطلب ثقة بالنفس عالية جدا، وكذلك أيضا يتطلب أن نواصل جهودنا لبناء هذه المهارات لكي لا تغيب عنا. يعني الخطابة تتطلب لغة جيدة صحيح، وكذلك إلى جانب الثقة بالنفس، كيف تحافظ على مستواك وتجود أيضا من مهاراتك؟ معا إيش هي الخطوات اللي تسويها؟ ممكن يستمع لنا بعض الأطفال من أمثالك في عمرك، أو حتى بعض اليافعين، ما الذي نقوله لهم؟ كيف نصنع متحدثا رائعا لبقا؟
1: بشكل عام والخطوة الأساسية أولا عبادة الله، يعني هذا هو السبب كبير ويلعب دور كبير في سبب في فوزي أنا، لأن
0: الله.
1: القرآن هو سبب في الفوز وسبب في البركات وسبب في كل شيء
0: تبارك الرحمن،
1: وحفاظ على الصلاة والدعاء للوالدين وللأخوة والفوز وكل شيء يعني.
0: البركة تأتي من الأعمال الصالحة كما يقول لكم معا طبعا، والحفاظ على الصلاة والذكر. ذكرت أيضا موضوع القرآن الكريم معا، ولك أيضا هكذا إنجازات في مجال حفظ القرآن الكريم وتواصل أيضا هذا الحفظ، والجميع يمكن يعرف كيف أن حافظ القرآن يعني لغته تتحسن. كيف تأثير القرآن وحفظ القرآن عليك وعلى اللغة؟
1: هو لما كنت صف تمهيدي بديت أحفظ جزء عامي، ولما كنت أقرأ كنت ما أشعر بالملل، بالعكس كان القرآن راحة، كان يعذب الصوت، يخلي صوتك عذب لما تترتل الحروف على اللسان، يعني
0: تبارك الله
1: يتغير صوتك ويصبح صوت أفضل ولين وجميل
0: ما شاء الله. نعم، والمخارج الحروف وأيضا اللغة العربية كيف حتى أنك تصيغ العبارات صحيح، كل ذلك يتحسن ب يعني حفظ القرآن الكريم. بارك الله فيك يا معن وفي حفظك. إيش أحب يمكن الآيات اللي دائما ترددها وتحفظها وتحرص عليها؟
1: أحفظ دائما سورة الواقعة، هي الحين اللي أكثر سورة أحبها، ما يحتاج الآيات كلها من بدايتها لين آخرها، هي جميلة وفيها بركة، عشان هذا أن سورة الواقعة فيها بركة وفيها خير وفيها أسباب كثيرة، يعني فيها فضائل ونعم كثيرة.
0: تبارك الرحمن الرحيم، إذا تحرص على دائما قراءتها وحفظها معا.
1: نعم.
0: يمكن هذه رسالة نوجهها لكل من يستمع لنا اليوم في عيون المستقبل. ما هي طموحاتك في المستقبل معا؟ إيش تريد فيما يرتبط بالخطابة؟ هل لك مثلا مسابقات إن شاء الله قادمة تشارك فيها؟ تحب في أن تقف في مسارح معينة تحمل فيها اسم عمان وتمثل سلطنة عمان؟
1: أريد أن أكون خطيب لأمه، يعني أكون خطيب وأكون شيخ وأكون عالم كما الآن فضيلة الشيخ أحمد
0: بن حمد الخليلي مفتي العام للسلطنة. بإذن الله يا معن إن شاء الله يا رب تصل لهذا المستوى الرائع، إذا أنت أسست على هذا التأسيس الجميل وهذه الثقة بالنفس بإذن الله تصل لغايتك، ونراك خطيبا رائعا مؤثرا تأثيرا إيجابيا في سلطنة عمان. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة الرائعة رفقة ضيفنا معن بن مصطفى الجلنداني، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كنوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنشطب أكبر أعضاء العائلة الشمسية حجما ونخفي العملاق الغازي الذي يقف كالحارس الشجاع عند بوابة الكواكب الداخلية. ماذا لو اختفى كوكب المشتري تماما من الوجود؟ كيف سيتأثر استقرار منظومتنا؟ وما هو المصير المرعب الذي قد يواجه كوكبنا الأرض في غياب هذا الدرع الجاذبي؟
2: قد يظن البعض أن اختفاء كوكب يبعد عنا مئات الملايين من الكيلومترات لن يؤثر على حياتنا اليومية، لكن الحقيقة العلمية والفلكية تخبرنا بعكس ذلك تماما. المشتري ليس مجرد كرة غازية جميلة نراها عبر التلسكوبات، بل هو المكنسة الكونية والحامل الأول للأرض من النيازك والمذنبات القاتلة التي تتجول في أعماق الفضاء.
1: صحيح، فالمشتري يمتلك جاذبية هائلة تفوق جاذبية الأرض بأضعاف كثيرة نتيجة كتلته الضخمة. هذه الجاذبية تعمل كمغناطيس كوني يجذب المذنبات والصخور السابحة القادمة من حزام كايبر وخارج المجموعة الشمسية فيبتلعها أو يغير مسارها بعيداً عنا. لو اختفى المشتري ستنطلق هذه الصخور العملاقة بحرية، وترتفع نسبة اصطدام الصخور والنيازك الفضائية بالأرض بمقدار آلاف المرات، مما يهدد إبادة الحياة بالكامل.
2: هذا الخطر الخارجي هو الأكثر وضوحاً، ولكن ماذا عن الداخل؟ هناك ما يسمى حزام الكويكبات الذي يقع بين مداري المريخ والمشتري. هذه الملايين من الصخور تدور اليوم في مدار شبه مستقر بفضل التوازن الجاذبي بين الشمس والمشتري. عندما يختفي هذا العملاق سيختل هذا التوازن فورا، وتبدأ الكويكبات في الخروج من حزامها بشكل فوضوي، ليتحول الفضاء القريب من الأرض إلى ساحة معركة مليئة بالمقذوفات الصخرية.
1: ولننظر أيضا إلى المدارات الخاصة بالكواكب الأخرى، إذ أن كتلة المشتري الطاغية تؤثر فيزيائيا على مدار كل كوكب في المجموعة الشمسية، بما في ذلك مدار الأرض حول الشمس. غيابه سيؤدي على المدى الطويل إلى تغيرات طفيفة ولكنها حاسمة في شكل مدارنا، مما قد يزيح الأرض قليلا نحو الشمس أو بعيداً عنها، وهذا سيحدث تقلبات مناخية جذرية وقاسية قد تحول مناطق خصبة إلى صحاري قاحلة أو ثلاجات جليدية.
2: نعم، ولنتخيل مصير عائلة المشتري الخاصة، فهو ليس كوكباً معزولاً، بل يملك جيشاً من الأقمار يتجاوز عددها 90 قمراً. لو اختفى المشتري ستتحرر هذه الأقمار فوراً من جاذبيته وتنطلق في الفضاء كأجسام شاردة عملاقة، قد يصطدم بعضها بالمريخ أو الزهرة أو حتى تتجه نحونا كتهديد جديد.
0: ماذا لو؟
1: من الناحية البصرية لنا نحن سكان الأرض سنفقد واحداً من أجمل المشاهد في سمائنا الليلية. المشتري هو رابع أكثر الأجرام سطوعاً في السماء بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة. اختفاؤه سيترك فراغاً مظلماً في أفقنا، ويحرم علماء الفلك والهواة من دراسة عواصفه العظيمة مثل البقعة الحمراء الخالدة التي ألهمت البشرية لقرون.
2: سبحان الله، حينما نجمع كل هذه التداعيات الكونية ندرك أن هذا الكوكب العملاق لم يخلق عبثاً في تلك المسافة البعيدة. إن التصميم الإلهي المحكم للمجموعة الشمسية جعل من المشتري حصناً بيولوجياً غير مباشر يحمي الأرض ويمنحها الاستقرار اللازم لتكون الصخرة الوحيدة النابضة بالحياة والحضارة. الغياب ليس مجرد حدث فلكي، بل هو زعزعة لأماننا.
1: بالتأكيد، فالكون نسيج واحد مترابط، إذا اهتز فيه خيط واحد تأثر الباقون، نحن نعيش اليوم على هذا الكوكب الآمن، نزرع ونبني ونتفكر، ونحن نعلم أن هناك قوانين صارمة وتوازنات دقيقة تحرسنا في كل ثانية، مما يجعلنا ننظر إلى السماء بعين الامتنان لهذا النظام الرباني البديع الذي لا يعتريه خلل.
2: شكراً لكم جميعاً، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى أعماق التوازن الكوني قد نالت إعجابكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟ دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا برفقة سحب الخريف في الحلقات الماضية وهي قادمة من بحر العرب، وصولا إلى سهل ظفار، ثم إلى منطقة أقدام الجبل، ثم إلى جبال ظفار، ثم ترتفع أكثر حتى تصل إلى مناطق الدرع أو المناطق السهوب العشبية، ثم وصولا إلى قمم جبال سلسلة جبال ظفار في كل مناطقها. هذه القمم هي مناطق قطن على ارتفاع 1000 متر، وتتأثر أيضا مناطق قطن وتظهر فيها تشكيلة واسعة من النباتات المحلية، من أشهرهم شجيرة طشقط. وهذه طشقط يعني شجرة رائعة جدا، يتم استخدام السائل اللبني الموجود في جذع هذه الشجرة لإنتاج علكة محلية عضوية أورجانيك 100%، لا تحمل أي مواد كيميائية، تستخدم حتى الآن، لا زالت في الأسواق في محافظة ظفار، ويوجد منها أيضا بكميات تجارية، يعني موجودة متوفرة في السوق. هذه العلكة مصنوعة من هذا السائل اللبني، يستخرج من شجيرة طشقط، وهذه الشجيرة يعني متقزمة، يصل ارتفاعها إلى متر أو متر ونص، تنمو في هذه الحضاب الجافة، تنتشر بكثافة في جبال ظفار من شرقها إلى غربها، لكن في المناطق الوسطى وفي الشرق خاصة في وسط ظفار تأثرت في مرحلة زمنية معينة بهجوم شرس من قبل المواشي، مع أنها نبتة يعني ذات سائل لبني تتجنب المواشي، لكن افترستها المواشي في مرحلة زمنية معينة وقضت على أغلبها في وسط ظفار، لذلك لازالت منتشرة بأعداد جيدة فقط في غرب ظفار، في هذا الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في محافظة ظفار. هذه شجيرة طشقط. ثم يبدأ الجبل بالانحصار مجددا، الانخفاض، وتتلاشى معه سحب الخريف لأنه ينتهي الانقلاب الحراري. إيش اللي يخلي سحب الخريف لازم تمر هذا المشوار؟ تأتي إلى السهل ثم تصطدم بالجبل، تتساعد وتمر هي يعني وكأنها مضغوطة، وهي فعلا مضغوطة، لا تستطيع أن تطلع إلى السماء مثلا أو تطلع إلى الفضاء أو تطلع بارتفاع 2 كيلو أو 3 كيلو، لأنها محصورة بانقلاب حراري في الأعلى يمنع خروجها عن 1000 متر أو 1200 متر، 1300 متر، فهي تصعد بضغط شديد، ضغط الرياح الجنوبية الغربية وضغط الانقلاب الحراري الموجود اللي حاصرها من الأعلى، فتمشي بشكل مسطح، تصطدم بجبال ظفار وتصعد وهي مصطدمة بفعل الدفع الخلفي للرياح الجنوبية الغربية والدفع العلوي للانقلاب الحراري، حتى تصل إلى قمم الجبال مناطق قطن، ثم إلى ظل الخريف أو ظل المطر، ومن هناك يختفي الانقلاب الحراري لأنه تتساوى درجات الحرارة لفوق الجبل والعلوية، وكلما طلعنا إلى الأعلى كلما انخفض درجة الحرارة. هذا الوضع التقليدي، لكن الانقلاب الحراري عندما تكون درجة الحرارة الموجودة في الأعلى على ارتفاع 1200 متر، 1300 متر، ولمسافة طويلة تصل إلى 200 متر أو 300 متر، هذا انقلاب حراري في درجة الحرارة مختلفة عن الوضع في الأسفل، لذلك يحدث هذا الانقلاب الحراري. وهذه درجة الحرارة هي بسبب شمال محافظة ظفار، الربع الخالي والمناطق الجافة وشبه الجافة. سبحان الله، يعني الذي أبدع وخلق من هذا الصحراء القاحلة وهذا الحر الشديد موجود في شمال محافظة ظفار هذا الانقلاب الحراري اللي هو السبب الرئيسي في المحافظة على سحب الخريف هنا في جنوب الجزيرة العربية على شريط الساحلي ساكنة لمدة 3 أشهر. بعد 3 أشهر يدخل الفصل آخر في شمال ظفار في المنطقة النجدية، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ويتلاشى الانقلاب الحراري، فتتلاشى معه سحب الخريف تماما، ويتحول المنظر يعني رفع الستار عن هذه الأرض الخضراء الجميلة جدا الخلابة للغاية في فصل الصرب كما يسمى محليا أو فصل الربيع كما يسمى عالميا، يعني الربيع الذي يأتي بعد المطر. هذا الفصل فصل الصرب هو نتيجة لحدوث تغيرات في الربع الخالي، وعندما نتساءل دائما عن تأثيرات التغيرات المناخية، هذه العوامل كلها إذا تأثرت بالتغيرات المناخية تؤثر سلبا أو إيجابا على الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نواصل حديثنا عن صناعة السفن والملاحة البحرية في مجان. قديما تحدثنا عن بدايات صناعة السفن، وقلنا أنها بدأت من فترة طويلة جدا وقديمة، وبدأ التطور الملاحي من خلال الأنهار داخل وادي الرافدين ووادي النيل، ثم داخل الخليج العربي، ثم بحر عمان وبحر العرب. طبعا من الألفية السادسة والألفية الخامسة كان النشاط الملاحي داخل الخليج العربي وفي الأنهار، ثم في الألف الرابع قبل الميلاد بدأ يظهر النشاط الملاحي في بحر عمان وبحر العرب. طبعا أتكلم عن صناعة السفن ونصف هذه الصناعة، وتعد صناعة السفن من أعقد البنى الهندسية التي يمكن أن ينتجها أي مجتمع. فقد صنع العرب أنواعا مختلفة من السفن من حيث الحجم والشكل والطريقة وطريقة صناعتها والمواد المصنوعة منها، ولكن تعد سفينة مجان أقدم السفن المجانية المصنوعة من القصب. يعني سفينة مجان أول ما صنعت كانت تصنع من القصب البوص، ويعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد. ووضحت الدلائل الأثرية المكتشفة في رأس الجنس بولاية صور أن المادة الأساسية لصناعة هذه السفن كانت القصب والمواد الأخرى المستخرجة من مجان أيضا، وقد تكون أيضا بعضها مستوردة مثل خشب الساج. المواد الأساسية اللي كانت تصنع منها السفن هي القصب، جلود الحيوانات، الخشب، مادة القار، زيوت الأسماك أو زيوت الثدييات البحرية، الصوف، الشعر المستخرج من الماعز والضأن. وطبعا عند يعني تحزيم القصب يمكن استخدامه على شكل ألواح أو أطر لجسم المركب، وبسحقه إلى ألياف يمكن استخدامه كحبال، وبتقطيعه إلى شرائط يمكن نسجه على شكل حصائر تستخدم في إكساء جسم المركب وفي حماية البحارة والبضائع. وأيضا كان يصنع منه الأشرعة. وعكست الأختام الدلمونية نموذج لمركب البوص الذي كان هيكلا مقوسا حادا، يعني هذا شكل السفينة، السفينة المجانية كانت تتميز بأنها كان حاد في المقدمة وحاد في المؤخرة ودق له

0: اللي كان يثبت فيه الشراع طويل، وعلى رأس المؤخرة يوجد تمثال يبدو لطائر، وعلى رأس المقدمة تمثال آخر لما يشبه الحيوان. يعني طبعا هذا نموذج من السفن اللي عثر عليه في أختام في دلمون البحرين، ويوجد بهذا الشكل. طبعا العلماء من خلال الدراسات المكثفة لرأس الجنز ورأس الحد والآثار اللي وجدت في مجان، استطاعوا أنهم يتخيلوا شكل السفينة المجانية ويرسموا لها شكل هندسي محدد وواضح، نوعية الشراع اللي موجود وشكل الشراع، حجم السفينة، طولها وعرضها، كم ممكن تأخذ من البحارة وكم ممكن تأخذ أطنان من الوزن، وهكذا بالتفصيل. وأهم خواص هذه المراكب اللي هي مراكب يعني مجان، هو استخدام الألياف في ربط أجزاء المركب بدل المسامير. طبعا المسامير ما كانت تستخدم، ولكن تستخدم الألياف في ربط يعني الألواح الخشبية أو في ربط القصب، ووصل الألواح بواسطة الخياطة بحبال من ليف جوز الهند، مع وجود مساحة كبيرة على سطح السفينة امتازت بالشراع المثلث أو طبعا الشراع المربع الممتد من المقدمة إلى المؤخرة بدل الشراع المربع العريض. أما الخشب المفضل في صناعة أغلب السفن فمن المعروف أنه خشب الساج اللي كان يقلب من الهند. طبعا من ضمن الاكتشافات المهمة التي تمت أثناء الحفر في بعض المباني في رأس الجنز، العثور على أكثر من 295 قطعة من القار بأحجام وأشكال مختلفة، يصل أحجام بعضها إلى بضعة سنتيمترات مربعة، بينما يصل وزن بعضها إلى 2.7 كيلوغرام، وعثر على هذه الكمية من القار في 3 تجمعات داخل المباني. وطبعا المباني اللي عثر عليها هي المبنى رقم 1 والمبنى رقم 2 و4 و3، هي طبعا كلها مباني في رأس الجنز. وخلال طبعا الحفريات والدراسات اللي تمت يعني من بداية دراسة، كان مشروع يسمى مشروع رأس الحد المشترك، وكان في علماء من إيطاليا وفرنسا بدأوا من 1985 في دراسة مواقع محددة في رأس الحد ورأس الجنز. ومن خلال هذه المواقع تم اكتشاف الكثير من قطع القار ومن الخشب ومن القصب وغيرها، واستطاع أيضا العلماء بعد فترة يعني تخيل شكل سفينة مجان وحجمها والتفاصيل المختلفة اللي موجودة فيها. طبعا القار اللي عثر عليه في رأس الحمراء في مسقط وجد أن قلب من وادي الرافدين، وكذلك القار اللي عثر عليه في رأس الجنز أيضا عثر على أنه قار مستورد من وسط العراق. طبعا وقد عثر على القار في عدة مباني، وخاصة يعني في موقع رأس الجنز 2 من أشهر المواقع اللي عثر عليها في كميات كبيرة من القار، وكانت مادة جاهزة لاستخدامه في تغطية جسم القارب أو سد الشقوق. والقار يعود للفترة الثانية وتحمل طبعات من الحصير وحزم القار. طبعا هذا القار معظمه كان يعود ل 2500 إلى 2000 قبل الميلاد، وطبعا تحمل طبعات من الحصير وحزم القصب جهة واحدة منها، بينما الجهة الثانية ملساء. ولقد تم دراسة القار الذي اكتشف في رأس الجنز بشكل مفصل من عالمين من العلماء المشهورين اللي هم كلوزيو وتوزي، بالتعاون مع عالم استرالي مشهور أيضا في موضوع الملاحة البحرية وهو فوسمر المتخصص من المتحف البحري بغرب استراليا. وطبعا درست يعني بالتفصيل القطع القار اللي عثر عليها، ووجدت طبعات القار في عمق مليمتر إلى سنتيمتر يعني في القار، هذه الطبعات وتغطي جميع الشكل الداخلي للقطع التي عثر عليها، والجزء الأملس من قطع الحصير وجد أنها معقودة بمادة القصب بشكل متشابك، حيث وجدت 3 إلى 4 مجموعات معقودة في حوالي 3 إلى 2 سنتيمتر. نكتفي أيها الأحبة الكرام بهذا القدر من وصف سفينة مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد. نواصل الحديث عن نفس الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: تلصص على دفتر رجل نائم على كرسي في حديقة. اللحظات المجيدة لعاشق قديم يرتعش. لو ضممتك لما شددت إلا على جسد زائل، إلا على مادة زلقة ومطايرة، إلا على أثير ذي أجنحة يتلاشى ويختفي، إلا على لحظة فانية. لذلك سحبت نفسي على بكرات العشق نحو الحواف المجيدة للشغف، يرتفع بك إلى الأعالي، يرفعك إلى الجنون، إلى الوردة اليقظة الناسفة للموت، ليطير بك فوق الغيوم الشهوية المتعالية، بمنك ألف مشعثة مغبرة لا تعرف الونا، ولام مجبولة على الرفعة. وها أنا وأنت في سلك الدهاء نسحب الديمومة من خطمها العظيم، ونجبرها أن تغتسل من آثامها الظالمة. وها هي التاء مربوطة في اسمك بجبروت مردة هبوا لنصرة الحنان. اللحظات الزلقة ليد لا تريد أن تنزلق. كنت ثملا بالرعود وأقود عربة الرغبة، وأجنح بامرأة إلى لمعة الظل. هل تخافين مني؟ لا، لا أخاف منك. وبينما كانت هنالك فتنة مورقة ويد تشتهي أن تمتطي اليد، كانت هنالك شجاعة مهدرة ونبل حزين. خشيت حقا إذا ما لمست تلك اليد أن تنقشع وتتبخر للتو، خشيت أن تصعقني ديمومة فأتحجر للأبد. لذلك لم أكن أريد أن أسألك، ولم تكوني تريدين أن تجيبينني على لا سؤال، لكنها مزحة كبرياء مضعضع وانهيار حميم يتدثر في عربة تثقب الظهيرة الحارة، حيث النيران التي جف حلقها في اندلاع متعطش. اللحظات الخبيثة لكائن يحب أصدقاءه. لقد تذكرتكم ذات اليمين وذات الشمال، كان رأسي متمرغا على وسادة جوالة في الحماقة، وكنتم أنتم ذات اليمين وذات الشمال، وأنا طافح بالمروءة وقبراتي تغني. رأيتكم هناك في الشمع الذي يذوب، وجدت نفسي في تهلكتكم وأمانيكم، وكل هذا الخبث الرذاذي ينادمني ويناديكم، كل هذا الرأس المشرئب الذي يطرق ما بعد الفجر يغذي زواداتكم في اللوعة والأسى البري، طازج عنبنا ولا أحد ينادي، مترع كأسنا ونحن آفلون. لنا الأرض والحكمة البلهاء، لنا الرمل المتعطش والسباخ المملحة، لنا النشيد المنبت والبلهات التي لا تغادر حراشفها. أكسر القلم من أجل أن أسهر معكم وأنسى ورقتي التي تؤرقني، لكن بماذا أنفتح في العتمة؟ أسير بكم لكن كيف أمشي إلى حافتي؟ أفلع مرآتي في طريقي إليكم، لكن كيف لي أن أجعل الشمس تلمع في قلبي بلا مرآة؟ دائما دائما تعيثون فسادا في عيني، وأنا أتكبر كفيزياء عادلة، دائما كنت أنحيكم عندما أفرح بكم، دائما كنت أنقيكم عندما تختلطون، والآن الآن لا أريد منكم سوى أن ترفعوا جمجمة المثقوبة ثم تسقطوها في مياه البحر المالحة في الموج العبثي الذي سيرتفع بابتسامة الصاعدة إلى القيعان. اللحظات النزقة لرغبة اسمها الكتابة. هل الكتابة نشاط إنساني؟ عندما سأكون سنجابا أو عقابا سأرسل إجابتي اللا إنسانية عن هذا السؤال. هل هي تكليف إلهي؟ ومن قال إنها ليست تكليفا شيطانيا أيضا؟ هل هي مهنة؟ لأنها كذلك، فالصحفيون المأجورون أكثر من ألحق بها الأذى. هل الكتابة من أجل المال؟ مساكين هؤلاء المبدعون العرب لابد أن يكون بينهم مدع أو متزلف كي يقولوا مثل ما قالته الكاتبة الفرنسية مارغريت دوراس يوما بعد توزيع رواية العاشق، قالت: إنه مال كثير، كثير جدا، لكنه ليس كثيرا، كثيرا جدا. هل هي فن؟ أليس إعداد طبق المعكرونة فنا أيضا؟ ولا أعرف حقا ما إذا كانت الكتابة سجلا للفخر أو العار، للكينونة أو التشظي، للذكرى أو الرؤية، للحنين أو النسيان، للإيمان أو التجديف، للسائرين في نومهم أو المتعافين من سباتهم، للضائعين أم الذين وجدوا أنفسهم، للآملين أم المهزومين. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة فلاحة أو صيادة أو عتالة، أو ما إذا كانت غزالة أو نمرا، هدهدا أو غرابا، نسرا أو أرنبا هاربا في البراري. ولا أعرف ما إذا كانت الكتابة وحيا أو إلهاما، رسالة أو ميثاقا، عهدا أو وعدا، نبوءة أو طريقة، مهنة أو وظيفة، حلما أو واقعة، رجلا أم امرأة، طفلا مغسولا بالبراءة أم كهلا مشروخا بالحكمة. كل ما أعرفه بأنها إغواء حالم، فتنة أكتشف فيها دهشتي، إشارة أتعلم بها ما يعضني وما يعضدني، ما يفتح جراحي وما يدفعها، ما أرتعش فيه وأتخلق، ما ألده وما أولد من رحمه. كل ما أعرفه هو أن الكتابة هي الحياة. من تلصصات على دفتر رجل نائم على كرسي في حديقة.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. تحضيرات في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. نجاح إجراء عملية متكاملة للتبرع بالأعضاء في المستشفى السلطاني من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى. 1,600,000,000 ريال عماني إجمالي صادرات سلطنة عمان غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على منطقة النبطية جنوب لبنان غداة توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن. استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تستهدف منشآت صناعية في مدينة فولغوغراد. حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا تواصل الارتفاع لتتجاوز 900 وفاة في ظل استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
1: أنا سعيد بن إبراهيم بن سعيد بن محمد الحبسي من مدرسة المثنى بالحارثة في الخوض القديمة، عمري 14 عاما وأذهب إلى الصف التاسع.
0: سعيد يهوى القراءة والبرمجة والسباحة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا سعيد.
1: أهلا وسهلا.
0: كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: أنت ما شاء الله أنا حصلتك، يعني عثرت عليك هنا في الإذاعة أكثر من يوم. أنت معنا في الإذاعة من كم يوم؟
1: تقريبا بداية هذا الأسبوع بدين ورشة اللي هي عن تحدث عن صناعة المحتوى.
0: أنت طبعا مبتعث لأنك أنت من طلاب
1: برنامج ثروة،
0: برنامج ثروة لوزارة التربية والتعليم.
1: نعم، اللي هو يختار الطلبة الموهوبين من المدارس ويعطيهم فرص لإثبات اللي هو مواهبهم عن طريق دورات.
0: جميل.
1: وذهبت أكثر من دورة عن البرمجة وعن الابتكار وعن الإعلام حاليا.
0: ما شاء الله، يعني السنوات الماضية رحت دورات ثانية؟
1: رحت دورات ثانية.
0: وين رحت؟
1: رحت مركز ستيم للابتكار. كان هناك ملتقى مرتين التقينا.
0: جميل.
1: واللي هو يعلمونا كيف نبتكر أشياء جديدة تفيد المجتمع.
0: ما شاء الله. والسنة اللي قبلها بعد رحت؟
1: رحت اللي هو أتعلم لغة البايثون في كلية مازون.
0: جميل. احكي لي عن لغة البايثون.
1: البايثون اللي هي لغة في البرمجة للتطبيقات. تساعد على صناعة التطبيقات، وفيها نفس الأكواد اللي تكتبهن وتصبح يعني معك نفس التطبيق، لكن في الزمن الحالي يعني حاليا استوى أسهل بكثير. يعني الذكاء الاصطناعي صار يقدر يسوي مثل الوظائف، بس البرمجيين صار يحتاجوا اللي هي لغة البايثون.
0: ما شاء الله عليك يا سعيد. وانت تعرف الحين تتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟
1: حاليا تعلمت هنا بعض المهارات وبعض التطبيقات اللي تساعدني على اللي هو التحكم بالذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي يتطور دائما، يعني يوم ورا يوم بيصبح بعدين ما نعرف نقارن من الحقيقة والذكاء الاصطناعي.
0: صحيح، هو حتى بادي من الحين ما نعرف.
1: نعم.
0: جميل. احكي لي عن الورشة اللي هنا في عمان، قصدي في الإذاعة.
1: في الإذاعة اللي هي كانت ورشة صناعة المحتوى. عندنا كل يومين ورشة جديدة نبدأ فيها موضوع جديد. فمثلا قبل كنا ندرس نفس اللي هو صناعة المحتوى وكيف الأسلوب وذا، لكن حاليا درسنا اللي هو كيف نسوي محتوى بالذكاء الاصطناعي، وأيضا هش هو المحتوى اللي يعني اللي، ودرسنا أيضا القانون اللي نازل في 1/6 اللي هو قانون تقنية المعلومات. هذا القانون يتكلم عن اللي هو القوانين في اللي هو التواصل الاجتماعي. يعني
0: صحيح.
1: في أكثر من محور، ولا المحاور ينقسمان على أشياء، مثلا يعني ممنوع أن يتنمروا على الناس في هذا القانون. نفس اللي هو حتى
0: في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم، حتى مثلا على القبائل، مثلا اللي هو على القبائل يتكلم، يقول هذه القبيلة ما زين، يحاسب قانونيا عليها.
0: صحيح، ما شاء الله عليك يا سعيد، ممتاز ممتاز ما شاء الله عليك. وانت طبعا قبل كل شيء انت ايضا قارئ، وبدأت القراءة من عدة سنوات،
1: من 2020 تقريبا. اول كتاب قريته اللي هو النمر العربي الاصيل من تأليف الاستاذة اصيل الحارثية.
0: جميل، يعني وهذا متذكرنا من هذيك اليوم.
1: نعم، هو يعني من اوائل الكتب اللي اعجبتني واحببتها الصراحة.
0: جميل، احكي لنا عنه هذا الكتاب.
1: الكتاب يتكلم عن هو حياة النمر العربي الاصيل، وأن ما دائما يجد شيء يفتر سوي سافر مسافات. في الرواية ذي في يعني الكتاب كان موجود أنه هو صار في حافظة ظفار ينتقل لعليم مسندم، نفس اللي هي رحلة حاله، يحاول يصطاد فريسته ويدور الفرائس، وهو عنده نفس الطريقة اللي يعني يحاول فيها، ويعني قصة عجبتني الصراحة.
0: جميل، ما شاء الله عليك. وإيش نوعية الكتب اللي تحبهن عادة؟
1: عادة الروايات واللي هن من التأليف العماني.
0: إيش قريت من التأليف العماني؟
1: كتاب اسمه مرارة الذئب من تأليف الأستاذ خالد بن سليمان الكندي.
0: هذه رواية؟
1: تقريبا.
0: عن إيش تتكلم؟
1: تكلم عن، هي ما رواية يعني نفس سيرة ذاتية، رواية كأنها قصة.
0: شو موضوعها هذه الرواية؟
1: موضوعها هناك شيء، رجل عنده أصحاب. الأصحاب واحد منهم اللي هو جاء مرض في عينه، وذا علاج هذا المرض اللي هو مرارة الذئب. فكان هذا الرجل عنده كلب يسمى لبيب. هذا الكلب كان مدربنا، وهم أصدقاء قبل أن يعرفوا أنه عنده كلب كانوا يحاولوا يصطادوا ذئب عشان اللي هو يصطادوا ذئب عشان يعالجوا ربيعها. لكن يوم عرفوا أنه عنده كلب، لبيب جهز خطة هي يعني شوية ما واقعية لكنها قصة جميلة. لبيب جاب أصحابه سوي خطة وقدروا يقتلوا الذئاب اللي هو
0: ممتاز ممتاز يا سعيد. وإيش الاستفادة من هذا القصة؟
1: استفادة يعني هي قصة من أبناء البلد.
0: بس هذا الاستفادة؟
1: لا يعني هي قصة يعني نفس اللي هو العزيمة عدم اليأس. يعني هو ما راح قال أنا مريض خلاص بجلس، روح وحاول إنه هو ذا.
0: ممتاز.
1: وأيضا العزيمة عند الكلب لبيب هي شوي مواقع، لكن العزيمة والإصرار يعني قدروا يتغلبوا على الذئاب.
0: ما شاء الله عليك يا سعيد. وإيش بعد قريت؟
1: قريت بعدني كتاب من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق اسمه عقل بلا جسد.
0: عن إيش يتكلم؟
1: يتكلم عن شخصين. أحدهم يمتلك العضلات واللي هو القوة البدنية. أما الآخر اللي هو صديقه بس يمتلك العقل والمهارة في حسابة الرياضيات وسمى رجل الأرقام. فذي القصة تكون عدة مثلا عدة ألغاز. والشخص اللي هو اللي يقول عقل بلا جسد اسمه عصام. عصام هو يكون يمشي على كرسي متحرك. عنده إعاقة جسدية لكن عقله ذكي وتفكيره يعني واسع. أما صديقه لديه العضلات وعنده اللي هو البدن لكن تفكيره يعني تفكيره محدود شوية. فهم يكونوا نفس الفريق
0: ويكملوا بعضهم
1: يكملوا
0: بعض.
1: بعضهم البعض. اللي هو الصديق اللي عنده عضلات وذا يكون شرطي. أما من اسمه عصام أو عصام يكون نفس معلم الرياضيات.
0: ما شاء الله جميل. إذن إيش الاستفادة من هذا الحكاية؟
1: الاستفادة اللي هو عدم اليأس مثل اللي هو عصام. ما يأس.
0: وأهمية التكامل يعني الإنسان.
1: التكامل يعني الإنسان حتى لو كان ما عنده جسد هذا سوى عنده عقل. ميزة يعني ذاك تفيده.
0: صحيح.
1: حتى لو كان يعني ما عنده
0: يعني إذن جسد. الناس تتعاون يعني. أيوة. هذا بسبب التعاون هم قادرين يكونوا صديقين.
1: وأيضا هو ما يأس يوم جاء الحادث، هو ترى جات الإعاقة الحركية بسبب حادث. في القصة هو دعم نفس الشجرة، اصطدم شجرة وجات هذه الإعاقة الجسدية لكن لم يأس، توك معلم رياضيات.
0: ممتاز.
1: الطلاب يحبونه في القصة.
0: ممتاز يا سيد ما شاء الله عليك. تحفظ قرآن كريم؟
1: أحفظ نعم.
0: إيش بتسمعني؟
1: سورة الواقعة.
0: سورة الواقعة الآيات الأولى منها؟
1: الآيات الأولى منها.
0: يلا بسم الله.
1: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا سعيد، قراءتك جميلة وتحفظ قصائد أو أناشيد
0: عندي نفس أنشودة هي لفلسطين
1: لفلسطين.
0: تقريبا نفس كذا.
1: جميل، سمعني إياها.
0: اسمها حلم السلام
1: لمن هذه الأنشودة؟
0: لعائشة بنت حسن الفزاري.
1: جميل، نستمع.
0: هدهديني كي أنام كي أرى حلم السلام، حدثيني عن أبي عن أسامة أو مرام، كيف غابوا من هنا إذ أتى وحش الظلام، ما لأمي صامتة ما لها تأبى الكلام، رغدة في خافقي واصلي بث الوئام، أيها الصبح الحزين أين أسراب الحمام، أين داري أين أمي قد غفت بين الحطام، لم تعد تروي الحكايا كلما حان المنام، همسها ما زال حيا يا صغيري يا هشام، هذه أرض المعالي عش بها عيش الكرام، لا تغادر أي صغيري في غد يمضي اللئام، لن تعيش العمر دوما تحت أكوام الركام، كن قويا ليس تخشى من تهاويل الصدام، عش شريفا في ذراها شامخا بين الأنام، لن تلاقي في سواها هاربا طيب المقام، سوف تحيا دون شك تحت أفياء الخيام، ترتجي تحقيق حلم جاوز 70 عام، عندما تغدو كبيرا قف وقاتل في الأمام، إن دعاك الموت أسرع وليكن مسك الختام.
1: ما شاء الله عليك يا سعيد، نشيد جميل وإلقائك رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: إن شاء الله طبيب.
1: طبيب
0: بإذن الله.
1: بإذن الله. ليش طيب؟
0: أحب اللي هو دراسة الطب، أحسها دراسة يعني ممتعة وأيضا تفيد المجتمع.
1: ممتاز يا سعيد، في نهاية هذا الحوار الجميل والممتع معك أطلب منك حكمة.
0: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
1: جميل،
0: حكمة جميلة لأنها تصف أن العمل مهم. ولا تراكم عملك اليوم إلى الغد، فأنت لا تعلم غد أنت حي ميت. تقدر اللي هو أنك أنك تقدر أنك تعمل غدا.
1: ما شاء الله عليك، جميل. يعني أنت ما تأجل عمل اليوم إلى الغد؟ ما قالك أجلت؟
0: يعني ما أجل، أحاول أن أخلص عمل اليوم عشان غدا ما تعب.
1: ما شاء الله عليك يا سعيد. إذن سعيد بن إبراهيم بن سعيد الحبسي، الطالب الرائع في مدرسة المثنى بن حارثة في الخوض القديمة، البالغ من العمر 14 عاما، شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام أينما كنتم. هذه حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي، تبدأ معكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وبداية أسبوع نتمنى أن تكون موفقة لكم جميعا.

0: الحمد لله حمد الشاكرين على ما أنعم به علينا من نعمة الأمن والاستقرار، وأن جعلنا أمة متلاحمة يتآزر أبناؤها صفا واحدا لا ينال من عزائمهم هول الشدائد والمحن، متسلحين بروح الصبر والبذل والإخلاص لهذا الوطن العزيز.
1: صباح تشرق فيه طموحاتكم إلى مواقع العمل مستمعين الكرام، والعهد الذي نقطعه دائما حتى نواصل المسير. في كل صباح نبدأ رحلة من أجل عمان، رحلة البناء التي يزداد فيها عزمنا لراية عالمنا الخفاق تسابق الزمن تطورا ونماء، بالشكر والحمد على ما أنعم من نعم كثيرة على عمان.
0: نوجه كلمة شكر وتقدير لكل يد تسهم في بناء هذا الوطن العظيم من كافة القطاعات وفي كل الميادين والمجالات.

0: بالعزم الأكيد نتوكل على الله ونستهل هذا الصباح في مسيرة عمان التي تمضي قدما في كل أرجائها. مع بداية هذا الصباح نعمل ونتطلع لمستقبل أفضل وأكثر إشراقا ورخاء لعمان. نتعاهد أن نتكاتف خلف قائدنا المعظم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه.
1: وإننا

نعاهد الله عز وجل على أن نكرس حياتنا من أجل عمان وأبناء عمان كي تستمر مسيرتها الظافرة ونهضتها المباركة، فإننا ندعوكم أن تعاهدوا الله على ذلك.

صباحكم عمان التي تمد أجنحة السلام والحكمة، صباحكم عمان السمو الجلال والرفعة، وسلطاننا المعظم يوثق بزياراته السامية عرى الأخوة والصداقة وفق سياسة يشهد القاصي والداني على رزانتها وقوة ثباتها. جلالة السلطان يبدأ اليوم زيارة رسمية لفرنسا تبحث القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية بمحطة جديدة في مسار العلاقات التاريخية بين عمان وفرنسا.

صباحكم عمان التي عرفت منذ عهد النبي بحكمتها وسلامها، وظلت سياستها الخارجية نموذجاً يحتذى به في الحكمة والاتزان، تمد جسور الصداقة مع الجميع، تفتح أبواب التعاون دون أن تغلق نافذة للحوار، تؤمن بأن الشراكات الحقيقية تبنى على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والثقة الراسخة. وتأتي الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة امتداداً لهذا النهج العماني الأصيل، نهج يرسخ العلاقات مع الدول الصديقة، يوسع آفاق التعاون في الاقتصاد والاستثمار والثقافة والعلوم والطاقة والابتكار، يؤكد أن عمان ماضية في بناء شراكات متوازنة مع العالم.

0: عصر منير ذهبي ونهضة متجددة يقود مسيرتها. مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بذات النهج الدبلوماسي الثابت والسمعة التاريخية لأرض مناصرة للاستقرار ومتفانية من أجل أن ينعم العالم بالمحبة والسلام. دمت صباحاتكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة وبداية الأسبوع من برنامجكم صباح الخير يا بلادي. هذه حلقة الأحد 13 من محرم لعام 1448 للهجرة، 28 من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد.
1: وصل منوع حتى تمام 9 نقف خلاله بالطبع على أبرز الأحداث المحلية والمستجدات، أبرزها طبعا زيارة حضرة صاحب جلالة الله يحفظه إلى جمهورية فرنسا. سنتعرف على التفاصيل وأبعاد هذه الزيارة من الجانب السياسي وكذا أيضا الاقتصادي وغيرها من المواضيع الوطنية من تفاصيل النماء والبناء في مختلف الجهات وكذا أيضا بعض المتفرقات التي ننتقيها لكم كل صباح. وبين كل هذا تشاركوننا أيضا جمال الصباح على 724-2410. أكاليل الود تقبلها منا، نرافقكم في هذا الصباح إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا هلا هلا في الدرب، اللي رايح في درب الآن تصل بسلام وأمان وتستمتع برفقتنا اللي يسمعنا أيضا من مذياع خاص في المنزل ولا في المكتب. إن شاء الله استماع طيب ومفيد برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي. نذكركم برقم التواصل معنا 72-44-10، وذات الرقم أيضا بإمكانكم الاشتراك بمنصة الواتساب وقناة إذاعة سلطنة عمان ليصلك كل جديد عزيز المستمع من خلال المحتوى الذي يقدم على برامجنا وأيضا الأخبار التي تأتيك بالتحديث مباشرة أول بأول. كل ما عليك أنك تخزن الرقم معك وتشترك معنا في قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب.
1: الرقم وصلتنا بعض الرسائل الصباحية. صباح الخير يا عيسى المقحوصي، أهلا بك، وصباح الخير أيضا لمن لعيسى بن راشد النيري، أهلا بك. يقول صباحكم وطن الغالي وصباح بداية الأسبوع وعهد جديد لعماننا الغالية، وسعد الله صباح الجميع. أيضا هنا سيف العوفي يرسل رسالته من الرستاق، أهلا بك يا سيف، عليك السلام ورحمة الله، يصبح الجميع ويقول صباحكم مليء باليمن والبركات، بداية أسبوع جديد وانتهاء لشهر، أسأل الله لكم طيب العيش ولباس العافية. سرعت كأنك الموضوع يا سيف، أي شهر تقصد؟
0: شهر ستة
1: بعدها في نفس شوية
0: لين يوم الثلاثاء إن شاء الله،
1: في نفس بعد شهر ستة. إذن كما اعتدتم الرسائل نقرأها كذا زين بها الصباح بين فقرة وأخرى.
0: اليوم إن شاء الله راح ناخذكم في ثلاث موضوعات نطرحها بتفاصيلها. نتحدث بداية عن الزيارة السامية لجلالة السلطان للجمهورية الفرنسية، أفاق اقتصادية واستثمارية جديدة. سوف نتناول هذه الزيارة من زوايا اقتصادية بحتة رفقة رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد الأستاذ خلفان بن سالم الرحبي، ثم سيكون أيضا لنا وقفة مع موضوع متعلق باللقاء الإعلامي هناك لمحافظة الوسطى، ومدير دائرة التواصل والإعلام المتحدث الرسمي لمحافظة الوسطى الأستاذ مبارك بن سعود الحرسوسي. ثم سنتناول أيضا عن الزيارة الرسمية لجلالة السلطان للجمهورية الفرنسية وأفاق الشراكة العمانية الفرنسية رفقة سعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية.
1: العالم الأيام الفائتة كان مركز بشكل كبير على موضوع مرتبط بالشباب ومرتبط أيضا باقتصادات الدول بشكل كبير التي يعني تتأثر بالمخدرات، سلمنا وسلمكم الله، وضمن أنشطة وفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2026 نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية أمس عدد من الفعاليات، بينها فعالية المساء الرياضي في ممشى الموش في ولاية السيب، وكان ذلك تحت رعاية العميد مهندس حمود بن خميس اليعقوبي مدير عام المشاريع والصيانة. إذن سلطنة عمان ليست بمعزل عن هذه المناسبات العالمية التي كل دولة تركز فيها طبعا الحديث عن ما أنجز في هذا السياق، إذن سياق مكافحة المخدرات، والجميع يعلم أن لها أشكال وأنواع كثيرة الآن وتصل بطرق مخيفة للنشأ وللشباب اليافع وللجميع، ولكن الجميل أن هناك قصص نجاح كثيرة ملهمة لأشخاص تخلصوا طبعا من هذا المسار المظلم في حياتهم، بل وأصبحوا ملهمين ويرشدون غيرهم إلى الطريق الصحيح بمساعدة الجهات المختصة.
0: سؤالنا لك عزيزي المستمع في هذا الصباح، إذا حصلت في مركز تجاري أو حتى في أي مكان مثل هذه الحملات التي تعنى بالتثقيف خاصة ضد آفة المخدرات وهذه الظاهرة المنتشرة بشكل كبير، هي ظاهرة ومشكلة وقضية أيضا. هل تشارك مثلا بالاستماع؟ هل تشارك بالاستفسار؟ هل تتعرف على بعض التجارب كيف أيضا انتقل مسارها من الإدمان إلى التعافي؟ شارك معنا وسولف مستمعنا العزيز على 7244410.
2: عطر الكلام، عطر الكلام.

0: كتب الأديب الإنجليزي الكبير شكسبير: لا تكذب أبداً على شخص يثق بك، ولا تثق أبداً بشخص يكذب عليك.
1: عطر الكلام.
2: قال لبيد بن ربيعة العامري: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. رد البحتري عليه بعد قرون من الزمن: أناس لو تأملهم لبيد بكى الخلف الذي يشكو لبيد.

لا تقرأ كما يفعل الأطفال ليتسلوا فقط أو كما الطامحون من أجل التعلم، بل اقرأ لتعيش، فالقراءة حياة. غوستاف فولبير.

0: عبروا الكلام.
1: إن من حياء المؤمن أنه لا يحرج أحدا، لا يخجله ولا يضعه في زاوية ضيقة. أنا بالسيئة.

أبواب الراحة تجنب الكلام في بعض الأحيان، وفي ذا كتب نجم الدين نقاز: تحاشيت الكلام وليس خوفا، ولكن كي أريح وأستريح، وليس من المروءة أن تجازي بقبح كل من أبدى القبيح.

نختم بهذه الأبيات الشعرية التي كتبها الإمام الشافعي، قال فيها: فإذا ابتليت بمحنة فاصبر لها صبر الكريم فإن ذلك أسلم، وإذا ابتليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت فإن ذلك أسلم، لتشكون إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه.

إن شاء الله عظيم الجبر والسعة والبركة لكم ولأيامكم أينما كنتم وأينما كان يصلكم هذا الأثير، أثير إذاعة سلطنة عمان. وصباح الخير يا بلادي. ناصر الصوافي أهلا بك، اللهم أمين، صباحك نور. وصباح الخير أيضا لمن أرسل لنا مبكرا من الغافات، عبد الله بن علي الهنائي، أهلا بك يا عبد الله. إذن مثل ما وعدناكم هناك الكثير من التفاصيل حول الزيارة السامية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله إلى فرنسا، وكذا أيضا الكثير من التفاصيل الأخرى في وطننا العزيز. ولكن قبلها دعونا نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد الهطالي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم اليوم الأحد بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. والجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على منطقة نبطية جنوب لبنان غدا توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن. إلى التفاصيل. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، يقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة اليوم الأحد. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه: تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عاهل البلاد المفدى بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية من تاريخ 28 إلى 29 من شهر يونيو الجاري لعام 2026. وتأتي زيارة جلالته أيده الله إلى الجمهورية الفرنسية في إطار تعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم مصالحهما وتطلعاتهما حاضرا ومستقبلا، واستمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويرافق جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية فرنسا. حفظ الله عاهل البلاد المفدى في حله وترحاله، محاطا بكريم عنايته ورعايته، وممدودا بموفور الصحة وتمام العافية، ووفقه لكل ما فيه الخير للوطن العزيز والعالم أجمع، إنه سميع مجيب. في توقيت يشهد متغيرات متسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار إلى الزيارة السامية التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية بوصفها محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الفرنسية وفرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.
1: هنا باريس العاصمة التي استقبلت على امتداد عقود طويلة قادة العالم، وما تزال تحتفظ بمكانتها كإحدى أبرز محطات الدبلوماسية الدولية. وقبل ساعات من الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، تتجه الأنظار إلى قصر الإليزي، حيث الاستعدادات الرسمية لاستقبال جلالته أيده الله في زيارة تعكس متانة العلاقات بين سلطنة عمان وفرنسا، وحرص البلدين على مواصلة التشاور والتعاون في مختلف المجالات. وفي فرنسا تحظى الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بمكانة خاصة ضمن التقاليد الدبلوماسية للجمهورية، وذلك لما تمثله من أعلى مستويات الاستقبال الرسمي وما تتيحه من فرص لتبادل الرؤى بين القيادات السياسية حول القضايا الراهنة، إلى جانب بحث آفاق التعاون والشراكة بين الدول. وتأتي الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة على المستويات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يمنح لقاء جلالته أعزه الله مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية متزايدة في بناء التفاهمات واستشراف الفرص المستقبلية.
2: إنها زيارة مهمة بالنسبة إلينا لسببين. الأول هو أن لدينا تقليديا علاقات جيدة مع السلطنة، لكن لا يزال بالإمكان تعزيزها وتكثيفها في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها. أما السبب الثاني فهو واضح ويتمثل في الظرف الراهن والملابسات الحالية، وكذلك الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، فهذا موضوع بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا، بالنسبة لكم بصفتكم جيرانا، وبالنسبة لنا بصفتنا طرفا فاعلا في العديد من الملفات بما في ذلك الملف النووي.
1: وتنظر فرنسا إلى سلطنة عمان بوصفها شريكا تجمعه بها علاقات مستقرة ومتنامية عززتها سنوات من التواصل والتعاون في مجالات متعددة، كما أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما توفره من فرص اقتصادية واستثمارية واعدة جعلها وجهة تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات والشركات الفرنسية.
3: أعتقد أن عمان وفرنسا تتقاسمان فكرة السلمية وفكرة تسوية النزاعات التي قد تنشأ عبر التفاوض والوساطة، ومن هذا المنطلق فإن عمان وفرنسا تتقاطعان في هذا المجال، وفرنسا تقف إلى حد ما على الموقف نفسه، أي إنها تمثل نقطة توازن في هذه المنطقة التي تواجه ضغوطا من قوى محيطة ليست بالضرورة عدوانية لكنها أثقل وزنا وأكثر تأثيرا. لذلك فبين فرنسا وعمان نوع من التحالف غير المكتوب لا يتجسد في تبادل قواعد جوية أو قواعد عسكرية، بل في الثقة، ثقة قائمة على كفاءة كل طرف.
1: وعلى الصعيد الاقتصادي تواصل العلاقات بين البلدين تسجيل حضور متنام في عدد من القطاعات الحيوية، من الطاقة والصناعة إلى الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. وتبرز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن المجالات التي تفتح فرصا إضافية للتعاون والاستثمار بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
4: أما الجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي بشكل أكبر بالإضافة إلى السياحة التي هي بالطبع عامل اقتصادي مهم، فهو النفط والغاز. فعمان تعد من بين دول الخليج التي تجذب الاقتصاد الفرنسي، أو على الأقل تدفع عددا من الشركات الفرنسية إلى الاهتمام بهذا. هي وجهة مهمة ولا سيما من الناحية السياحية، لأن عمان معروفة لدى الفرنسيين بجمال مناظرها الطبيعية وجمال البحر فيها وروعة معالمها وجمال عمرانها، ولهذا فهي تبقى وجهة سياحية محببة للغاية.
1: ومع اقتراب موعد الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى باريس، تتجه الأنظار إلى ما ستشهده من لقاءات ومباحثات تعكس مستوى العلاقات بين البلدين وما تحمله من فرص لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي في المرحلة المقبلة. فالزيارات رفيعة المستوى تظل مؤشرا على حيوية العلاقات بين الدول ورغبتها في البناء على ما تحقق واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
0: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي بكاري ياوسنغاري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج بجمهورية النيجر، خلال جرى خلال الاتصال بحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، واتفق الوزيران على تنظيم بعض الزيارات المتبادلة على مستوى القطاعين العام والخاص لمواصلة التشاور والعمل المشترك لتعزيز الروابط والمصالح المشتركة للمرحلة القادمة. شنت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت مواقع مختلفة في إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن الغارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. من جانبه قال التلفزيون الإيراني إن دوي انفجارات سمع في الرصيف البحري بمدينة سيريك، مشيرا إلى أن قصفا أمريكيا أصاب برج اتصالات في المدينة. واعتبرت إيران أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أراضيها تشكل انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن إيران تدين بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش على مواقع عدة على الساحل الجنوبي لإيران، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تعد انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم. في غضون ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية والجوية شنت عمليات مشتركة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية ردا على أحدث الضربات الأمريكية على إيران، مؤكدا أن انتهاك وقف إطلاق النار مخالف للبند الأول من مذكرة التفاهم إسلام أباد، وسيؤدي إلى وقف كامل لجميع العمليات الدبلوماسية. في جنوب لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على منطقة نبطية، يأتي ذلك بعد توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد محادثات بين الجانبين في واشنطن.
5: اتفاق إطاري جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن، يهدف إلى إرساء سلام وأمن دائمين بين الجانبين. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمثل البداية، وأن هناك عملا طويلا للتوصل لاتفاق شامل ومستدام، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم.
6: نحن أمام بداية البداية، ثمة عمل كثير ينتظرنا، ونحن لا نستهين بأي حال من الأحوال بصعوبة المهمة المقبلة، لكننا ندرك تماما أهميتها ومدى حيويتها، ونشعر بالفخر لأننا ساهمنا في إنجاز هذا الأمر.
5: من جهته أكدت سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حمادة معوض أن اتفاق الإطار خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة أراضيها.
7: إن الإطار الثلاثي الذي وقعناه اليوم يمثل خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية وسلامة الأراضي وضمان وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية وتمكين شعبنا من العودة إلى أراضيه وإتاحة المجال لجميع اللبنانيين للعيش في سلام وأمان وازدهار.
5: وبحسب وسائل الإعلام فإن الاتفاق الإطاري يؤكد على حق لبنان وإسرائيل في الوجود بسلام وإعلان نيتهما إنهاء الصراع ومعالجة أسبابه، كما ينص الاتفاق اللبناني الإسرائيلي على معالجة القضايا العالقة بين الجانبين عبر مفاوضات مباشرة بوساطة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية. ونص الاتفاق بالتزام لبنان وإسرائيل بعملية متبادلة لتولي الجيش اللبناني تدريجيا مسؤولية الأمن بمناطق تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لضمان احتكار الدولة اللبنانية للسلاح. وبموازاة ذلك تعمل الولايات المتحدة على حشد شركائها الدوليين تقديم دعم فاعل للحكومة اللبنانية لإعادة الإعمار وتأهيل البنى الأساسية وإنعاش الاقتصاد وإيجاد آفاق للازدهار. ويبقى هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة ووسط ترقب لما إذا كان سيفتح نافذة أمام تثبيت دائم ومستدام لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد المستمر والصمود أمام تعقيدات الميدان والوقائع المليئة بالتحديات والعقبات على الأرض.
0: استشهد فلسطيني متأثر بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يأتي هذا في وقت استهدفت فيه مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وألياته مناطق متفرقة من القطاع، بينها المناطق الشرقية من مخيم المغازي وشرق مدينة خان يونس، كما توغلت الآليات الإسرائيلية في منطقة ترنس وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المكان. في أوكرانيا قتل 3 أشخاص في غارات جوية روسية بطائرات مسيرة استهدفت منطقة دنبيروبتروفسك ومنطقة سومي الحدودية، وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية استمرت طوال اليوم وألحقت أضرارا بمبانٍ سكنية. من جانبها أكدت تركيا على ضرورة إنهاء الصراع الروسي الأوكراني في أسرع وقت ممكن، وأبدت استعدادها لإعادة تنظيم المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف.
8: بعد الجمود التي تشهده حاليا في العملية الدبلوماسية وتصاعد حدة الصراع وتركيز كل من روسيا وأوكرانيا على تحقيق نصر عسكري، أعلنت تركيا ضرورة استئناف العملية الدبلوماسية في أسرع وقت ممكن، وقالت نريد إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر الحوار وعلى أساس القانون الدولي، مبدية استعدادها مرة أخرى لجمع الوفدين الروسي والأوكراني إلى طاولة المفاوضات في تركيا. الوساطة التركية لحل الصراع بين موسكو وكييف تتركز على استئناف المفاوضات المباشرة والبناء على مسار اسطنبول لتأمين ممرات التجارة والأمن الإقليمي، وتتبنى أنقرة استراتيجية الحياد النشط كقوة إقليمية مقبولة وموثوقة من الطرفين. وكرر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد تركيا الفوري لاستضافة جولات تفاوض جديدة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى وقف إطلاق النار. وفيما لم يصدر أي موقف أوكراني تجاه عرض أنقرة لإحياء المفاوضات مع روسيا، جددت موسكو استعدادها للمفاوضات بالاستناد إلى المسودة والاتفاقات التي تم التوصل إليها في اسطنبول برعاية تركية مع مراعاة الوقائع الميدانية على الأرض. يذكر في السياق أن أوكرانيا وافقت قبل أيام على شن حملة مدتها 40 يوما للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب ضد كييف، وهي تشن منذ أشهر موجات من الضربات على أهداف في روسيا أو في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وتركز بشكل أساسي على قطاع النفط. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة ونحو 3400 مصاب. وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن أكثر من 100 شخص ما زالوا محاصرين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. من جهتها قالت الولايات المتحدة إنها ستخصص 150 مليون دولار للمساعدات وستخفف العقوبات، في حين أرسل الجيش الأمريكي 2 سفينة وأفاد بأن طائرات مروحية ستدعم جهود الإنقاذ. في اليابان أصيب 10 أشخاص في زلزال بلغت شدته 5.6 درجة ضرب مقاطعة ياماناشي وسط اليابان والمناطق القريبة منها الليلة الماضية، كما شهدت أجزاء من اليابان هطول أمطار غزيرة، وهو ما تسبب في حدوث فيضانات مع اقتراب عاصفتين استوائيتين أضافتا مزيدا من الأمطار إلى الأمطار الموسمية. وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا من الفيضانات في أجزاء من كيوتو وأوساكا ومناطق أخرى في غرب اليابان. وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية بأن أكثر من 30 منزلا غمرتها المياه في نارا وهيروشيما، وعطلت الأمطار الغزيرة بعض رحلات القطارات والرحلات الجوية في المنطقة. نجح المستشفى السلطاني بالتعاون مع مستشفى خولة والمركز العماني لتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها في إجراء عملية متكاملة للتبرع بالأعضاء من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى بعد الاستفادة من القلب والكبد والكليتين في واحدة من العمليات الوطنية التي تعكس مستوى التنسيق والكفاءة التي تتمتع بها المنظومة الصحية في سلطنة عمان، وشارك في هذا الإنجاز عدد من كفاءات الوطنية من مختلف التخصصات، وتمثل هذه العملية نموذجاً وطنياً لتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الصحية والكوادر العمانية، وتبرز أهمية العمل بروح الفريق الواحد. أسندت منصة نفاذ بهيئة تنظيم الاتصالات مشروعات وفرص تقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز 32 مليون ريال عماني، وتسهم المنصة في تعزيز ثقافة العمل الحر للشباب العماني للاستفادة من مهاراتهم التقنية وتحويلها إلى فرص عمل ومشروعات منتجة.
9: ترسيخاً لدورها كأحد الممكنات الوطنية الداعمة للاقتصاد الرقمي والقيمة المحلية المضافة، أسهمت منصة نفاذ في إسناد 393 مشروعاً وفرصة تقنية بقيمة تتجاوز 32 مليون ريال عماني، بما مكن من رفع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين المستقلين في قطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات. وشهدت المنصة منذ إطلاقها نمواً متواصلاً في حجم الاستفادة من خدمتها، فقد بلغ عدد المستخدمين المسجلين فيها أكثر من 12,800، فيما تجاوز عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة 3,000 مؤسسة، إلى جانب مشاركة 11 جهة وشركة في طرح الفرص والمشروعات عبر المنصة. وتمكنت المنصة من طرح 885 فرصة ومناقصة في عدد من المجالات التقنية شملت الأجهزة والتطبيقات والملحقات الإلكترونية، مما أتاح للمؤسسات الوطنية والعاملين المستقلين فرصاً أوسع للمنافسة والوصول إلى المشاريع النوعية. وفي جانب تمكين الكفاءات الوطنية، نفذت المبادرة 12 دفعة تأهيلية متخصصة حتى الآن تم خلالها تأهيل العاملين المستقلين في مجالات البرمجة والشبكات والأمن السيبراني وقواعد البيانات وعلوم البيانات، بما يدعم جاهزية الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي. كما أسهمت المبادرة في دعم ثقافة العمل الحر وفتح آفاق جديدة أمام الشباب العماني للاستفادة من مهاراتهم التقنية وتحويلها إلى فرص عمل ومشروعات منتجة، بما يواكب التحولات المتسارعة في أسواق العمل ويزيد من مساهمة الكفاءات الوطنية في القطاعات المعرفية والتقنية. وتمثل منصة نفاذ قناة رقمية موحدة لربط الجهات الطارحة للمشروعات بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين، الأمر الذي وفر بيئة تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص ورفع كفاءة السوق وتحسين جودة العروض المقدمة للمشروعات التقنية.
0: رفعت الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها ببورصة مسقط الأسبوع الماضي، في الوقت الذي اتجهت فيه أسعار الأسهم إلى التراجع مع اتجاه العديد من المستثمرين إلى البيع لتوفير سيولة إضافية للاكتتاب في الأسهم التي طرحتها الشركة العمانية الهندية للسماد للاكتتاب العام. وبلغت قيمة مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي أكثر من 132 مليون ريال عماني، مقابل مشتريات بقيمة 114 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه. وشهد الأسبوع الماضي زيادة في قيمة التداول بنسبة 16.7%. شهدت صادرات سلطنة عمان غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 استمراراً في أدائها الإيجابي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1,611 مليون ريال عماني، وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
10: مؤشرات إيجابية تؤكد على استمرار تنامي حضور المنتج العماني في الأسواق الدولية، مدعوما بجودته وقدرته التنافسية والجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الصادرات الوطنية وتوسيع الشراكات التجارية وفتح أسواق جديدة بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي. وقد تجاوز إجمالي صادرات سلطنة عمان غير النفطية 1,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع قيمة إعادة التصدير بأكثر من 4% على أساس سنوي لتبلغ 367,000,000 ريال عماني في مؤشر يعكس تنامي النشاط التجاري وحركة إعادة التصدير عبر المنافذ العمانية. وسجل قطاع الصناعات الكيماوية أعلى معدل نمو بين القطاعات التصديرية بنسبة 17% لتبلغ قيمة صادراته 216,000,000 ريال عماني. وجاء قطاع المعادن العادية في المرتبة الثانية بقيمة 376,000,000 ريال عماني، فيما بلغت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المرتبطة بها 104,000,000 ريال عماني. وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في صادرات عمان تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع تنافسية المنتج العماني وتعزيز جاهزية الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الخارجية من خلال تطوير بيئة الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمصدرين، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التجارية وفتح قنوات جديدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية بما يعزز مكانة سلطنة عمان على خارطة التجارة الدولية.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم اليوم الأحد بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. والجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على منطقة النبطية جنوب لبنان غداة توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن. مستمعين، حرر لكم هذه الفترة حمد بن خميس الظفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: مرحبا فيكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميلة وعد الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى. يستمر برنامجكم الصباحي صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة بانتظار مشاركاتكم اللي توصل على 724-24-10 في الموضوعات اللي نطرحها. أيضا نذكركم بالاشتراك في قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب حتى يصل كل جديد من المحتوى الذي يقدم عبر برامجنا المختلفة، وأيضا أخبارنا تصلك أول بأول. الموضوع الأبرز في هذه الحلقة هو الزيارة الرسمية التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية اليوم، وفصل جديد أيضا من العلاقات العمانية الفرنسية التي متجذرة هي في التاريخ، وأيضا نتناولها بأبعادها المختلفة لا سيما البعد الاقتصادي وكذا أيضا الدبلوماسي رفقة سعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية.
1: وكذا أيضا نتناول الجانب الاقتصادي لهذه أو أبعاد الاقتصادية لهذه الزيارة من خلال أيضا حضور الأستاذ خلفان بن سالم الرحبي رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد. وأيضا نعبر من خلال اللقاء الإعلامي لمحافظة الوسطى أبرز التفاصيل المرتبطة بما هناك في محافظة الوسطى، وكما وعدناك أيضا حديث حول المخدرات ومكافحتها هنا في سلطنة عمان وجهود شرطة عمان السلطانية وجميع الجهات المعنية في هذا السياق.
0: مشكلة المخدرات العالمية، تحديات متواصلة، قضايا مستجدة واستجابات مبتكرة، هذا هو شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2026. سيكون معنا أحد الإخوة من شرطة عمان السلطانية للحديث حول أبرز التحديات العالمية والإقليمية المرتبطة بالمخدرات، وكذلك أيضا دور الأجهزة الأمنية في رصد ومكافحة التهديدات المستجدة. أبرز التحايا يرسلها لك عزيز المستمع طاقم العمل الذي يرافقك حتى تمام التاسعة في برنامج صباح الخير يا بلادي. نكون معكم إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبدالله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيري.

0: ومرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. إذن هذا صباح الأحد، إن شاء الله يا رب تكونوا بدأتوا كذا بتفاؤل، والجميع كذا بدأ صباح إن شاء الله وأسبوعه بالمشاعر الإيجابية تنطلقون فيها وتقتبسون من نور عمان التي تمضي بهذه الخطوات الثابتة في مدارج العلا بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية اليوم. نطلع على أبرز التفاصيل المرتبطة بها. خالد، علاقات لأعوام طويلة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية.
1: نعم، شراكة عايشة تتجاوز نصف قرن في زيارة سامية تفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي الاقتصادي والاستثماري يقوم بها عاهل البلاد المفدى إلى الجمهورية الفرنسية اليوم. ماذا تعني هذه الزيارة؟
0: هي ليست طبعا مجرد زيارة بروتوكولية، هي محطة جديدة لتعزيز شراكة تقوم على التنسيق السياسي والأمن والاستقرار، كذا أيضا تعاونات مرتقبة في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة، الثقافة والتعليم والاقتصاد والاستثمار.
1: وإذا ما تحدثنا عن علاقة تتجاوز نصف قرن، فإننا نتحدث عن أكثر من 100 مليون ريال عماني لحجم التبادل التجاري خلال العام الماضي 2025، 298 شركة بمساهمات فرنسية في سلطنة عمان، رأس المال الفرنسي المستثمر هنا في سلطنة عمان عزيزي المستمع يتجاوز 19 مليون ريال عماني، هناك 17 اتفاقية بقيمة تجاوزت 762 مليون ريال عماني من مهرجان MIPIM 2026.

0: إذن هذه بعض الأرقام التي تمس الجانب الاقتصادي، ولكن الشراكة العمانية الفرنسية تمتد أيضا إلى التعليم، المنح الدراسية، تدريب الكوادر الطبية، مشاريع ثقافية عديدة وتبادل للخبرات الأكاديمية. وأيضا استراتيجية الشراكة تعزز الاستثمار، توسع التعاون وتدعم مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: إذن هذه بعض الأرقام الخاصة بحجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية وأفاق التعاون المرتقب إن شاء الله النظر إليها والتوقيع في اتفاقيات جديدة خلال هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية اليوم. نتناول الأفاق الاقتصادية والاستثمارية الجديدة رفقة ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ خلفان بن سالم الرحبي، رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد. أستاذ خلفان، يسعد صباحك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا الأستاذ خالد، صباح الخير عليك وصباح الخير على الأستاذ عائشة وكافة الزملاء معكم في هذا البرنامج وأيضا من يتابع هذا البرنامج.
1: حياكم الله. بداية أستاذ خلفان، الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية اليوم تحمل أبعاد اقتصادية مهمة. بداية، كيف تقرؤون أهمية هذه الزيارة في ظل توجه سلطنة عمان نحو توسيع الشراكات الدولية؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي أستاذ خالد على هذه المساحة للحديث عن الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة إلى إلى إلى الجمهورية الفرنسية. في الحقيقة الزيارة يعني تتجاوز فكرة الزيارة الثنائية التقليدية أو البروتوكولية مثل ما أشارت الأستاذ عائشة في المقدمة، إلى لأنها تأتي أيضا في سياق اقتصادي عالمي مختلف. العالم اليوم يعيد رسم خريطة تحالفاته الاقتصادية، والدول أصبحت تتنافس في الحقيقة على استقطاب الاستثمارات واستقطاب التكنولوجيا وسلاسل الإمداد، وليس فقط على زيادة حجم التبادل التجاري.
1: صحيح.
2: فرنسا يعني كما يعلم الجميع ليست مجرد شريك في الحقيقة أوروبي، وإنما واحدة من أكبر الاقتصاديات الصناعية في العالم، وتتمتع بثقل حقيقة كبير في قطاعات مثل قطاعات الطاقة، قطاع الصناعي، تكنولوجيا الفضاء. وبالتالي عندما تتجه سلطنة عمان اليوم إلى تعميق شراكتها مع فرنسا، فهي تستهدف في الحقيقة شريك يستطيع أن يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني. أعتقد أن هناك رسالة مهمة أيضا تحمل هذه الزيارة، هي أن سلطنة عمان أيضا انتقلت من مرحلة البحث عن المستثمر إلى مرحلة اختيار الشريك الاستراتيجي الذي ينسجم مع أولويات رؤية عمان 2040. اليوم الحديث لم يعد فقط عن استثمارات قصيرة الأجل، وإنما عن استثمارات تبني صناعات وتنقل معرفة وتنقل تقنية وتخلق وظائف أيضا، وتعزز بالتالي من تنافسية الاقتصاد. الزيارة تعكس أيضا المكانة التي أصبحت تحظى بها اليوم سلطنة عمان أيضا دوليا، باعتبارها أيضا دولة تتمتع بالاستقرار السياسي والسياسة الخارجية المتوازنة، وهي لا شك عوامل أصبحت ذات قيمة كبيرة في الحقيقة في قرارات المستثمر حول العالم.
1: نعم، التوقعات تشير أستاذ خلفان إلى توقيع اتفاقيات مشروعات إن شاء الله قد تصل قيمتها إلى نحو 2.25 مليار دولار أمريكي. ما هو الأثر المتوقع لهذه الاتفاقيات على الاقتصاد العماني وجاذبية الاستثمار إذا ما تحدثنا عن الطرف الآخر وهو بحجم الجمهورية الفرنسية؟
2: نعم، التركيز على الرقم وحده أيضا يعني لا يكفي. هناك الحقيقة قيمة حقيقية يعني لهذه الزيارة، ليست في حجم الاتفاقيات فقط، وإنما أيضا في نوعيتها وفي طبيعتها. عندما نتحدث عن اتفاقيات قد تتجاوز أو تصل إلى ملياري دولار، فنحن نتحدث عن انتقال العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى يعني جديد، خصوصا أن الزيارة يصاحبها حضور اقتصادي كبير، مسؤولين عن ملفات الاقتصاد، مسؤولين عن ملفات التجارة، قطاع خاص، هناك اهتمام أيضا يحظى به مجلس الأعمال العماني الفرنسي. هذا يعكس حقيقة أن هناك عمل سبق هذه الزيارة. الاتفاقيات ليست وليدة لحظة، أكيد هناك مسار طويل من الحوار، مسار طويل من التنسيق لا شك بين البلدين. من خلال ما أعلن يتضح أن التركيز سيكون على قطاعات المستقبل مثل قطاعات النظيفة، الهيدروجين الأخضر، التكنولوجيا. في رأيي الأثر سيكون في ثلاث مستويات. المستوى الأول هو الاستثمار المباشر من خلال دخول رؤوس أموال جديدة وتنفيذ مشاريع استراتيجية، وهو ما سينعكس لا شك على النمو الاقتصادي، على فرص العمل. المستوى الثاني أيضا نقل المعرفة ونقل التكنولوجيا، لأن الشركات الفرنسية تملك اليوم تمتلك خبرات عالمية كما يعلم الجميع، ودخولها إلى السوق العماني يعني انتقال أفضل الممارسات، أفضل التقنيات الحديثة إلى الشركات الوطنية. المسار الثالث أو المستوى الثالث، ولعل ربما يكون هو الأهم، هو في الحقيقة الأثر على على على سمعة الاقتصاد. عندما تستثمر شركات فرنسية كبرى في سلطنة عمان، فإنها أيضا ترسل رسالة قوية إلى بقية المستثمرين الأوروبيين والعالميين بأن السلطنة أصبحت وجهة موثوقة للاستثمار. صحيح. وهذا غالبا ما يقود إلى استثمارات جديدة تتجاوز ما سيتم الإعلان عنه. لذلك أعتقد أن النجاح الحقيقي لهذه الاتفاقيات لن يقاس بالحجم المالي، وإنما بالقدرة على خلق أثر اقتصادي مستدام وتحويل السلطنة إلى مركز إقليمي للمشاريع المرتبطة بالطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.
1: نعم، تحدثت أيضا أستاذ خلفان عن القطاعات التي من المؤمل أن تحقق أكبر استفادة في تعزيز الشراكة العمانية الفرنسية، يعني مثل ما ذكرت الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، وأيضا قطاعات أخرى لربما تكون لها فرصة في الاستفادة من هذه الشراكة الفرنسية التي تعزز العمانية الفرنسية التي تعزز من خلال هذه الزيارة الرسمية، مثل الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
2: نعم. إذا قرأنا طبيعة الاقتصادين العماني والفرنسي ستجد أن العلاقة بينهم تقوم على التكامل أكثر من التنافس. اليوم أعتقد أن المستفيد الأول سيكون قطاع مثل قطاع الطاقة، خاصة المجال مثل مجال الهيدروجين الأخضر. نعم. والطاقة المتجددة، سلطنة عمان اليوم تملك الموارد الطبيعية، تمتلك الموقع المتميز، بينما تملك فرنسا التكنولوجيا، الخبرات، الشركات القادرة على تحويل هذه المشاريع. كذلك الخدمات اللوجستية، كما تعلم سلطنة عمان تعمل على ترسيخ مكانتها أيضا كمركز لوجستي عالمي، وفرنسا صحيح. تملك خبرات متقدمة في في في مجالات النقل البحري والمواني وسلاسل الإمداد. أتوقع أيضا هناك توسع في مجالات مثل مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والفضاء، وهي أيضا قطاعات تحظى يعني باهتمام متميز في العلاقات بين البلدين. ولا أستبعد أيضا أن تشهد يعني أن نشهد تعاون أكبر في مجالات مثل البحث العلمي، التعليم، والصناعات الدوائية والاقتصاد الأزرق. هذه القطاعات أيضا أصبحت جزء من الاقتصاد الحديث، ولم تعد طبيعة الحال العلاقات تقتصر على النفط أو التجارة فقط.
1: نعم. أخيرا، في ظل النمو المتواصل للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، كيف ترون مستقبل الشراكة العمانية الفرنسية والفرص الجديدة التي يمكن أن تنعكس على المستثمرين، على الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة من وجهة نظر يعني اقتصادية بحتة، أستاذ خلفان؟
2: نعم، الأستاذ خالد، أنا أعتقد أنه ما بعد الزيارة هو الأهم. العلاقات العمانية الفرنسية تملك أساس سياسي قوي. نعم. واليوم يجري البناء عليه اقتصاديا، وهذا يمنحها فرصة، يمكن يمنحها فرصة للاستمرار والنمو. فرنسا تنظر إلى سلطنة عمان باعتبارها شريك مستقر. نعم. وبوابة أيضا للأسواق الخليجية، بوابة الأسواق الأسيوية وشرق أفريقيا، بينما تنظر سلطنة عمان إلى فرنسا باعتبارها أيضا شريك يملك التكنولوجيا والابتكار والاستثمارات النوعية. وهذا التكامل يجعلني أعتقد أننا سنشهد خلال السنوات المقبلة توسع في مجالات الاقتصاد الأخضر والصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والفضاء، إضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة في مناطق الاقتصادية الخاصة والموانئ. في تقديري، إذا نجح الجانبان في تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، فإننا لن نتحدث فقط عن نمو في حجم التبادل التجاري، وإنما عن بناء شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي، مركز إقليمي للاستثمار، للصناعة، أيضا للخدمات اللوجستية، وهو بطبيعة الحال ما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للسلطنة. نجاح هذه الزيارة لن يقاس في الحقيقة بعدد الاتفاقيات التي ستوقع، بل بقدرتها على تحويل الثقة السياسية بين البلدين إلى قيمة اقتصادية حقيقية، تخلق مشاريع، تخلق وظائف، وتنقل معرفة يعني، وتعزز لا شك من تنافسية الاقتصاد لسنوات قادمة.
1: نعم، يعني الأثر ما بعد الزيارة يكون انعكاسه على المستثمرين، على الاقتصاد الوطني، ونلمس ذلك خلال السنوات القادمة. شكرا لكم أستاذ خلفان على كل هذه الإضاءات حول الزيارة الرسمية لجلالة السلطان إلى الجمهورية الفرنسية من جانب اقتصادي بحت واستثماري. شكرا لكم أستاذ خلفان، بارك الله فيكم.
2: شكرا أستاذ خالد، ويومك سعيد.
1: يومكم أسعد. شكرا للأستاذ خلفان بن سالم الرحبي، رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي. دقيقتان بعد الثامنة صباحاً، أهلاً بكم وتصلوا إن شاء الله بأمان وسلام لغاياتكم ومقاصدكم. هذا لمن يستمع لنا عبر مذياع سيارته، أما من يستمع لنا عبر مذياع ثابت في أي مكان فحي ومرحب بك، وشكراً لأنك اخترتنا نكون جزء من صباحك الجميل. هنا رسالة من سمير الأسمر، أهلا بك يا سمير، بعد السلام عليك السلام ورحمة الله. يقول: المشاركة في التوعية من مخاطر المخدرات لا يعني بالضرورة أن يكون الشخص متخصص. الاستماع وحضور الندوات والمحاضرات لفهم الأسباب المرتبطة بالإدمان وكيفية التعامل مع الأشخاص المدمنين بالطرق الصحيحة، الاستماع لهذه المحاضرات تفيد المدمن بالاشتراك في برنامج الاستشفاء ليعود إلى حياته الطبيعية. كذلك لمن تسول له نفسه بالإدمان، فإن تلك المحاضرات التي تشرح المخاطر الكبيرة للنتائج السلبية في الصحة العقلية والنفسية والجسدية قد تسهم في التوعية والابتعاد حتى عن التفكير في اللجوء للإدمان، خاصة من ذوو النفوس الضعيفة. يقول: ليس من حرج في الاستماع لمثل هذه المواضيع، بل تكسب الإنسان مناعة عالية عند معرفة المخاطر، وخاصة إذا كانت هناك حالات مصورة تعرض على الشاشة لحالة شخص مدمن سارحا لا يمكنه التركيز، يتجنب الناس ويتجنبه الناس أيضا، وحالته بعد الاستشفاء من الإدمان وعودته للمجتمع. وختمها بالآية الكريمة: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فعلا إذا اليوم نحن في سياق الحديث عن التوعية بالمخدرات في اليوم العالمي لمكافحتها، وأيضا أبرز الخطوات اللي بالإمكان الواحد يعملها ليحفظ أيضا المقربين منه والنشأ خاصة من خطر هذه الآفة، وأيضا يدعم مسيرة التوعية التي تقوم بها الجهات المختصة من شرطة عمان السلطانية، وكذلك أيضا كل الجهات المعنية بوزارة الصحة، كذلك هناك نشاط جميل وغيرها من أيضا الجمعيات الأهلية والأشخاص الناشطين اللي هم خلاص تخلصوا من الإدمان وأصبحوا منارات يهدون من ظل في هذا الطريق إلى بر الأمان، إنه خلاص لا تظن إنها نهاية العالم وإنك خلاص ستغرق في هذا البحر، ولكن بالإمكان إنك تعود كما عاد غيرك.
1: وبمناسبة اليوم العالمي للمخدرات الذي بالمناسبة يصادف 26 من يونيو من كل عام، شرطة عمان السلطانية كانت قد نظمت مجموعة من الفعاليات من ضمنها المساء الرياضي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. هذه الفعالية نظمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية يوم الأمس السبت في ممشى الموج بولاية السيب، تحت رعاية العميد المهندس حمود بن خميس اليعقوبي مدير عام المشاريع والصيانة. كذلك أيضا أقيمت في محافظة ظفار بالمركز التجاري جراند مول بولاية صلالة فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2026 للميلاد. وأيضا بثت مجموعة شرطة عمان السلطانية في حسابها على منصة التواصل الاجتماعي مجموعة من المنشورات والمقاطع المرئية التوعوية بآفة المخدرات. مثل ما نعرف عايشة، يمكن هناك أساليب جديدة ويعني حديثة تتشارك فيها يعني مجموعة من ينتسبون إلى هذه خلينا نقول العصابات الدولية، مثل ما تعلن عنها شرطة عمان السلطانية، ومجموعات دولية تأتي إلى دول مختلفة وتؤثر على الشباب، أو أيضا تصدر مثل هذه الأساليب لبعض دول العالم ومنها طبعا سلطنة عمان.
0: حفظ الله الجميع إن شاء الله من هذه الآفة، وأيضا يمن الله كل خطو إيجابي في السعي لمكافحتها. مواء مواصلة الحديث عن هذه الجهود لمكافحة المخدرات في سلطنة عمان وأبرز أيضا ما يتم العمل عليه في هذا العام. يحدثنا في ذلك ضيفنا الذي نرحب به الملازم أول محمد بن علي المعمري، وهو رئيس قسم شؤون القضايا إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة. ملازم محمد، طيب الله صباحك، بكل خير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم أستاذ عائشة، يا أهلا وسهلا،
0: حي ومرحب بك، سعيدين بوجودك معنا في هذا الصباح لهذا الحديث التوعوي الجد مهم. نتحدث وإياك بداية عن دلالات شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2026 وأبرز التحديات والقضايا المستجدة التي تواجه العالم أو يواجهها العالم في هذا المجال.
2: نعم، حقيقة أنه في هذا الشعار حقيقة أن مشكلة المخدرات لم تعد تقتصر على الأساليب التقليدية، بل أصبحت أكثر تعقيداً مع ظهور أنماط جديدة من التهريب والترويج. أيضاً استغلال التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية للوصول إلى مختلف الفئات وخاصة الشباب منهم. أيضاً الشعار يؤكد يعني أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استجابات مبتكرة تقوم على تعزيز الوعي وتطوير التشريعات، توظيف التقنيات الحديثة وتكامل الجهود الأمنية والمجتمعية والدولية للحد من هذه الآفة وحماية يعني المجتمعات.
0: نعم فعلا، نعم، يعني هي مستجدة متغيرة تواكب أيضا تغيرات العالم الهائلة في المجال التقني، أساليب جديدة سواء كان كما ذكرت للتهريب أو الترويج أو حتى صناعة المخدرات. ملازم محمد، نتحدث وإياك عن استغلال هذه الشبكات العالمية، الاتجار بالمخدرات، كيف استغلوا الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج للسموم، وكيف تتعامل الأجهزة الأمنية مع هذه التهديدات هنا في سلطنة عمان؟
2: نعم، ويعني هي وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت أصبحت وسيلة من وسائل الترويج للمخدرات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بعض المروجين يستخدمون يعني حسابات وهمية ومنصات رقمية مختلفة للتواصل مع الفئات المستهدفة ومحاولة إظهار المخدرات أيضا بصورة مضللة وكأنها وسيلة للترفيه أو الهروب من الضغوط. ومع انتشار الواسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هذه المنصات في متناول الجميع، الصغار والكبار، وأصبح الوصول إلى المعلومات والمحتوى المرئي سواء عبر الرسائل أو الصور أو حتى مقاطع الفيديو يعني يتم بسهولة وسرعة وفي أي وقت. قد استغل يعني مروجي المخدرات هذه البيئة الرقمية للوصول إلى الشباب والتأثير عليهم بأساليب يعني غير مباشرة بالإغراء والتضليل وأيضا التأثير النفسي. لذلك حقيقة لم يعد الوعي الرقمي خيارا، بل أصبح ضرورة أساسية لحماية الشباب والأسر للتمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الذي يهدف إلى استدراجهم أو التأثير على سلوكهم. يعني
0: نعم فعلا، يعني الاستدراج حاضر في هذه المنصات والأساليب المختلفة التي ذكرت جزء منها ملازم محمد. أيضا بعضهم يمكن يقول لك أن ما فقط أنها هي وسيلة للتخفيف من الضغوطات والقلق، البعض الآخر يمكن يقول لك حتى أنت لن تدمن عليها، فقط جرب في البداية، هذه بداية الاستدراج غالبا.
2: ونعم
0: هذا هي سبل الترويج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق المنافذ الإلكترونية المختلفة وكذلك أيضا في أرض الواقع. اليوم دور الفرد إذا واجه يعني شخص ما اشتبه أو مؤسسة أو أيا يكن اشتبه أنه ممكن يكون له علاقة بعالم المخدرات سواء كان مروج للمخدرات أو حتى مستخدم لها، يعني يتحدث عنها بطريقة إيجابية في منصات التواصل أو حتى في الواقع، أي نشاط مرتبط بالمخدرات، ما هو الدور الأبرز اللي بالإمكان أن نحن نرشد له الفرد أن يقوم به مباشرة بعد الاشتباه في شخص أو مؤسسة ممكن أن لها علاقة بالمخدرات؟
2: نعم، في حقيقة الأمر الإبلاغ هو يعني واجب وطني وأخلاقي أيضا بالدرجة الأولى. يهدف إلى حماية الأرواح وصون أمن المجتمع واستقراره كذلك. وتوفر إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخط الساخن على الرقم 1444 لاستقبال البلاغات والمعلومات المتعلقة بجرائم المخدرات على مدار الساعة، حيث يعني يتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة واهتمام بالغ بما يضمن حماية وخصوصية المبلغ، وأيضا يشجع أفراد المجتمع على المبادرة والإبلاغ دون تردد أو خوف. طبعا الإبلاغ لا يقتصر على الحالات المباشرة فقط يعني، بل هو أيضا يشمل المعلومات أو التحركات أو مواقع حسابات إلكترونية يشتبه بارتباطها بجرائم المخدرات، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية المختلفة. فكل معلومة مهما كانت يعني بسيطة قد تسهم في منع جريمة، إنقاذ حياة شخص، حماية أسرة أو مجتمع بأكمله يعني.
0: نعم فعلاً، يعني حتى أن يعني من يدخل في هذا السبيل أو المتعاطي سبحان الله ممكن يكون أساساً هو خطر على المجتمع، يعني قد نعم. يتسبب بمشكلة يعني مباشرة بعد مثلاً استخدامه. فكثير من الأشخاص يمكن يشعر بنوع من الخوف ربما أو يتجنب، يقول لك أنا بتجنب المشاكل ما لي علاقة فيهم، ولكن حقيقة هنا يمكن ما أعرف هل هي بدوافع الخوف أم المساءلة أم يعني ما أعرف ما هي الأسباب اللي تمنع الشخص أنه فعلاً أنه يبلغ. فأنتم بجهودكم المستمرة ماذا بالإمكان أن نقول لكل شخص فعلاً يواجه يعني شخص يشتبه به؟ ماذا عليه القيام به؟ كيف لنا أيضاً أن نطمئنه مباشرة؟
2: نعم، هي حقيقة يعني دائماً الإبلاغ عن طريق الساخن اللي هو نكرر 1444 الخاص بإدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية دائما ما يكون بسرية تامة. الفرد أيضا يعني لا يشعر بالخوف أو يعني بالرهبة أو أنه ممكن يعني يصيبه مكروه لا سمح في مسألة الإبلاغ، ولكن التصرف الأمثل دائما ما يكون يعني إبلاغ الجهات المختصة عن أي حدث واشتباه وجد أو رصد في موقع عام، سواء كان عند الشواطئ أو عند الأماكن العامة. في الإبلاغ في الجهات المختصة، ومن ثم يعني الجهة المختصة هي التي توجه هذا الشخص بطريقة الصحيحة على حسب يعني نوع البلاغ المتوفر.
0: فعلاً، إذن مباشرة الاتصال على 1444 للتبليغ عن كل معلومة مهمة جدا في سياق مكافحة المخدرات والجرائم المرتبطة بها. الملازم محمد، هناك كثير الحمد لله جهود مستمرة في هذا السياق، ونحن ليس في مناسبة واحدة نتحدث دائما عنها، وكم أيضا غطينا هنا في إذاعة سلطنة عمان من قصص نجاح لمدمنين سابقين عبروا هذا الطريق المظلم إلى طريق الأمان. فأهمية أن تستمر هذه الجهود والتوعية، وأيضا يحتفل العالم كل عام 26 من يونيو بهذه الجهود العالمية. نحن في سلطنة عمان، الجهود الوطنية وأيضا تعاونكم الدولي مع مختلف الجهات في دول العالم لمكافحة المخدرات اليوم نتحدث عنها.
2: نعم، حقيقة هناك جهود يعني واهتمام كبير في مجال الوقاية من المخدرات من خلال تنفيذ حملات توعوية مستمرة على مدار السنة، وتنظيم البرامج والفعاليات في المدارس والجامعات وأيضا حتى في المؤسسات المجتمع، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الأمنية والمؤسسات الحكومية، كذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لأن الوقاية تبدأ بالوعي وحماية المجتمع هي مسؤولية يعني يشترك فيها الجميع من جميع الشركاء، سواء كان الأمنيين أو الجهات المدنية وحتى الخاصة.
0: إن شاء الله يا رب تستمر كل هذه الجهود والتكامل في هذه الأدوار، جد مهم سواء في شرطة عمان السلطانية، المؤسسات الأخرى كما ذكرت أيضا وزارة التعليم وغيرها من المؤسسات أيضا الأهلية والأفراد، كلنا إن شاء الله يد واحدة لمكافحة المخدرات. هل هناك ما تود أن تضيفه ختاما ملازم محمد؟
2: حقيقة يعني نضيف ممكن رسالة إلى الشباب بمناسبة هذا اليوم. في الحقيقة الشباب يجب أن يكونوا واعين مدركين خطورة المخدرات ولا ينساقوا خلف هذه التجربة أو رفقاء السوء وما ينشر وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار ومضللة. يعني كذلك الحرص على استغلال الأوقات بما ينفعهم وبما إن الشباب والمجتمع وخط الدفاع الأول. فنذكر أيضا بالرقم الخط الساخن التابع لمدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على رقم 1444 للإبلاغ عن أي شبهة أو موقف يثير يعني الريبة لحماية أنفسهم وحماية المجتمع ككل.
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الملازم أول محمد بن علي المعمري رئيس قسم شؤون القضايا دارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة عمان السلطانية في محافظة شمال الباطنة. بارك الله فيك.

0: حياكم الله وسهلا من جديد مستمعينا الكرام في صباح الخير يا بلادي. هذا أو هذه نهاية الأسبوع التي مضت كانت فيها بعض الأمطار ولله الحمد. في مخرجنا يقول من سمائل إلى البلد يوم الخميس
1: الماضي
0: يعني. البلد نقول البلد
1: أي هذه الحين لازم
0: من سمائل إلى بلد. أمطار خير وبركة وإن شاء الله تنعم بها العباد وتنعمت بها البلاد في إبرة أيضا وأيضا حتى في محافظة جنوب الباطنة. في توقعات أصلا اليوم بعد راح تكون لسلاسل أو سلسلة الحجر الغرب جبال الحجر الغربي فعلا احتمال تشكل السحب المنخفضة والضباب أيضا آخر ليل وصباح الباكر على محافظتي جنوب الشرقية الوسطى والمناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. نذهب وإياكم الآن إلى محافظة الوسطى التي تنظم اليوم لقائها الإعلامي وينضم معنا عبر الاتصال الأستاذ مبارك بن سعود الحرسوسي مدير دائرة التواصل والإعلام المتحدث الرسمي لمحافظة الوسطى. أستاذ مبارك يسعد صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح الخير أخي خالد وصباح الخير لجميع المستمعين وحياكم الله في هذا اليوم الجميل من محافظة الوسطى وبالتحديد من ولاية الدقم.
0: يا أهلا ومرحبا كل من يسمعنا من الدقم وما جاورها أيضا من الولايات المختلفة هناك في المحافظات. خبرنا أستاذ مبارك كيف الاستعدادات بالنسبة للقاء الإعلامي لمحافظة الوسطى وأبرز الرسائل التي يسعى إلى إيصالها تحت شعار تنمية ترى ومستقبل يبنى؟
2: بالتأكيد محافظة الوسطى من بداية طبعا هذا الشهر تم الإعلان عن تحديد الموعد للقاء الإعلامي 28 يونيو الذي صادف اليوم الأحد. إن شاء الله الساعة 10 راح ينطلق هذا اللقاء بحضور سعادة الشيخ أحمد بن مسلم بن السهيل الجدال الكثيري محافظ الوسطى وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي بالإضافة إلى مشاركة عدد من المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والإعلاميات على مستوى المحافظة وأيضا من خارج المحافظة. اللقاء يهدف إلى إيجاد شراكة مع المؤسسات الإعلامية والإعلاميين، أيضا هو منبر للحديث عن أبرز المشاريع والمنجزات للمحافظة من خلال مكتب المحافظة أو من خلال أيضا بقية القطاعات الحيوية التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
0: نعم، ماذا عن أبرز المشاريع مثل ما ذكرت بداية أستاذ مبارك التحولات التنموية أيضا اللي تشهدها محافظة الوسطى اليوم وكيف تنعكس على حياة المواطن وجودة الخدمة المقدمة له؟
2: أيضا عدد من المشاريع كما ذكرت أخي خالد إن شاء الله راح يتم الإعلان عنها سواء كانت المشاريع تم طرحها أو منفذة وكذلك أيضا الموقف التنفيذي لها. راح يكون هناك حديث أيضا لمختلف المسؤولي القطاعات أثناء اللقاء وراح تبث أيضا هذا اللقاء حصريا لإذاعتكم. وهذا اللقاء طبعا هناك أكثر من 173 مشروع تم تنفيذها وطرحها في المحافظة خلال الفترة الخمسية العاشرة إلى نهاية 2025 بتكلفة 37,500,000 ريال عماني. وهذه المشاريع طبعا تنوعت بين الواجهات البحرية وتطوير أيضا الواجهات الخاصة بالولايات وبعض القرى إضافة إلى تحسين أيضا المداخل والمخارج للقرى التابعة للولايات إضافة إلى عدد من المشاريع المتعلقة بقطاع الشباب. المحافظة أيضا دعبت على أن يكون هناك شراكة أيضا مع المؤسسات الأخرى في إيجاد متنفس كبنى أيضا ملاعب للشباب في بعض القرى البعيدة عن مراكز الولايات، أيضا حتى بناء بعض المساهمة في بناء بعض الميادين لسباقات الهجن إضافة إلى مشاريع إن شاء الله سيتم الإعلان عنها متعلقة ب جانب استثماري وحيوي. وأبرز هذه طبعا المشاريع اللي راح أتحدث عنها هو إنشاء فندق 4 نجوم في ولاية هيمة لدعم تدعيم الحركة السياحية ولخدمة أيضا الزوار والمقيمين في هذه الولاية كون هذه الولاية أيضا واقع على طريق السلطان سعيد بن تيمور وخلال هذه الفترة طبعا يعبر آلاف المركبات وآلاف مئات الآلاف من الزوار. المتجهين إلى محافظة فار والعائدين من هذه المحافظة إلى محافظات بالخارج. السلطنة كذلك أيضا فندق ثلاث نجوم في ولاية الجازر لدعم البناء الأساسية في هذه الولاية خصوصا فيما يتعلق بالجانب السياحي.
0: نعم ممتاز جدا وشكرا لك على يعني سيد مبارك على التوضيح لكل هذه المشاريع قبل اللقاء الإعلامي
2: لإذاعة سلطنة. طبعا خالد أن نتحدث كثير عن مشاريع كثيرة أيضا متعلقة بالقطاعات الأخرى قطاع الثروة الزراعية وسمكية موارد المياه قطاع السترات
0: ماشي مشكلة خضينا
2: لكن أعطيناكم بعض هذه حصريا لقاءكم إن شاء الله خلال اللقاء
0: ما تقصر
2: إن شاء الله يكون الحديث بالتفصيل عن هذا المشاريع.
0: خضينا نصيبنا ما قصر جزاك الله ألف خير بارك الله فيك. أيضا نتحدث عن الفرص الاستثمارية والاقتصادية اللي تتميز بها الولايات المحافظة. لكل ولاية طبعا هناك ميزة نسبية. القطاعات الواعدة التي تركز عليها المحافظة في المرحلة القادمة مع إعلانكم إن شاء الله اليوم في اللقاء الإعلامي.
2: بالتأكيد محافظة الوسطى لديها عدد من الميزة النسبية التي تؤهلها لإقامة مشاريع ذات بعد استراتيجي في سلطنة عمان. كما تعلمون محافظة الوسطى مساحتها تتجاوز 83 ألف كيلو متر مربع. هذه المساحة الكبيرة هي ميزة، مساحة شاسعة وأيضا بعض المساحات بعيدة عن المناطق السكنية يمكن إقامة عدد من المشاريع فيها. وتم إقامة على سبيل المثال أذكر هناك مشروع أصول لمهات الدواجن بمنطقة الغافتين التابع لولاية هيمة. تم العمل على هذا المشروع وهو قيد التشغيل وطبعا تابع هذا المشروع لجهاز الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وأيضا المحافظة. بالإضافة إلى هناك أيضا ميز في ولايات المحافظة جميع سواء كانت الولايات الساحلية أو ولاية هيمة لإيجاد فرص استثمارية لاستغلال أيضا المقومات السياحية الموجودة فيها. أيضا محافظة الوسطى أخي خالد لم تترك هذا الجانب وإنما أيضا تم التنسيق مع الجهات الأخرى لإيجاد بعض المشاريع الخدمية في المناطق السياحية، وهي هذه المشاريع تقدم خدمات للمواطنين والمقيمين والزوار وكذلك أيضا تدعم السياحة في هذه المناطق السياحية.
0: ممتاز.
2: وهناك تكاملية طبعا الأدوار بيننا وبين الجهات المختصة في إيجاد متنفس وكذلك ليس فقط للمواطنين في قراهم ومناطقهم وإنما أيضا للمناطق السياحية اللي يقصدها الزوار.
0: نعم خذينا الجانب السياحي الآن ننتقل للجانب الاقتصادي. ما يصير أننا نتحدث عن الوسطى بدون لا نتحدث عن وجهة جاذبة للاستثمار مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم أو حتى أيضا المشاريع الاقتصادية المنتشرة في الولايات الأخرى.
2: بالتأكيد محافظة الوسطى بمناطقها كذلك أيضا بقراها بمشاريع الموجودة العملاقة فيها منها مثل ما ذكرت أخي خالد الاحتضان للمنطقة الاقتصادية الخاصة الدقم بمشاريعها الكبيرة التي الجميع يعلمها وإن شاء الله منتظرين إن شاء الله خلال الفترة القادمة هناك أيضا مشاريع يتم الإعلان عنها من خلال المنطقة الاقتصادية. ما أريد أن أتحدث حقيقة عن هذه المشاريع لأنها تتعلق مباشرة بالمنطقة الاقتصادية ولديهم لقاءات خاصة بهذا الجانب، ولكن اللي يريد أكد أن هناك تكامل وهناك تنسيق مستمر بين المنطقة الاقتصادية وبين المحافظة لتكاملية الإدوار في سواء كان من خلال طرح الفرص الاستثمارية والتسهيلات المقدمة أو كذلك من خلال إيجاد فرص وأثر متبادل بين المحافظة وبين المنطقة الاقتصادية وأثر هذه المشاريع سواء كان على الجانب الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل للباحثين عن عمل أو فرص عمل أيضا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهناك نقاش واجتماعات مستمرة بين المحافظة وبين المنطقة الاقتصادية و أيضا بينها وبين هيئة المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة المسؤولة عن هذه المناطق.
0: نعم. سؤالي الأخير لك أستاذ مبارك، المخرجات التي تأمل محافظة الوسطى أن يحققها هذا اللقاء الإعلامي بإجابة مختصرة.
2: اللقاء الإعلامي إن شاء الله يخرج بمخرجات جيدة منها بداية أن هناك تكون راح شراكة مستمرة وحقيقية بين وبين مؤسسات الإعلام سواء كان حكومية أو الخاصة أو الإعلاميين أو المؤثرين الموجودين بالمحافظة والمتابعين والمهتمين بأخبار المحافظة. كذلك أيضا أن يكون هناك شفافية و مصداقية من خلال طرح هذه المشاريع، سواء كان مثلا هذا اللقاء أو استمراريتنا في طرح المشاريع وأخبار المحافظة من خلال حساباتنا الرسمية، وإحنا متابعين ومستلمين لأي آراء أو مقترحات من أي جهة، وعلى رأسها أيضا كما تعلمون منصة التجاوب، نستلم كثير حقيقة من هذه الآراء والمقترحات، ومستمرون دائما ونعمل إن شاء الله أن نوفق في لقائنا الأول في طرح هذه الرسائل وهذه الأفكار وأن نصل إلى أهدافنا المرسومة
0: بإذن الله تعالى. منيتنا لكم إن شاء الله بالتوفيق في اللقاء الإعلامي لمحافظة الوسطى اللي ينطلق إن شاء الله على الساعة 10 من صباح هذا اليوم. شكرا لكم أستاذ مبارك، بارك الله فيكم.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا للأستاذ مبارك بن سعود الحرسوسي مدير دائرة التواصل والإعلام والمتحدث الرسمي لمحافظة الوسطى.

0: طيب الله صباحك بكل خير عزيزنا المستمع، عزيزتنا المستمعة، حياكم في صباح الخير يا بلادي. إن شاء الله يا رب تكون أهم شيء مصحصح ومركزين في الشارع، حزام الأمان، مسافة الأمان بينك وبين السير اللي في المقدمة، ما تنشغل بأي شيء أيضا عن مجريات الطريق، والناس اللي يعانوا من النعاس ديروا بالكم، ترى مجرد جزء من الثانية قد يصنع حدث لا تحمد عقباه. الله يسلمنا ويسلم الجميع إن شاء الله. مع أن الناس كثير تقول أن في الشتاء غالبا يزيد النعاس، البعض الآخر يقول لك لا ما له علاقة، يعني يمكن بسبب إجهاد الليلة الماضية، ولكن هناك مؤشرات أخرى يعني تشير إلى أن النعاس له ارتباط أيضا ببعض الأمراض. الله يسلمنا جميعا. في دراسة حديثة تحذر أن الشعور بالنعاس أثناء النهار رغم أنك خلاص نايم زين يعني بالليل ربما يكون إنذارا مبكرا على احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لا سيما إذا كان الشخص يعاني من مشاكل أيضا في النوم ليلا. طب فريق طبي مكون من عدد من الجهات البحثية ضمنها جامعة بنسلفانيا الأمريكية وأيضا كلية الطب جامعة أثينا اليونانية، ذكروا أن البالغين الذين يشكون من رغبة في النوم أثناء النهار على الأرجح يعانون من ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو حتى تمهيد لهذا الارتفاع. خلص الباحثون إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات طبية لأكثر من 1700 شخص بالغ يشكون حقا من النعاس أثناء النهار، خضعوا لعدد من الاختبارات اللي يعني درست طبيعتهم خلال ساعات النوم طبيعة نومهم خلال ساعات النوم وكذلك أيضا نشاطهم البدني في النهار. حسب النتائج تبين أن الأشخاص اللي فعلا يعانوا من النعاس تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 52%، كما ترتفع احتمالات إصابتهم أيضا بهذا المرض في المستقبل بنسبة 74%. يعني احتمال أنك تكون الحين مصاب بارتفاع ضغط الدم 52%، احتمال أنك في المستقبل بتصاب 74% إذا كنت تشعر بنعاس متواصل أثناء النهار.
1: هذا فيما يخص النعاس أثناء النهار، وفي ساعات النهار قد تزيد درجات الحرارة ثم تقل درجات الحرارة بشكل تدريجي في الساعات، في ساعات المساء أو ساعات الليل. طبعا احنا الأسبوع الماضي كنا نسولف عن أطول نهار في هذه

0: السنة، هناك النهار يكون طويلا في الدول الأوروبية، حيث الحرارة القياسية تخنق الحياة في عدة دول أوروبية. يوم الأمس كنت أقرأ تغريدة لأحد الأشخاص والمدونين في منصة إكس، يقول بأنه ذهب إلى واحدة من الدول الأوروبية، أعتقد فرنسا أو إن إسبانيا، يقول بأن المطاعم المفتوحة اللي بالعادة تحط طاولاتها في الخارج ما فيها أي شخص جالس في وقت النهار، على اعتبار أنه في درجات حرارة مرتفعة. قسم كبير من أوروبا عزيز المستمع عاش يوم الأمس يوما إضافيا من الحر الشديد الذي بلغ مستويات قياسية في بلدان عدة كألمانيا، الدنمارك، تشيك، وشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية. حتى الناس اللي عايشة اللي رايحين الحين إلى السياحة في الدول الأوروبية، كنت أشوف واحد من الشباب رايح إلى النمسا، درجات حرارة ما شاء الله كأنه في موجود في دول خليجية وليس دولة أوروبية،
1: رغم أن النمسا بالعادة ما كثير يعني درجة
0: طبعا
1: حرارة.
0: المدن في النمسا نتحدث،
1: نعم هي تختلف طبعا من الأرياف إلى المدن إلى الجبال، فعلا هي موجة حر خانقة وتشهد وفيات. يعني على سبيل المثال فرنسا 109 وفيات في باريس خلال 24 ساعة، يعني ضمنهم كان بعض الموتى يمكن تحدثنا عنهم، خالد غرقا اللي كانوا يلقوا بأنفسهم في أي مسطح مائي. فالله يحفظ الجميع إن شاء الله،
0: والله يلطف عليكم أجواءكم، أجواءكم إن شاء الله تكون جميلة دائما. ما زلنا مستمرين معكم إلى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلاد، لا تروحوا بعيد.

0: معكم مستمعينا الكرام في صباح الخير يا بلادي، وصباح الخير عليكم جميعا. يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة تستمر لمدة يومين.
1: أيها المواطنون الأعزاء، إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقاً من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كافة دول العالم للتضافر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، تحترم فيه مقدسات كل أمة وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها، وكرامة الإنسان فيه مصانة وحقوقه مكفولة، في عالم ينشأ شبابه في توازن وانسجام بين أساسه الروحي ومتطلباته المادية.
2: حفظ الله جلالة السلطان في حله وترحاله. إذن هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة والتي تستمر يومين جاءت تلبية لدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. سنتحدث عن تفاصيل وأبعاد هذه الزيارة مع ضيفنا سعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. سعادة السفير أهلا وسهلا بك، مرحبا في هذا الصباح الجميل، نتحدث وإياك عن هذه الزيارة الرسمية.
3: يا مرحبا، صباح الخير لك عائشة وشكرا للتواصل، حياكم الله.
2: أهلا ومرحبا. إذن زيارة رسمية تأتي أيضا تابعة لعديد الزيارات الرسمية لحضرة صاحب الجلالة لمختلف الدول، اليوم إذن الجمهورية الفرنسية. نتحدث وإياك عن أبرز الملفات التي هي في صدارة مباحثات القيادتين.
3: طبعا تأتي زيارة ثانية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عبد الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية لتأكيد متانة العلاقات الثنائية المتميزة التي ترتبط بها السلطنة في الجمهورية الفرنسية، ودفع هذه العلاقات لآفاق جديدة إن شاء الله على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وكذلك الثقافية.
2: إذن العلاقات العمانية الفرنسية تشهد تطور متسارع في مختلف المجالات، كيف تصفون مستوى هذه العلاقات اليوم؟ أبرز ما يميزها عن غيرها من الشراكات الثنائية سعادتك؟
3: والله العلاقة طبعا والشراكات مع الجمهورية الفرنسية ليست بالجديدة، يعني العلاقات التجارية موجودة من فترة طويلة، والشركات الفرنسية متواجدة في عمان من 4 عقود تقريبا، بدأت بالاستثمارات في مجالات الطاقة، لكن هناك أيضا مجالات جديدة للتعاون تم اكتشافها مؤخرا، وهي تعاون في مجال البيئة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، ونسعى إن شاء الله يعني لتشجيع الشراكات مع الجانب الفرنسي في هذه القطاعات إن شاء الله.
2: نعم بإذن الله تعالى، فعلا هي قطاعات واعدة سعت سلطنة عمان وجلالة الله يحفظها في عديد أيضا الزيارات الأخرى للتركيز على هذه المجالات والقطاعات الواعدة التي ذكرتها. فهل نتوقع الإعلان عن الاتفاقيات ومشروعات جديدة خلال هذه الزيارة؟ أبرز القطاعات التي ذكرتها وربما قطاعات أخرى التي ينتظر أن تشهد تعاونا أكبر بين البلدين خلال المرحلة المقبلة؟
3: الله بمشيئة الله إن شاء الله نتوقع التوقيع على عدد من الاتفاقيات لمشاريع كبرى إن شاء الله، يعني تفوق بمثل 2 مليار دولار أمريكي، وستكون تتركز في مجال إدارة المياه وشبكات الكهرباء والطاقة المتجددة وطبعا النقل واللوجستيات، وسيتم الإعلان عنها إن شاء الله أثناء الزيارة. مشاريع كبيرة من المؤمل أنها تساهم بخلق فرص عمل، وأيضا متوائمة مع رؤية عمان في شقها الاقتصادي، رؤية عمان 2030 إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. هذه الزيارة أيضا أكيد أنها ستسهم في مجال تعزيز الاستثمارات الفرنسية هنا في سلطنة عمان، كيف لها أيضا أن تؤثر في زيادة حجم التبادل التجاري بما يدعم مستهدفات رؤية عمان 2040؟
3: طبعا هذه الزيارة الثقة موجودة وستزداد الثقة، لأن سيتم إن شاء الله في زيارة تنظيم منتدى رجال الأعمال إن شاء الله خلال الزيارة، وسيقوم المقام السامي حفظ الله ورعاه زيارة هذا المنتدى لتحفيز وتشجيع المستثمرين الفرنسيين على التوجه للسلطنة والبدء في الاستثمار فيها. ولله الحمد طبعا الانطباع العام في لدى المستثمر الفرنسي والشركات الفرنسية عن عمان بأنها واحة آمنة وبعيدة عن الصراعات وبها استقرار سياسي، تتميز الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي، وهذه مميزات جميعها تجذب المستثمر الفرنسي إن شاء الله. وإحنا في السفارة قائمين بدورنا بتعريف الشركات الفرنسية بالفرص الاستثمارية الموجودة في السلطنة.
2: نعم رائع جدا. يعني من حيث انتهيت أبدأ سؤالي التالي سعادتك، يعني الأمن والاستقرار الحمد لله المعروفة به سلطنة عمان والذي حرصت عليها عبر سياساتها الخارجية المتزنة التي حفظت الأمن والاستقرار وأيضا عززت من الجانب الاقتصادي، لا نغفل الحديث أيضا عن الجانب السياسي والأمني، فعلى هذا الصعيد السياسي بالتحديد كيف يسهم التنسيق المستمر بين سلطنة عمان وفرنسا في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأبرز الرسائل أيضا التي تحملها هذه الزيارة للمجتمع الدولي؟
3: بالنسبة لطبعا التنسيق السياسي هو جاري على أعلى المستويات ومنذ فترة طويلة، وهناك مشاورات مستمرة سياسية مع الجانب مع السلطنة مع الجانب الفرنسي. وتأتي هذه الزيارة على مستوى زيارة القمة، وطبعا سيتم التشاور بشأن المواضيع الإقليمية، وطبعا إيجاد آلية لنزع أو تخفيض الصراعات في المنطقة عن طريق الدبلوماسية وعن طريق الحوار وإيجاد حلول سياسية للصراعات. فسيكون هذا الملف أكيد مطروح على في النقاش خلال الزيارة، وأيضا استمرارا للنهج السابق ببحث سبل دبلوماسية لحل الأزمات.
2: بإذن الله تعالى تستمر كل هذه الجهود في جعل عمان دائما في مصاف الدول التي تسعى لحفظ الأمن والاستقرار، وكذا أيضا لتوسيع الشراكات الاقتصادية مع دول العالم. هل هناك ما تود أن تضيفه في ختام هذا اللقاء سعادتك؟
3: والله طبعا في النهاية أحب أشكركم على الاستضافة الكريمة، وأطمنكم أن هذه الزيارة ستكون لها نتائج إيجابية إن شاء الله على العلاقات مع دولة كبرى ودولة عظمى مثل الجمهورية الفرنسية، وإن شاء الله سيتم الإعلان عن هذه الأخبار الطيبة إن شاء الله في خلال يوم القادم
2: بإذن الله تعالى. ونحن أيضا نشكرك جزيل الشكر سعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية لوجودك معنا ولحديثك بالتفاصيل عن أبعاد الزيارة الرسمية لجلالة السلطان إلى الجمهورية الفرنسية وأفاق الشراكة العمانية الفرنسية المرتقبة. بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في طلتنا الأخيرة وآخر 5 دقائق من عمر هذه الحلقة. مثل ما عودناكم نأخذكم في أخبار كأس العالم.
1: أنا بديت أميل للفرقة اللي تقول لك خلاص أنا بتابع لما توصل الدوريات
0: الأخيرة 32.
1: أي لأن ما كثير مسليات مباريات الحين، خاصة بما أننا إحنا المنتخبات العربية شوية مزعلتنا يعني.
0: لأن المنتخبات العربية بعضها عايشة أخذت نتائج مع الأسف كبيرة جدا.
1: أي والله صحيح.
0: آخرها المنتخب العراقي اللي هزم 5 أهداف مقابل 0 أمام السنغال. أيضا منتخب تونس كان يعني حصد 0 من النقاط، وآخر مباراة كانت له مع منتخب هولندا 3 أهداف مقابل 0 هزم في هذه المباراة. تابعتي شيء من المباريات عايشة في إجازة نهاية الأسبوع؟
1: صراحة لا، بس شفت النتائج وشفت بعض الـ شو اسمهن يعني الأهداف.
0: يعني ملخصات، يمكن ملخصات
1: سريعة. هاي الكلمة
0: الأدور. المنتخب التركي يمكن سجل أول فوز له على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 3 أهداف مقابل 2. فرنسا يعني تقدم عروض قوية 4 أهداف مقابل 1 أمام النرويج، كانت قد فازت في المباراة الأخيرة. مباريات أيضا انتهت بنتائج إيجابية، مثلا مباراة المنتخب المصري قدم أداء جدا جميل أمام منتخب إيران وتأهل إلى الدور القادم. إسبانيا ضد أوروغواي فازت 0 بهدف مقابل 0. بلجيكا تصدرت مجموعتها بفوزها 5 أهداف مقابل 1 على نيوزيلند. المنتخب السعودي يغادر المونديال بتعادل سلبي أمام منتخب الرأس الأخضر اللي انفجر المفاجأة لحد الآن.
1: 3 تعادلات هو هذا.
0: 3 تعادلات وتأهل، أموره طيبة، لكن عاد بيلاقي المنتخب الأرجنتيني.
1: بنشوف
0: يمكن يعني يقدموا مستوى
1: والله
0: قوي.
1: شفت إنه ما لا شيء مستحيل في كرة القدم، يعني يمكن بيتعبوهم بعد.
0: اليوم المنتخب الجزائري تأهل عندما تعادل مع منتخب النمسا 3 أهداف مقابل 3. الأرجنتين هزمت منتخب الأردن اللي غادر المونديال 3 أهداف مقابل 1. بعض المباريات أيضا من ضمنها منتخب إنجلترا فاز 2 مقابل 0 ضد بنما المغادر أيضا.
1: في اليوم
0: وكرواتيا فازت 2-1 على غانا. اليوم مباراة كندا و جنوب أفريقيا.
1: أيوة.
0: وأيضا منتخب البرازيل أمام اليابان راح تكون يوم الغد، ومنتخب ألمانيا وباراغواي.
1: إن شاء الله إذا كذا نحاول نجيب لكم آخر يعني كذا إيش يسموها المراجعة النهائية لمباريات. إن شاء الله حلقات أخرى قادمة فيها الكثير من التفاصيل والأخبار. وصلنا للختام والثواني الأخيرة من عمر هذه الحلقة، نلقاكم على خير. تقبلوا وافر التحية من خالد بن عبد الله البداعي، عائشة بن سالم الهنائي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم اليوم الأحد بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. نجاح إجراء عملية متكاملة للتبرع بالأعضاء في المستشفى السلطاني من مريض أعلن عن وفاته دماغيا أسهمت في إنقاذ حياة 4 مرضى. مليار و600 مليون ريال عماني إجمالي صادرات سلطنة عمان غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على منطقة نبطية جنوب لبنان غدا توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن. استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وكييف تستهدف منشآت صناعية في مدينة فولغوغراد. وحصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تواصل الارتفاع لتتجاوز 900 وفاة في ظل استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
0: استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة.
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.

الرواس. التنفيذ الفني فاطمة الرواس. المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي. تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أيوة، فكرت كثير وقلت لازم نقرب من بلادنا. اللي يصير في أخوي حمدان يخوفني، وما قادر أستحمل اللي يصير وأنا عايش.
1: وكم قال زكريا يبغون الفلوس في نصيب حمدان؟
0: ما أعرف، بس ضروري ألتقي بحمد وأعرف منه.
1: ومتى ناوي تروح؟
0: بعد يومين بالخاطر بيجهز الموتر ونروح، وبمرة نشوف أحوال مصنع النوخ عيد ومصنع أخوي.
1: زين، شوف إيش يقول حمد وبكم تتفقون عشان نقدر نجمع البيزات اللي نقدر عليها وتتم البيعة.
0: حتى لو نقصت البيزات ناخذ ابن خاطر ما بيقصر معي.
1: عسى خير وتوكل على بركة الله.
2: بطلع وما برجع لو يصير اللي يصير.
3: اطلع اطلع وفكني وغيب عن وجهي. اطلع، اللي سمعك يقول الحين انت موجود في البيت اصلا. روح روح مثل ما راحوا اخوك وذنب ابوك. روح روح معهم، روح. خلوني وحدي في البيت، خلوني، ما بحد. حتى لو متت ما بأحد منكم يقرب مني. عندي اخوه بيشيل همي وبس.
2: زين يمي زين، بنشوف اخوك لوين بيوصل.
3: روحوا روحوا كلكم مثل بعض، روحوا. لا بارك الله فيكم، خلوني بروحي يا صارع قلبي. يفتكرون اني صادقه لما امدح اخوي. كلهم ملعنه، ما منهم فايده.
4: تو النهار يا حمد وما اظن بتلقى حد في المصنع.
5: ومتى صرنا نلقى حد في المصنع؟ صار كل شيء صامت وكان المكان سكنوه الاشباح. انا لحد هذه اللحظه جالس افكر ابوي ايش ناوي يسوي، وين يروح ووين يختفي. تعرفي يا فنة، لو ما الشغل في مصنع النوخذ عيد وصوت المطارق كان حسيت ان مصنعنا ما موجود. احيانا افكر ابوي يبات الليل في المصنع من غير عن حد يشوفه، لكن بالنهار يعني وين بيروح؟
4: وعلى ايش ناوي؟
5: بروح المصنع، ما تعلمي، يمكن اتفاجأ بوجوده. من يدري ايش تخبينا هالقدار.
3: يخافون من وحدتي، أنا طول عمري وحيد. مرت سنين لا شفت قريب مني ولا من عيالي، وكل الله بنفسه. صار ما حد قدامي غير ناصر اللي أعرف نواياه، وأنا مستسلم لله. حتى ناصر اللي سلبته كل شيء بعني بعني بناليته وسوالف اللي ما حد يحبها. ناصر عنده الفلوس كل شيء، وبنته الوحيدة اللي هي كل شيء في حياته ما مهتم فيها وما مبالي فيها. مسكينة كم حد قدم له وهو يرفض. يا الله يا الله. بنت صارت كبيرة كبيرة وايد، وصحيح أنها هي أكبر من زكريا ولدي 6 سنين، بس ولونها كبيرة. يا ريت إنه يوافق يتزوج زكريا، يا ريت، علشان أقدر أرجع كل حقوق اللي سرقها ناصر وبرضاه. يبرضى يا ريتك يا زكريا تسمع كلامي.
6: الحمد لله، بعد تركيب الطعوم وبعد ما حطينا الهراب البيص ووازناها وربطنا الأميال بالهراب وثبتناهن، نقدر نقول إنها تبينت معالم السفينة الأولية. هيريا هيريا يا جماعة، هيريا قدامنا وايد.
5: عم مبارك،
6: صباح الخير يا ولدي، حياك الله. تشوف اللي أشوفه؟
5: بغيتك في موضوع وايد مهم، وعارف ما حد بينفعني فيه غيرك.
6: أنت تامر يا ولدي، تامر.
5: اسمعني يا عم مبارك، أبغى هالأمر يكون سر بيننا. أبوي ترى ما راح بعيد، أبوي موجود حولنا وحوالينا. يعني قبل كم ليلة جاب لي توكيل البيت الصغير اللي بيننا إحنا وعم حسين، وطلب مني أبيع له نصيبنا عشان الفلوس تساعد على رجوع المصنع. ووعدني بعد إنه يجيب فلوس غيرها ويبغانا نحرك المصنع.
6: خير وبركة، وإحنا إن شاء الله راح نرجع المصنع مثل ما كان، ومثل ما قلت لك قبل حرك السفن الصغيرة، خلينا نخلصها ونحصل فلوسها عشان السفينة العودة تكون شراكة بيننا، وترى نأخذ عيد وبن خاطر وأبوك كانوا متفقين، هذا مشروع العمر بينهم.
5: يعني أنت ما استغربت من كلامي لما قلت لك إن أبوي ياني قبل كم يوم وإنه ما راح بعيد ويمكن يكون موجود بيننا؟
6: لا لا، أقصد إن هذا شيء زين، وأتمنى إنه فعلاً يكون بيننا، وحتى لو يسمعنا الحين. أبوك يا حمد لا يمكن يصير بعيد عن هذه البلاد، حمدان قدورة مكينة في هذه الأرض، أبوك عشرة عمر ويمكن ما حد يعرفها أكثر مني.
5: طيب إيش شعورك في اللي قلته؟
6: ما يبالي كلام، وهذه مسؤولية حملك إياها أبوك عشان أنت بعد ما تبتعد عن تاريخ أجدادك. حن يا حمد أولاد هالأرض وعيال البحر، والسفن دستورنا من يوم ولدنا وخضينا نحتها أبن عن قد.
5: الله يقدرني أني أسلك مسيركم بدون ما ألقي قدامي شيء نغص لي حياتي.
7: وين أروح؟ حاس أن كل الدروب تسكرت فيه، لاني بيت في وجود أمي، ولاني في المصنع اللي ما عاد فيه شيء، ولاني هناك ورغبتي في سهيلة، ولاني في دراستي اللي ما قادر أكملها، محتار وين أروح. حتى ربعي وأصدقائي هملتهم وسط ظروفي ونسوني. إيه يا البحر لو لاقي حد اشتكي له، كان حسيت إني حي ولا زال هناك أمل في هذه الحياة. وين أدور شغل ومن يقبل بي وأنا لا عندي خبرة في السفن ولا حتى في الصيد ولا في التجارة؟ وين أروح؟ أهاجر مثل غيري؟ لا لا لا لا، ما راح أترك هالبلاد حتى لو نمت في سكيكها وبين بيوتها، وأنا ولد النوخذ حمدان.
0: زكريا.
7: ها؟ من؟
1: متى بترجع؟
0: كلها يومين بس اطمن على اخوي وارجع.
1: وبتدفع الفلوس لحمد؟
0: ما ادري، متردد، افكر ان ذاك البيت ممكن يكون سبب فرقتنا.
1: هذه كل الفلوس، وان شاء الله بنخاطر يوافق يزيدك اذا زاد سعر الشراء وما يتراجع عن وعده.
0: من خاطر عمره ما تراجع عن كلامه لما يوعد، بس أنا اللي متردد في هالسالفة، وأتمنى أني ألقى حمدان.
1: وين بتلقاه؟ ولا أحد يعرف عن دياره، وين بتحصله؟
0: إحساسي يقول أن حمدان موجود في البلاد وما طلع منها. حمدان وراه لغز وما أعرف إيش. أتمنى يكون إحساسي صح.
1: والله ما أدري إيش أقول لك، بس ترى فعلا أنا محتاجة للبيت.
0: جميلة، الله يخليك. ما أريد يوم أشوفك في صورة عنيدة، هذه هي مصيبة حياتنا، من دخلت بيتنا وبعد كذا حياتنا كلها انقلبت فوق تحت، ما عارفين كيف نعيش وإيش نسوي، وكل يوم كانت تسوي مشاكل مع أمي.
1: معقولة؟ معقولة تشوفني مثل هذه؟ وأنا قضيت سنين عمري معاك ولا يوم سببت لك مشكلة؟
0: أعرفك، بس إصرارك على البيت يخليني حيران.
1: البيت هو وطني اللي حرمتني عنيدة منه، البيت بالنسبة لي روحي اللي نزعتها الأيام مني. ذاك البيت كان ولا زال الغصة اللي بقت في قلبي سنين وما راضية تطلع.
0: أتمنى ألقى حمدان عشان أحل الموضوع بدون ما يفرقنا هالبيت.
5: جاني هاجس إنك تنام في المصنع، لأني وايد فكرت وين ممكن تكون في هذه البلاد، وأنت قريب منه وما نعلم بحد. تعودت إنه يقويك في بيته وأنت النوخذ حمدان، والكل عارف إنك هاجرت فجأة وتركت بيتك.
8: أنا موجود يا حمد، وطول عمري موجود، ولا أظن أني ما عندي ناس تستر علي وتحترم وجودي. أهل البلاد كلهم بيوتهم مفتوحة لي، بس أنا كنت غافل عنها وعنهم، رمت نفسي قبل لا أظلم غيري، وأغلاهم أخوي حسين اللي تسببت في غربته وشتت عياله. زين اللي دائما وكيف ما أسوي يطلع أحسن مني. اليوم اللي طلبت فيه أمك تطلق سهيلة وقف الضعيف، ما رحب الضعف ولا أسرة الأب اللي خاف على ولده ولا الأخ اللي يحترم أخوه في بنته. ذاك اليوم كرهت نفسي وكرهت أمكم.
7: والحين وإحنا مجتمعين هنا في المصنع اللي خلى من غيرنا، هل رح نرجع لنفسنا بعد ما ظلينا الطريق؟
5: فعلاً أبويا، إحنا ظلينا الطريق. يا ريت نرجع نحط إيدنا بإيد بعض ونواجه أنفسنا قبل ما نواجه الناس.
8: لا يا حمد، بنواجه الناس، كل الناس. أنا راجع عشان نجلس هالجلسة في هالمكان، هذا المكان اللي كان رزقنا ونعمتنا، لازم يرجع يعود مثل ما كان.
5: بس كيف يا أبوي وإحنا ما عندنا فلوس؟ لا عم حسين يا عشان يشتري البيت، ولا دفع لنا قيمة الشغل. السفن الراسيات مكانهم يا أبوي.
7: أنا كان عندي موضوع مهم، وأظن إن جلستنا هذه اللي ما أظن راح تتكرر مناسبة في إني أفصح عنه.
8: خلينا في المهمة الحين. خذ يا حمد هذه الفلوس تكفي نخلص كل مشاكلنا. من بكرة روح تخبر كل العمال إنهم يرجعون للشغل، راح نخلص السفن ونسلمها لأصحابها ونكمل مشوارنا مع البوم اللي في مصنع عيد.
7: إحنا إيش يخصنا في سفينة النوخ ذا عيد؟
8: كيف إيش يخصت؟ هذيك سفينة البلاد، السفينة راح تبحر من بحرنا وميناننا للعالم، بنكون كلنا فوقها. هذه السفينة اللي بتدخل الرزق في كل بيوت البلاد، أن كل أياديهم شاركت في صناعتها.
7: وأنا اللي أدور الشغل؟
8: من بكرة، من بكرة بتكون مع أخوك في المصلحة تساعده عشان ترجعوا كل شيء في مكانه.
5: وانت يا أبوي؟
8: أنا بقيت لي خطوة واحدة وأرجع بعدها قدام كل الناس واقف على ريولي. حمدان اللي تعرفوه بيصير حمدان غير، واحد جديد، والله يعلم كل شيء ممكن يتغير في لحظة.
0: اسمع يا عبد الله، أباك خلال هاليومين تاخذ أمك أختك ولدها وتيوني البلاد. ما أبا حد يعرب هالسالفة، يمكن بيتفاجئون، بس طمنهم.
9: على إيش ناوي يا أبوي؟
0: سوي اللي أقول لك عليه من دون ما تسأل. ألقاك بعد يومين في البلاد.
10: أتمنى ما قلت لهم عني عشان ما يتهموني إني خبيت عنهم غيابك.
8: لا تحاتي، ما حد يعرف إني ببيتك كل هالمدة.
10: بلغني إن ابن خاطر بيوصل بكرة ومعاه أخوك حسين.
8: وهذا اللي كنت أتمناه.
10: نأخذه. على إيش ناوي؟ لا تفاجئني بشيء ما كان على البال ولا على الخاطر.
8: بتعرف العلوم من بن خاطر نفسه.
10: من بن خاطر؟ إيش دخل بن خاطر في السالفة؟
8: ليش أنا ذكرت أي سالفة؟
10: إيه، شكلك عندك سالفة كبيرة مخبنها على الجميع.
8: المهم تصبح على خير يا مبارك، والصباح رباح.
4: وين رايح؟ لا تقول لي رايح المصنع اللي ما عاد لحس.
11: هي نعم، رايح المصنع اللي من اليوم بسمع فيه أصوات المطارق الدق والمسامير ومنشار الخشب وفرحة العمال.
4: هذا لغز؟
11: لا يا فنة، لا هذا ما لغز، من اليوم حقيقة، وراح نفرح كلنا بهذه الرجعة.
4: حمد لا تفاجئني، إيش اللي صار؟ أنت لقيت عمي حمدان؟ أبوك رجع؟
11: أبوي موجود في قلوبنا وعمره ما ابتعد عنا ولا راح يبتعد. حمدان أمس غير عن حمدان اليوم، الله يمنح الرحمة والخير ويبرد على قلبه.
4: زكريا وأمك عندهم خبر إنك رايح المصنع؟
11: أبغى كل هالبلاد تعرف إن مصنع النوخذة حمدان بيفتح باب الخير لعياله وكل من دق مطرقة فيه وزرع نبات الحب للناس. الخير ياي، الخير ياي يا فنة، الخير ياي.
12: أوه يا مال، صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
13: والطفل سام الخصيبي،
12: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال، نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال، للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
7: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
8: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنشطب أكبر أعضاء العائلة الشمسية حجما، ونخفي العملاق الغازي الذي يقف كالحارس الشجاع عند بوابة الكواكب الداخلية. ماذا لو اختفى كوكب المشتري تماما من الوجود؟ كيف سيتأثر استقرار منظومتنا؟ وما هو المصير المرعب الذي قد يواجه كوكبنا الأرض في غياب هذا الدرع الجاذبي؟
9: قد يظن البعض أن اختفاء كوكب يبعد عنا مئات الملايين من الكيلومترات لن يؤثر على حياتنا اليومية، لكن الحقيقة العلمية والفلكية تخبرنا بعكس ذلك تماما. المشتري ليس مجرد كرة غازية جميلة نراها عبر التلسكوبات، بل هو المكنسة الكونية والحامل الأول للأرض من النيازك والمذنبات القاتلة التي تتجول في أعماق الفضاء.
8: صحيح، فالمشتري يمتلك جاذبية هائلة تفوق جاذبية الأرض بأضعاف كثيرة نتيجة كتلته الضخمة. هذه الجاذبية تعمل كمغناطيس كوني يجذب المذنبات والصخور السابحة القادمة من حزام كايبر وخارج المجموعة الشمسية، فيبتلعها أو يغير مسارها بعيداً عنا. لو اختفى المشتري، ستنطلق هذه الصخور العملاقة بحرية، وترتفع نسبة اصطدام الصخور والنيازك الفضائية بالأرض بمقدار آلاف المرات، مما يهدد إبادة الحياة بالكامل.
9: هذا الخطر الخارجي هو الأكثر وضوحاً، ولكن ماذا عن الداخل؟ هناك ما يسمى حزام الكويكبات الذي يقع بين مداري المريخ والمشتري. هذه الملايين من الصخور تدور اليوم في مدار شبه مستقر بفضل التوازن الجاذبي بين الشمس والمشتري. عندما يختفي هذا العملاق، سيختل هذا التوازن فوراً، وتبدأ الكويكبات في الخروج من حزامها بشكل فوضوي، ليتحول الفضاء القريب من الأرض إلى ساحة معركة مليئة بالمقذوفات الصخرية.
8: ولننظر أيضاً إلى المدارات الخاصة بالكواكب الأخرى، إذ أن كتلة المشتري الطاغية تؤثر فيزيائياً على مدار كل كوكب في المجموعة الشمسية، بما في ذلك مدار الأرض حول الشمس. غيابه سيؤدي على المدى الطويل إلى تغيرات طفيفة ولكنها حاسمة في شكل مدارنا، مما قد يزيح الأرض قليلاً نحو الشمس أو بعيداً عنها، وهذا سيحدث تقلبات مناخية جذرية وقاسية قد تحول مناطق خصبة إلى صحاري قاحلة أو ثلاجات جليدية.
9: نعم، ولنتخيل مصير عائلة المشتري الخاصة، فهو ليس كوكباً معزولاً، بل يملك جيشاً من الأقمار يتجاوز عددها 90 قمراً. لو اختفى المشتري، ستتحرر هذه الأقمار فوراً من جاذبيته وتنطلق في الفضاء كأجسام شاردة عملاقة، قد يصطدم بعضها بالمريخ أو الزهرة أو حتى تتجه نحونا كتهديد جديد؟
7: ماذا لو؟
8: من الناحية البصرية لنا نحن سكان الأرض سنفقد واحداً من أجمل المشاهد في سمائنا الليلية. المشتري هو رابع أكثر الأجرام سطوعاً في السماء بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة. اختفاؤه سيترك فراغاً مظلماً في أفقنا ويحرم علماء الفلك والهواة من دراسة عواصفه العظيمة مثل البقعة الحمراء الخالدة التي ألهمت البشرية لقرون.
9: سبحان الله، حينما نجمع كل هذه التداعيات الكونية ندرك أن هذا الكوكب العملاق لم يخلق عبثاً في تلك المسافة البعيدة. إن التصميم الإلهي المحكم للمجموعة الشمسية جعل من المشتري حصناً بيولوجياً غير مباشر يحمي الأرض ويمنحها الاستقرار اللازم لتكون الصخرة الوحيدة النابضة بالحياة والحضارة. الغياب ليس مجرد حدث فلكي، بل هو زعزعة لأماننا.
8: بالتأكيد، فالكون نسيج واحد مترابط، إذا اهتز فيه خيط واحد تأثر الباقون. نحن نعيش اليوم على هذا الكوكب الآمن، نزرع ونبني ونتفكر، ونحن نعلم أن هناك قوانين صارمة وتوازنات دقيقة تحرسنا في كل ثانية.

عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة معن بن مصطفى بن عبد الله الجلنداني، معن ضيف مميز جدا، وأنا سعيدة جدا بالحوار مع معن لأنه محب للخطابة.

0: سلام الله عليك معا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك، هذا الصوت الرائع اللي نبدأ به هذه الحلقة. إذا محب للخطابة معا وأنت في عمر صغير، أنت في الصف الكم الآن؟
1: الصف الرابع.
0: الصف الرابع، ومن متى بدأت تشعر أن لديك الملكات ولو موهبة الخطابة؟
1: من الصف التمهيدي.
0: ما شاء الله، وتشارك دائما في الإذاعات المدرسية،
1: نعم
0: في مختلف الفعاليات.
1: نعم
0: جميل جدا، لكن الخطابة والإلقاء وعندما تقف على مسرح يتطلب الأمر كثير من المهارات
1: والجرأة ونكون واثق من نفسنا، ودائما قبل أن لا نبدأ ما احنا نتكلم ونلقي نقول هذا الجزء من الآية: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
0: صدق الله العظيم، رائع جدا يا معن. فعلا كل شخص محتاج أن يستمع الناس لحديثه، رائعا يبدأ بهذه الآية الكريمة كما نفعل حتى نحن الآن في عملنا الإعلامي. جميل جدا يا معن. إذن تحتاج هذا الشعور بالطمأنينة وعدم التوتر عندما تلقي، صحيح؟
1: صحيح.
0: عندما تقف على المسرح، إيش هي أبرز المشاركات لك معا في الخطابة؟
1: أبرز المشاركات لي: أولا شاركت في المدرسة، حضر المدير العام، وشاركت في مسابقة تحدث كي أراك، وشاركت في مسابقة في مدرسة بلال، وهكذا استمريت وبدأت أشارك، وبإذن الله لما نحصل فرص زيادة بنشارك.
0: رائع جدا. كيف تستعد لهذه المشاركات غالبا، سواء كان في المدرسة أو حتى في مدارس أخرى على مستوى المحافظات كما حدث في مسابقة تحدث كي أراك، كيف يستعد معا؟
1: أولا بعد ما أجد الكلام المناسب، لدي طريقة جميلة لحفظه. أولا أقسمها يوميا: أولا الورقة الأولى، الصفحة الأولى، أقرأها 3 مرات إلى 4 مرات، ثم تترسخ في عقلي، وبالتالي أحفظها بسهولة، لأن قراءتها عدة مرات في لحظة واحد، في يوم واحد وفي الوقت نفسه، يجعل الورقة تترسخ أو الحفظ يترسخ في عقلك. وأيضا عندما أريد أن أتأهل في المسابقة، أصلي وأدعي أن أتأهل في هذه المسابقة، وأحفظ القرآن بنية فوزي في هذه المسابقة.
0: ما شاء الله، تبارك الرحمن الرحيم عليك يا معن. إذن هو يقين أيضا بعون الله تعالى لنا والاستعداد الجيد، لذلك أنت ما شاء الله عليك تحصد دائما المراكز الأولى، وتحصد أيضا على الكثير من الإشادة في أي مكان تكون فيه حاضر يا معن. إذن عديد المسابقات، تحدثنا عن مسابقة تحدث كي أراك. عزيزي المستمع، هذه المسابقة هي مسابقة موجهة للأطفال الموهوبين في مهارة التحدث وصنع محتوى أيضا باللغة العربية، وهذا المحتوى يصل طبعا لمنافسات عديدة من مختلف مناطق ومحافظات السلطنة، ثم أيضا لاحقا يفوز كما فعل معا إن شاء الله. حتى في المرات القادمة في مشاركاتك ستفوز يا معا. كلمنا أكثر عن هذه التجربة بالتحديد، مسابقة تحدث كي أراك، بداية من التأهل إلين اختيار الموضوع، الاستعداد ومشاركتك.
1: أولا كانت المسابقة تضم أكثر من 500 فرد، أو المرحلة الأولى كانت عبر تصوير فيديو أرساله عبر الملف الذي أطلقته مسابقة تحدث كي أراك. وعند التأهل يتم التحدث عبر الأونلاين، حوار مع الأونلاين، يعني مع الأفراد عن طريق الأونلاين، تلقي ما لديك وثم يلقون إليك بعض الأسئلة. وفي المرحلة الأخيرة أنا كان موضوعي عن السمت العماني، فكنت أمام الجميع، يعني شاهدت الجميع يناظرني، لم أقل أني سأكون خجولا ولا أستطيع، بل كنت واثقا من نفسي.
0: رائع.
1: وكنت وتجرأت أن أقف على الخشبة أمام الجمهور.
0: رائع جدا.
1: وكان هذا شعور لا يوصف، خاصة عندما ألقيت شاهدت الجميع ينصت إلي، فهذا زادني من، يعني جعلني أوثق بنفسي أكثر وجعلني متميز. وتخيلت أنه لا يوجد أحد أمامي، فقط أنا أتدرب، وبفضل الله وتوفيقه تأهلت، سألوني بعض الأسئلة، ماذا تستخدم، كيف من تستخدم الأفراد عمانيين من خارج من الداخل، وبفضل الله توفيقه حصلت على المركز الأول، ثم بفضل والدي، ثم بفضل أختي الصغيرة التي شجعتني وحفزتني، ثم بفضل معلماتي، وأشكر بالأخص أستاذ عالية القلنداني وأستاذ أخبار الطائي وأستاذ إيمان الوهيبي على كلماتهم التحفيزية ودعمهم الكبير لي.
0: إن شاء الله.
1: ثم بفضل جهدي وبفضل الله وتوفيقه حصلت على المركز الأول على مستوى السلطنة.
0: رائع جدا يا معن، ونحن بدورنا نوجه رسالة شكر لكل من ساهم في غرس هذه الثقة الرائعة التي نلمسها من صوتك وحديثك وأدائك يا معن. الآن أيضا عزيزي المستمع، أكيد أنك تحمست معي لتستمع لشيء من النص اللي ألقاه معا في يوم المسابقة، مسابقة تحدث كي أراك التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب للعناية بهذه الموهبة. يلا نسمع شيء منها يا معا.
1: ما أجمل أن يكون لدي شركة خاصة بي، وأنا ما زلت طفلا في العاشرة من عمري، حلمي أن أؤسس شركة سياحية مميزة اسمها كنوز عمان، شعارها نجمع الماضي ونزرع المستقبل. فكرتي هي أن يعرف كل الناس في عمان وخارجها كم هي بلادنا غنية بالكنوز الجميلة. سأبدأ ببناء مسارات سياحية ذكية تربط الجبال بالبحار والصحاري بالواحات، بحيث يعيش الزائر في كل محطة جزءا من الحكاية، فيسمع صوت الأهازيج العمانية القديمة ويرى صور الأجداد وهم يبنون القلاع ويسكنون الحصون ويركبون السفن ويقطعون البحار حاملين اللبان إلى كل مكان. مساري الأول مشروع كبير اسمه رحلة عبر الزمن. في هذا المشروع سأبني قرية صغيرة تشبه القرى العمانية القديمة، فيها بيوت من الطين وسعف النخيل وشوارع ضيقة تفوح منها رائحة القهوة العمانية واللبان والبخور.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم عليك يا معن. طبعا عزيزي المستمع، معن ألقى لكم هذه الكلمات وهذا النص حفظا عن غيب طبعا، وهذا عدا عن طريقة الأداء والتفاعل الجميل منك. لا عجب أنك حصلت المركز الأول على هذا الأداء الرائع يا معن. إذن لنزال معكم في هذا الحديث الشيق الجميل مع ضيفنا معا الجولنداني وحبه للخطابة. معا هذا الحديث كما ذكرت في البداية يتطلب ثقة بالنفس عالية جدا، وكذلك أيضا يتطلب أن نواصل جهودنا لبناء هذه المهارات لكي لا تغيب عنا. يعني الخطابة تتطلب لغة جيدة صحيح، وكذلك إلى جانب الثقة بالنفس، كيف تحافظ على مستواك وتجود أيضا من مهاراتك معا؟ إيش هي الخطوات اللي تسويها؟ ممكن يستمع لنا بعض الأطفال من أمثالك في عمرك، أو حتى بعض اليافعين، ما الذي نقوله لهم؟ كيف نصنع متحدثا رائعا لبقا؟
1: بشكل عام والخطوة الأساسية أولا عبادة الله، يعني هذا هو السبب كبير ويلعب دور كبير في سبب في فوزي أنا، لأن
0: الله.
1: القرآن هو سبب في الفوز وسبب في البركات وسبب في كل شيء.
0: تبارك الرحمن.
1: وحفاظ على الصلاة والدعاء للوالدين والأخوة والفوز وكل شيء يعني.
0: البركة تأتي من الأعمال الصالحة كما يقول لكم معا طبعا، والحفاظ على الصلاة والذكر. ذكرت أيضا موضوع القرآن الكريم معا، ولك أيضا هكذا إنجازات في مجال حفظ القرآن الكريم، وتواصل أيضا هذا الحفظ، والجميع يمكن يعرف كيف أن حافظ القرآن يعني لغته تتحسن. كيف تأثير القرآن وحفظ القرآن عليك وعلى اللغة؟
1: هو لما كنت صف تمهيدي بديت أحفظ جزء عامة، ولما كنت أقرأ كنت ما أشعر بالملل، بالعكس كان القرآن راحة كان يعذب الصوت، يخلي صوتك عذب لما تترتل حروف على اللسان، يعني
0: تبارك الله
1: يتغير صوتك ويصبح صوت أفضل ولين وجميل
0: ما شاء الله. نعم، والمخارج الحروف وأيضا اللغة العربية كيف حتى أنك تصيغ العبارات صحيح، كل ذلك يتحسن ب يعني حفظ القرآن الكريم. بارك الله فيك يا معن وفي حفظك. إيش أحب يمكن الآيات اللي دائما ترددها وتحفظها وتحرص عليها؟
1: أحفظ دائما سورة الواقعة، هي الحين اللي أكثر سورة أحبها، ما يحتاج الآيات كلها من بدايتها على آخرها،
0: ما شاء الله.
1: هي جميلة وفيها بركة، عشان هذا أن سورة الواقعة فيها بركة وفيها خير وفيها أسباب كثيرة، يعني فيها فضائل ونعم كثيرة.
0: تبارك الرحمن الرحيم، إذن تحرص على دائما قراءتها وحفظها معا.
1: نعم.
0: يمكن هذه رسالة نوجهها لكل من يستمع لنا اليوم في عيون المستقبل. ما هي طموحاتك في المستقبل معا؟ إيش تريد فيما يرتبط بالخطابة؟ هل لك مثلا مسابقات إن شاء الله قادمة تشارك فيها؟ تحب في أن تقف في مسارح معينة تحمل فيها اسم عمان وتمثل سلطنة عمان؟
1: أريد أن أكون خطيب لأمه، يعني أكون خطيب وأكون شيخ وأكون عالم كما الآن فضيلة الشيخ أحمد
0: بن حمد الخليلي مفتي العام للسلطنة بإذن الله. يا معن إن شاء الله يا رب تصل لهذا المستوى الرائع إذا أنت أسست على هذا التأسيس الجميل وهذه الثقة بالنفس، بإذن الله تصل لغايتك ونراك خطيبا رائعا مؤثرا تأثيرا إيجابيا في سلطنة عمان. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة الرائعة رفقة ضيفنا معن بن مصطفى الجلنداني، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كنوا بخير، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: الحلاج الجزء الثاني.

0: ما هذا الكلام الذي يسمعه الحلاج للناس؟
1: ماذا تقول يا رجل؟
0: هل سمعت شاعرا فيما سبق يقول مثل هذا الشعر؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي.
1: ماذا أصابك يا رجل؟ هو أجمل الشعر، اسمع بقية القصيدة. ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. ما أجملها من كلمات!
0: لا أراها كلمات جميلة.
1: أنت أحد خصوم الحلاج، تشعرون بالغيرة من بلاغته وبساطته.
0: أنا أكثر منه شعرا.
1: هل يمكنك إبلاغ ما قاله في بقية هذه القصيدة؟ ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس. ويا فتى الحي إن غنيت لي طربا فغنني أسفا من قلبك القاسي.
0: لا أحب هذا البيت.
1: راجع نفسك وأنت تسمعه يردد: ما زلت أطفو في بحار الهوى، يرفعني الموج وأنحط. فتارة يرفعني موجها، وتارة أهوي وأنغط. حتى إذا صيرني في الهوى إلى مكان ما له شط. ناديت يا من لم أبح باسمه ولم أخنه في الهوى قط. تقيك نفسي السوء من حاكم، ما كان هذا بيننا شرط.

0: إنهم لا يفهمون، يحتاجون إلى أن يتعمقوا.
1: بل يفهمون يا صديق الحلاج، لكنهم لا يريدون لك أن تبقى أمامهم.
0: التصوف عندي ليس مسلكا فرديا بين المرء والخالق.
1: ماذا لديك كي تقنع الناس؟
0: نحن الشعراء أكثر الناس اقتناعا ووصولا إلى الحقيقة. لقد طورت من النظرة العامة إلى التصوف.
1: أظن أنك جعلت التصوف جهادا.
0: أنا في حاجة إلى من يأخذ بيدي من البشر.
1: الله ينصرك يا صديقي الفيلسوف.
0: أريد لرسالتي أن يتفهمها البشر.

0: يا أستاذي العزيز، لقد بحثت هذه النقطة كثيرا.
1: إنها نقطة مهمة في مسيرة الحلاج.
0: يكفي أن الإمام البحر قد قال جملته الأخيرة عن الحلاج.
1: الإمام البحر هو شيخ الإسلام، الإمام عبد القادر الجيلاني.
0: المشكلة أن الشيخ الجليل الجيلاني قد جاء بعد حياة الحلاج بسنوات طويلة.
1: قال الشيخ الجيلاني الذي لم يختلف فيه أهل العلم، لم يكن في زمان الحلاج من يأخذ بيده، ولو أدركته لأخذت بيده.

0: نعم يا سيدي القاضي، الحلاج ينطق بما يستوجب محاكمته.
1: هذا كلام بالغ الخطورة عن رجل فهم الأشياء على أصولها وبكل عمق.
0: لطفا مولاي القاضي، أرجوك ضع السلاسل في يده واحضره إلى هنا وحاكموه علنا أمام الناس.
1: أراك قد دبرت كل شيء من أجل التخلص من رجل فاقكم علما.
0: بل هو ينشر الشعوذة.
1: الشعوذة؟
0: ويلجأ إلى السحر.
1: والسحر أيضا.
0: مولاي القاضي، مولاي القاضي، لو لم تقم بالقبض عليه فسوف أذهب إلى مولاي الخليفة العباسي المقتدر وأرفع إليه الأمر.
1: ماذا تقول؟
0: الأمر جسيم ولا يمكن السكوت عليه، وأنا أعرف أن مولاي الخليفة لن يسكت عندما يستمع إليه.
1: افعل ما بدا لك يا ابن منصور، أنا القاضي علي بن عيسى ولا أحاكم أحدا على نواياه.
0: سيكون لمولاي الخليفة رأي آخر، أنا متأكد.

0: ترى ماذا فعل هذا الرجل يا زوجي؟ لماذا يتم صلبه لعدة أيام أمام الناس؟
1: يا زوجتي، تعرفين أنني مجرد جندي حراسة لدى مولاي الخليفة. قبضوا على هذا الرجل وبدون محاكمة علقوه على النخلة طيلة النهار. يبدو أن الخليفة غاضب عليه كثيرا.
0: ماذا ارتكب؟ ولماذا تعذبه؟
1: أنا مجرد حارس كما تعرفين، ليس من حقي أن أسأل وأعترض، وإلا علقوني إلى جواره.
0: اللهم لا اعتراض، لكن ترفق به.
1: إنه لا يتكلم رغم أنينه الشديد، وكل يوم يأخذونه من فوق جذع النخلة إلى الزنزانة وهكذا.
0: هل يطول الأمر به هكذا؟
1: أعتقد. حاولت أن أفهم الحكاية فلم أفهم. انقسم الناس بالنسبة له إلى فريقين.
0: ماذا يقول الناس عنه؟
1: الفريق الأول يراه عالما وفقيها ليس له مثيل، ومستعدون لدفع الأذى عنه.
0: وبالتأكيد أن الفريق الثاني يشعرون بشماتة.
1: هذه الشماتة تكاد إلى حد قيام خصومه باتهامه بكل ما هو باطل.
0: يا رب، يا رب انصره إذا كان على حق.

0: يا أستاذي، لا يمكن أن أنهي دراستي الجامعية عن الحلاج دون أن أتوقف عن تأثير الحلاج في الكثير من شعراء القرن العشرين.
1: نعم نعم، تأثر به بدر شاكر السياب
0: وصلاح عبد الصبور
1: وعبد الوهاب البياتي وأدونيس ونجيب سرور ومحمد لطفي جمعة،
0: وغنى من أشعاره كاظم الساهر
1: وظافر يوسف.
0: استمتعت كثيرا بالمسرحية الشعرية مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور.
1: هذه مسرحية شعرية صدرت عام 1966، وقد مثلت كثيرا على خشبة المسرح، ومن أبرز أعمال الشاعر، وهي تتكون من فصلين.
0: نظر النقاد إلى عصر الحلاج على أنه تكرر في عصرنا.
1: جاء ذلك على لسان الكاتب في المسرحية:
2: ليس الفقر هو الجوع إلى المأكل أو العري إلى الكسوة، الفقر هو استغلال الفقر لقتل الحب وزرع البغضاء.
1: تصور المسرحية كيف دبروا الأكاذيب والاتهامات لتعذيب المفكر، كل ما فعله أن فكر بشكل جيد.

0: هل تذكر أول مرة تحدثنا فيها عن هذا الرجل الذي علقوه فوق النخلة؟
1: نعم الحلاج، كان هذا منذ زمن طويل.
0: تقول أن الرجل مات اليوم، لفظ أنفاسه الأخيرة.
1: رحمه الله.
0: رحمه الله. ما يؤلمني أنه ظل يعذب طوال هذه الفترة. يا لها من فترة طويلة قاسية.
1: كان رجلا يقرأ القرآن الكريم ويفهمه.
0: ادعوا عليه أنه يدعي النبوة.
1: لم أسمعه يقول ذلك أبدا، لهذا السبب طلبت إعفائي من عملي وعدت إلى الحقل أعمل مزارعاً.

0: المستمعون الكرام، تم يوم الخامس من مايو أيار 2005 تجديد مرقد الشيخ منصور الحلاج، وهو المرقد الذي تبلغ مساحته 150 مترا، وذلك كنوع من إعادة المكانة إلى رجل تنويري أثر فكره في كافة السير منذ القرن التاسع الميلادي حتى الآن.
1: كيف رحل هؤلاء؟ محمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غردت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، ما زلنا معكم وما زلنا مع الأخوان في حمر الدروع بولاية عبري.

0: ومعنا وضيفنا في هذه الحلقة الأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي. محمد.
1: نعم.
0: جيناك مرة ثانية.
1: مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: عساك بخير.
1: كيف أحوالك؟
0: يسرك.
1: عساك طيب.
0: نعم محمد.
1: يا مرحبا يا مرحبا ببيتكم وبلي مرسلنكم صوبنا.
0: حياك الله.
1: يا مرحبا الساعة.
0: اليوم بنتكلم عن الشلة.
1: هي.
0: لكن قبل لا نتكلم عن الشلة.
1: ها.
0: قالوا لي إن هني في عندكم يعني دباغة. دباغة ها. أول. دباغة يلود.
1: دباغة يلد غنم.
0: دباغة يلود الغنم.
1: يلد غنم ويلد بقر ذي كلهم يدبغن.
0: يدبغن هني.
1: يدبغن الغنم في الصحراء. والبقر في المدن بدرادين.
0: كلمنا عن الدباغة.
1: طول عمرك عن هذه اللي طلبت مطلب اللي طلبته كان في التراث الأولي. زين أول بتذبح الغنمة سواء كبيرة ولا صغيرة على مطلبك اللي تباه. يوم بتذبحها بتصلخها وبيتاح الإهاب بداخل ميعان وبتياب لغلقة يقالها غلقة تأكل الشعر.
0: غلقة.
1: غلقة تأكل الشعر.
0: من إيش هاي تسويها؟
1: من الشير. من نيم عندنا ربك مرسل لنا شيار. عندنا أرواحنا
0: يعني شقرة.
1: شيرة. شيرة.
0: شيرة اسمها غلقة.
1: شيرة اسمها غلقة. وبتاح في الإهاب هذا.
0: في الصحراء تقوم في الصحراء.
1: ما يودة لو تبى شحنة سيارة بنجيبها لك.
0: اسمها غلقة.
1: أول والحين هي ما يودة الحين. الحين مروا من مصر عن بذا.
0: يعني الحين عشان البيئة يعني.
1: الحين عاد أمور ثانية. أمور ثانية الحين.
0: عشان ما تنقرض يعني.
1: لا الحين مروا من مس عن
0: بأمر بأمر.
1: بالأمر ويوم عاد تكون كتبة شيء بسيط داخل. داخل عاد.
0: علشان ما تنقرض.
1: علشان حايتك شيء بسيط.
0: عشان الظل يعني موجودة.
1: داخل غلقة.
0: اسمها غلقة.
1: غلقة اسمها غلقة.
0: شجرة طويلة كذا كبيرة.
1: شجرة طويلة. طولها ما تزيد من كذي سندها.
0: بس حوالي متر. نص متر. نص متر
1: ايوب كذي.
0: نص في الوديان ثور.
1: في الوديان. في الوديان
0: ياكلن هبوش.
1: ياكلن هبوش. هبوش ياكلن.
0: ياكلن.
1: ياكلن.
0: اسمها غلقة.
1: اسمها
0: ايام الامطار تقوم هذه.
1: تقوم الامطار كل شيء ثور في الامطار.
0: امطار معمره. تم
1: الثمر. الثمر
0: تم وايد يعني.
1: اسميها
0: ابنها تموت مره يعني.
1: ما تموت. هي ما تموت.
0: ما تموت
1: ابر. ما تموت.
0: ما تموت سواء كان
1: شلها الوادي عرقها ولا ما تموت.
0: سواء كان
1: خصب محل تروح تحت ويوم يها الحياة تنقضه.
0: انزل اتفعت.
1: انزل.
0: انزل. جبت الغلقة.
1: جبنا الغلقة ودقيناها.
0: تبسونه ورقة تبسونه.
1: لا لا ما يبس.
0: ما تبسون.
1: رطبة رطبة رطبة. ندقها. عندما ندقها حطيناها في الماء وفي الإهاب هذاك. كلت الشعر.
0: روحها كذا منهم من عمرها.
1: تأكل الشعر روحها.
0: تسوي لها ماي ولا
1: ماي. ماي. ماي.
0: ماي.
1: جات الحرمة. وقالت بكيها في الشعر. خلطت شوي.
0: الحرم حريم يسوونها
1: الرجال.
0: حريم. حريم يسوونها.
1: حريمة. عقب ما خلطت شوي سارت لك شعر وظهرت الإهاب أبيض شر وكندورة ما في شيء.
0: ما شاء الله.
1: أي دقت قرط.
0: لها لون. هي لونها أخضر طبعا.
1: هي خضرة. دقت قرط.
0: قرط. هاي شجرة قرط معروفة.
1: عرفون القرط.
0: معروف شجرة.
1: يستوي في البلاد. يستوي في السيح.
0: يستوي.
1: السيح يستوي على الماي ما يستوي في الصحراء. دقت قرط هاي وتحت في الإهاب. تمت عليه ها. ها دبغته لازم بيها عند دباغة.
0: دباغة
1: نيح. عقب ما نيح طلعته من الغوق ويبسته. عقب ما يبسته غسلت منه قرط. يوم تي يوم يبس غسل قرط منه.
0: من يبس
1: خلاف سارت الحرم وعاد وخرزته. تباه سعن. تباه دلو. تباه هبان.
0: خرزته يعني خاط.
1: خاط بخوصه. خوصه مال نخل.
0: خوصه مال نخل.
1: ما خل مال نخل.
0: على ما تباه عاد
1: يسوي. على ما تباه سوته.
0: سوته
1: كان هنا في زمان الأول يحطن فوق ركاب ويحطن فوق الحمير.
0: يسوى من السعن بعد.
1: سمعنا
0: السعن من يسوى.
1: يسوى.
0: يسوى من.
1: يسوى السعون. هذه السعون عبيته مئة ذاك وصرت مهنتبع.
0: السعن.
1: السعن. حطيه يوم يتي بتحدرهم فوق الزاملة بتعلقه في بتعلقه في السمرة. في السمرة. ويوم بتي بتوقع بعد ما يحتاج مرة.
0: هاي الدباغة تأخذ وقت.
1: لا. تأخذ يومين بس.
0: يومين
1: ما تزيد.
0: إهاب واحد يومين.
1: يومين بس
0: يوم. ويسوونها الحريم.
1: يسوونها الحريم.
0: ومن شجرة اسمها الغلقة.
1: نسلها شجرة اسمها الغلقة.
0: محمد.
1: نعم.
0: الحين بندخل عاد في الشلة.
1: الشلة.
0: الشلاتة. أنا سمعت يقولون عندك شلة قديمة من الأول.
1: ها.
0: يا ما زرعنا الياسمين.
1: ولا ثمر.
0: ولا ثمر.
1: هي تباها.
0: شلة قديمة هذه.
1: تباها.
0: أباها بسمعها وأسمع الأخوان المستمعين.
1: يلا بسمع.
0: ويسمعون هالشباب.
1: ما زرعنا الياسمين ولا ثمر كيف لفكر

0: رقت بالعين واخذت بالهيد ابكى الهدبتين ترصار يمال وتجيده. وسلمتم وسلمتم.
1: شكرا لكم جماعه.
0: جزاكم الله
1: ما
0: خير.
1: ما قصرت يا محمد بن حارم بن زاهر الدرعي.
0: نعم.
1: والشكر موصول ايضا لسلطان بن علي بن سالم الدرعي وحمود بن علي بن سالم الدرعي. احسنتوا.
0: نشكركم.
1: حياك الله.
0: جزاكم الله خير. بارك الله خير.
1: محمد.
0: نعم.
1: في نهايه هذا اللقاء احنا نشكرك.
0: جزاكم الله خير.
1: حلوه هاي الشلات هذه.
0: شلات يعلم يعني. الله باحوالهم والسماحه من اجنابكم.
1: شلات قديمه من الاول.
0: الشيء هذا من هجرين عنا من سنين قديمه وعاده ذكرنا للشيء السهل والدوني.
1: ذكرناكم.
0: ذكرتونا بشيء بسيط وعاون لناسينا هذا من سنين.
1: الله يعطيك.
0: هاي ترى
1: انتم الحين لو تقعدون ترمسون كذا ومعاكم الشباب هي لاولادكم. ترمسون تبون شلاتكم قبليه ترى يقبضون الشباب.
0: طال عمرك احنا سوينا كلنا في قريه وكلنا في دنيا واليوم الامر في النهار مع اعمال عند العربانه وفي الليل كلنا الشباب بعدهم تجمعوا شوي وعرفوا انا الشيبان الواحد طاح حد عني يبغى يرقد. وجزاكم الله خير.
1: فيك الخير ان شاء الله.
0: والسماحه منكم. والسماحه
1: فيك الخير يا محمد. فيك الخير.
0: بارك الله فيكم.
1: اعزائي المستمعين كنا معكم اليوم في حمرة الدروع او نيابه حمرة الدروع بولايه عبري. وكان معنا الأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي. واليوم احنا قدمنا شلات خاصة بنيابة حمرة الدروع. وكان معنا الأخوان مثل ما سمعتوا كان عندنا سلطان بن علي بن سالم الدرعي وحمود بن علي بن سالم الدرعي. وشاركوا الأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي في هذه الشلات. نشكرهم ونتمنى إن شاء الله نلقاهم في حلقات قادمة من برنامجنا هذا تغاريد. أشكر زملائي أيضا حبيب بن عبد الله حبيب مخرج البرنامج وزميلي رزيق بن سليمان الرحبي. شكرا
0: الله.
1: شكرا يا
0: شكراً
1: محمد.
0: شكرا.
1: وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله.
0: عسى على خير إن شاء الله.
1: إلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة الغد وبرنامجنا تغاريد.
0: جزاكم الله خير.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سنرى أن عدم إشراكهم في صناعة هذه القرارات هو تغييب لأصحاب المصلحة الحقيقية.
2: صناعة القرار هي مسؤولية تحتاج لقدر من الخبرات المعرفية التراكمية.
1: السياسات التي لن تغذى بعقول شابة تواكب العصر الحالي هي ليست سوى سياسات هشة تفتقر للمرونة.
2: قليل الخبرة أخطاؤه ستكثر، وكثير الخبرة أخطاؤه ستقل.
1: الخبرة اليوم لا تعني الحصانة من الأخطاء.
2: ساحة صناعة القرار هي ليست المكان المثالي للمنافسة بين الأجيال.
1: الشاب الذي يتخذ القرار هو في هذا العصر، هو موجود في هذا العصر، هو يفهم لغة هذا العصر.
2: فنحن بحاجة بداية إلى تأهيل هؤلاء الشباب.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات وتعاظم حضور الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، برزت الدعوات إلى توسيع مشاركتهم في صنع القرار الوطني بوصفهم الفئة الأكثر ارتباطا بالمستقبل والأقدر على التعبير عن تطلعات الأجيال القادمة. وفي المقابل يرى آخرون أن صناعة القرار ليست مجرد تمثيل للفئات العمرية المختلفة، بل مسؤولية تتطلب رصيداً من الخبرة والمعرفة والتجربة المتراكمة التي تضمن سلامة القرارات وفاعليتها. فهل يعد إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني ضرورة لتطوير السياسات العامة ومواكبة الطموحات الوطنية؟ أم أن صناعة القرار مسؤولية لا تكتمل إلا بمن يمتلك الخبرة والتجربة الكافية؟ وهل يمثل الشباب قيمة مضافة لصناعة السياسات؟ أم أن دورهم ينبغي أن يتدرج وفق متطلبات التأهيل والخبرة؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها على طاولة المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. ضيفة الأولى في هذه المناظرة طيف بالتعبير القائدي، تمثل جانب الموالاة، وترى أن إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات و مواكبة الطموحات الوطنية واستشراف المستقبل. أهلا وسهلا بك طيف.
4: أهلا وسهلا بكم أستاذ.
3: وضيفة الثانية أيضا فاطمة بنت خميس العجمي، تمثل جانب المعارضة في القضية المطروحة، وترى أن صناعة القرار الوطني مسؤولية لا تكتمل إلا بالخبرة والتجربة، وأن توسيع أدوار الشباب في هذا المجال يجب أن يظل مرتبطا بمستويات التأهيل والخبرة المتراكمة. أهلا وسهلا بك فاطمة.
4: يا أهلا وسهلا وسعدا، حياكم الله.
3: طبعا فاطمة وطيف، لديكما الضوابط التي نمضي عليها في هذه المناظرة، ويعني كالمعتاد نبدأ بما يسمى بخطاب الافتتاح. كل منكما تقدم ما لديها وما يعزز وجهة نظرها في خطاب الافتتاح في غضون ثلاث دقائق. أبدأ معك أولا طيف، تفضلي.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندما نتحدث عن إشراك الشباب في صناعة القرار، نحن لا نتحدث عن فرصة نقدمها لهم كنوع من أنواع الترف السياسي أو كنوع من أنواع المجاملات الاجتماعية أو المجاملات السياسية، وإنما نحن نتحدث عن استثمار رئيسي لمستقبل هذا الوطن. عندما نتحدث عن إشراك الشباب في صناعة القرار، نحن لا نعني بذلك المفاضلة بين فئات المجتمع أيهم أفضل من الآخر، وإنما نتحدث عن ضرورة استراتيجية تفرضها علينا هذه المرحلة أو يفرضها علينا الوقت الحالي. الدولة اليوم التي تطمح للمنافسة في القرن 21 لا يمكن أن تدار بعقلية القرن 19 أو 17 أو 16 أو بالعودة إلى تلك الأوقات. الشباب اليوم ليسوا مشاريع قادة مؤجلة أو نؤجلهم لأجل المستقبل، هم شركاء فاعلين في الحاضر كذلك، يساهموا في تشكيل ملامح الدولة وفي تفاصيل الدولة وفي قرارات الدولة، وهم متأثرين كذلك بسياسات الدولة. السياسات الوطنية اليوم إذا لم تصاغ بأيدي أو بعقول شبابية هي ستكون سياسات تفتقر للصوت الحقيقي لهؤلاء الأفراد أو الصوت الحقيقي لغالبية المجتمع، وتفتقر كذلك للمرونة المطلوبة لمواكبة الواقع الحالي أو العالم الحالي أو الوقت المتسارع الحالي. كون شباب اليوم هم الفئة الأكثر حيوية وكذلك الفئة الأكثر تأثراً بهذه القرارات أو بهذه السياسات الوطنية، سواء تحدثنا عن التعليم، عن الاقتصاد، عن البيئة، عن المناخ وعن أي شيء، سنرى أن عدم إشراكهم في صناعة هذه القرارات هو تغييب لأصحاب المصلحة الحقيقية، ولا يمكن أن نبرر حرمانهم من المشاركة في تصميم مستقبلهم أو في تصميم القرارات التي تخص مستقبلهم بشكل كبير. هذا التهميش أو تهميش دور الشباب وعدم إشراكهم في صناعة هذا القرار هو السبب الرئيسي الذي يكون لنا فجوة الثقة ما بين الدول أو ما بين مؤسسات الدول وما بين الفئات الأخرى من المجتمع أو ما بين الشباب في معظم دول العالم. كوننا اليوم نعيش في عالم متغير، عالم متسارع، حدثت فيه الكثير من التغيرات، الفكر التقليدي الذي يميل إلى الحذر المفرط والتمسك بالأنظمة القديمة أو بالأنظمة الجامدة كلياً هو لم يعد مجدياً في الوقت الحالي، وهنا سوف يأتي دور الشباب أو دور عقلية الشباب الجديدة التي تسمح بالتجديد وبكسر هذا الجمود الإداري، فتصبح لدينا هذه السياسات على كونها أكثر ذكاءً، هي أكثر استجابة للواقع المتغير. وهنا نوضح أننا لن نهمش الفئة الأخرى ونعطي التركيز فقط على الشباب، وإنما نشجع على العملية التشاركية في صناعة القرار.
3: نعم، ولكنك مجملا في هذا التقديم ترى أن الشباب يجب أن يكونوا حاضرين في مفاصل صناعة القرار الوطني. هذا ما تقدمه طيف، وإليك أيضا خطاب الافتتاح فاطمة، تفضلي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم جميعا وأحيي الزميلة طيف في فريق الموالاة. أقف اليوم بموقف واضح وصريح معارض للفكرة التي أتى بها المجلس، وهي إشراك الشباب في صناعة القرارات الوطنية. لا لأني لا أؤمن بالشباب وأن لديهم مكانات ولديهم إمكانيات، بل لأنني على يقين تام بأن صناعة القرار هي مسؤولية تحتاج لقدر من الخبرات المعرفية التراكمية، وأركز على فكرة التراكمية لأني سأبني عليها الفرضيات القادمة.
3: نعم.
5: حقيقة ما لا يختلف عليه عاقلان اثنان أنه من الطبيعي أن لا يكون الشاب الذي نشأ حديثا وبدأ حياته المهنية والعلمية حديثا كمن لديه خبرات تراكمية وقضى سنوات طويلة بين أورقة المؤسسات المختلفة وتعامل مع الأزمات بأشكالها المختلفة، سواء كانت في الصعيد السياسي أو الصعيد الاقتصادي التعليمي وإلى آخره. القرار الوطني مش فكرة عابرة أو قرار مؤقت وسينتهي بعد حين، إنما هو قرار سيؤثر على الوطن بأسره، على شعبه، على حتى قد يصل الحال إلى التأثير على علاقات الدولة بالدول الأخرى على الصعيد الخارجي والصعيد المجتمع الدولي. سيؤثر في القطاع الاقتصادي، في القطاع التعليمي، في القطاع السياسي، في القطاع الثقافي. فلهذا القرار وزن ثقيل، يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بصياغة هذه القرارات شخص متأني، لديه خبرة، لديه حكمة وفطين بما يقوم به من قرارات. شباب بطبيعة الحال يتميزون بالحماسة، لا نختلف على ذلك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الحماسة كافية وحدها لأن تصنع قرارات فارقة، لأن تصنع قرارات يعني نحاول أن نتلافى ونتجنب المخاطر التي ستأتي لاحقا من هذه القرارات؟ هذا السؤال سنجيب عليه بإذن الله تعالى في الفرضيات بعد قليل.
3: نعم، وترين إذن أن الخبرة المتراكمة يجب أن تكون يعني حاضرة ومقدمة على أن يكون الشباب يعني في مواقع أو مواطن صنع القرار لحساسية هذا القرار الوطني ولخصوصية هذا القرار الوطني وما ستتبعه من مخرجات أو نتائج في نهاية الأمر. إذن هذا ما قدمتماه طيف وفاطمة.

0: نعم، قبل ذلك أرد قليلاً على ما أتت به الزميلة كونها ربطت الخبرة بالسن. سنوضح من خلال حديثنا أن الخبرة سواء كانت تراكمية أو سواء اكتسبت من أي مكان هي لا ترتبط بالسن بشكل رئيسي، وكذلك نحن نتفق تماماً أن هذه القرار كونها تؤثر على الوطن وعلى القرارات الدولية أو العلاقات الدولية يجب أن يؤخذ برأي أكبر فئة ممكنة من المجتمع، لا أن يتم التركيز على فئة معينة فقط تحت جناح أنهم يمتلكون الخبرة أو يمتلكون التجارب. كذلك حماس الشباب، نعم هذا شيء نتفق معه، لكن هذا كذلك يعد تعميم غير عادل، كون أن الحماسة لا ترتبط فقط بالشباب، ممكن أن ترى كبار سن أو أشخاص ذات خبرة يمتلكون هذا الحماس، أو كذلك أشخاص بعمر أقل يمتلكون هذا الحماس دون تحديد عمر معين. نتحدث بسم الله، إشراك الشباب في مواقع صناعة القرار كما وضحنا قبل قليل ليس خيار تنموي فحسب، وإنما ضرورة فرضها علينا الوقت الحالي أو التحولات المتسارعة التي تحدث في العالم الحالي، ولا يمكن أن نبني سياسات المستقبل بمعزل عن أفكار وتطلعات من سيعيشون بشكل رئيسي في هذا المستقبل. العالم اليوم لا يتحرك بالسرعة أو بالطريقة التي كان يتحرك بها قبل عقد أو قبل عقدين من الزمن. التطورات التقنية فرضت علينا تغيرات جديدة بشكل يومي، اعتمادنا على سياسات صاغها أفراد لم يواكبوا هذه التغيرات أو هذه التحولات بشكل كبير، يعني أننا بطريقة أو بأخرى سوف نكون في حالة من حالات التأخر. الشباب اليوم ليسوا مواكبين فقط لهذه التحولات، هم كذلك محركين لهذه التحولات وكذلك مساهمين في هذه التحولات، لذلك إشراكهم يعني أننا سوف نحول الدولة من حالة شخص متأخر أو من حالة متأخرة لحالة مبادرة في صياغة المستقبل.
1: نعم.
0: كذلك السياسة الوطنية اليوم كما أوضحت زميلتي هي ليست قرارات جامدة في ملفات ورقية، وإنما هي مؤثرات مباشرة لحياة الناس، فعندما نصمم سياسات سواء كانت سياسات اقتصادية اجتماعية وأيا كان، تحدثت عن الأمن السيبراني مثلا، نحن نصمم واقع يعيش فيه المجتمع لفترة طويلة من الزمن أو لفترة طويلة من المستقبل. عزل الشباب عن هذه العملية أو عملية صياغة المستقبل يعني أننا نصمم مستقبل لا يشبه الأفراد الذين يحيوا في هذا المستقبل، فستتشكل لنا فجوة كبيرة جدا بين صناع القرار وبين المعنيين بهذا القرار أو المتأثرين بهذا القرار، وهو يشكل لنا فجوة أخرى أو معوقة أخرى لهذه التنمية، فكونها لن تعبر عن التطلعات الحقيقية للشباب. كذلك عندما نرى الشباب كونهم خطر على استقرار القرار أو اتخاذ القرار، كونهم مثلا بشكل حماسيين بشكل كبير، نغفل عن حقيقة أخرى ألا وهي أن الجمود يشكل لنا خطر أكبر. فالسياسات التي لن تغذى بعقول شابة تواكب العصر الحالي هي ليست سوى سياسات هشة تفتقر للمرونة.
1: نعم، واضح جدا. حتى أيضا نختصر أو يعني نستثمر هذا الوقت، يعني ذكرت جوانب مهمة جدا تؤكد أن حضور الشباب لابد أن يكون يعني مفعلا بطريقة أو بأخرى في مواقع صنع القرار. يعني فاطمة ما ذكرته طيف هي تنتصر لهذه الفكرة تماما، ترى أن مهما كانت يعني من خصوصية لهذا القرار الوطني إلا أنه يعبر عن رؤية مستقبلية، طالما أن الشباب هو موجود وهو عماد مستقبل أي أمة. كيف تردي على هذه الفرضية وعلى ما ذكرته طيف؟
0: نبدأ بداية بتفنيد ما أتت به الزميلة في فريق الموالاة في مسألة الخبرة التراكمية، ونطرح ذلك بفرضية سريعة. نعم. اليوم إذا أتيت بطبيب سنة أولى في الجامعة وطلبت منه بأن يقوم بعملية جراحية كاملة، هل سيرضى المريض بأن يسلم نفسه تماماً إلى هذا الطبيب المبتدئ؟ أم سيطلب بطبيب مختص واستشاري مختص في هذا المجال له سنوات عديدة في إجراء ذات العمليات الجراحية؟ أترك هذا الجواب للجمهور، وبطبيعة الحال سيكون الجواب وقولاً واحداً هو أنه سيطلب الطبيب المختص. هذا بالضبط وبإعمال فكرة القياس لاتحاد العلة هنا أننا بحاجة إلى مختصين في صياغة هذه القرارات. وذكرت الجميل أنها ذكرت الخطيف نقطة رائعة جدا تجعلني أفتتح الفرضية الثانية، وهي فكرة التسارع اليوم محتم علينا بحكم الواقع. اليوم الجميع سيركب ركب التطور أو سيتخلف، إذا ما ركبت مع العالم اليوم في القارب الذي يتجه نحو الحوكمة ونحو التكنولوجيا، فسأنت ستظل في معزل عن العالم وعن التطور الذي يحصل في العالم بأسره. فالفكرة القول أن الأشخاص الذين سيصيغون القرارات

0: هم أشخاص يفتقرون إلى الخبرات وإلى الحوكمة وإلى فكرة أنهم مواكبون للتطورات بأنهم لم يكن هذه الخبرات، هو قول حقيقة لا يمكن أن نعول عليه. فبحكم الواقع اليوم هم سيركبون هذا الركب، ولأن أبسط الأمور في الحياة اليوم أنت بحاجة إلى أن تقوم بمعاملة بسيطة، ستضطر إلى استخدام التقنيات الحديثة حتى تقوم بهذه العمليات، سواء عمليات البنك أو عمليات المؤسسات الأخرى. ففكرة التطور والتسارع كما أشرت أنها بحكم الواقع تحتم علينا اليوم أن نتأنى في اتخاذ القرارات. اليوم العالم سريع من حولنا، فنحن بحاجة إلى أشخاص لا يكونون بذات السرعة. فأشارت وأيدتني طيف في فكرة أن الشباب لديهم الحماسة والسرعة، ففكرة أن لديهم الحماسة تجعلنا بحاجة إلى أشخاص يقللوا ويفعلوا المكابح ويتخذوا هذه القرارات بتأني وبحكمة وبخبرات متراكمة، لا أن يكونوا أيضا متسرعين في اتخاذ القرارات حتى لا نكون أمام أمور لا نحمد عقباها لاحقا. لأن الأشخاص الذين لديهم خبرات يستطيعون تحليل ما هي الأخطاء المخاطر التي ستنجم عن هذه القرارات التي يتخذونها، لديهم القدرة على تحديد الجدوى من هذه القرارات من عدمها وما إلى ذلك.
1: نعم، يعني وكأن فاطمة تقول أن التأني في اتخاذ القرار هو يعني محتكر للفئة الأقدم أو الأكثر خبرة ربما، يعني ما قدمته وأن هم الأكثر خبرة، يجب من تكون لديهم يعني دفة صناعة القرار أو من يأخذون هذا القرار أيا كان في أي مجال من مجالات التنمية أو هكذا تقول فاطمة. لكن يعني في المقابل يعني البعض ينسب هذا الأمر إلى يعني الفئة العمرية، ومن يرى أن صناعة القرار الوطني يعني لا يمكن أن تذهب مباشرة نحو النظر إلى الفئة العمرية، وهذه فرضية مطروحة أيضا في هذا السياق بأن صناعة القرار الوطني ليست مساحة للتمثيل العمري أو الاجتماعي، بل مسؤولية مفصلية ينبغي أن تمنح لمن امتلكوا الخبرة والتجربة والقدرة على تقدير عواقب القرارات الاستراتيجية. ويمكن هذا ما تطرقت إليه ضمنيا فاطمة، بأن هناك ربما قد تحدث عواقب، كيف ترد على هذه الفرضية الطيف وعلى كذلك ما ذكرته فاطمة في إطار دقيقتين؟
2: نعم، عودة للمثال فقط التي تحدثت عنه، هل يسلم الفرد نفسه لطبيب مبتدئ أم لاختصاصي؟ سننظر له من ناحية أخرى، إذا كنا دائما ننظر لهذا الطبيب على أنه مبتدئ ونرفض أن يقوم بأي قرارات، متى سوف تأتيه الفرصة لأن يتحول إلى خبير؟ نعم. اليوم بحديثنا نحن كموالين لإشراك الشباب لا نطالب أن نبدل الشباب أو الكبار بالشباب، وإنما نحن نطالب بعملية الشراكة بين طاقات الشباب وخبرة الأفراد في معادلة واحدة، أي نشارك الطبيب المبتدئ والاختصاصي في نفس المجال. لذلك إشراك الشباب اليوم ليس أمر نحن نتفضل به عليهم، وإنما هو حق وطني لهم أن يشاركوا في هذه القرارات. افتراضنا بأن صناعة القرارات هي مساحة مغلقة فقط للأفراد الذين يمتلكون خبرة أو يمتلكوا تجربة، هو افتراض أن الخبرة الماضية هي الوسيلة الوحيدة لفهم المستقبل أو لفهم الوقت الحالي. الخبرة اليوم لا تعني الحصانة من الأخطاء أساساً. التاريخ يخبرنا أن معظم القرارات أو الاستراتيجيات التي لربما انتهت بكوارث لم يتخذها شباب متهورين، وإنما اتخذها أشخاص ذوي خبرة وذوي تجارب كبيرة. لكن كوننا لا نعيش في ذلك العصر وإنما نعيش في عصر آخر، وجب علينا التغيير ولا نعيش بجمود العقلية القديمة التي بدأنا بها. الافتراض بأن الشباب لا يمتلكون الخبرة أساساً يعد إقصاء معرفي لهم، لأن الخبرات اليوم لا تعد فقط خبرات سياسية أو خبرات عسكرية يتطلب نزول ميداني لاكتساب هذه الخبرة، وإنما هي مرتبطة بكل شيء، مرتبطة حتى بالتقنيات، مرتبطة بالبيئة. فالشباب هم من يقرأوا هذه المتغيرات الموجودة في العصر الحالي بشكل أدق كونهم عاصروها بشكل أكبر. فعندما نستبعد هؤلاء الشباب من عملية اتخاذ القرار، في حقيقة الأمر نحن نعمي الأفراد عن رؤية نصف المخاطر المحتملة بشكل أدق. فلا يمكن أن نسلم عملية صناعة القرار لأشخاص عاشوا في عالم الأمس بشكل كامل وبشكل جامد، وإنما نشرك ما بين شباب الوقت الحالي وما بين ذوي الخبرة.
1: نعم، واضح جدا. يعني ما تقوله أن فيما لو حدثت عواقب معينة نتيجة اتخاذ قرار معين، هذا حدث حتى بالنسبة لي من لديهم خبرة زمنية طويلة وعريقة جدا. فتصور أن الاحتمال الخاطئ أو الخطأ في اتخاذ القرار أن يكون من الشباب قد يكون نوعا ما ظالم، وبالتالي قد تكون هناك أيضا يعني فكرة مغايرة تردي بها يعني على ما ذكرته طيف فاطمة وأيضا ما طرح في هذه الفرضية تحديدا. تفضلي.
0: أعمال اللي فكرة النسبة والتناسب، فبطبيعة الحال قليل الخبرة أخطأه ستكثر، وكثير الخبرة أخطأه ستقل. هذه النقطة الأولى. أيضا فكرة أن الشاب اليوم الطيف في فريق الموالاة كانت تحاول توصل فكرة أننا نريد إقصاء الشباب، وأننا حينما نقول أننا نعول على ذوي الخبرات وذوي الكفاءات هو إقصاء فعلي للشباب. الشباب اليوم نحن لا نريد إقصائهم في مرحلة اتخاذ القرارات، ولكن نريد منهم أن يتأهلوا، ففي هذه الفترة هم فترة التأهيل. لا يشترط التأهيل أن يكون لهم مركز في اتخاذ القرارات، بل يمكن أن يكونوا كحال من بنوا أنفسهم بين بجانب صناع القرار في مثلا على سبيل المثال في التدريب المهني وأنواع التدريب وأشكال التدريب الأخرى، ولكن لا يشترط أن يكون لهم كما نقول كرسي في صناعة القرار. أيضا فكرة أنا لم أحد فكرة صناعة القرارات بالقرارات العسكرية أو التي تتطلب النزول الميداني. أنا أركز على فكرة الخبرة والكفاءة والخبرات المتراكمة والمعرفة التراكمية
1: أيا كان المجال.
0: هذه هي الأساس. حتى كما أشرت سلفا في الفرضية السالفة الذكر أننا يكون هؤلاء الأشخاص لديهم من المعرفة ما لديهم التي تقلل الأخطاء فيما بعد، وأشرنا إلى فكرة النسبة والتناسب. أما عن فكرة ما شهده التاريخ قديما، فذكرت أن الأخطاء والكوارث كانت من الأشخاص ذوي الخبرات. أيضا فكرة الربيع العربي كانت الثورة من قبل الشباب، هم حركتهم الحماسة بداية الأمر، ولكن حدث ما لم يحمد عقباه. لماذا؟ لأنهم لم يتأنوا في اتخاذ القرارات، لم تكن هذه القرارات قد اتخذت بناء على تأني وفكر ومن ذوي خبرات. أيضا نركز على فكرة أن مرحلة أو ساحة صناعة القرار هي ليست المكان المثالي للمنافسة بين الأجيال، أو لقول أن هذه الساحة هي الساحة المثالية للجيل الفلاني للجيل الفلاني. هي المساحة التي تحتاج إلى أشخاص قادرين على تصور التقديرات المستقبلية للقرارات التي ستتخذ، لا على أفكار عابرة ومشاعر جياشة لاتخاذ أمور لحظية ومؤقتة.
1: نعم، ربما أيضا من يعني ينظر إلى حماسة الشباب وقدرتهم ربما على أن يكونوا فعلا فاعلين في مواقع صناعة القرار هي من باب أن هناك يعني صناعة القرار أو أن صناعة القرار بحد ذاتها تسرع بناء القيادات المستقبلية أو تؤهل قيادات جديدة عوضا عن القيادات الموجودة في مواقعها في تلك المرحلة أو في مرحلة ما. لكن هذا الحديث فاطمة وطيف يعني يحيلنا إلى فرضية أخرى. هذه الفرضية تقول أن التمكين المبكر للشباب في مواقع التأثير وصناعة القرار يسرع بناء قيادات وطنية للمستقبل، بينما يؤدي تأجيل إشراكهم بحجة نقص الخبرة إلى إضعاف جاهزية الأجيال القادمة لتحمل المسؤولية. أعود إليك فاطمة فالرد على هذه الفرضية ثم ترد على ما ذكرت طيف. تفضلي فاطمة.
0: نعم، فكرة التمكين، نحن حينما نتحدث عن التمكين هو ليس بديلا حقيقة عن التأهيل.
1: نعم.
0: اليوم أنت إذا طلبت من الطفل أن يكتب اسمه ما لم تعطيه الأبجديات، لم تعلمه الحروف الأبجدية، هل سيستطيع الطفل فعل ذلك؟ لن يستطيع الطفل فعل ذلك. فنحن بحاجة بداية إلى تأهيل هؤلاء الشباب وإلى إعطائهم الإمكانيات التي تؤهلهم في المستقبل إلى اتخاذ القرارات.
1: نعم.
0: حتى يعني نضعهم في هذه الكراسي وفي هذه الأماكن وهم لديهم الجاهزية ولديهم الإمكانيات. كما أشرت في الفرضية السابقة، لا يشترط أن يكون التأهيل بجانب أو صناع القرار أو أن يكون لهم كرسي واضح ومكان واضح في صناعة القرار، بل هناك وسائل عديدة تؤهلهم وتمكنهم من أن يصنعوا القرارات في المستقبل بعد أن تكون لديهم أبجديات صناعة القرار، لا أن تكون كما أشرنا لديهم أفكار بغية التغيير وبغية مواكبة الحداثة التي أشرت إلى أن اليوم العالم يفرضها علينا بحكم الواقع، فالكل سيركب هذا الركب والكل يتحتم عليه أن يسير في فكرة الحداثة والتطور. فأشرنا أيضا إلى فكرة أن الدولة ستتحمل نتائج هذه الأفعال وستتحمل نتائج هذه القرارات، فبالتالي حتى لا نحمل الشباب اليوم، وهذه الدراسات أثبتت حديثا أن الجانب النفسي لدى الشباب الذين لديهم الحماسة يتأثر بشكل كبير إذا ما خابت الاحتمالات التي كانوا يبنون إليها والتي كانوا يرمون إلى تحقيقها، فحتى يعني نضعهم في أماكن صناعة القرار وهم لديهم الجاهزية لديهم الإمكانيات، لا أن نصيبهم بصدمات وتروما مستقبليا من القرارات التي يتخذون.
1: نعم، إذن يعني طيب ما ذكرته فاطمة كأنها تقول أن يعني فكرة صناعة قيادات جديدة من الأجيال الشابة أو من الفئات الشابة فكرة لا يجب أن يعني تذهب هكذا بشكل سريع جدا، يجب أن يعني نتأنى في صناعة القرار أو إشراك الشباب في صناعة القرار في مرحلة ما أو في أي مجال معين. كيف تردي على ما ذكرته وفي إطار هذه القضية أو الفرضية المطروحة؟
2: نعم. أساساً نحن جميعاً اتفقنا أن الخبرة في أساسها هي مكتسبة أو هي تراكمية وتأتي بالممارسة، هذا يعني أنها لن تأتي بالسن، فمعنى أننا نحن نشرك الشباب أو أننا سوف نشرك الشباب عندما يصبحوا جاهزين هو خطأ إداري، لأننا نحن نحرم الشباب من المشاركة في القرارات في فترة العشرينات وفي فترة الثلاثينات من أعمارهم. نظريتنا أن هذا أفضل، لكنه فعليا هو تأخير لمرحلة النضج الأساسي لاتخاذ هذه القرارات. نحن بهذه الطريقة نبني أشخاص أو نبني قيادات قادمة تنتظر التعليمات أو تنتظر الفئة الأكبر منها أن تأتي لتتخذ هذه القرارات، لا تمتلك الشجاعة الأساسية لأن تتخذ لوحدها القرارات، تنتظر الأوامر الجاهزة بدلا من أن تبادر بصناعة هذه القرارات. تأجيل إشراك الشباب يعني أننا بطريقة أو بأخرى نغامر بمستقبل الدولة عندما يحين وقت تقاعد الجيل الحالي من متخذي هذه القرارات أو من صناع هذه القرارات، تجد الدولة نفسها أمام فراغ حاد أو فراغ قيادي، لأنها لم تقم بنقل هذه المسؤولية للأفراد أو لم تمنح الشباب فرصة لصناعة هذه القرارات أو عن طريق إشراكهم في صناعة هذه القرارات. استمرار الاعتماد على نفس الأفراد أو على نفس الخبرات لسنوات طويلة دون تجديد أو دون إشراك لأي شباب يعني أن الدولة سوف تكون هشة أمام التحديات المفاجئة التي تأتيها في العصر الحالي والتي لم تكن موجودة في العصر السابق، لأن صانعي القرار الحاليين لم يواكبوا طبيعة هذه التحديات الجديدة، وكذلك أن الشباب الذين سوف يتولوا مسؤولية صناعة القرارات أو اتخاذ القرارات من بعدهم لم يحصلوا على فرصة للاختبار الحقيقية في الميدان، لم تأتيهم فرصة المشاركة في صناعة هذه القرارات. لذلك التمكين المبكر اليوم يعمل لنا كصمام أمان يضمن لنا أن القيادة اليوم تنطلق من الواقع. الشاب الذي يتخذ القرار هو في هذا العصر، هو موجود في هذا العصر، هو يفهم لغة هذا العصر أكثر من الموجودين سابقا، وهو يدرك بعمق احتياجات المجتمع في الوقت الحالي، مما يجعل هذه القرارات الوطنية قرارات أكثر واقعية وقرارات قابلة للتنفيذ بشكل أكبر. فحين نمكن الشباب نحن نختصر وقت طويل جدا من التجارب أو من الفشل والخطأ أو من الصحة والخطأ التي تبني لهم هذه الخبرة.
1: نعم، كل ما ذكرتماه فاطمة وطيف في القضية المطروحة في المناظرة يعني يأخذ يعني من الأهمية بشيء كبير جدا، وهناك مساحات مشتركة. هذا يحيلنا أيضا إلى ما نسميه بخطاب الختام، كل واحدة منكما تقدم ما لديها في إطار دقيقة واحدة بشكل شمولي. أبدأ معك فاطمة ثم أنتقل إليك طيف.
0: ختاما، أوضحنا نحن فريق المعارضة أن صناعة القرار الوطني ليس رفاهية وليست أمور عابرة، إنما هي مسؤولية ترتبط بمصالح الدولة وأمنها القومي وأمنها على الصعيد المحلي والخارجي. الاستماع إلى الشباب وأفكارهم لا يستلزم بالضرورة إلى تنصيب كراسي خاصة لهم في صناعة القرارات، بل يمكن إعطائهم فرص في برامج المحاكاة. نؤكد على ضرورة التدرج المؤسسي في صناعة القرارات، وعليه نتمسك نحن فريق المعارضة بأن إشراك الشباب في صناعة القرارات الوطنية يجب أن يكون بعد التأهيل لاكتساب الخبرات الكافية حفاظا على جودة القرارات وصونا للمصلحة الوطنية.
1: شكرا لك فاطمة. طيف.
2: نعم، أوضحنا لكم أن الشباب هم المحرك الفعلي للمستقبل، لكوننا في عالم سريع ومتغير لا يمكن لعقلية الأمس أن تعالج مشاكل اليوم، فإشراك الشباب هي الوسيلة الوحيدة لكسر الجمود وتحويل السياسات من مجرد ردة فعل متأخرة إلى استباق مبتكر للمتغيرات. وكذلك أوضحنا أن صناعة القرارات الوطنية ليست ترفا وإنما استجابة حتمية للتحولات في الوقت الحالي، وأثبتنا أن السياسات التي تصاغ بمعزل عن الشباب وهم أصحاب المستقبل هي سياسات مقطوعة الصلة بالواقع، وأن إشراكهم ضرورة لضمان مواكبة هذا القرار للعصر، وأن الخبرة ليست حصرا على عدد السنين وإنما هي القدرة على التحليل والمواكبة. واسقطنا أسطورة الخبير التي أتى بها فريق المعارضة، لأن صناعة القرار تتطلب تنوع في الرؤى لانغلاقا في تجارب الماضي. كذلك أوضحنا لكم أن التمكين المبكر هو القيادة الأساسية، ومنطق الانتظار الذي يتبناه فريق المعارضة هو فخ استراتيجي يحرم الشباب من الممارسة ليصبحوا قادة، ويؤدي إلى فراغ قيادي عند تقاعد الجيل الحالي، لأننا لم نحهم الفرصة ليتعلموا، بل منحتهم إياه الدولة جاهز.
1: نعم، يعني الحمد لله أنني لست محكما لهذه المناظرة، وإلا أصبحت محتارا يعني في كل ما ذكرتماه يعني من يعني النقاط قوة ودلائل منطقية ومتزنة. كل منكما يعني عبرت عن فكرتها بشكل واضح. أنا أشكرك جزيل الشكر طيف بنت عبير القايري، مثلت جانب الموالاة، وكنت ترين أن إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات ومواكبة الطموحات الوطنية واستشراف المستقبل. كل شكر لك طيب.
2: نعم، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: كما أشكرك أيضا فاطمة بنت خميس العجمي، مثلت جانب المعارضة لهذه الفكرة والقضية المطروحة، وكنت تدافعي عن أن صناعة القرار الوطني مسؤولية لا تكتمل يعني إلا بالخبرة والتجربة، وأن توسيع أدوار الشباب في هذا المجال يجب أن يظل مرتبطا بمستويات التأهيل والخبرة المتراكمة. كل الشكر لك فاطمة.
0: يعطيكم العافية وشكرا لكم هذه الاستضافة.
1: بارك الله فيكم. وإذا مستمعينا، بين من يرى في إشراك الشباب ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المستقبل، ومن يؤكد أن صناعة القرار مسؤولية لا تكتمل إلا بالخبرة والتجربة، تبقى القضية مفتوحة أمام اجتهادات متعددة تبحث عن أفضل السبل لتحقيق المصلحة الوطنية. هكذا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة،
4: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. والجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على منطقة نبطية جنوب لبنان غدا توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن. إلى التفاصيل. محاطا برعاية الله غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد بيزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة. ويرافق جلالة السلطان المعظم أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو سيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. في توقيت يشهد متغيرات متسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار إلى الزيارة السامية التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، بوصفها محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الفرنسية وفرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.
1: هنا باريس العاصمة التي استقبلت على امتداد عقود طويلة قادة العالم، وما تزال تحتفظ بمكانتها كإحدى أبرز محطات الدبلوماسية الدولية. وقبل ساعات من الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، تتجه الأنظار إلى قصر الإليزيه، حيث الاستعدادات الرسمية لاستقبال جلالته أيده الله في زيارة تعكس متانة العلاقات بين سلطنة عمان وفرنسا، وحرص البلدين على مواصلة التشاور والتعاون في مختلف المجالات. وفي فرنسا تحظى الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بمكانة خاصة ضمن التقاليد الدبلوماسية للجمهورية، وذلك لما تمثله من أعلى مستويات الاستقبال الرسمي وما تتيحه من فرص لتبادل الرؤى بين القيادات السياسية حول القضايا الراهنة، إلى جانب بحث آفاق التعاون والشراكة بين الدول. وتأتي الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة على المستويات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يمنح لقاء جلالته أعزه الله مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية متزايدة في بناء التفاهمات واستشراف الفرص المستقبلية.
2: إنها زيارة مهمة بالنسبة إلينا لسببين. الأول هو أن لدينا تقليديا علاقات جيدة مع السلطنة، لكن لا يزال بالإمكان تعزيزها وتكثيفها في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها. أما السبب الثاني فهو واضح ويتمثل في الظرف الراهن والملابسات الحالية، وكذلك الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، فهذا موضوع بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا، بالنسبة لكم بصفتكم جيرانا، وبالنسبة لنا بصفتنا طرفا فاعلا في العديد من الملفات بما في ذلك الملف النووي.
1: وتنظر فرنسا إلى سلطنة عمان بوصفها شريكا تجمعه بها علاقات مستقرة ومتنامية عززتها سنوات من التواصل والتعاون في مجالات متعددة، كما أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما توفره من فرص اقتصادية واستثمارية واعدة جعلها وجهة تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات والشركات الفرنسية.
3: أعتقد أن عمان وفرنسا تتقاسمان فكرة السلمية وفكرة تسوية النزاعات التي قد تنشأ عبر التفاوض والوساطة، ومن هذا المنطلق فإن عمان وفرنسا تتقاطعان في هذا المجال، وفرنسا تقف إلى حد ما على الموقف نفسه، أي إنها تمثل نقطة توازن في هذه المنطقة التي تواجه ضغوطا من قوى محيطة ليست بالضرورة عدوانية لكنها أثقل وزنا وأكثر تأثيرا. لذلك فبين فرنسا وعمان نوع من التحالف غير المكتوب، لا يتجسد في تبادل قواعد جوية أو قواعد عسكرية، بل في الثقة، ثقة قائمة على كفاءة كل طرف.
1: وعلى الصعيد الاقتصادي تواصل العلاقات بين البلدين تسجيل حضور متنام في عدد من القطاعات الحيوية، من الطاقة والصناعة إلى الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. وتبرز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن المجالات التي تفتح فرصا إضافية للتعاون والاستثمار بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
4: أما الجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي بشكل أكبر، بالإضافة إلى السياحة التي هي بالطبع عامل اقتصادي مهم، فهو النفط والغاز. فعمان تعد من بين دول الخليج التي تجذب الاقتصاد الفرنسي، أو على الأقل تدفع عددا من الشركات الفرنسية إلى الاهتمام بهذا. هي وجهة مهمة ولا سيما من الناحية السياحية، لأن عمان معروفة لدى الفرنسيين بجمال مناظرها الطبيعية وجمال البحر فيها وروعة معالمها وجمال عمرانها، ولهذا فهي تبقى وجهة سياحية محببة للغاية.
1: ومع اقتراب موعد الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى باريس، تتجه الأنظار إلى ما ستشهده من لقاءات ومباحثات تعكس مستوى العلاقات بين البلدين وما تحمله من فرص لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي في المرحلة المقبلة. فالزيارات رفيعة المستوى تظل مؤشرا على حيوية العلاقات بين الدول ورغبتها في البناء على ما تحقق واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
0: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهداف العسكري الذي طال أراضي مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية رفضها التام لكافة الأعمال التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، دعما للجهود الجارية الرامية لإحلال السلام. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي بكاري ياو سنغاري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج بجمهورية النيجر. جرى خلال الاتصال بحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، واتفق الوزيران على تنظيم بعض الزيارات المتبادلة على مستوى القطاعين العام والخاص لمواصلة التشاور والعمل المشترك لتعزيز الروابط والمصالح المشتركة للمرحلة القادمة. قال الجيش الأمريكي إنه استهدف إيران مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين اتفاق سلام مؤقت. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصلا إليه قبل نحو أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت ضربات جديدة الليلة الماضية بعد أن تعرضت ناقلة ترفع علم بنما لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية. وفي إيران أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية في وقت مبكر من اليوم الأحد بسماع دوى انفجارات في مدينة سيرك بجنوب إيران دون تطرق إلى مزيد من التفاصيل. وفي وقت لاحق نقلت فوكس نيوز عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن الضربات على الأهداف الإيرانية اكتملت. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية في لبنان أسفرت عن مقتل شخص واحد، وذلك بعد يوم واحد من توقيع البلدين اتفاقا يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة نبطية الفوقة الجنوبية، وأفادت لاحقا بوقوع غارات أخرى في المنطقة مما أسفر عن إصابة شخصين آخرين على الأقل. ورفض الأمين العام لحزب الله رفض الاتفاق الذي أبرم بوساطة أمريكية، واتهم حكومة بيروت بتقويض سيادة لبنان. استشهد فلسطينيان 2 وأصيب 7 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم خان يونس وسط قطاع غزة. في وقت سابق استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي في مدينة خان يونس. يأتي هذا في وقت أطلقت فيه مدفعية الاحتلال الإسرائيلي النار على مناطق متفرقة من القطاع بينها مخيم المغازي وشرق مدينة خان يونس. كما توغلت الآليات الإسرائيلية في منطقة الترنس وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المكان. أصيب شخصان على الأقل في هجوم روسي استهدف كييف، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تيمور تشاكاتشينكو. وكان الجيش الأوكراني قد أعلن عن تعرض كييف لهجوم صاروخي فلسطيني فجر الأحد. وفي اليوم السابق قتل شخصان جراء ضربات جوية روسية استهدفت منطقتي دنبيرو بتروفسك وسومي. وكما أسفرت ضربات أوكرانية على مدينتي فولغوغراد وبيلغورد الروسيتين وهورليفكا بمنطقة دونيتسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو عن مقتل 3 أشخاص. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة ونحو 3400 مصاب، وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن أكثر من 100 شخص ما زالوا محاصرين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. من جهتها قالت الولايات المتحدة إنها ستخصص 150 مليون دولار للمساعدات وستخفف العقوبات، في حين أرسل الجيش الأمريكي سفينتين وأفاد بأن طائرات مروحية ستدعم جهود الإنقاذ. وإلى الخبر الأخير، حيث في اليابان أصيب 10 أشخاص في زلزال بلغت شدته 5.6 درجة ضرب مقاطعة ياماناشي وسط اليابان والمناطق القريبة منها الليلة الماضية، كما شهدت أجزاء من اليابان هطول أمطار غزيرة، وهو ما تسبب في حدوث فيضانات مع اقتراب عاصفتين استوائيتين أضافتا مزيدا من الأمطار إلى الأمطار الموسمية. وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا من الفيضانات في أجزاء من كيوتو وأوساكا ومناطق أخرى في غرب اليابان. وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية بأن أكثر من 30 منزلا غمرتها المياه في نارا وهيروشيما، وعطلت الأمطار الغزيرة بعض رحلات القطارات والرحلات الجوية في المنطقة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حافظه الله ورعاه يقوم اليوم الأحد بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. والجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على منطقة نبطية جنوب لبنان غدا توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إداري برعاية أمريكية في واشنطن. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة محمد بن عبد الله الشبيبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: تعد السنوات الممتدة بين عامي 1913 و 1932 من أكثر الفترات تعقيداً وإثارة في التاريخ العماني الحديث، ففي هذه المرحلة شهدت البلاد تحولات سياسية واقتصادية عميقة، وتقاطعت فيها الصراعات الداخلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية، كما برزت خلالها قضايا محورية تتعلق بالعلاقة بين الإمامة والسلطنة وبطبيعة السلطة وأثر الاقتصاد والجغرافيا في تشكيل هذه الأحداث. في كتاب أوضاع عمان الداخلية في عهد السلطان تيمور بن فيصل 1913 إلى 1932 للباحث عبد الله بن سعيد المرزوقي الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022، نجد محاولة بحثية لإعادة قراءة هذه الحقبة استناداً إلى طيف واسع من المصادر والوثائق التاريخية.

0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: مرحبا أستاذ عبد الله.
3: أهلا وسهلا أستاذ أمل، وأنا سعدت اليوم بهذا اللقاء الطيب إن شاء الله تعالى.
2: تصف الأحداث السياسية في بداية هذا الكتاب وتحديدا التي وقعت في عمان في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي بأنها عميقة، لأنها أوجدت تحولات أثرت في تاريخ عمان الحديث، خصوصا مع تولي السلطان تيمور بن فيصل حكم عمان من عام 1913 حتى عام 1932. لماذا تعد هذه الحقبة مهمة فعلا؟
3: طبعا هذه الحقبة مهمة نتيجة قيام إمامة القرن العشرين الميلادي في أواخر حكم السلطان فيصل بن تركي الذي حكم من عام 1888 إلى 1913. بعد وفاته انتقل طبعا هذه الإمامة مع تولي السلطان، أيضا مع تولي السلطان تيمور بن فيصل حكم عمان من عام 1913 حتى عام 1932، وفيها طبعا اتسمت بصراع داخلي نتج عنها قسمة عمان إلى قسمين، قسم ساحلي يخضع لحكومة السلطنة وقسم داخلي يخضع لحكومة الإمامة.
2: نعم، سنعود بكل تأكيد لمسألة التقسيم هذا. أنت تقول أيضا بأنه هنالك مغالطات وثغرات في تاريخ هذه المرحلة مما يجعل هذه الدراسة مهمة للتعامل مع هذا ومعالجته. إيش هي أبرز تلك المغالطات والثغرات وإيش المنهج الذي اتبعته لتجاوزها؟
3: خلينا أول شيء نأتي إلى المغالطات التاريخية التي وردت عن هذه الحقبة التاريخية وهي من عام 1913 حتى عام 1932 ميلادي. الصورة الأولى للمغالطة كانت في وصف العديد من المصادر سواء كانت عربية أو أجنبية على أن هذا الحراك كان تمرد أو عصيان ضد سلطة مسقط، ولكن في الحقيقة أن هذا الحراك كان إحياء لإمامة القرن العشرين بأسلوب اتسم بالتنظيم والتخطيط السليم. أما بالنسبة إلى المغالطة الثانية فتتمثل في التنافس، بعض المؤرخين قال أن هناك في تنافس بين الساحل والداخل، والحقيقة أنه تباين في النظرة السياسية ونظام الحكم. الملاحظة الثالثة أو المغالطة الثالثة التي وقع بها بعض المؤرخين وبعض الكتاب تتعلق في أن عمان كانت تحت الحماية البريطانية المباشرة. وهذا الكلام مغلوط. كانت بريطانيا في تلك الفترة تفرض نفوذها على عمان بهدف تحقيق مصالحها. فالهدف كان اقتصادي يعني في المقام الأول،
2: مش للحماية،
3: مش الحماية، كانت تراعي مصالحها الاقتصادية في تلك الفترة. أما بالنسبة إلى الخطر الرابع والمغلوط، قالوا إن عمان كانت تحت حكم السلطان تيمور بن فيصل، ولكن في الحقيقة أنها قسمت إلى قسمين، قسم ساحلي يخضع لحكومة السلطان تيمور بن فيصل وقسم داخلي يخضع لحكومة الإمامة بقيادة الإمام سالم بن راشد الخروصي ثم من بعد الإمام محمد بن عبد الله الخليلي.
2: طيب بالحديث عن التقسيم من بداية هذا الحوار، إيش أثر الجغرافيا على تقسيم عمان إلى الساحل والداخل؟ وبكل تأكيد هذا انعكس حتى على مسألة هذه الخلافات أو الصراعات.
3: شوف، نلاحظ الجغرافيا لعبت دور كبير. نتيجة موقع عمان في الركن الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وبالتالي نلاحظ أن الجبال سواء كان جبال حجر الشرقي أو الغربي لعبت دور محوري في تقسيم عمان إلى قسمين، قسم ساحل منفتح على العالم الخارجي نتيجة وجود البحار المفتوحة، فعمان تطل على بحر عمان وتطل على الخليج العربي وأيضا بحر العرب. أما بالنسبة للقسم الثاني والقسم الداخلي كان يعني منعزل بين الجبال، ونتيجة لهذه الظروف القاسية يعني انعزلوا بشكل كبير، لكن ذلك لم يمنع من محافظتهم على ثقافتهم وقيمهم الموجودة فيها، فبالتالي لعبت دور كبير في ماذا؟ في هذا التأثير.
2: أنت تناولت الاختلاف بين الإمامة والسلطنة من حيث المفهوم وطبيعة العلاقة التي كانت سائدة بينهما على مر التاريخ العماني. أعرف بأن هذا السؤال كبير جدا، ولكن إذا أردنا كذا أن نبسط هذا الاختلاف بينهما، ما الذي يمكن أن نقوله؟
3: شوف، أول شيء أستاذ أمل، حن علينا أول شيء نعرف أن نظام الإمامة أقدم من نظام السلطنة. وكان يقبع في المناطق الداخلية من عمان، وكان هو عبارة عن سلطة دينية وسياسية في نفس الوقت، يعني تقوم على مبدأ الانتخاب والشورى، وكان رئيس، يعني الرئيس كان يعتبر هو الرئيس الروحي والزماني أيضا. لماذا؟ للفئة التي يقودها. أما بالنسبة إلى السلطنة فهو سلطة سياسية تقوم على أساس الحكم الوراثي الأبوي، يعني ينتقل من الأب إلى الإبن أو الأسرة القريبة منه، فبالتالي هذا الفرق بين الإمامة والسلطنة. أما بالنسبة لطبيعة العلاقة هي اختلفت من فترة إلى ماذا؟ إلى فترة أخرى. حسب الظروف. وخلينا إحنا الآن نبتدي ماني لتاريخ دولة العرب، نبتدي من قيام أسرة البوسعيد وحكمها لماذا؟ لعمان، بداية من عهد الإمام أحمد بن سعيد الذي حكم من عام 1744. نلاحظ أنه اتبع المنهج المعتدل، لكن بعد وفاته نلاحظ أنه أعطى ابنه السعيد بن أحمد الحكم. النقطة ونقطة التحول في حكم هذه الشخصية أنه أعطى ابنه حمد الوصاية أو الوكيل عنه، لكي وبالتالي هذا الرجل نقل العاصمة من الرستاق إلى ماذا؟ إلى مسقط. فبالتالي خرجت العاصمة من المنطقة
2: الداخلية،
3: أيوة، من مناطق الجبلية إلى ماذا؟ إلى الساحل، وكانت هذه نقطة التحول في عصر هذا الرجل. شاءت الأقدار أن هذا الرجل يتوفى، وبعد ذلك يمسك عمه الحكم سلطان بن أحمد نتيجة اتفاقية أيضا بركان التي كانت بين ثلاثة من الأخوان، هم سلطان بن أحمد وأيضا سعيد بن أحمد بن سعيد وقيس بن أحمد بن سعيد، وبناء أيضا قسمت عمان إلى ثلاث ماذا؟ إلى ثلاث أقسام نتيجة المهاب التي تمتع بها سلطان بن أحمد، يعني تولى حكم عمان من عام 1792 حتى عام 1804 ميلادي، واستطاع تحقيق العديد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي. نلاحظ أن هنا يعني كرس مبدأ التوريث في ماذا؟ في الحكم. بعد ذلك الفترة من عام 1804 إلى 1805 ظهرت أيضا مرحلة انتقالية، ولكن أيضا ظهر فيها مبدأ التوريث عندما تولى أيضا بدر بن سيف حكم عمان ولفترة قصيرة، ثم بعد ذلك تولى السيد سعيد بن سلطان حكم عمان من عام 1806 إلى 1856 ميلادي، وهنا أيضا ظهر مبدأ ماذا؟ مبدأ التوريث. إلا أنه في عهد هذه الشخصية وفي عهد هذا السيد قام هنالك حراك في عام 1850 بقيادة حمود بن عزان. ولكن تم إخماد طبعا هذا الحراك نتيجة الدهاء والحنكة السياسية أيضا عند السيد سعيد بن سلطان. بعد ذلك انتقل الحكم إلى ابنه ثويني أيضا على أسلوب التوريث بالطريقة التوريثية، ثم بعد ذلك إلى أيضا ابنه سالم ثويني، ولكن في عام 1868 أيضا ظهر حراك جديد نتج عنه هروب السيد سالم بن ثويني إلى ماذا؟ إلى الهند، وتولي الإمام بدعم من الإمامة من نظام الإمامة الإمام عزاء بن قيس ماذا؟ حكم عمان من عام 1868 حتى عام 1871. كانت فترة قصة 4 سنوات، بعد ذلك رجع الحكم إلى الطريقة الوراثية، وهو حيث تولى الحكم السيد تركي بن سعيد من عام 1871 حتى عام 1888، ثم ابنه من بعده فيصل بن تركي من عام 1888 حتى عام 1913، ثم من بعده تيمون فيصل من عام 1900

0: أو السياسات حتى الاجتماعية. فظهرت العديد من المسببات، لكن أنا يعني أرجع وأخلي العامل الاقتصادي في المقدمة. فإلغاء تجارة السلاح، حنا نعرف أن مسقط في تلك الفترة كانت من أكبر الأسواق لتجارة ماذا؟ لتجارة السلاح. ولكن تحت الضغط البريطاني تم إنشاء مستودع في عام 1912 ميلادي اللي حصر هذا السلاح، فبالتالي أثار هذا ماذا؟ ردة فعل من قبائل الداخل من عمان. هذا من ضمن المسببات. أيضا فرض رسوم وجمارك يعني على السكان القانطين في عمان، أثار أيضا احتقان عند سكان الداخل خاصة. وكان هذا من ضمن أيضا المسببات التي أدت إلى ماذا؟ إلى ثوران قبائل الداخل ضد ماذا؟ ضد حكومة السيد فيصل بن تركي، ومن بعده السيد أو السلطان تيمور بن فيصل. لو أتينا أيضا إلى الأسباب والمسبب الثاني، العوامل السياسية، كان أيضا نظام التوريث لعب دور كبير، أيضا التدخل الأجنبي خاصة التدخل البريطاني في شؤون عمان أيضا لعب دور كبير. كانت هناك أيضا مسببات دينية كثيرة يعني أدت إلى ماذا؟ إلى سخط قبائل الداخل من عمان، وبالتالي قامت إمامة القرن العشرين التي من خلالها تم انتخاب الإمام سالم بن راشد الخروصي إمام على عمان من عام 1913 حتى عام 1920 ميلادي.
1: نعم، طبعا هذه الأحداث كلها أدت إلى اتفاقية السيب، صحيح؟ ما الذي حدث في هذه الاتفاقية وهذا ربما محاولة الحوار بين المجموعتين؟
0: طبعا اتفاقية السيب أتت بعد عناء،
1: نعم،
0: وبعد تعب في المفاوضات، لأن نحن نعرف في تلك الفترة أن بريطانيا كانت منشغلة بماذا؟ بالحرب العالمية الأولى،
1: نعم،
0: بميادين القتال، فكانت قدر المستطاع يتحاول هنوي إنها يعني تكون الأوضاع مستقرة قدر المستطاع.
1: نعم.
0: فالمحاولة الأولى يعني تم فيها الفشل نتيجة رفض بريطانيا لمطالب ماذا؟ لمطالب الإمامة. ولكن في المحاولة الثانية نجحت بريطانيا نتيجة التهديد والوعيد والحصار الاقتصادي لقبائل الداخل في توقيع اتفاقية السيب التي لعبت دور كبير، وأنا يمكن اختصرها أنها أنهت الصراع الذي قام بين الداخل والساحل يعني، وكانت له الكثير من الآثار على نواحي الحياة المختلفة، وأيضا حققت فترة سلام ما يقارب 35 سنة. يعني وإن ظهرت فيها بعض الإشكاليات والخلافات البسيطة.
1: طبعا هذا حدث 1922 صح؟
0: لا، في عام 1920 تم توقيع اتفاقية السيب، واستمرت هذه الاتفاقية يعني تقريبا 35 سنة أو ما يزيد على ذلك، إلى أن قامت بعد ذلك يعني، لأن بعد ذلك بعد وفاة الإمام سالم بن راشد الخروصي تولى أيضا الإمام محمد بن عبد الخليلي من عام 1920 حتى عام 1950، ثم بعد ذلك أتى الإمام غالب بن علي الهنائي أيضا. وأيضا حدثت أحداث يعني في عهد بعد تولى السلطان سعيد بن تيمور حكم عمان، أيضا حدثت أحداث كثيرة نتج عنها الكثير أيضا من الأحداث السياسية. فلكن حين نركز على الفئة التي على الفترة من عام 1913 حتى عام 1932 ميلادي.
1: نعم، أنت قلت بأنه الصراع هذاك أو الحرب الأهلية اللي ربما بدأت من 1913 مع إحياء الإمامة كانت منعطف هام في مسيرة الاقتصاد العماني، كيف ممكن نشرح هذا؟
0: أستاذ أمل، هذا الصراع أثر على القطاعات أو القطاعات الثلاثة الموجودة الرئيسية في عمان.
1: نعم.
0: فلو أتينا إلى القطاع الزراعي نلاحظ أن السيد تيمور بن فيصل وأيضا بتوجيه من السلطات البريطانية قام بفرض رسوم جمركية على بعض السلع وبعض المنتجات الزراعية مثل الرمان، يعني رفع من 5% إلى 50%.
1: نعم.
0: أيضا مثل التمور رفعها من 5% إلى 25%. فبالتالي هذا كان له تأثير كبير على من؟ على السكان الموجودين في قبائل، وأثار أيضا سخطهم أيضا واستياءهم من هذا الإجراء، فهم كانوا يحصلون على يعني على على على مصدر رزقهم من هذا الشيء. لكن تم رفع رسوم أو الضرائب على هذه المنتجات، وبالتالي أثارت السخط والاستياء عند سكان الداخل. أما لو أتينا إلى الجانب الصناعي، بدأت المنتجات الأجنبية تدخل إلى ماذا؟ إلى الأسواق العمانية، وهذا أثر على ماذا؟ على الصناعات التقليدية العمانية بشكل كبير. لو أتينا إلى النقطة الثالثة هي المجال الزراعي أو نلاحظ أن مسقط كانت في تلك الفترة يعني في حركة التجارة كانت قوية، ولكن نتيجة هذا الصراع انتقل هذا التبادل التجاري.

0: وهذا النشاط التجاري إلى ماذا؟ إلى مدينة دبي. فبالتالي أيضا يعني تأثرت المكان الاقتصادي لمدينة مسقط من جراء هذا الصراع الموجود الذي قام بين مناطق الداخل ومناطق الساحل في الفترة الممتدة يعني من عام 1913 حتى عام 1920 ميلادي.
1: نعم جميل. طيب من بين المصادر اللي اعتمدت عليها كانت الوثائق البريطانية، لكنها بالنسبة لبعض الباحثين إشكالية كمرجع لأنها تنظر من مسافة لتعقيد الواقع على الأرض، خصوصا أن احنا نتحدث عن صراعات قبلية داخلية معقدة، طبعا مع فهم أن التحالفات القبلية نفسها كانت تتغير باستمرار، يعني ما كانت حتى ثابتة. ما رأيك في هذا الرأي؟
0: شوف أنا أكون عشان أكون منصف عنك، هي الوثائق البريطانية يعني تشكل مصدر أساسي لا غنى عنه، ولكن يجب على الباحث أن يكون محلل ومنصف وموضوعي ومنطقي في تحليل هذه الوثائق. بتقولي لي مثلا لماذا يعني يؤخذ عليها بعض الملاحظات أو بعض الإشكاليات الموجودة؟ قد يكون من ضمن المسببات التحيز الاستعماري.
1: نعم.
0: فهي تكتب من قبل المقيم السياسي البريطاني.
1: نعم.
0: أو تكتب من قبل الوكيل السياسي البريطاني.
1: نعم.
0: فقد يكون فيها تحيز. أيضا من ضمن الأشياء أيضا الفجوة في البنية القبلية والخلفية الدينية. قد يكون أيضا ما عندهم معرفة في البنية القبلية والخلفية الدينية. فبالتالي هنا يكمن السؤال، أنه يجب على الباحث عندما يعني يلجأ إلى هذه الوثائق عليه أن, أن, أن, أن يدقق وأن ينقح يعني في هذه الوثائق، ويكون منصف وموضوعي من أجل الوصول إلى يعني حقائق جديدة تفيد القارئ لهذه الفترة الزمنية التي تكلمنا عنها، وهي الممتدة من عام 1913 حتى عام 1932 ميلادي.
1: بالحديث عن البحث والباحث، يعتقد البعض أن البحث في هذه المرحلة قد يربك التفكير في الحاضر اليوم. ما أهمية النظر لمرحلة تاريخية في التعامل مع الواقع والمستقبل، وفي سياق بحثك هذا ما أهمية النظر لتلك المرحلة تحديدا والنقاش حولها؟
0: شوف أنا وجهة نظري أرى أنها ركيزة أساسية.
1: نعم.
0: بتقولي لماذا؟ لفهم النسيج السياسي والاجتماعي الذي كان معاصر لتلك الفترة. هذا من ضمن يعني الأسباب. أيضا ضرورة استراتيجية أيضا لمعرفة أو لترسيخ الهوية الوطنية، كيف كانت الهوية الوطنية في تلك الفترة، وكيف كان التماسك الاجتماعي في تلك الفترة. فبالتالي يعني الاستفادة من هذه الأحداث أيضا يعني للمستقبل تلعب دور كبير. عشان ما نكرر أيضا يعني هذه المرحلة وتتكرر عندها في المستقبل. فبالتالي أنا من وجهة نظري أرى أن يعني هي ما تسبب إزعاج بقدر أنها ما تسبب ماذا؟ وعي للأجيال القادمة، ويعني لأن الدخول في هذا الصراع له انعكاسات كثيرة على جوانب الحياة المختلفة، سواء كانت الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الفكرية إلى آخره من هذه المجالات.
1: نعم. طيب هنالك قراءة دائما تفسر الأحداث التاريخية بربطها بالواقع المادي أو بالمصالح، فمثلا الصراعات هذه تقرأ في ضوء صراع على موارد اقتصادية على سبيل المثال ومصالح تجارية،
0: المسببات الاقتصادية مرتبطة بالمسببات السياسية، والمسببات السياسية مرتبطة بالمسببات الدينية، فهي تكمل بعضها البعض.
1: نعم.
0: خلينا الآن أوضح لك هذه النقطة.
1: نعم.
0: الآن أنا ذكرت من ضمن المسببات إلغاء تجارة السلاح، قرار سياسي.
1: نعم.
0: تمام. لكن يتعلق بالجانب الاقتصادي. لو أتينا الآن وربطنا بالجانب الديني، هل يضيق المعيشة على الناس؟ يضيق المعيشة على الناس. فربطت الإمامة هذا السبب بجانب ويش؟ بجانب أيضا ديني. لو أتينا أيضا كمثال ثاني فرض الرسوم والجمارك، أيضا قرار سياسي مرتبط بالجانب اقتصادي. هل له علاقة بالجانب الديني؟ نعم بالجانب الديني له علاقة، أيضا يضيق ماذا على الناس، لأن الناس يعني يستوى عليها تضييق بشكل كبير من حيث المادة. فبالتالي نلاحظ أن كل المسببات تكمل بعضها البعض، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
1: نعم جميل جدا. طيب ماذا عن تغيير التحالفات القبلية نفسها خلال هذه الفترة الطويلة اللي تدرسها من 1913 حتى 1932؟ كان أكيد هذه القبائل كانت باستمرار يتغير موقعها سواء من سلطة السلطان أو من الإمامة.
0: طبعا

0: شوفي هي حسب الظروف، ترجع إلى حسب الظروف
1: نعم.
0: الموجودة. فبالتالي هذه التحالفات تتغير يعني من فترة إلى فترة حسب ميزان القوة، أين يكون مركز القوة، بناء على مركز القوة تتم هذه التحالفات. أما إذا كان مركز القوة فيه ضعف لا تتم فيه هذه التحالفات، وتحصل فيها ماذا؟ تذبذبات كثيرة تؤدي إلى ماذا؟ إلى فشلها في نهاية المطاف.
1: جميل جدا. طيب أستاذ عبد الله، يعني أنا سألتك قبل قليل عن المنهج اللي اتبعته ربما للتعامل مع هذا الموضوع، خصوصا بأنك كنت تحاول أن تسد ثغرات كما أسلفنا في حوارنا هذا في تناول هذا الموضوع. إيش المنهج اللي اتبعته؟
0: طبعا المنهج اللي اتبعته في دراسة هذه المرحلة هو المنهج التحليل الوصفي،
1: نعم،
0: القائم على استقصاء المعلومات، تحليلها، نقدها، والهدف منها الوصول إلى ماذا؟ إلى نتائج جديدة لم تذكر. فبالتالي كان هذا هو المنهج الأساسي الذي اتبعته في تغطية هذه المرحلة التي امتدت من عام 1913 حتى عام 1932 ميلادي.
1: نعم جميل جدا. يعني هناك أيضا كتاب عن هذه المرحلة هو عمان في عهد السلطان تيمور بن فيصل 1920-1932، أوضاع عمان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسالم بن حمد النبهاني. هذا أيضا واحد من الكتب اللي تتناول هذه المرحلة، أكيد من بين كتب أخرى.
0: والله هذا الكتاب أنا حقيقة ما قريته عشان أكون عندي الصريح، لأن أصلا هذه الدراسة كانت يعني أنا عملتها في 2011 ميلادي،
1: نعم،
0: فما أعرف هل هي كانت يعني السبق لي أو السبق للباحث اللي ذكرت الآن اسمه.
1: نعم.
0: فلكن هي أيضا تناولت، لكن أنا من ضمن المفارقات يمكن لا أذكرها إنها إن هذا الباحث هو الذي أجرى المراجعة على هذه الدراسة التي أنا قمت بها بعد ذلك عندما قدمت هذه الدراسة للجمعية العمانية للكتاب والأدب، وقد أجازها يعني، فجزاه الله خير، ونتيجة لذلك تم نشرها في عن طريق الجمعية العمانية للكتاب والأدب.
1: جميل جدا. إذن وصلنا لنهاية هذا الحوار عن كتاب أوضاع عمان الداخلية في عهد السلطان تيمور بن فيصل 1913-1932 للباحث عبد الله بن سعيد المرزوقي، الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سنة 2022. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله.
0: شكرا أستاذ أمل، وأنا أشكركم على هذه الاستضافة، وأتمنى أن تكون مثرية للمستمعين الكرام.
1: نعم، إذا نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان إذاعة سلطنة عمان
2: قرآني بقلبي ساكن
3: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان الثقة كقوة خفية في انتظام العالم، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، حين يعاد تعريف القوة بوصفها قدرة على الإسهام للهيمنة، يظهر عنصر آخر لا يقل أهمية في بناء العالم المشترك، الثقة. فالأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا تقوم فقط على القوانين والمؤسسات، بل تعتمد بدرجة كبيرة على افتراض غير مكتوب بأن الأطراف المختلفة ستلتزم بالقواعد المشتركة. من دون هذا الافتراض يصبح كل تعامل موضع شك، وتتحول العلاقات الإنسانية إلى شبكة من الحذر المتبادل. لذلك لم تعد الثقة مجرد قيمة أخلاقية بين الأفراد، بل أصبحت عنصرا بنيويا في استقرار المجتمعات والنظام العالمي. تشير تقارير مقياس الثقة العالمي إلى أن مستويات الثقة في المؤسسات والحكومات تؤثر مباشرة في قدرة المجتمعات على إدارة الأزمات واتخاذ قرارات جماعية فاعلة. فحين تتراجع الثقة تتزايد الاستقطابات ويصبح التعاون أكثر صعوبة. في هذا السياق يمكن فهم الثقة بوصفها البنية غير المرئية التي تسمح للعالم المتعدد بأن يعمل دون أن يتحول اختلافه إلى صراع دائم. أيها المستمعون والمستمعات، لا تعمل المجتمعات فقط عبر القوانين الرسمية، وإنما عبر شبكة من التوقعات المتبادلة التي تسمح للأفراد بالتعاون دون حاجة دائمة إلى الرقابة. هذه الشبكة هي ما يسميه علماء الاجتماع رأس المال الاجتماعي. يوضح عالم السياسة روبرت بوتنام إلى أن المجتمعات التي تتمتع بمستويات عالية من الثقة بين الأفراد تسجل أداء أفضل في مجالات الاقتصاد والتعليم والحكم المحلي. فالثقة تقلل من تكاليف التعاملات وتسهل التعاون بين المؤسسات والمواطنين. فعندما يثق الناس في بعضهم تقل الحاجة إلى أنظمة معقدة للمراقبة والضبط، ويصبح العمل المشترك أكثر مرونة وكفاءة. أما في البيئات التي تسود فيها الشكوك المتبادلة، فإن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية تصبح أكثر كلفة وتعقيدا. وهذا يفسر لماذا ترتبط مستويات الثقة العالية غالبا بازدهار المجتمعات. فالثقة لا تعني اللامبالاة أو غياب الحذر، الثقة تعني وجود إطار عام يسمح للناس بالتعاون دون أن يتحول كل تعامل إلى معركة مصالح. ومن هنا يمكن القول بأن الثقة ليست مجرد فضيلة اجتماعية، الثقة مورد حيوي يسمح للمجتمعات أن تعمل بكفاءة واستقرار.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، إذا كانت الثقة ضرورية داخل المجتمعات فهي أكثر أهمية في العلاقات بين الدول والمؤسسات العالمية. فالنظام الدولي يقوم إلى حد كبير على اتفاقيات وتعهدات لا يمكن فرضها بالقوة في كل حالة. تشير تقارير مركز بيو للأبحاث حول الثقة الدولية إلى أن مستويات الثقة بين الدول تؤثر مباشرة في نجاح الاتفاقيات الدولية، سواء في مجالات التجارة أو البيئة أو الأمن. فحين تنخفض الثقة المتبادلة تصبح الدول أكثر ميلا إلى الانسحاب من الاتفاقيات أو التشكيك في التزامات الآخرين. كما تظهر دراسات جامعة كامبريدج حول الحوكمة العالمية أن التعاون الدولي المستقر يعتمد على بناء شبكات طويلة الأمد من الثقة بين المؤسسات والدول. فالاتفاقيات وحدها لا تكفي إذا لم يكن هناك قدر من الثقة يسمح للأطراف بالالتزام بها حتى في الظروف الصعبة. هذا يوضح أن الثقة ليست عنصرا ثانويا في العلاقات الدولية، وإنما شرط أساسي لاستمرارها. فالعالم المترابط لا يمكن أن يعمل إذا افترض كل طرف أن الآخر سيتصرف دائما بسوء نية، وهكذا تصبح الثقة أحد الأعمدة غير المرئية التي يقوم عليها النظام العالمي. أيها المستمعون والمستمعات، التحدي الحقيقي في بناء عالم متعدد الثقافات والهويات هو بناء الثقة دون فرض التشابه. فالثقة لا تعني أن يصبح الجميع متطابقين في الرأي أو القيم، وإنما أن يتفقوا على إطار يسمح بالاختلاف دون انهيار العلاقة. تشير دراسات معهد غالوب العالمي حول الثقة المجتمعية إلى أن المجتمعات التي تمتلك مؤسسات عادلة وشفافة تسجل مستويات أعلى من الثقة العامة. فالناس يميلون إلى الثقة حين يشعرون أن القواعد تطبق بعدالة وأن المؤسسات تعمل لخدمة الجميع. وهذا يعني أن بناء الثقة لا يعتمد فقط على الخطاب الأخلاقي، بل يحتاج إلى بنية مؤسسية واضحة تحمي الحقوق وتضمن العدالة. فعندما يعرف الأفراد أن هناك نظاما عادلا يحكم العلاقة بينهم، يصبح الاختلاف أقل تهديدا. في هذا السياق يسعى المؤتلف الإنساني إلى تعزيز فهم يرى الثقة كعملية بناء مستمرة، فهي تنشأ عبر العدالة والشفافية والتعاون، وتتقوى بمرور الزمن عبر التجارب المشتركة. وهكذا تتحول الثقة من شعور فردي إلى بنية عامة تسمح للعالم المتعدد بأن يعمل في اتجاه الاستقرار.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أعزائي المستمعين والمستمعات، الثقة هي البنية غير المرئية التي تسمح للعالم المشترك بأن يستمر، فهي تقلل الشك وتفتح المجال للتعاون وتمنح العلاقات الإنسانية قدرا من الاستقرار رغم الاختلاف. عندما تتكامل الثقة مع القواعد العادلة والمؤسسات الفاعلة، تتحول إلى أساس متين للنظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ومن هذا المنظور تصبح الثقة إحدى الركائز الأساسية في نموذج المؤتلف الإنساني، لأنها تتيح للعالم المتعدد أن يعمل دون أن يتحول إلى ساحة صراع دائم. في الحلقة القادمة ننتقل إلى عنصر جديد في هذا البناء، اقتصاد المعنى، القيم كمحرك للقرار. فإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم.
3: وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
4: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى. أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد.
2: نطوف وإياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها،
0: وعبر هذه الحلقة نقرأ كتاب النخيل.
2: فأهلا بكم في تطوافنا.

0: يصور امرؤ القيس في معلقته الشهيرة شعر محبوبته وذؤاباتها الكثيفة الملتفة بعبق النخلة المتداخل لكثرته قائلا:
1: وفرع يغشي المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل، غدائره مستشزرات إلى العلا تظل العقاص في مثنى ومرسل.
0: أما الشاعر بدر شاكر السياب فيسجل لنا هذه الصورة المرهفة: عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر.
1: ومن قصيدة الشاعر عبد الوهاب البياتي الرحيل إلى مدن العشر نقرأ ما يلي: أختار نفس الدرب نفس اللظى ونفس حب الرافض المستريب، عنواني البحر وبيتي على مشارف الصحراء عبر النخيل، رسائل الطيور في بحثها عبر مدار الأرض عن أرخبيل.
0: وفي قصيدة للشاعر قاسم حداد عنوانها نخلة العذاب يكتب الشاعر عن الأرض باعتبارها ذاكرة للنخيل قائلا: نخلة تعرف علم السلالات، تذكر دفق الدماء التي ارتعشت في التراب ليطلع لون ويزهو، تذكر من جزها لتموت ويلهو، وتذكر زحف الخيام الفقيرة، تذكر وحش القبيلة يجتاح ريف القرى والمدينة. نخلة طفلة الأرض، من قال تمشي النخيل وتنسى.
1: أما الشاعر محمود درويش الذي يؤكد في إحدى قصائده بأن كل ما يملكه في حضرة الموت جبين وغضب، فيحدثنا عن وطنه في هذه السطور: علقوني على جدائل نخلة واشنقوني فلن أخون النخلة، هذه الأرض لي وكنت قديما أحلب النوق راضيا ومولى، وطني ليس حزمة من حكايا، ليس ذكرى وليس حقل أهلة، وطني ليس قصة أو نشيدا، ليس ضوءا على سوالف فلة.
0: وطني غضبة الغريب على الحزن، وطفل يريد عيدا وقبلا، ورياح ضاقت بحجرة سجن، وعجوز يبكي بنيه وحقلا. هذه الأرض جلد عظمي، وقلبي فوق أعشابها يطير كنحلة. علقوني على جدائل نخلة، واشنقوني فلن أخون النخلة.

0: يعد النخيل من المزروعات التي تتميز بها الواحات في شمال أفريقيا وفي شبه الجزيرة العربية، وبإمكان هذه الزراعة التكيف مع شروط المناخ المداري الجاف، وقد أتاح ذلك خلق شروط معيشية تتناسب مع وجود الإنسان والحيوان في المناطق الصحراوية من العالم القديم.
1: ابتدأ العمل بزراعة النخيل في الوقت نفسه تقريباً الذي بدأ الإنسان فيه باستخدام الجمل بالسنام الواحد، ويكفي لقاح شجرة نخيل ذكر لتلقيح ما بين 20 أو 30 شجرة مؤنثة، وغالباً ما يتم التلقيح بالطرق الصناعية.
0: وقد قدست النخلة في الحضارات القديمة،

0: وصورت على هيئة إلهة شأن بعض الأشجار الأخرى كالصفصاف والبلوط وغيرهما. وكانت النخلة إلهة الولادة في مصر وبابل والجزيرة العربية وفينيقيا. ويذكر لنا القرآن الكريم أن المخاض جاء مريم عند ولادة المسيح تحت نخلة.
1: وكان أهل الحجاز يؤنثون النخل في حين كان أهل نجد يذكرونه. وفي العقائد الشعبية أن النخلة عمة بني آدم، ولقد كان العرب يعبدون نخلة نجران ويكسونها بالملابس ويزينونها بالزينة النسائية. وقد عبدت قبيلة حنيفة التمر وصنعت منه تمثالا أكلته حين ألم بها الجوع.
0: وتصور ربة النصر عند الإغريق وهي تحمل إكليلا أو سعافة نخل تعبيرا عن النصر. أما في المعتقد المسيحي فإن القديسة كاترين فتصور حاملة لغصن النخيل علامة نصرها، أو سيفا هو أداة شهادتها.
1: وفي ختم على خرزة من الحضارة الكريتية المينوية ترقى إلى نحو عام 1900 قبل الميلاد، يظهر في الصورة ثور ذبيح كناية عن السنة المنصرمة. وقد تدلى عجل السنة الجديدة من عذق النخلة، وإلى جوار النخلة تقف كاهنة تتماهى معها بتنورتها المشاكلة للسعفة، وبيمناها تحمل سعفة أيضا.
0: ويذكر بأن اسم تدمر في اللغة السريانية واسم بالميرا في اللغة اللاتينية يعني مجموعة ضخمة من النخيل، وهو ما ينطبق على هذه المدينة القديمة التي كانت واحة وسط الصحراء السورية. غير أن البعض الآخر يذهب إلى أن اسم بالميرا لا علاقة له بمجموعة النخيل، وإنما هو المقابل اليوناني واللاتيني لكلمة تدمر، وهو الاسم ما قبل السامي للموقع والذي لا يزال مستخدما حتى الآن.
1: وفي فن العمارة هنالك ما يسمى بالعمود النخيلي، وهو عمود اسطواني أملس من ابتكار المصريين القدماء، ينتصب فوق قاعدة مستديرة وينتهي بنحت يشبه سعفات النخيل المتناسقة، وقد تدلت رؤوسها إلى الخارج.
0: أما المروحة النخيلية فهي حلية زخرفية أساسها سعف النخيل، وعرفت في حوض البحر المتوسط لا في مصر وحدها، حيث إن نخيل اللوف يعطي نفس الشكل الذي يعطيه النخيل العادي، ومن ثم ظهرت في الزخارف الإغريقية الكلاسيكية ثم البيزنطية.

0: في كتابه بصرياثا صورة مدينة نقرأ هذه السطور للقاص والروائي العراقي محمد خضير. قال الحارث بن دكين: قال ابن الخطاب: لو سمعت الصيحة وفي يدي فسيلة لمارست أن أغمسها في الأرض قبل أن تدركني الصيحة.
1: ويتتبع أبو حاتم السجستاني في كتاب النخلة أطوار نمو البذرة إلى أن تغدو فسيلة، ووصف أطوار الفسيلة إلى أن تستوي نخلة، وساير نضوج الثمرة منذ أن كانت خلالة فترطب وتثمر وتدبس.
0: فأول النواة زريعة تنبت النخلة من نقرة في ظهرها، تبزغ وتنجم فتصير شوكة، والشوكة خوصة، وتتفرع من الخوصة ثلاث خوصات، فإذا كثر الخوص وتشعب أفنانا ونسغ أصله في الأرض تصير فسيلة، فنعلم أذكر هي أم أنثى. ثم تفوت الفسيلة الأيدي أن تنال رؤوسها، فهي نخلة ليست بالقصيرة أو الطويلة، وتبدأ بحمل الأعذاق. أما النخلة الكاملة فلها 90 وصفا يطابق أشكالها المتبدلة.
1: وفي فقه اللغة للثعلبي، إذا كانت النخلة صغيرة فهي الوسيلة والودية، فإذا كانت قصيرة تنالها اليد فهي القاعد، فإذا صار لها جذع يتناول منه المتناول فهي جبارة، فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرقلة والعيدانة، فإذا زادت فهي باسقة، فإذا تناهت في الطول مع انجراد فهي سحوق.
0: ويخصص الثعالبي كذلك فصلا في ترتيب حمل النخلة، وهو كالتالي: أطلعت، ثم أبلحت، ثم أزهت، ثم أمعت، ثم أرطبت، ثم أثمرت.
1: وفي الأمثال العربية نصادف مثلا عربيا يقول: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وقد جاء هذا القول في كلام عتمة بن مطرود البجيلية عندما جاء 7 إخوة يخطبون أختها لأحدهم، وكانوا جميعا وسيمي الوجه، طويلي القامة، لابسين الحلل الجميلة، وظاهرين على أحسن مظهر.
0: وقد سئلت عتمة من قبل أختها ما رأيها، فقالت: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. إلا أن الأخت اختارت أحدهم وتزوجته، فأخذها عائدا إلى قبيلته، وفي الطريق اصطدموا بفريق من العربان، اقتتلوا معهم، فهزم الإخوة وسبيت العروس، وتذكرت قول أختها.
1: ويضرب المثل بعرقوب في خلفه لوعده، وعرقوب هذا رجل من العمالقة استعاره أخ له نخلة فوعده إياها، فقال حتى تزهى، فلما أزهت قال حتى ترطب، فلما أرطبت قال حتى تجف ويمكن صرامها، فلما دنا صرامها أتاها ليلا فصرمها وأخلف أخا، فضرب به المثل فقيل: أخلف من عرقوب ومواعيد عرقوب.
0: وأخيرا هو ذا بيت للمتنبي يهجو فيه البقاء في أرض نخلة: فمقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود.
1: أما الشاعر محمود درويش فيفصح عن ألمه الجميل قائلا: خبأت قلبك يا أبي عني لأكبر فجأة وحدي على شجر النخيل.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال
2: المعنى.
0: إعداد صالح العمري،
2: تقديم رشا البلوشي،
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنشطب أكبر أعضاء العائلة الشمسية حجما ونخفي العملاق الغازي الذي يقف كالحارس الشجاع عند بوابة الكواكب الداخلية. ماذا لو اختفى كوكب المشتري تماما من الوجود؟ كيف سيتأثر استقرار منظومتنا؟ وما هو المصير المرعب الذي قد يواجه كوكبنا الأرض في غياب هذا الدرع الجاذبي؟
2: قد يظن البعض أن اختفاء كوكب يبعد عنا مئات الملايين من الكيلومترات لن يؤثر على حياتنا اليومية، لكن الحقيقة العلمية والفلكية تخبرنا بعكس ذلك تماما. المشتري ليس مجرد كرة غازية جميلة نراها عبر التلسكوبات، بل هو المكنسة جميلة نراها عبر التلسكوبات، بل

0: الصخور والنيازك الفضائية بالأرض بمقدار آلاف المرات، مما يهدد إبادة الحياة بالكامل.
1: هذا الخطر الخارجي هو الأكثر وضوحاً، ولكن ماذا عن الداخل؟ هناك ما يسمى حزام الكويكبات الذي يقع بين مداري المريخ والمشتري. هذه الملايين من الصخور تدور اليوم في مدار شبه مستقر بفضل التوازن الجاذبي بين الشمس والمشتري. عندما يختفي هذا العملاق سيختل هذا التوازن فورا، وتبدأ الكويكبات في الخروج من حزامها بشكل فوضوي، ليتحول الفضاء القريب من الأرض إلى ساحة معركة مليئة بالمقذوفات الصخرية.
0: ولننظر أيضا إلى المدارات الخاصة بالكواكب الأخرى، إذ أن كتلة المشتري الطاغية تؤثر فيزيائيا على مدار كل كوكب في المجموعة الشمسية، بما في ذلك مدار الأرض حول الشمس. غيابه سيؤدي على المدى الطويل إلى تغيرات طفيفة ولكنها حاسمة في شكل مدارنا، مما قد يزيح الأرض قليلا نحو الشمس أو بعيدا عنها، وهذا سيحدث تقلبات مناخية جذرية وقاسية قد تحول مناطق خصبة إلى صحاري قاحلة أو ثلاجات جليدية.
1: نعم، ولنتخيل مصير عائلة المشتري الخاصة، فهو ليس كوكبا معزولا، بل يملك جيشا من الأقمار يتجاوز عددها 90 قمرا. لو اختفى المشتري ستتحرر هذه الأقمار فورا من جاذبيته وتنطلق في الفضاء كأجسام شاردة عملاقة، قد يصطدم بعضها بالمريخ أو الزهرة أو حتى تتجه نحونا كتهديد جديد.
2: ماذا لو؟
0: من الناحية البصرية لنا نحن سكان الأرض سنفقد واحداً من أجمل المشاهد في سمائنا الليلية. المشتري هو رابع أكثر الأجرام سطوعاً في السماء بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة. اختفاؤه سيترك فراغاً مظلماً في أفقنا، ويحرم علماء الفلك والهواة من دراسة عواصفه العظيمة مثل البقعة الحمراء الخالدة التي ألهمت البشرية لقرون.
1: سبحان الله، حينما نجمع كل هذه التداعيات الكونية ندرك أن هذا الكوكب العملاق لم يخلق عبثاً في تلك المسافة البعيدة. إن التصميم الإلهي المحكم للمجموعة الشمسية جعل من المشتري حصناً بيولوجياً غير مباشر يحمي الأرض ويمنحها الاستقرار اللازم لتكون الصخرة الوحيدة النابضة بالحياة والحضارة. الغياب ليس مجرد حدث فلكي، بل هو زعزعة لأماننا.
0: بالتأكيد، فالكون نسيج واحد مترابط، إذا اهتز فيه خيط واحد تأثر الباقون. نحن نعيش اليوم على هذا الكوكب الآمن، نزرع ونبني ونتفكر، ونحن نعلم أن هناك قوانين صارمة وتوازنات دقيقة تحرسنا في كل ثانية، مما يجعلنا ننظر إلى السماء بعين الامتنان لهذا النظام الرباني البديع الذي لا يعتريه خلل.
1: شكراً لكم جميعاً، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى أعماق التوازن الكوني قد نالت إعجابكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟ دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير.

0: صغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
2: أنا سعيد بن إبراهيم بن سعيد بن محمد الحبسي من مدرسة المثنى بالحارثة في الخوض القديمة. عمري 14 عاما وأذهب إلى الصف التاسع.
1: سعيد يهوى القراءة والبرمجة والسباحة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا سعيد.
2: أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
2: بخير الحمد لله.
1: أنت ما شاء الله، أنا حصلتك يعني عثرت عليك هنا في الإذاعة أكثر من يوم. أنت معنا في الإذاعة من كم يوم؟
2: تقريبا بداية هذا الأسبوع بعدين ورشة اللي هي عن تحدث عن صناعة المحتوى.
1: أنت طبعا مبتعث لأنك أنت من طلاب
2: برنامج ثروة،
1: برنامج ثروة لوزارة التربية والتعليم.
2: نعم، اللي هو يختار الطلبة الموهوبين من المدارس ويعطيهم فرص لإثبات اللي هو مواهبهم عن طريق دورات.
1: جميل.
2: وذهبت أكثر من دورة عن البرمجة وعن الابتكار وعن الإعلام حاليا.
1: ما شاء الله، يعني السنوات الماضية رحت دورات ثانية؟
2: رحت دورات ثانية.
1: وين رحت؟
2: رحت مركز ستيم للابتكار. كان هناك ملتقى مرتين التقينا.
1: جميل.
2: واللي هو يعلمونا كيف نبتكر أشياء جديدة تفيد المجتمع.
1: ما شاء الله. والسنة اللي قبلها بعد رحت؟
2: رحت اللي هو أتعلم لغة البايثون في جامعة في كلية مازون.
1: جميل، احكي لي عن لغة البايثون.
2: البايثون اللي هي لغة في البرمجة للتطبيقات. تساعد على صناعة التطبيقات، وفيها نفس الأكواد اللي تكتبهن وتصبح يعني معك نفس التطبيق، لكن في الزمن الحالي يعني حاليا استوى أسهل بكثير. يعني الذكاء الاصطناعي صار يقدر يسوي مثل الوظائف، بس البرمجيين صار يحتاجوا اللي هي لغة البايثون.
1: ما شاء الله عليك يا سعيد. وانت تعرف الحين تتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟
2: حاليا تعلمت هنا بعض المهارات وبعض التطبيقات اللي تساعدني على اللي هو التحكم بالذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي يتطور دائما، يعني يوم ورا يوم بيصبح بعدين ما نعرف نقارن من الحقيقة والذكاء الاصطناعي.
1: صحيح، هو حتى بادي من الحين ما نعرف.
2: نعم.
1: جميل، احكي لي عن الورشة اللي هنا في عمان، قصدي في الإذاعة.
2: في الإذاعة اللي هي كانت ورشة صناعة المحتوى. عندنا كل يومين ورشة جديدة نبدأ فيها موضوع جديد. فمثلا قبل كنا ندرس نفس اللي هو صناعة المحتوى وكيف الأسلوب وذا، لكن حاليا درسنا اللي هو كيف نسوي محتوى بالذكاء الاصطناعي، وأيضا هش هو المحتوى اللي يعني اللي، ودرسنا أيضا القانون اللي نازل في 1/6 اللي هو قانون تقنية المعلومات. هذا القانون يتكلم عن اللي هو القوانين في اللي هو التواصل الاجتماعي. يعني
1: صحيح.
2: في أكثر من محور، ولا المحاور ينقسم على أشياء، مثلا يعني ممنوع أن يتنمروا على الناس في هذا القانون. نفس اللي هو حتى
1: في وسائل التواصل الاجتماعي.
2: نعم، حتى مثلا على القبائل، مثلا اللي هو عن القبائل يتكلم، يقول هذه القبيلة ما زين، يحاسب قانونيا عليها.
1: صحيح، ما شاء الله عليك يا سعيد، ممتاز ممتاز ما شاء الله عليك. وانت طبعا قبل كل شيء انت ايضا قارئ، وبدأت القراءة من عدة سنوات،
2: من 2020 تقريبا. اول كتاب قريته اللي هو النمر العربي الاصيل من تأليف الاستاذة اصيل الحارثية.
1: جميل، يعني وهذا متذكرنا من هذيك اليوم.
2: نعم، هو يعني من اوائل الكتب اللي اعجبتني واحببتها صراحة.
1: جميل، احكي لنا عنه هذا الكتاب.
2: الكتاب يتكلم عن هو حياة النمر العربي الاصيل، وأن ما دائما يجد شيء يفترسه ويسافر مسافات. في الرواية ذي في يعني الكتاب كان موجود أنه هو صار في حافظة ظفار ينتقل لعلم مسندة، نفس اللي هي رحلة حاله، يحاول يصطاد فريسته ويدور الفرائس، وهو عنده نفس الطريقة اللي يعني يحاول فيها، ويعني قصة عجبتني الصراحة.
1: جميل ما شاء الله عليك. وإيش نوعية الكتب اللي تحبين عادة؟
2: عادة الروايات واللي هن من التأليف العماني.
1: إيش قريت من التأليف العماني؟
2: كتاب اسمه مرارة الذئب من تأليف الأستاذ خالد بن سليمان الكندي.
1: هذه رواية؟
2: تقريبا.
1: عن إيش تتكلم؟
2: تكلم عن هي ما رواية يعني نفس سيرة ذاتية، رواية كأنها قصة.
1: شو موضوعها هذه الرواية؟
2: موضوعها هناك شيء رجل عنده أصحاب. الأصحاب واحد منهم اللي هو جاء مرض في عينه، فذا علاج هذا المرض اللي هو مرارة الذئب. فكان هذا الرجل عنده كلب يسمى لبيب. هذا الكلب كان مدربنا، وهم أصدقاء قبل أن يعرفوا أنه عنده كلب كانوا يحاولوا يصطادوا ذئب عشان اللي هو يصطادوا ذئب عشان يعالجوا ربيعها. لكن يوم عرفوا أنه عنده كلب، لبيب جهز خطة اللي هي يعني شوية مواقعية لكنها قصة جميلة. لبيب جاب أصحابه سوي خطة وقدروا يقتلوا الذئاب اللي هو
1: ذئاب. ممتاز ممتاز يا سعيد. وإيش الاستفادة من هذه القصة؟
2: استفادة يعني هي قصة من أبناء البلد.
1: بس هذا الاستفادة؟
2: لا يعني هي قصة يعني نفس اللي هو العزيمة، عدم اليأس. يعني هو ما راح قال أنا مريض خلاص بجلس، روح وحاول إنه هو ذا.
1: ممتاز.
2: وأيضا العزيمة عند الكلب لبيب هي شوي مواقع، لكن العزيمة والإصرار يعني قدروا يتغلبوا على الذئاب.
1: ما شاء الله عليك يا سعيد. وإيش بعد قريت؟
2: قرأت بعدني كتاب من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق اسمه عقل بلا جسد.
1: عن إيش يتكلم؟
2: يتكلم عن شخصين، أحدهم يمتلك العضلات واللي هو القوة البدنية، أما الآخر اللي هو صديقه بس يمتلك العقل والمهارة في حسابة الرياضيات وسمى يورج الأرقام. فذي القصة تكون عدة مثلا عدة ألغاز، والشخص اللي هو اللي يقول عقل بلا جسد اسمه عصام.
1: أيوة.
2: عصام هو يكون يمشي على كرسي متحرك، عنده إعاقة جسدية لكن عقله ذكي وتفكيره يعني واسع. أما صديقه لديه العضلات وعنده اللي هو البدن لكن تفكيره يعني تفكيره محدود شوية. فهما يكونوا نفس الفريق
1: ويكملوا بعضهم
2: يكملوا بعضهم البعض. اللي هو الصديق اللي عنده عضلات وذا يكون شرطي. أما من اسمه عصام أو عصام يكون نفس معلم الرياضيات.
1: ما شاء الله جميل. إذن إيش الاستفادة من هذا الحكاية؟
2: الاستفادة اللي هو عدم اليأس مثل اللي هو عصام ما يأس.
1: وأهمية التكامل يعني الإنسان
2: التكامل يعني الإنسان حتى لو كان ما عنده جسد هذا سواء عنده عقل ميزة يعني ذاك تفيده.
1: صحيح.
2: حتى لو كان يعني مع
1: يعني إذن الناس تتعاون يعني. أيوة. هذا بسبب التعاون هم قادرين يكونوا صديقين.
2: وأيضا هو ما يأس يوم جاء الحادث، هو ترى جاءت الإعاقة الحركية بسبب حادث. في القصة هو دعم نفس الشجرة، اصطدم شجرة وجاءت هذه الإعاقة الجسدية لكن لم يأس، معلم رياضيات.
1: ممتاز.
2: الطلاب يحبونه في القصة.
1: ممتاز يا سيد ما شاء الله عليك. تحفظ قرآن كريم؟
2: أحفظ. نعم.
1: إيش بتسمعني؟
2: سورة الواقعة.
1: سورة الواقعة الآيات الأولى منها؟
2: الآيات الأولى منها.
1: يلا بسم الله.
2: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا سعيد، قراءتك جميلة وتحفظ قصائد أو أناشيد
0: عندي نفس أنشودة هي لفلسطين
1: لفلسطين.
0: تقريبا نفس كذا،
1: جميل، سمعني إياها.
0: اسمها حلم السلام
1: لمن هذه الأنشودة؟
0: لعائشة بنت حسن الفزاري.
1: جميل، نستمع.
0: هدهديني كي أنام كي أرى حلم السلام، حدثيني عن أبي عن أسامة أو مرام، كيف غابوا من هنا إذ أتى وحش الظلام، ما لأمي صامتة ما لها تأبى الكلام، رغدة في خافقي واصلي بث الوئام، أيها الصبح الحزين أين أسراب الحمام، أين داري أين أمي قد غفت بين الحطام، لم تعد تروي الحكايا كلما حان المنام، همسها ما زال حيا يا صغيري يا هشام، هذه أرض المعالي عش بها عيش الكرام، لا تغادر أي صغيري في غد يمضي اللئام، لن تعيش العمر دوما تحت أكوام الركام، كن قويا ليس تخشى من تهاويل الصدام، عش شريفا في ذراها شامخا بين الأنام، لن تلاقي في سواها هاربا طيب المقام، سوف تحيا دون شك تحت أفياء الخيام، ترتجي تحقيق حلم جاوز 70 عام، عندما تغدو كبيرا قف وقاتل في الأمام، إن دعاك الموت أسرع وليكن مسك الختام.
1: ما شاء الله عليك يا سعيد، نشيد جميل وإلقائك رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: إن شاء الله طبيب.
1: طبيب
0: بإذن الله.
1: بإذن الله. ليش طيب؟
0: أحب اللي هو دراسة الطب، أحسها دراسة يعني ممتعة وأيضا تفيد المجتمع.
1: ممتاز يا سعيد، في نهاية هذا الحوار الجميل والممتع معك أطلب منك حكمة.
0: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
1: جميل،
0: حكمة جميلة لأنها تصف أن العمل مهم. ولا تراكم عملك اليوم إلى الغد، فأنت لا تعلم غد أنت حي ميت. تقدر اللي هو أنك أنك تقدر أنك تعمل غدا.
1: ما شاء الله عليك، جميل. يعني أنت ما تأجل عمل اليوم إلى الغد؟ ما قالك أجلت؟
0: يعني ما أجل، أحاول أن أخلص عمل اليوم عشان غدا ما تعب.
1: ما شاء الله عليك يا سعيد. إذن سعيد بن إبراهيم بن سعيد الحبسي، الطالب الرائع في مدرسة المثنى بن حارثة في الخوض القديمة، البالغ من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: صحتنا
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة علاجها والوقاية منها
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما بانوراما, بانوراما.

بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى حضراتكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. محاطا برعاية الله غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة. ويرافق جلالة السلطان المعظم يده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر اليوم، وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومجددة رفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهداف العسكري الذي طال أراضي مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية رفضها التام لكافة الأعمال التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، دعم للجهود الجارية الرامية لإحلال السلام. قال الجيش الأمريكي أنه استهدف إيران مجددا بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، وذلك في أسوأ تصعيد منذ توقيع الطرفين اتفاق سلام مؤقت. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها شنت ضربات جديدة الليلة الماضية بعد أن تعرضت ناقلة ترفع علم بنما لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية. يأتي ذلك فيما قالت إيران اليوم إن عدة منشآت رصد ومراقبة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أمريكية وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 4 أشهر بين البلدين. وتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي توصل إليه قبل نحو أسبوعين لإنهاء الصراع المستمر منذ 4 أشهر.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية في لبنان أسفرت عن مقتل شخص واحد، وذلك بعد يوم من توقيع البلدين اتفاقا يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة النبطية، وأفادت لاحقا بوقوع غارات أخرى في المنطقة، مما أسفر عن إصابة شخصين آخرين على الأقل. أصيب شخصان على الأقل في هجوم روسي استهدف كييف، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تيمور تاكاتشينكو. وكان الجيش الأوكراني قد أعلن عن تعرض كييف لهجوم صاروخي باليستي فجر الأحد. وفي اليوم السابق قتل شخصان جراء ضربات جوية روسية استهدفت منطقتي ديمبرو بتروفسك وسومي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة ونحو 3400 مصاب. وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن أكثر من 100 شخص ما زالوا محاصرين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. من جهتها قالت الولايات المتحدة إنها ستخصص 150 مليون دولار للمساعدات وستخفف العقوبات، في حين أرسل الجيش الأمريكي سفينتين وأفاد بأن طائرات مروحية ستدعم جهود الإنقاذ. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم وآخر الأنباء.

في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي. يشهد العالم اليوم تحولا كبيرا في قطاع الطاقة، فلم تعد الدول تتنافس على إنتاج الكهرباء فقط، بل على منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة تحقق قيمة اقتصادية أكبر وتعزز أمن الطاقة وتدعم النمو والاستثمار. وسلطنة عمان بلا شك تمضي بثقة في هذا المسار ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البيئة التنظيمية وإطلاق مبادرات وطنية تعزز الاستدامة وتوسع مشاركة المجتمع في هذا التحول. ومن أبرز هذه المبادرات برنامج إمداد للمحطات الشمسية المجتمعية الذي يمثل نموذجا جديدا لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للطاقة النظيفة وتوسيع نطاق الاستفادة منها. في حلقة اليوم نستعرض مع ضيفينا الكريمين فلسفة هذا البرنامج وآلية عمله وأثر الاقتصادي وفرصة الاستثمار ودوره في دعم مستقبل الطاقة في سلطنة عمان. إمداد الطاقة المجتمعية وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للطاقة النظيفة. أرحب بضيوف المنتدى، المهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام الطاقة بهيئة تنظيم الخدمات العامة، والأستاذ عبد العزيز بن خلفان السيابي مدير دائرة الدراسات الاقتصادية بهيئة تنظيم الخدمات العامة. حياكم الله.
1: أهلا وسهلا،
0: شرفتونا. يا مرحبا،
1: جزاكم الله خير على الاستضافة.
0: جميل جدا باشمهندس كذا تعملنا فرشة أولية أيضا كذلك لمعرفة هذه المنظومة الجديدة وأيضا كذلك أيضا وين وصلنا نحن في السلطنة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر إذاعة سلطنة عمان وبرنامج المنتدى الاقتصادي على هذه الاستضافة لتسليط الضوء حول مبادرة إمداد الخاصة بالمحطات الشمسية المجتمعية والحديث كذلك بشكل عام عن تطور قطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عمان. عالميا طبعا مثل ما نعرف يعني تحول الطاقة المتجددة أو شهد قطاع الطاقة المتجددة تحولا سريعا خلال الفترة الماضية. يعني عالميا نتكلم اليوم يعني مصادر الطاقة المتجددة تسهم فيما نسبته 50% من الطاقة الكهربائية المركبة عالميا. يعني هذا التوسع طبعا سريع جدا، يعني أتى بفوائد اقتصادية وفنية كبيرة، ولكن كذلك أتى بتحديات. يعني التركيز العالمي اليوم يعني يركز على بناء منظومات كهربائية مرنة وذكية قادرة على استيعاب نسب أكبر من هذا النسب. فالتوجه ليس فقط في زيادة المشاريع، مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ولكن كذلك تبني تقنيات وحلول ذكية مثل ما ذكرت تسهم في مرونة ويعني موثوقية الشبكات الكهربائية. من أهم كذلك هذه الحلول نتكلم عن قد تقنيات تخزين الطاقة. اليوم تقنيات تخزين الطاقة تأتي بشكل متوازي مع تنفيذ مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. بدأنا يعني في سلطنة عمان كذلك احنا هذا التوجه من خلال المشاريع اللي تم تنشينها أو التوقيع عليها مؤخرا. سلطنة عمان كذلك يعني الحقيقة بدأت في يعني خطوات كبيرة جدا بالتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاستفادة من هذه الموارد المتوفرة معنا في سلطنة عمان. طبعا مثل ما نعرف سلطنة عمان حباها الله بمصادر طاقة متجددة. الطاقة الشمسية عندنا يعني نسب إشعاع شمسي كبيرة جدا، تعتبر من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي عالميا. عندنا كذلك مناطق تزخر بمصادر طاقة الرياح، عندنا السواحل الجنوبية الشرقية ممتدة من ولاية صور إلى محافظة الظفار تتمتع بسرعات رياح عالية، كذلك المناطق اللي موجودة في محافظة الوسطى ومحافظة الظفار المناطق الداخلية كذلك توجد بها مصادر رياح عالية جدا. تم البدء في تدشين عدة مشاريع. يعني الميزة الأخرى معنا كذلك في سلطنة عمان توفر المساحات في هذه المناطق التي تسمح باستغلال هذه الموارد. طبعا يعني مع وجود هذه الموارد الحكومة اعتمدت رؤية وطنية واضحة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك يعني رسمت المسار الواضح للتحول للطاقة المتجددة. فعندنا عدة مستهدفات وطنية، نذكر منها يعني مستهدف رؤية عمان 2040 الذي يستهدف الوصول إلى ما نسبته 30% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول العام 2030. عندنا كذلك الاستراتيجية الوطنية للتحول في الطاقة التي أكدت على نسبة 30% في 2030، والتوسع كذلك في العام 2030 و2050 لهدف ما نسبة الوصول إلى ما نسبته 90% من مصادر الطاقة النظيفة في العام 2050. عندنا كذلك الخطة الوطنية أو الاستراتيجية الوطنية لخفض الانبعاثات أو الحياد الصفري. طبعا هذه كل المستهدفات والرؤى الوطنية تنصب جميعها في يعني تنفيذ مشاريع طاقة متجددة أو التحول للطاقة المتجددة، ويعني استكمالا لهذه طبعا المشاريع والخطط الوطنية يأتي قطاع الهيدروجين الأخضر، وهو قطاع مكمل كذلك للتحول للطاقة المتجددة وللطاقة النظيفة. إذا ما تكلمنا عن المشاريع محليا في سلطنة عمان، طبعا مثل ما ذكرت عندنا الموارد والمصادر والأراضي، وعندنا كذلك المستهدفات الوطنية واضحة جدا، ترجمت جميعها هذه إلى خطة مشاريع، خطة تنفيذ مشاريع. تم البدء في تنفيذ عدد من المشاريع. اليوم نتكلم عندنا تقريبا 4 مشاريع يعني تم البدء فيها تشغيلها التجاري. عندنا مشروع ظفار لطاقة الرياح ب 50 ميجاوات، عندنا مشروع عبر 2 للطاقة الشمسية بسعة 500 ميجاوات، وعندنا مشروعي منح 1 ومنح 2 لكل مشروع بسعة 500 ميجاوات. هذه المشاريع تم تدشينها، جاري العمل حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع. عندنا خطة طموحة جدا مثل ما ذكرت بهدف الوصول إلى 30% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2030. نستهدف إن شاء الله إجمالا يعني نصل إلى ما يصل إلى 10,000 ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال 6 سنوات القادمة، يعني بالحلول عام 2030 ما نسبة تقريبا 8,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و2000 من طاقة الرياح، زائد طبعا مشاريع تقنيات تخزين الطاقة. تقنيات تخزين الطاقة مثل ما ذكرت احنا بدينا التوجه إلها، طبعا مشروع عبري 2 للطاقة أو عبري 3 للطاقة الشمسية بسعة 500 ميجاوات، ولكن كذلك يوجد فيه تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات، فهذا طبعا يتماشى مع التوجه العالمي. الهدف منه زيادة نسبة الاستيعاب الطاقة المتجددة في الشبكة، وكذلك يعني تعزيز مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية.
0: جميل، قوله يعني قلنا حول السلطنة كلها بأجمعها إن شاء الله، وهذه اللفت. كيف ننتقل أستاذ عزيز إلى فرص الاستثمار؟ يعني هذا الأثر الاقتصادي لهذه المنظومة المتكاملة، والتي أيضا يعني أخذت وفق يعني الخطط والبرامج الاستراتيجية أيضا والرؤية أيضا، نريد أن نكون قريبين جدا أيضا الأثر الاقتصادي لهذه المنظومة كاملة.
2: نعم، شكرا دكتور أحمد على هذه الاستضافة. في الحقيقة يعني إضافة ما ذكر المهندس هلال، الهيئة تعمل من خلال المظلة الكبرى للدولة اللي هي رؤية عمان 2040. الهيئة أيضا تعمل من خلال وهي يعني مستخلصة من رؤية عمان 2040 على جملة من المرتكزات. إحدى المرتكزات هذه هي جانب اللي هو الكفاءة الاقتصادية للقطاعات التي تنظمها الهيئة بما فيها طبعا قطاع الكهرباء. بالنسبة للقطاعات هذه بشكل تحديد قطاع الكهرباء، المتوقع له خلال إن شاء الله تعالى 5 سنوات القادمة حجم الاستثمارات اللي راح تكون في هذا القطاع تتجاوز 3 مليار ريال عماني. يعني نصيب طبعا الطاقة المتجددة لا شك نصيب كبير جدا فيما يخص الفرص الاستثمارية. لكن قبل أن نتحدث عن الفرص الاستثمارية، أيضا الممكنات الفرص الاستثمارية، من فضل الله سبحانه وتعالى أن يعني في السلطنة لدينا أطر تنظيمية حقيقة من يعني من أكفأ الأطر التي تمكن الاستثمار في هذا القطاعات، أثبتت كفاءتها. بطبيعة الحال المستثمر هو دائما يعني يبحث عن بشكل عام عن 3 أشياء، واحد منها وضوح التشريعات والأطر التنظيمية، وأيضا استقرار العوائد، وأيضا حجم السوق. فكل هذه العناصر متوفرة في في في لدينا هنا في سوق في صناعة الكهرباء في سلطنة عمان. مثل ما ذكرنا أحد مؤشرات الرؤية التي راح تخدمها إن شاء الله تعالى هذه المبادرة وغيرها من المبادرات هي مسألة التنويع في مصادر الطاقة، أيضا تعزيز الجانب القيمة المحلية المضافة، بالإضافة إلى ذلك أيضا مساهمة القطاع الخاص، وأيضا خلق فرص عمل في هذه القطاعات المستقبلية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. فنتوقع إن شاء الله تعالى من خلال يعني هذه المبادرات وغيرها من المبادرات التي تطرقها المهندس هلال أن راح يكون هناك إن شاء الله تعالى مساهمة في خفض الكلفة الإجمالية للقطاع الكهرباء للمدى البعيد، بالإضافة إلى ذلك أيضا نتوقع إن شاء الله تعالى هناك يعني جاذبية كبيرة للاستثمارات في هذا القطاع. على ذلك أيضا القطاعات هذه دكتور أحمد تخلق يعني سلسلة قيمة في كل يعني خلنا نقول أنشطة سواء الطاقة المتجددة أو الكهرباء بشكل عام يعني. فهذا بشكل مختصر جانب الاستثمار والأفق من هذه المبادرات وغيرها من المبادرات.
0: هل سيخلق شراكات هذه البرامج يعني مؤسسات الصغيرة المتوسطة، المحتوى المحلي، أيضا سلاسل التوريد مثل ما أشرت أيضا أستاذ أحمد؟
2: نعم، هو يعني كما يعلم الجميع بأن المتطلبات اللي هو القيمة المحلية المضافة وأيضا مسألة تعزيز الجانب الشرائي من المنتجات المصنوعة محليا أصبحت متطلب إلزامي في كثير يعني في العقود التي يعني توقع مع هذه الشركات، وبالتالي الهيئة أيضا وضعت في الاعتبار هذا الجانب. كأرقام حقيقة الآن ربما لا توجد أرقام، لكن يعني كجزء من يعني فكرة عامة عن الفرص التي يعني تكون واعدة فيما يخص هذه المشاريع، عندنا يعني جوانب التصميم والإنشاء وأيضا التشغيل والصيانة والخدمات الهندسية والرقمية، وأيضا هو فرصة للشركات الوطنية أيضا أنها تطور من قدراتها، وبالتالي أيضا إمكانية الخروج أيضا للأسواق الإقليمية والمحلية والعالمية حتى يعني.
0: باشمهندس، نحن نكون أقرب لما نبدأ في التشغيل والجوانب الفنية والجوانب الاستراتيجية، يمكن المتابع والمستمع والمشاهد يعني اسم المحطات المجتمعية والمحطات الشمسية المجتمعية ربما غريبة شوية يعني فجيد أنه نبسط ونقرب الموضوع هذا، إيش ماذا يعني وما علاقته أيضا بالمواطن أيضا كذلك.
1: صحيح، هو يمكن يعني قبل ما نبدأ في مفهوم محطات الطاقة الشمسية المجتمعية خلينا نرجع للخلف دكتور. إحنا طبعا كقطاع كهرباء بدينا يعني فتح المجال لتركيب أنظمة الألواح الشمسية في العقارات، هذا من العام 2017 أصدرت الهيئة الإطار التنظيمي لتركيب هذه الأنظمة في العقارات أيا كان نوع العقار، سكني، تجاري، حكومي، صناعي. الحقيقة يعني من خلال الإطار التنظيمي والمتطلبات الفنية والتصميمية وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بالتصاريح البلدية كذلك، يعني اليوم تقريبا عندنا ما يزيد عن 900 عقار في سلطنة عمان تم تركيب في نظام الطاقة الشمسية. طبعا هذا على تكلفة أو التكلفة يتحملها صاحب العقار. عندنا في القطاع السكني في الفئات السكنية عندنا ما يزيد عن 400 منزل في سلطنة عمان، طبعا أصحابها أو ملاكها يعني توجهوا للطاقة المتجددة واستثمروا في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية. بشكل عام يعني ما تقريبا الساعات الإنتاجية المركبة في هذه جميع العقارات يعني تصل إلى 80 إلى 90 ميجاوات، ورقم ليس بالبسيط، ولكن المرحلة الأولى مثل ما ذكرت هو كان التركيز لفتح المجال، أي مشترك راغب في التحول للطاقة المتجددة من خلال يعني سواء لتقليل فاتورته أو للاستفادة من هذه المصادر البديلة، أو كذلك بعض الناس عندها الحس البيئي بهدف خفض الانبعاثات وترك بصمة يعني خفض البصمة الكربونية. طبعا يعني هذا كان في المرحلة الأولى. اليوم احنا أتت هذه المبادرة، مبادرة محطات الطاقة الشمسية المجتمعية، طبعا لتخدم عدة أهداف. بعض المواطنين أو بعض الأصحاب العقارات طبعا ما تتوفر عند المساحة الكافية لتركيب هذه الألواح الشمسية في العقار نفسه، أو ما لا تتوفر القدرة المالية لتركيب هذه الأنظمة، أو لا تتوفر الخبرة الفنية لاستمرار في تشغيل وصيانة هذه المحطات. طبعا هذه شفناها عوائق موجودة لدى بعض فئات المجتمع. التوجه لهذه المحطات المجتمعية هو بهدف تمكين جميع فئات المشتركين للاستفادة من محطات الطاقة الشمسية بدون وجود حاجة أن أنا أركب في عقاري، أو أن أتحمل التكلفة الاستثمارية الكلية كاملة، أو أن أتحمل مسؤولية إدارة وتشغيل هذا النظام لمدة 10 أو 15 سنة. أتت هذه المحطات من مسماها هي محطات شمسية مجتمعية، الهدف منها طبعا إنشاء محطة مركزية في المجتمع المحلي بساعات معينة يستفيد منها الأفراد المجتمع المحلي. طبعا يعني آلية الاستفادة منها أو كأهداف طبعا احنا ننظر منها أنها تخدم عدة أهداف، تخدم منها طبعا في استيفاء المستهدفات الوطنية للتحول للطاقة المتجددة، تخدمنا في يعني التحول أو خفض الانبعاثات، كذلك فتح مجالات أو خيارات يعني أسهل للمواطنين الراغبين للتحول لهذه الطاقة بطريقة سهلة جدا. التركيز كذلك في المرحلة الأولى راح يكون إن شاء الله على المشتركين السكنيين المندرجين في تعرفة نظام الدعم الوطني، طبعا الحكومة مثل ما نعرف يعني أوجدت نظام دعم للكهرباء ودعم إضافي كذلك للفئات المندرجة في نظام الدعم الوطني. التوجه في المرحلة الأولى أن التركيز راح يكون على المشتركين في نظام الدعم الوطني بهدف يعني مساعدتهم في تقليل قيمة الفاتورة وفتح خيارات أخرى بديلة لحصول على طاقة كهربائية من مصادر طاقة نظيفة. مثل ما ذكرت يعني هذه المحطات راح تكون مركبة في مكان معين تربط بشبكة توزيع الكهرباء، ومن ثم يتم تخصيص هذه المحطة لعدد من المستفيدين. المستفيدين في المرحلة الأولى مثل ما ذكرنا هم المشتركين السكنيين في نظام الدعم الوطني. طبعا الهيئة مع شركات قطاع الكهرباء، نذكر يعني احنا عندنا هذه المبادرة طبعا أتت بمبادرة استراتيجية من الهيئة، ولكن عندنا كذلك شركائنا في قطاع الكهرباء، شركة نما لشراء الطاقة والمياه وشركة نما لتوزيع الكهرباء وشركة نما لتزويد الكهرباء، هم شركاء في تنفيذ هذه المبادرة. الهيئة مع هذه الشركات والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى تقوم بتحديد المستفيدين من نظام الدعم الوطني وتوزيع هذه الحصص عليهم. الجميل في هذه تدشين المبادرة طبعا هو ليس فقط تدشين مبادرة، ولكن تم تدشين مبادرة وتدشين أول محطة من ضمن هذه المبادرة. طبعا تم الإطلاق مسمى إمداد على هذه المبادرة، تم تدشين أول مشروع وأطلقنا عليه مشروع إمداد واحد لهذه، وتم تدشينه في محافظة مسقط طبعا بسعة 1500 كيلوات، يتم تخصيص إن شاء الله لعدد من المستفيدين في نظام الدعم الوطني. الفائدة هنا طبعا راح تكون مشتركة مثل ما ذكرت بين جميع الفئات الأطراف أصحاب المصلحة، نذكر كقطاعات كحكومة، أنا اليوم كحكومة أستمر في دعم هذه الفئات ولكن أعزز من القيمة الاقتصادية أو الفائدة الاقتصادية لهذا الدعم، بدل ما الدعم يكون موجه فقط لخفض الفاتورة أوجهه لخيار اقتصادي أفضل، أركب نظام استثمار في طاقة شمسية وتخصيص الحصص للمستفيدين. هنا أنا خلقت يعني قطاع يعني بشكل عام يعني وزعت أو عد توسعت في الاستفادة أو تعزيز القيمة المضافة للدعم الوطني من خلال فتح مجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، فتح المجال في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فائدة المستفيدين كذلك من المشتركين في نظام الدعم الوطني. الفكرة سهلة جدا مثل ما ذكرت، يعني شركات الكهرباء راح تقوم بعملية اللي هي اختيار المواقع، وين راح تكون هذا المواقع. طبعا اختيار المواقع مثل ما ذكرنا يعني يأتي كذلك في تعزيز الاستفادة من المساحات المتوفرة اليوم، المساحات المتوفرة للجهات الحكومية، مثلا نذكر على سبيل المثال المواقف الموجودة في كثير من الجهات الحكومية وحتى كذلك أسطح وأرفف المباني الحكومية، هذه المساحات متوفرة ممكن استغلالها فنيا لتركيب هذه الأنظمة الطاقة الشمسية ومن ثم ربطها بالشبكة الكهربائية، ضخ الطاقة الكهربائية المنتجة في الشبكة، وتقوم شركات الكهرباء بالتنسيق مع الهيئة والجهات الأخرى بتوزيع نسب الاستفادة للمشتركين المستفيدين. استفادة المشترك في نظام الدعم الوطني طبعا تم تحديدها يعني كاستفادة تصل إلى ما نسبته بحد أقصى 40% من قيمة فاتورة المشترك الموجود في نظام الدعم الوطني. الاستفادة هذه مثل ما ذكرنا، أنا كمشترك إيش المطلوب مني؟ طبعا يعني إحنا اليوم نقول للمشتركين في جهات قائمة بهذا الدور بتحديد من هم المستفيدين وتخصيص هذه الساعات. كمشترك أنا موجود في نظام الدعم الوطني راح يتم إدراج اسمي من ضمن المستفيدين، شركة الكهرباء راح تحدد الحصة المخصصة من ضمن هذا المشروع الحالي أو المشاريع المستقبلية، راح تنعكس الفائدة المالية للمشترك في فاتورته الشهرية بشكل شهري. متى ما يتم تحديد المستفيد راح يتم التواصل معه ويتم يعني اختاره، يعني أنت كمشترك من ضمن المستفيد من هذا المشروع وهذه الحصة المخصصة وهذه نسبة الاستفادة أو الخفض الموجود بيكون في فاتورتك بشكل شهري بشكل بسيط جدا.
0: يعني هو مستهدف طبعا منظومة الدعم الوطني،
1: نعم،
0: والمنازل فقط السكنية وليست أي،
1: نعم، نظام يعني الدعم الوطني اليوم فقط مقصور على الفئة السكنية،
0: نعم،
1: فقط
0: أحيانا بعض القطاعات الصناعية، بعض،
1: نعم،
0: القطاعات
1: احنا كخطوة
0: الزراعية
1: طبعا المبادرة إن شاء الله في المستقبل راح تخدم فئات أخرى،
0: ينتقل لفئات أخرى
1: إن شاء الله. البداية راح تكون في فئات السكنية من نظام الدعم الوطني، وكذلك في المستقبل إن شاء الله القريب راح يتم فتح المجال للاستفادة من هذه المبادرة سواء للفئات السكنية، الفئة السكنية الغير مندرجة في نظام الدعم الوطني، أو كذلك للفئات الأخرى إن شاء الله. تحديد المواقع طبعا مثل ما ذكرنا احنا أول مشروع تم تدشينه في محافظة مسقط، راح يتم اختيار المواقع طبعا بهدف يعني ما فقط يعني استيفاء المتطلبات والأهداف الوطنية، كذلك حتى اختيار المواقع فنيا راح يكون في مواقع معينة تربط بالشبكة، حتى راح يخلق لنا يعني فوائد فنية للشبكة. فتحديد المواقع راح يتم إن شاء الله بالتنسيق. وجود المحطة في أي موقع يعني لا يغني أن احنا نعطي مشترك في منطقة أخرى أو في محافظة أخرى.
0: ربما البعض يفكر بالضبط. يعني وجود قريب المحطة من
1: هي متى ما ربطت المحطة بالشبكة
0: الشبكة.
1: فنيا أنت تقدر تعطي أنا
0: على مسافة يعني مثلا
1: محافظة مسقط أول احتضنت أول مشروع
0: ممتاز.
1: ولكن الاستفادة ممكن تكون لمشترك في محافظة مسندب.
0: ممتاز. إذا ممكن في أي موقع ما دام في ربط مع الشبكة ما إشكالي.
1: نعم. وهذه طبعا مثل ما ذكرنا للفئة المستهدفة في
0: اللهم نعم. سابع عزيز، يعني هذا التوجه الجديد هل فعلا يعني بيعطي جاذبية للمستثمرين في الطاقة المتجددة، على اعتبار هناك خيارات كثيرة وبدائل كثيرة بأنواعها أيضا، فمن خلال الرصد هل فعلا بدأت الناس تسأل وتبحث وتناقش كيف ممكن هذه الفرص الاستثمارية كنوع من الجذب للمستثمرين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي أيضا؟
2: نعم دكتور أحمد، هناك جاذبية وهناك قابلية وهناك حقيقة يعني فرص واعدة. لمسنا حقيقة يعني في رغبة صادقة من كثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال. حسب الإحصائيات هناك تقريبا حاليا أكثر من 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متخصصة في هذا المجال، بدأت تعمل في كثير من مشاريع الطاقة المتجددة، وبالتالي هذه الفرصة أيضا راح تعزز من حضورهم ومشاركتهم في هذه الفرص. ذكر المهندس هلال يعني نحن المستهدف إن شاء الله تعالى يعني نصل إلى 8000 ميجاوات. بطبيعة الحال طبعا هذه 8000 راح تتنوع بين مشاريع كبيرة وأيضا مشاريع طاقة رياح، لكن هناك أيضا حصة لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إذا حولناها كلغة أرقام يعني بالريال العماني حتكلم عن مليارات الريالات كفرص. يعني ما في شك أن هذه الفرص يعني جاذبة وواعدة، ومثل ما ذكرنا أنه كل الممكنات متاحة، من حيث الأطر التنظيمية متاحة، من حيث السوق متاح، من حيث أيضا العوائد على هذه الاستثمارات أيضا يعني عوائد مضمونة بمشيئة الله تعالى.
0: باش مهندس يعني صارت فيه محطة، هل مرتبط ذلك أيضا أن يكون عند صاحب المنزل مثلا ألواح شمسية أخرى، أو أنه سيتحرر من هذا المفهوم الألواح الشمسية ويصبح هذا المجمع هو المزود على طول مباشرة وكأن عامل خيط توصيل كهرباء إلى المنزل؟
1: نعم.
0: إيش الآلية بالضبط؟
1: نعم، هي مثل ما ذكرنا يعني اليوم الخيار لأي مشترك يرغب في تركيب ألواح شمسية موجود.
0: جميل.
1: فهذه الأطر التنظيمية موجودة، المواصفات الفنية، إجراءات الربط كذلك مع شركات الكهرباء موجودة وتم العمل فيها. مثل ما ذكرنا يعني يوجد حاليا ما يزيد عن 400 مواطن أو مشترك سكني يوجد لديه نظام طاقة شمسية. التحول للمحطات الشمسية المجتمعية هو الهدف يخدم أكثر المشتركين اللي عندهم تحديات في تركيب هذه الألواح في عقاراتهم، سواء كان بسبب عدم توفر المساحة الفنية الكافية أو عدم القدرة وجود القدرة المالية أنه يقدر يركب هذا النظام. يعني احنا اليوم لو نتكلم خذينا كمثال يعني 10 كيلوات نظام طاقة شمسية، اليوم أنا إذا بغيت أركبه في العقار يعني أحتاج مساحة تقريبا يعني خلينا نقول يعني في حدود 30 إلى 40 متر مربع مساحة موجودة في السطح عشان أقدر أركب عليه، بالإضافة إلى تكلفة اقتصادية يعني ممكن يوصل إلى 4000 ريال عماني. فما الجميع المشتركين اليوم عند طبعا المساحة هذه متوفرة ولا عند الملاءة المالية أنه يقدر يستثمر بهذا المبلغ حتى ولو كانت العوائد مجدية. لكن النظام الطاقة الشمسية راح يخدم يهدف في البداية أو يركز على الفئات المشتركين لما عندهم أو عندهم تحديات في الجانبين سواء كمساحة أو القدرة المالية بهدف توفير هذه الخيارات. طبعا مثل ما ذكرنا يعني هل راح يكون يستفيد المستفيدين من ضمن الناس اللي موجودين مع نظام طاقة شمسية؟ طبعا مبدئيا لا، احنا راح نركز على المشتركين لما لا يتوفر لديه نظام طاقة شمسية ومستوفي الاشتراطات الفنية للتخصيص المبدئي اللي هي الدعم الوطني، المشتركين في نظام الدعم الوطني. ومتى ما تم تخصيص أي نسبة لهذا المشترك الاستفادة بتكون تلقائية مثل ما ذكرت، اللي هي متى ما ربطت هذه المحطة بالشبكة الكهربائية الناتج راح يتم توزيع على جميع المستفيدين. فرضا هذه المحطة الأولى المستفيدين 200 مشترك في نظام الدعم الوطني، راح يتم تخصيص نسب الاستفادة بهدف يعني تحقيق وفورات في فاتورتهم متوسط فاتورته بما يصل إلى 40%. فطبعا مثل ما ذكرت يعني فنيا هو ما يحتاج يعمل أي شيء داخل العقار. بالنسبة للمشترك هي فقط تصبح عملية محاسبية فوترية فقط المستفيدين، ولا يتطلب طبعا مثل ما ذكرت شركة تزويد الكهرباء راح تتواصل مع المشترك المستفيد أو اللي راح يتم تحديدهم من ضمن المستفيدين، وراح تشرح له نسبة الاستفادة ماله وكيف راح تنعكس في فاتورته بشكل آلي بدون وجود أي حاجة للمشترك أنه هو يتواصل مع الشركة أو يتقدم بطلب. وهذا نتكلم عن المرحلة الأولى،
0: بمعنى الربط مع شبكة الكهرباء.
1: نعم.
0: من خلال ربط شبكة الكهرباء حتظهر الفاتورة اللي هو كم حتخفض من إجمالي فاتورة الكهرباء.
1: بالضبط، هو مثل خلينا نقول احنا نطلق عليه يعني نطلق عليه النظام الافتراضي.
0: الافتراضي
1: افتراضيا انت عندك نظام طاقه شمسيه مركب، لكن ما مركب في بيتك، هو مركب ومربوط بالشبكه. افتراضيا انت تجيك الشبكه الكهرباء او الطاقه المنتجه من المحطه الشمسيه المجتمعيه تجيك في حسابك بشكل مباشر. الوضع الحالي انك انت تركب في عقارك، تدخل في استهلاك الكهرباء للمنزل، وبعدين الفائده روح الشبكه وفي عدادات القياس. هنا لا، هنا عمليه افتراضيه بحته، ومثل ما ذكرت هي آلية، هي للمشترك المستفيد هي مجرد عملية فوترة وعملية حسابية لعكس الاستفادة في فاتورته الشهرية.
0: جميل. هنا يعني المستهلك يعني لن يشعر بنوع ما بأي جانب سلبي، بمعنى لو دخلت الطاقة الشمسية هل احتمال يؤثر عليه خطر معين، الكهرباء تتسكر، يصير عندي مشكلة، ولا في الأصل أنا منظومة جايب لك إياه بس أعطيك فيها تخفيض كحد أقصى 40%.
1: بالضبط.
0: ولا هي لن تفرق يعني كده.
1: لا.

0: والتحديات الفنية اللي يمكن ما بيكون عندي مثل ما ذكرنا الخبرة الفنية الكافية إني أتعامل معها لو قررت مثلا إني أركبه في العقار بشكل منفصل يعني.
1: وهل بتقلل أيضا من المخاطر أحيانا اللي قد تحدث لما يكون الفولت الكهرباء العادي ربما قد
0: نعم
1: تساهم في هذا الجزء ولا لا؟
0: نعم هي يعني مثل ما ذكرت يعني احنا لما اعتمدنا الاطار التنظيمي في العام 2017 طبعا حرصنا ان نوجد الاشتراطات الفنيه المتعلقه بالصحه والسلامه والاشتراطات الفنيه المتعلقه بتركيب هذه الانظمه في العقارات بهدف يعني الحد من اي اثار سلبيه على المشترك والعائله القاطنه في هذا العقار. الحمد لله يعني من بدينا من العام 2017 لم يتم تسجيل حوادث في هذا المجال. طبعا هي يمكن يعني نظام الطاقة الشمسية هو في النهاية نظام كهربائي، كهرباء منتجة وتسليكات والتي يتطلب الصيانة الدورية والاهتمام كذلك الدوري بحكم يعني أن هذه بتظل تسليكات وكيبلات كهربائية إذا ما كانت يعني مركبة بطريقة صحيحة، إذا لم يتم التأكد من سلامتها بشكل دوري طبعا حالها حال أي كيبل أو تسليكات كهربائية موجودة في المنزل راح تخلق يعني لا قدر الله آثار سلبية على القاطنين في المنزل. ولكن مثل ما تفضل الدكتور هي بحكم أن وجود المحطة خارج المنزل لا توجد آثار نهائيا على صاحب العقار المستفيد يعني.
1: المحطة يعني المجتمعية هل حتوفر خدمات إضافية أيضا مجتمعية سواء كان مواقف أو إنارة مثلا بعض المواقع مثلا الخدمات العامة،
0: نعم
1: هل سيكون جزء منها أيضا تساهم في هذا
0: نعم
1: الجانب؟
0: ممتاز. هو اعتقد يعني هو هذا واحد من الاهداف يعني اللي يتم التركيز عليها او خلينا نقول المعايير اللي يتم يعني الاستئناس بها لاختيار المواقع مستقبلا، لان احنا اليوم مثل ما نعرف يعني ومثل ما ذكرنا كثير من الجهات الحكوميه تتوفر لها مساحات فاضيه، خلينا نقول المواقف، مواقف سواء العامة،
1: نعم
0: المواقف الحدائق، المواقف الموجودة في
1: جميل
0: الجهات الحكومية. تركيب نظام الطاقة الشمسية المجتمعية من خلال تركيب الألواح كمظلات لهذه المواقف راح يخدم عدة من أهداف.
1: ممتاز
0: هدف رئيسي اللي هو يخدم أهداف المنظومة أو المبادرة وكذلك توفير خيار لتظليل هذه المواقف. فكثير من الجهات راح تستفيد سواء تاخذ حصه كذلك من هذا المشروع في المستقبل لما راح يفتح المجال للفئات الاخرى، ممكن خلينا نقول جهه الف راح يعني تقول انا اريد اركب في هذه المواقف المتوفره، يا مستثمر او جهه معنيه عن تركيب هذا النظام ركب عندي في هذا العقار، انا ممكن اخذ حصه معينه
1: ممتاز
0: استفيد من الطاقه المنتجه واستفيد كذلك من مظلات، يعني
1: نعم
0: استفيد مواقف
1: ممتاز
0: مظلله بشكل مجاني خلينا
1: أو
0: نقول
1: في
0: يعني.
1: الحدائق العامة
0: وهو
1: مثلا
0: يعني
1: قرب
0: نهدف
1: المدارس
0: منه
1: أحيانا
0: استغلال كذلك يعني الأمثل للأراضي الحكومية المتوفرة اللي اليوم مثلا موجودة، ولكن يعني استفادة يعني نعزز من استفادتها، في النهاية تظل هي موارد وطنية وأصول وطنية، كيف نقدر نحن نعزز من يعني الفائدة الاقتصادية هذه الموارد. طبعا تركيب هذه الألواح سواء في المظلات في مواقف السيارات أو حتى على الأرفف، لأن الأرفف والأسطح المباني الحكومية نعرف اليوم أن هي مساحات كبيرة
1: صحيح
0: وما فيها استغلال بسبب يعني ما في حاجة للعمل الحكومي الإداري أنك تعمل أي شيء في الأسطح. بعض المباني الحكومية يعني أو الجهات الحكومية تحولت كذلك لتركيب هذه الأنظمة في عقاراتها، وبعض ما زالت هذه المساحات متوفرة. فهنا يعني كيف في تنسيق مع هذه الجهات الحكومية أن كيف نعزز من استفادة. طبعا
1: جميل
0: طريقة إشراك هذه الجهات طريقة استفادتهم هذا راح يتم تحديده بالاتفاق
1: نسيب
0: مع هذه
1: معلم
0: الجهات طبعا يعني.
1: جميل أستاذ عبد العزيز، يعني هذا النموذج يعني الذي الآن يعني في طور توسعته وانتشار أكثر، كيف يقاس كنموذج خليجي عربي بناء على المعطيات طبعا اللي درستوها أيضا؟ ما هو الفرق؟ ماذا نحن يعني تميزنا أو بدأنا بشيء قد يكون مختلف أيضا عن الآخرين؟
2: نعم، ربما يعني هنا عندنا في السلطان هو يعني أخذت كما يقال قصب السبق في هذه المبادرة. توجد مبادرة لا شك في دول مجلس التعاون متعلقة بالطاقة المتجددة، لكن كنموذج بها مشابه ربما نحن قطعنا نوعا ما خطوة متقدمة فيه. فهناك اعتبارات لا شك كثيرة يعني في هذا الجانب. نحن ايضا واحده من الجوانب ربما التي لم نشر لها انه تعزيز جانب الابتكاري في الحلول التي يعني تعمل عليها الهيئه، فهذا واحد من الحلول الابتكاريه اللي ان شاء الله تعالى يعول عليها في خدمه كثير من الجوانب سواء كان متعلق بالجانب الاقتصادي او الجانب الفني او الحلول تعدد الحلول لدى المشتركين، لان واحد من المسائل اللي تعمل عليها الهيئه وتحرص عليها هي خلق حلول متعدده للمشترك. لمفاضلة

0: يعني يشوف الخيار الأنسب له يعني.
1: جميل. يمكن أنا أكون قريب شوية من بعض الأسئلة، لكن تكون إن شاء الله يعني أكثر وضوحا. هذه الطاقة أو يعني المجمعات هذه الشمسية، الطاقة الشمسية، هل هناك قلق من المواطن أو القريب من هذا المواقع التجمع؟ هل هناك أي ضرر إضافي أو أي قلق ممكن المواطن أو المستفيد أو كذلك المقيم في يوم من الأيام يحذر لما يشوف هذه المحطات في مواقع معينة واللوح الشمسية؟ فتعرف طبعا يتراود أحيانا كثير الناس تغلق من هنا وتخاف، وحد يغرد وحد يتكلم وحد يعني صحيح. وفرنا الحماية باشمهندس. نعم.
2: لا هو مثل ما ذكرنا يعني احنا اي يعني مشاريع يتم تنفيذها وهي تحتوي على اي تقنية من تقنيات انتاج الكهرباء، طبعا في مواصفات فنية، مواصفات فنية للتقنية المركبة او المستخدمة، مواصفات فنية تتعلق بصحة وسلامة المنشأة كذلك، طبعا هذا من جانب الكهرباء، وبالإضافة طبعا لمواصفات المتعلقة بالصحة والسلامة من الجهات الحكومية الأخرى، يعني سواء هيئة الإسعاف الدفاع المدني والإسعاف أو الجهات الحكومية الأخرى. فطبيعة الحال يعني احنا أيا كان موقع هذا المحطة المجتمعية، ما نحب نأكد عليه لن يكون هناك أي ضرر على المجتمع المحلي من وجود هذه المحطة، سواء كانت قريبة من المنازل أو قريبة من المنشآت الحكومية أو الصناعية أو التجارية. أبسط مثال مثل ما ذكرت اليوم، هذه محطات الطاقة الشمسية موجودة على المنازل، موجودة على الأسطح المباني التجارية والحكومية، الحمد لله يعني ما فيها أثار متى ما تم التأكد من استيفائها للمتطلبات الفنية الموضوعة. فإحنا ما نحب نأكد عليه مرة أخرى أن في مواصفات فنية يعني تلزم أي الجهة تقوم بتركيب وإنشاء وتشغيل وإدارة هذه المحطات باستيفاء هذه المتطلبات والتأكد من استمرار استيفاء هذه المنشأة لجميع هذه المتطلبات على مدى عمر هذه المنشأة. ونؤكد مرة أخرى إن شاء الله ما في أي أضرار يعني سلبية، سواء تتعلق بصحة وسلامة الجمهور الموجودين يعني أماكن قريبة من هذه المحطات.
1: جميل. ربما يعني توجه القادم في كيفية التوسعة.
2: نعم.
1: امداد واحد خلصنا، ننتظر امداد اثنين وثلاثة والتوسع أيضا القادم. نعم. لكن بعد الفاصل
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: شاركونا في المنتدى الاقتصادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات الإذاعة على منصتي أكس والإنستغرام على الحساب @generalradio أو مباشرة خلال بث البرنامج من خلال أرقام التواصل 2469-1448 أو 2469-2666. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: أهلاً وسهلاً فيكم. نحن في المحطة لو شكلنا كذلك على يعني الطاقة الشمسية تبدأ تنتشر في وزارة الإعلام وكل الأجهزة الموجودة الحكومية حتى تقلل أيضاً من كلفة يعني فاتورة الكهرباء. جميل جدا باشمهندس، يعني تحدثنا في البداية الآن نحن ننتقل إلى مرحلة التوسعة والأطر التنظيمية والدعم الحكومي أيضا واللامركزية، مدى تستفيد هذه المحافظات أيضا كذلك من هذا المشروع؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما ذكرنا يعني هذه التدشين المبادرة أتى يعني ليخدم عدة أهداف، يعني تم تدشين المبادرة وتدشين أول مشروع إمداد واحد يعني تأكيد على يعني جدية هذه المبادرة ووجود أول مشروع إن شاء الله. خطط التوسع طبعا مثل ما ذكرنا يعني مبدئيا الفئات المستفيدة راح تكون من المشتركين السكنين في نظام الدعم الوطني. لهذا الغرض طبعا الحكومة أقرت دعم مالي ما يعادل 5 مليون ريال عماني لتنفيذ مشاريع محطات طاقة شمسية مجتمعية بساعات تصل إلى 20 ميجاوات. احنا أول محطة إمداد واحد يعني تكرن الساعة 1500، نتكلم عن 20 مليون شهر راح تخدم في إنشاء محطات بما سعته 20,000 كيلووات، يعني نتكلم عن 20,000 كيلووات اللي هي تعادل 20 ميجاوات. هذا هو طبعا
0: هل الخارطة واضحة وين التوجه القادم؟
1: نعم. طبعا اختيار المواقع مثل ما ذكرت مبني على عدة أسس ومعايير فنية مرتبطة مبدئيا بالشبكة. توجد عدة من المواقع الحين اللي تم اختيارها، إن شاء الله راح يتم اختيار المواقع على طبعا بهدف مثل ما ذكرت توزيع هذه المحطات على محافظات مختلفة من محافظات سلطنة عمان، ولكن مثل ما ذكرنا اختيار الموقع هو ما راح يأثر على من هم المستفيدين بالضبط. وجودك انت في اي محافظة بالضبط. ولكن يعني احنا كبذر ما نقدر يعني نحاول نوزع المواقع هذه على اساس على اكبر عدد ممكن من المحافظات بهدف طبعا فتح مجال للمستقبل. التوسع المستقبلي طبعا مثل ما ذكرنا بعد يعني الفتح المجال للفئات الأخرى من المشتركين سواء السكنيين خارج نظام الدعم الوطني أو حتى الفئات الأخرى، الجمعيات الخيرية، الأندية، المزارع، الفئات الزراعية، كثير طبعا من هذه المشتركين صار في نقاشات مع الجهات المعنية المسؤولة عن هذه القطاعات، في رغبة جادة، في رغبة كبيرة من هذه الجهات الحكومية للتوسع مع هذه في هذه الحسابات. نذكر منها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه صحيح. وزارة التعليم، عندنا وزارة الصحة، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كذلك في اهتمام كبير لاستفادة من هذه المبادرة ممتاز. لتعزيز الاستفادة للفئات المندرجة تحت مظلة هذه الجهات الحكومية. المستقبل كذلك يعني احنا نشوف التوجه الحكومي في تعزيز دور المحافظات والتوسع في اللامركزية القرار واللامركزية تنفيذ المشاريع. كذلك مستقبلا المحافظات كذلك ممكن استفادة من هذه المبادرات في توسيع كذلك استفادة المجتمعات المحلية من خلال دور المحافظة في تبني هذه المبادرة، استثمار في هذه التقنيات أو هذه المحطات وتوزيع الاستفادة على عدد معين من المستفيدين في هذه المحافظات. إن شاء الله احنا نتأمل يعني خلال المرحلة القادمة، يعني اليوم انتهينا من مثل ما ذكرت من تدشين المشروع واحد إمداد واحد، في مواقع خلاص تم اختيارها بشكل تقريبا نهائي للبدء في تنفيذ المشاريع الأخرى. احنا راح نركز على 20 ميجاوات أو 20,000 كيلووات هذه اللي فيها دعم حكومي، ومن ثم راح يفتح المجال إن شاء الله للفئات الأخرى للتوسع بشكل أكبر. طبعا احنا لما نتوسع في هذا المجال يعني هي نقول يعني نخدم عدة أهداف حكومية، وكذلك احنا كقطاع كهرباء نعتبرها جزء من إجراءات تحرير السوق، لأن احنا إجراءات تحرير صحيح. السوق معناتك تفتح المجال للمشاركين في هذا القطاع أو اللاعبين الأساسيين، بدل ما يكون القطاع محكور على فئات معينة أو مستثمرين معين لا، نفتح المجال نحرر السوق، نخلق مثل ما ذكر الأخ عبد العزيز الهيئة دورها كهيئة تنظيمية توجد الحلول والأطر التنظيمية المناسبة صحيح. للتوسع في استفادة المشتركين وتوفير لهم حلول مختلفة، ولكن في نفس الوقت فتح يعني فرص استثمارية سواء للمستثمر العالمي أو كذلك للمستثمر المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة. فهذا الهدف منه يعني مثل ما ذكرت راح إن شاء الله مع التوسع المستقبلي راح يخدم كثير من الفئات. مثل ما ذكرنا يعني مشروع إمداد واحد تم إنشاء من خلال شركة صغيرة ومتوسطة محلية، والشركات اليوم أثبتت يعني الشركات المحلية والصغيرة من خلال السنوات الماضية أثبتت يعني كفاءتها وقدرتها على تنفيذ هذه المشاريع، سواء كاستثمار في هذه المشاريع أو تنفيذ مشاريع اللي هي خلينا نقول الإنشائية، الأعمال الإنشائية، وكذلك تشغيل وصيانة هذه المحطة.
0: لو نتحدث 1500 واط بمعنى تغطي تقريبا كم مثلا منزل، أو كم يعني كم ممكن تغطي ال 1500؟ نعم. على اعتبار في توجه 20،
1: نعم
0: صح ولا لا؟ طيب ال 20 كم تغطي تقريبا؟
1: نعم، احنا ال 1500 كيلو واط يعني خلينا نقول راح تهدف يعني تخدم بحد ادنى 200 مستفيد.
0: ممتاز.
1: مشترك، فاحنا يعني هذا الحد، لكن طبعا يعتمد، لان هنا انت يعتمد على استهلاك المشترك.
0: نعم صحيح.
1: بعض المشتركين اذا انت استهلاكك اقل ممكن انت تشرك عدد اكبر من المشتركين، وهنا طبعا يرجع لحسب النموذج او نمط استهلاك المشترك. احنا نشوف فاتوره المشترك السنويه، استهلاكه السنوي كم، استهلاكه الشهري كم، ويعني الهدف ان نشرك اكبر عدد ممكن من هذا المشتركين. يعني راح يتراوح العدد، بعض المحطات ممكن 200، بعض المحطات 300، بعض المحطات اكثر. وهنا طبعا يجي دور الفريق المعني عن اختيار هذه المستفيدين، ان توسيع شريحه هذه المستفيدين. وراح يتم طبعا يعني احنا ما نقدر يعني نفرض نقول لا انا راح اروح للمستفيد اللي هو استهلاكه اقل. متى ما وجد المشترك في نظام الدعم الوطني هو مستحق وهو مستفيد، راح يتم طبعا وجود اليه ومعايير محدده بالاتفاق مع الجهات المعنيه لتحديد المشتركين، وان شاء الله راح التوسع. وهذه طبعا هي واحده من الخيارات او المبادرات، وان شاء الله مستقبلا راح يكون خيارات اكثر واكبر على اساس ان كيف نستفيد احنا كقطاعات معنيه عن هذا القطاع فنيا من هذه التقنيات، وكذلك نفتح المجال للاستفاده المشتركين.
0: استاذ عبد العزيز، ايضا في الجزئيه الاطر التنظيميه ايضا، يعني هل نحن بحاجة أيضا إلى إعادة مراجعة للوائح والأنظمة، بحكم أنه القطاع هذا متجدد بشكل صحيح. مستمر
1: صحيح.
0: ويكون هذه اللوائح والأنظمة يعني جاذبة
1: صحيح.
0: يعني لما يقارن واحد بمنظومات أخرى فقد يجد أنه هذه هي فرصة. هل نحن صحيح. في طور التجديد
1: لا.
0: وعندنا الاستعداد للتحديث بشكل مستمر لا. عندما يتطلب الأمر تغيير تعديل في هذه اللوائح؟
2: شكرا دكتور أحمد على هذا السؤال. حقيقة قطاع الطاقة يشهد تطور بشكل متسارع جدا، يعني الآن أصبح مفهوم التحول الطاقي يعني مفهوم حاضر في في في في دوائر صنع القرار، يتطلب لا شك إنه تكيف مع كل التطورات هذه. يعني نحن نتحدث عن الآن تكنولوجيا يتم الحديث عنها، إنه يعني المشترك يستخدم الألواح الشمسية يغذي سواء كان بيته أو سيارته في النهار، بالليل السيارة هي من تغذي البيت، فيصبح أيضا المشترك هو منتج وفي نفس الوقت مستهلك.
0: جميل.
2: هذا يستدعي أيضا لابد مواكبة الأطر التنظيمية والخطط الاستثمارية وجوانب كثيرة. الهيئة مدركة لهذا الأمر وتعمل عليه، وهناك أيضا جانب استشرافي لهذا يعمل لوضع الأطر التنظيمية وتكييفها مع كل التطورات التي يشهد العالم في هذا الجانب.
0: باش مهندس،
1: كإضافة يعني لما ذكر الأخ عبد العزيز، طبعا مثل ما ذكر الدكتور هو يعني مرونة الأطر التنظيمية هذه مهمة جدا. خاصة يعني التوسع أو التوسع في الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، يعني مثل ما شفنا عالميا يشهد تحولات سريعة جدا، سواء
0: صحيح.
1: بسبب تغير السياسات والظروف الجيوسياسية أو كذلك بتغير التقنيات الموجودة. فإحنا كهيئة مدركين تماما يعني بأهمية يعني وجود المرونة الكافية لتبني يعني خيارات وتعزيز الأطر التنظيمية. بهدف تعزيز هذه المبادرة الهيئة كذلك اعتمد إطار تنظيمي خاص
0: ممتاز.
1: لهذه المبادرة
0: ممتاز.
1: مثل ما ذكرت يمكن الأطر التنظيمية الحالية ما ممكنة بشكل كافي لهذه المبادرة، لذلك الهيئة اعتمد إطار تنظيمي خاص فقط لهذه المبادرة، يسهم في تحديد الأدوار والمسؤوليات والمستفيدين ودور شركات الكهرباء ودور الهيئة ودور الجهات الحكومية المعنية، وهذا هو أساس الموضوع. يعني احنا دورنا كهيئة تنظيمية نوجد الأساس التنظيمي، البيئة التنظيمية اللازمة والمناسبة لتنفيذ أي مبادرة. هذا طبعا يعني بهدف تمكين المبادرة في مراحلها الأولى، ولكن بهدف ديمومة هذه المبادرات والمشاريع. متى ما وجدت الأطر التنظيمية والتشريعات والسياسات الحكومية، طبعا هذا يعطي وضوح مثل ما ذكرت للمستثمر من خلال اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الجانب، ويعطي وضوح حتى كذلك المشتركين الراغبين في الاستفادة. فهذه صحيح. نقطة مهمة جدا، والهيئة قائمة بهذا الدور على أكمل وجه.
0: جميل. هل يجد أيضا المستثمر يعني خارج نطاق الموضوع الدعم الوطني يعني أريحية في مثل هذه المشاريع اللي أريد استثمر فيها، يعني كوحدة واحدة كمحطة واحدة ولا أكثر من جهة محتاجة لمثل هذه التراخيص.
1: نعم، احنا طبعا
0: ندخل الشق الاستثماري الآن.
1: مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة واضحة جدا معنا في سلطنة عمان. احنا يعني عندنا عدة يعني خلينا نقول مستويات للاستثمار. عندنا المشاريع الكبرى اللي تكلمنا عنها، المشاريع اللي هي يعني تقوم شركة شراء الطاقة بطرح الاستثمارات فيها. طبعا هذه محددة بموجب المرسوم السلطاني 78/2004 من خلال وجود مناقصات أو منافسة دولية تستقطب المستثمرين الدوليين وكذلك المستثمرين المحليين. الحمد لله عندنا كثير من هذه المشاريع. طبعا هذه المجال مفتوح، واحنا عندنا التملك في محطات انتاج الطاقة الكهربائية الكبرى مفتوح 100% للقطاع الخاص. من خلال هذا الإطار طبعا الحكومة يعني نجحت في جلب استثمارات خارجية بما يزيد عن 10 مليون دولار خلال السنوات الماضية، موجه فقط لمحطات انتاج الكهرباء. طبعا التوسع اللي ذكرناه خلال السنوات القادمة هذا راح طبعا يجلب استثمارات أجنبية ووجود شراكات محلية وأجنبية. المستوى الآخر طبعا خلينا نقول له هو متوسط المدى، هذا طبعا موجود من خلال الشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة، موجود من خلال كذلك يعني تم تعزيزه مؤخرا من خلال إصدار سياسات تتعلق ب اللي هي التزويد الذاتي والبيع المباشر وتمريض الطاقة لتقنيات الطاقة المتجددة. كذلك عندنا المشتركين الراغبين في استفادة من هذه التقنيات الطاقة المتجددة على المستوى

0: نقول التجاري والصناعي. الهيئة كذلك سمحت بإنخلاء اللي هو نظام استئجار الطاقة وتقنيات استئجار الطاقة المتجددة، محطات الطاقة المتجددة. فهل جميع الأطر الحمد لله موجودة، مجالات الاستثمار موجودة على مستويات مختلفة، سواء كمحطات صغيرة أو متوسطة أو حتى المشاريع الكبرى التي تتطلب مئات الملايين من الاستثمارات في كل مشروع.
1: جميل. قرب المشروع أيضا أعتقد مستهدفات الرؤية طبعا على يقين الحياد الصفري أيضا من ضمن الأشياء.
0: نعم.
1: مدى مساهمة هذا أيضا كذلك في الإسهام في الحياد الصفري اللي هو التوقع 2050؟
0: نعم.
1: أستاذ عبد العزيز.
2: نعم، لا شك أنه هذه مشاريع الطاقة المتجددة هي يعني من أهم المشاريع المؤثرة في جانب اللي هي التحقيق مستهدفات الحياد الصفري. كل محطة لا شك من خلال السعة التي توفرها هناك أيضا يقابلها نسبة انخفاض في في في مستوى الانبعاثات، وبالتالي إن شاء الله تعالى نحن في الطريق الصحيح وصولا إلى 2050 يعني صفر انبعاثات من خلال هذه المشاريع إن شاء الله تعالى.
1: باشمهندس، المستمع والمتابع يحتاج منك كذا كم يعني كما يقال يعني كم من وردة كذا جميلة جدا حول هذا المشروع ودعمه.
0: نشكركم في البداية دكتور أحمد وإذاعة سلطنة عمان وبرنامج المنتدى الاقتصادي على هذه الفرصة. طبعا مثل ما ذكرنا يعني هي حلول فنية مالية تقدمها الأية للمشتركين للاستفادة من هذه المبادرات، مبدئيا تركيز على المستفيدين من نظام الدعم الوطني. ما نؤكد عليه أن الجهات الهيئة والشركات القطاع الكهرباء والجهات الأخرى يعني تعمل حاليا على تحديد المستفيدين والتوسع في هذا المجال. هذه بداية، وإن شاء الله التوسع يكون يعني بشكل أكبر والمستفيدين إن شاء الله يكونوا بشكل أكبر في جميع محافظات سلطنة عمان.
1: كيف يكون قريب منكم المواطن والمستثمر أيضا؟ كيف يصل إليكم؟
2: الهيئة لا شك أنها متاحة للجميع، وأيضا الشركات العاملة أي الشركاء سواء مجموعة نماء أو حتى المؤسسات الصغيرة المتوسطة، هم بالعكس يعني داعمين وممكنين جميعهم لخدمة المشترك وخدمة هذا الوطن يعني.
1: شكرا جزيلا باشمهندس سلال، والشكر كذلك أستاذ أحمد عبد العزيز، والشكر لكم موصول المتابعين والمخرجين لهذه الحلقة. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: ما قصرتم. شكرا جزيلا.

مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. قرابة 214 مليون ريال عماني إجمالي قيمة القروض الممنوحة في سلطنة عمان خلال العام الماضي. محاطا برعاية الله غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس مانويل ماكرو. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد سعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ

0: محافظ مسقط، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلية، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء ركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء ركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء ركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء ركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة. ويرافق جلالة السلطان المعظم يده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العمانية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. تواصل سلطنة عمان تعزيز علاقاتها الخارجية القائمة على التوازن والانفتاح وبناء الشراكات الفاعلة، وتمثل الزيارات الخارجية لجلالة السلطان المعظم أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
1: تجسد الزيارات السامية الخارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم جسوراً من التواصل الحضاري وترسيخاً للنهج العماني في مد يد الشراكة والصداقة مع مختلف دول العالم، حاملة إرث السياسة العمانية بمبادئها وثوابتها ودعمها للتعاون الدولي وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم والشعوب. وتأتي الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم إلى جمهورية فرنسا في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وسط عالم متشابك المصالح تدير فيه السياسة العمانية توازنات المرحلة على مسار خطها الاستراتيجي الثابت في معالجة القضايا بالحوار والتفاهم. وطوال الأعوام الماضية من عمر النهضة المتجددة، أكدت الزيارات السامية التي قام بها جلالة السلطان المعظم للخارج، أكدت إدراك القيادة العمانية وفهمها العميق لأهمية التعاون الإقليمي والدولي في ترسيخ السلام والوئام، معززة حضورها بنهج سياسي فريد أسهم في تقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. بعد ثقافي وتواصل دبلوماسي تعززه الزيارات السامية لدول العالم كان له الأثر الكبير والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد العماني بما أفرزته من اتفاقيات نوعية وبرامج مختلفة وشراكات ثنائية مع عشرات الدول، مؤكدة صداقة عمان مع الجميع وفق ثوابتها ومصالحها الوطنية العليا ونهجها السياسي القائمة ركائزه على الاستقلالية في القرار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير من أجل الوصول إلى عالم متعاون ومتكامل بقيم الإنسانية والعدالة.
0: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر اليوم. وأكد سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها الكامل مع دولة الكويت، ومجددة رفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين. استعرض المجلس البلدي بمحافظة ظفار خلال اجتماعه مواقع الفعاليات والمشروعات المنفذة من قبل بلدية ظفار ضمن خطط الاستعداد للموسم السياحي، إضافة إلى الاطلاع على المشروعات السياحية الجديدة وخطة الترويج والتسويق التي تنفذها وزارة التراث والسياحة لاستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، وكذلك أخيرا الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق موسم خريف ظفار لهذا العام. وناقش الاجتماع أيضا عددا من المقترحات بشأن منفعة الطفولة للأسر المنفصلة، وإنشاء جمعية لمنتجي لبان بمحافظة ظفار، وإنشاء مركز ظفار للألبان، وإعداد تصور متكامل لتطوير طريق عقبة الياسمين. وتراس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار رئيس المجلس. شاركت سلطنة عمان في أعمال الجلسات الحوارية لرؤساء المحاكم العليا التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمدينة ميلانو في الجمهورية الإيطالية تحت شعار نحو تعزيز التواصل القضائي. وناقشت الجلسة الخطط الاستراتيجية لمجالس القضاء والمحاكم العليا في الدول العربية وعرض استشرافي لأهم التجارب والممارسات الإقليمية بجانب المبادرات العربية للتواصل القضائي. وتناول سلطنة عمان الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2040، مثل الوفد العماني فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا. وشاركت سلطنة عمان في الاجتماع الاستثنائي المشترك للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمتابعة مستجدات المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المشتركة في القطاعين التجاري والصناعي. واستعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة خليجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي والمائي واللوجستي، وذلك في إطار دعم الجاهزية الخليجية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. احتفلت شرطة عمان السلطانية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تحت شعار مشكلة المخدرات العالمية، تحديات متواصلة وقضايا مستجدة واستجابات مبتكرة. ويعكس الشعار حجم التحولات النوعية التي تشهدها أنماط الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في ظل ظهور مواد وأساليب جديدة، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات المواجهة وتعزيز برامج الوقاية والتوعية.
2: تأكيدا على أهمية الشراكة المجتمعية في حماية الأفراد والمجتمع من آفة المخدرات، وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعيا وأمانا، افتتح المعرض التوعوي الذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية بالمركز التجاري مسقط مول في ولاية السيب، وذلك تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف 26 من يونيو من كل عام. وحول شعار المناسبة لهذا العام، النقيب هلال بن سعيد الذهلي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
3: يأتي شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2026 بعنوان مشكلة المخدرات، تحديات متواصلة وقضايا مستجدة واستجابات مبتكرة. ويستدل من شعار هذا العام بأن مشكلة المخدرات لم تقتصر على الأساليب التقليدية، بل باتت متطورة في ظل التطور التقني والانفتاح الرقمي المتسارع في ظل انتشار المخدرات بمختلف أنواعها.
2: شهد المعرض مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من بينها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب لجنة الوقاية التابعة للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وشركة بيئة ومركز مسقط للتعافي وعدد من تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

0: الرائد حارب بن حمد البوسعيدي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
1: تأتي مشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بهذا المعرض لإبراز الجهود والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، كذلك هي فرصة سانحة لتوعية أفراد المجتمع بخطر المخدرات. عندما تنظر إلى أركان هذا المعرض تجد أن دور الشراكة المجتمعية بارزة وظاهرة من خلال الجهود التي تبرزها هذه الجهات المؤسسية.
0: يهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز ثقافة الوقاية من خلال إبراز أهمية تكاتف مختلف الجهات في حماية الأفراد والمجتمع، دعما لركائز الأمن ونشر المعرفة المجتمعية على نطاق وطني شامل. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطي.
2: تعمل هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتعاون مع مختلف الوحدات الحكومية على تطبيق منظومة تتسم بدرجة عالية من المرونة والفعالية في تنفيذ المشروعات والتعاقدات الحكومية الإنمائية والتشغيلية، وذلك وفق أفضل الوسائل والطرق الحديثة والمبنية على النتائج، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
3: يعد قياس أداء المشروعات والمناقصات والمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي إطاراً وطنياً موحداً لتطوير إدارة المشروعات من خلال رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ والتقويم وتعزيز جودة الإنفاق العام ودعم جاهزية المؤسسات الحكومية. ويأتي ذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى إرساء منهجية موحدة لقياس أداء التعاقدات الحكومية المتعلقة بالمشروعات والمشتريات الحكومية، وأثر ذلك على مستهدفات المحتوى المحلي ليحدد مجموعة من المؤشرات الرئيسة والفرعية وآليات احتسابها ومصادر بياناتها ودورية قياسها، بما يسهم في تعزيز موثوقية البيانات وتحسين جودة التقارير ودعم صناعة القرار المبني على مؤشرات الأداء والنتائج الفعلية المحققة. ويستند قياس الأداء بشكل أساسي على البيانات المعتمدة في منصتي أداء وإسناد بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، واللتان تتيحان استكمال إجراءات المشروعات والمشتريات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، مما يعمل على تتبع الموضوعات بشكل إلكتروني. ويرتكز القياس على ثلاثة محاور رئيسة تبدأ بمعيار كفاءة التخطيط والتنظيم الذي يهدف إلى تطوير قاعدة متكاملة وشاملة لاحتياجات الولايات من المشروعات التنموية تطبيقاً لمنهج لا مركزية. ثم المعيار الثاني كفاءة التنفيذ ما بعد التخطيط إلى الإغلاق لمتابعة الأداء الفعلي للمشروعات والمحتوى المحلي خلال مختلف مراحل التنفيذ، فيما يركز المعيار الثالث كفاءة التكامل والتقويم والتطوير على تعزيز التكامل بين التخطيط والتنفيذ وتحويل الخطط التنموية إلى مشروعات فعلية. ويتوقع أن يسهم قياس الأداء في رفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة التعاقدات الحكومية المتعلقة بالمشروعات الإنمائية والتشغيلية وتوحيد منهجيات القياس بين مختلف الجهات وتعزيز التنافس الإيجابي بينها في تحقيق أفضل النتائج، بما ينعكس على جودة الخدمات ويعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات العامة في سلطنة عمان.
2: طرحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصا استثمارية في مشروع تلفريك ولاية مطرح، وأكدت الهيئة على تقديم مزايا وحوافز للمؤسسات الراغبة في إقامة أنشطتها التجارية ضمن المشروع.
4: الأنظار تتجه نحو جوهرة السواحل العمانية وبوابة السياح القادمين بحرا من جميع أقطار العالم، ولاية مطرح، حيث الخطى تتسارع والمراحل تمضي بثبات ليكون مشروع تلفريك مطرح على أتم الاستعداد والجاهزية، ويأخذ الزوار في رحلة جوية يمعنون النظر فيها بشواهد تاريخية كقلعة مطرح الشامخة وسوقها التقليدي العتيق وكورنيشها النابض بالحياة. وبجانب

0: ما يحمله مشروع تلفريك مطرح من حراك سياحي على مدى العام، سيأخذ الجانب الاقتصادي والتجاري نصيبه من هذا المشروع الأول من نوعه في سلطنة عمان. ولتكون جميع مرافق المشروع مهيئة لاستقبال الزوار، تعلن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طرحها فرصا استثمارية في مجالات متنوعة، أبرزها إقامة مشروع للدراجات الجبلية الكهربائية ومنطقة ألعاب للأطفال والمطاعم الخارجية المتنقلة ومحل لتصنيع وبيع الحلوى العمانية، فضلا عن مشروعات في مجالات أخرى. ومع مسار بطول 3 كيلومترات، ستتوزع المشروعات التجارية المعلنة على المحطات الثلاث الرئيسية للتلفريك، انطلاقا من محطة الميناء وبداية حركة التلفريك، مرورا بمحطة قمة الجبل والتي تعد الأكبر من حيث المساحات والخدمات وإطلالتها البانورامية المميزة، فيما ستضفي المحطة الثالثة والمسمات حي الورد إطلالات بحرية وشرفات واسعة مع مطاعم ومساحات تأجيرية متعددة الاستخدامات. هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستقوم بدعم المتقدمين لهذه الفرص التجارية بالعديد من المزايا الاستثمارية، على أن تعمل المؤسسات بدورها في تقديم أفكار إبداعية وابتكارية ذات قيمة مضافة لمشروع تلفريك مطرح، والذي من المتوقع بدء تشغيله التجريبي نهاية العام الجاري. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: بلغ إجمالي قيمة القروض الممنوحة في سلطنة عمان خلال العام الماضي قرابة 214 مليون ريال عماني، موزعة على أكثر من 7100 مشروع. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع الصناعات تصدر قائمة الأنشطة المستفيدة.
2: نحو 214 مليون ريال عماني إجمالي القروض الممنوحة في سلطنة عمان خلال العام الماضي، موزعة على أكثر من 7100 مشروع بانخفاض سنوي قارب 9%. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع الصناعات تصدر قائمة الأنشطة المستفيدة بقيمة 71 مليون ريال عماني، مستحوذا على أكثر من 33% من إجمالي القروض. تلاه قطاع الخدمات السياحية والمهنية والعامة بقيمة تتجاوز 66 مليون ريال عماني وبنسبة 31%، بينما حل قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثالثة بنحو 15% وبقيمة تتجاوز 31 مليون ريال عماني. في المقابل سجل قطاع التعدين قفزة في النسبة المئوية ليبلغ نحو 5% وبقيمة بلغت أكثر من 10 ملايين ريال عماني. وعلى المستوى الجغرافي، حافظت محافظتا شمال وجنوب الباطنة على النصيب الأكبر من قروض بنك التنمية بنسبة 25%، وجاءت ثانيا محافظة مسقط بنسبة 23.5%، تلتها محافظتا شمال وجنوب الشرقية بأكثر من 16%، ثم محافظتي الداخلية والظفار بنحو 9% لكل منهما. وأظهرت البيانات نموا ملحوظا في محافظة الوسطى لتبلغ 6.5 من إجمالي القروض، في حين سجلت محافظة البريمي أدنى نسبة بين المحافظات بلغت أقل من 2%. كما أظهرت البيانات نموا تصاعديا في قيمة التمويل السكني ليرتفع إجمالي القروض الممنوحة بأكثر من 4% ليقارب 152 مليون ريال عماني لأكثر من 3200 مستفيد. وتركزت معظم قروض بنك الإسكان العماني خلال العام الماضي في فئة الدخل الشهري من 700 ريال واحد إلى 1000 ريال عماني، والتي استحوذت على نحو 76% من إجمالي القروض السكنية بما يعادل 115 مليون ريال عماني، وموزعة على أكثر من 2450 قرضا.
1: أكثر من 7 مليارات ريال عماني حجم التمويل المقدم عبر سوق رأس المال العماني خلال السنوات الخمس الماضية، مما يؤكد على تنامي دور السوق في تمويل القطاعين أو القطاع الخاص، نعم، وعلى إسهام السوق في توفير بدائل تمويلية فاعلة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. وتسعى هيئة الخدمات المالية إلى بناء سوق رأس مال قادر على تمويل المشروعات الجديدة والقطاعات الانتاجية الواعدة، بما يسهم في توسيع قاعدة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليميا وعالميا، إلى جانب دعم إنتاج السلع والخدمات وإيجاد فرص عمل مستدامة للكوادر الوطنية. وقع الطيران العماني على إعلان قصر بكينغهام لينضم بذلك إلى فرقة العمل المعنية بقطاع النقل التابعة لمنظمة متحدون من أجل الحياة البرية، وهي تحالف عالمي مكرس لمكافحة التجارة غير القانونية بالحياة البرية. وتجمع هذه المبادرة العالمية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتأسست ببادرة من الأمير ويليام والمؤسسة الملكية، تجمع أكثر من 400 شريك من مختلف القطاعات حول العالم للحد من تهريب الأحياء البرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض. تستهدف شركة الروبيان الطبيعي للاستزراع السمكي ولاية جعلان بني أبو حسن بمحافظة جنوب الشرقية إنتاج 3200 طن من الروبيان الأبيض خلال العام الجاري، ضمن جهودها لتعزيز قطاع الاستزراع السمكي ورفض منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان. وبلغ حجم الإنتاج حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 1000 طن، وتخطط الشركة لرفع الإنتاج خلال السنوات القادمة بنسبة تصل إلى 175% من الإنتاج الحالي، بالتزامن مع التوجه إلى فتح أسواق خارجية جديدة ومواصلة تلبية احتياجات السوق المحلية. دشنت وزارة الصحة فعاليات النسخة الثانية من البرنامج التدريبي الوطني الأول تدريب مدربين لخدمات الرعاية المنزلية الذي ينفذ في محافظتي مسقط وشمال الشرقية بدعم من شركة شل عمان، ويهدف إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الرعاية المنزلية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في بيئة منازلهم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيف الضغط على المرافق الصحية. نهاية أخبار عمان، ونذكر بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. قرابة 214 مليون ريال عماني إجمالي قيمة القروض الممنوحة في سلطنة عمان خلال العام الماضي. أعد لكم أخبار عمان حمد بن خميس الظفري ومنيرة بنت خلفان الهنائي، ونفذها على الهواء محسن بن سيف الحقاني، وقرأها لكم خلفان بن سعيد العامري. دمتم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار، ونتمنى لكم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة في أعمالكم، في مقاصدكم، وجهاتكم وبرامجكم. ونعرف يعني مع الإجازة الصيفية يمكن التخطيط لقضاء إجازة مع الأهل، الأبناء، الأصدقاء والأحباب، فنتمنى لكم إن شاء الله وجهات السلام أينما كنتم. محاطا برعاية الله وحفظه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. مستمعينا، من خلال برنامجنا سنكون في تغطية لهذه الزيارة من خلال تواصلنا مع موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إبراهيم بن سيف العزري، وكذلك ستكون لنا قراءة في هذه الزيارة وأهم أبعادها الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياسية مع الدكتور أحمد المشيخي، باحث وخبير في السياسات الاتصالية وإدارة الأزمات والتسويق. اهتمام كبير تحظى به زيارة جلالة السلطان إلى الجمهورية الفرنسية والأجواء في باريس من خلال ما تابعناه في قراءة لوسائل الإعلام الفرنسية. هناك عناوين كثيرة تداولتها وسائل الإعلام حول أهمية هذه الزيارة في جوانبها الاقتصادية والاستثمارية، وأهميتها كذلك نظرا لما تشهده المنطقة والعالم من ظروف سياسية واقتصادية وقضايا عالقة، أكيد من خلال دور عمان ودبلوماسيتها في المنطقة. تشهد هذه الزيارة اهتمام كبير ومناقشة لمختلف هذه القضايا بين جلالة السلطان حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي. أما موضوعنا الثاني لليوم، سنتحدث طبعا عن احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من كل عام من شهر يونيو، وسيكون معنا إن شاء الله في الاستديو حمد بن سعيد الغافري، رئيس ادعاء عام مدير دائرة الادعاء العام لقضايا المخدرات وقضايا الإتجار بالبشر. إذن مستمعين ومتابعين، هذه محطاتنا لليوم، وأكيد سنكون في متابعة أول بأول لجميع المستجدات، وسنكون إن شاء الله معكم في كذلك جدول زيارة جلالة السلطان ووصوله المرتقب إلى العاصمة الفرنسية باريس. هذه تحيات فريق البرنامج، يرافقكم في الدقائق القادمة في تقديم عبد الله السعيدي وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا لليوم المنتصر بالله العمري.

0: قلبنا حن اليوم والتاريخ.
1: سيفك أخي حاضر وماضي،
0: البيت بتنا والتسلطين،
1: دار الكرم والتسلطين،
0: عمان البطولات والتاريخ،
1: مستقبل وحاضر.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة.
1: حياكم الله مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء في تغطيتنا لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، بدعوة كريمة من فخامة الرئيس الفرنسي. تأتي هذه الزيارة مستمعينا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين. وأكيد مستمعينا سنكون إن شاء الله في تغطية من خلال تواصلنا المباشر مع موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى العاصمة الفرنسية باريس. مستمعينا الكرام، يرافق جلالة السلطان المعظم أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. إذن مستمعينا، علاقات تاريخية تجاوزت التجارة إلى شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، واستمرت في التطور عبر قرون من الزمن. وأكيد هذه هي الزيارة التي تأتي ضمن زيارات جلالة السلطان إلى مختلف دول العالم، وكعادة سلطنة عمان تمد يد الصداقة والشراكة مع العالم وفق مبادئها وثوابتها السياسية والدبلوماسية، وكذلك يعني مد هذه العلاقات التي تخدم السلام والأمن الإقليمي والدولي. طيب مستمعينا، نحن نحاول التواصل مع موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى الجمهورية الفرنسية.

إذا مفدنا من العاصمة الفرنسية باريس، إبراهيم بن سيف العزري، للحديث عن هذه الزيارة وتغطية طبعا تفاصيلها. هناك أجندة لهذه الزيارة وجدول أعمال، سنتعرف إن شاء الله على أبرز تفاصيل هذه الزيارة والأجواء من العاصمة الفرنسية باريس، استعدادا لاستقبال جلالة السلطان حفظه الله ورعاه. إذا نذهب مباشرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، وموفدنا موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إبراهيم بن سيف العزري. أهلا وسهلا بك إبراهيم. تسمعني؟ طبعا يبدو أن هناك خلل تقني بسيط في الاتصال والتواصل مع إبراهيم العزري موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، للحديث عن الأجواء والاستعدادات هناك في العاصمة الفرنسية لاستقبال جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. وستشهد هذه الزيارة عقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفرنسي ماكرون، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستويات أوسع وتبادل وجهات النظر في الملفات الدولية والاقتصادية المستجدة. إذا نذهب مباشرة إلى إبراهيم بن سيف العزري موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى الجمهورية الفرنسية. أهلا وسهلا بك إبراهيم. كل المحاولات للوصول إلى إبراهيم لم تنجح إلى الآن. طيب نطلع فاصل قصير مستمعينا ولا نعود.

0: لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء في تغطيتنا لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظ الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، في تغطية طبعا من هناك من العاصمة الفرنسية باريس من خلال موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، وكذلك تواصلنا لقراءة في هذه الزيارة للدكتور أحمد المشيخي، باحث وخبير في السياسات الاتصالية وإدارة الأزمات والتسويق. ها شباب، جاهز الاتصال؟ طيب هذا وين اتصال موفدنا؟ طيب إذن سيكون معنا إن شاء الله الدكتور أحمد المشيخي، وبعدها إن شاء الله نتواصل إلى موفدنا من العاصمة الفرنسية باريس الدكتور أحمد بن علي المشيخي، باحث وخبير في السياسات الاتصالية وإدارة الأزمات والتسويق. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا بكم، سعيد جدا أكون معكم.
0: حياك الله، ونحن أسعد بهذا التواصل معك في قراءة لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية. كيف تقرؤون دكتور أحمد أبعاد هذه الزيارة من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم، وسعيد جدا أن أكون معكم في هذا اللقاء لتحليل لزيارة مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في إلى جمهورية فرنسا. طبعا العلاقات العمانية اليمنية ليست وليد اليوم وليست وليد هذه اللحظة، بل هي علاقات عمرها أكثر من 250 سنة، حينما بدأ التواصل الأول بين عمان وبين فرنسا تقريبا في عام 1775، حينما بدأ التواصل الأول. وهذا التواصل الأول كان تواصل تجاري عبر سفن بحرية فرنسية طالبت خدمات لوجستية من مسقط، وقدمت مسقط لها مساعدات في هذا الجانب، وزارت مسقط في ذلك الوقت. ثم تطورت لاحقا هذه العلاقات حينما افتتحت لأول مرة قنصلية فرنسية في مسقط في عام 1807 تقريبا، وهذه تعتبر بداية التبادل الدبلوماسي والتبادل السياسي بين السلطنة. وتطورت هذه العلاقات لأن فتحت السلطنة سفارات بين البلدين في عام 72 في أحد النهضة المباركة التي قادم مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. وطبعا هذه الزيارات وهذه العلاقات بدأت شهدت تطور ملموس وتطور مستمر وشراكة استراتيجية راسخة طيلة الفترات السابقة والسنوات المختلفة، كانت آخرها حينما زار صاحب الجلالة سلطان هيثم فرنسا وتوجت بمجموعة من الاتفاقيات. في هذه الزيارة نتوقع أنه تكمل هذا الاستمرار وتكمل هذا الرابط التاريخي والامتداد العميق التاريخي للعلاقات العمانية الفرنسية، ويزداد في هذا الجانب.
0: نعم.
1: التوقعات من هذه الزيارة وتحليلاتنا لها هي قد تكون نفس الزيارات التي يقوم بها مولانا صاحب الجلالة إلى مختلف الدول، من بيلاروسيا إلى روسيا إلى أوكرانيا إلى فرنسا الآن، وعدة دول ثانية مختلفة، تركيا وغيرها من البلدان، والهدف منها هو تنمية العلاقات السياسية والدبلوماسية، ومن ناحية ثانية تنمي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لأن الجانب الاقتصادي اليوم أصبح هو الأساس في العلاقات الدولية. المصالح الاقتصادية أصبحت هي الأساس في العلاقات الدولية، وطبعا التبادل الاقتصادي والتبادل التجاري أصبح مهم في هذا الجانب. ولو نعطي فقط قراءات بسيطة عن التبادل التجاري، حجم التبادل التجاري بين عمان وفرنسا في 2025 جاوز 100 مليون ريال عماني، ونتوقع وقد يكون رقم بسيط جدا، لكن نتوقع بإذن الله إنه هذا الحجم من التبادل التجاري يزداد بناء على ما يتم الاتفاق عليه وتوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات فاهم في هذا الجانب.
0: نعم دكتور، نتحدث عن فهم القيادة العمانية العميق لأهمية التعاون الإقليمي في ترسيخ السلام والوئام في ظل هذه الظروف التي يشهدها العالم، في ظل هذه التوترات الإقليمية والدولية.
1: طبعا السلطنة كانت على مر التاريخ وعلى مر العقود الماضية وإلى العصر الحالي كانت محور السلام والوئام ومحور الترابط ومركز رئيسي لهذا الترابط وهذا التنسيق سياسي بين الدول، كان دبلوماسي، كان سياسي، كان في مجال السلام. منذ القدم وإلى اليوم لازالت السلطنة تمارس هذا الجانب، وجهود السلطنة بارزة في هذا الجانب. هذا الأساس، أنه الكل ينظر إلى عمان على أساس أنه هي الشريك الاستراتيجي في السلام، وهي الدولة التي تطالب دائما بحل النزاعات الدولية من خلال المفاوضات وليس من خلال الحرب، وشاهدنا ذلك خلال الفترة الأخيرة، الحرب الأخيرة الحاصلة في الخليج، والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية التي شاهدناها في الفترة الماضية، وموقف عمان في هذا الجانب. ولا زالت عمان إلى اليوم تدعو إلى التفاهم وتدعو إلى إيجاد علاقات دبلوماسية وعلاقات سياسية بين الدول وحل نزاعاتها ومشاكلها السياسية المختلفة، ليس عن طريق السلاح أو عن طريق التدمير أو عن طريق القتل، بل من خلال المفاوضات وإيجاد حلول واحترام المصالح المشتركة لكل هذه الدول، وإيجاد حلول مشتركة بحيث أن تحمي المنطقة من الدمار ومن ويلات الحروب، لأن عمر الحروب لم تأتي بسلام، والعالم شاهد الحروب المختلفة التي شاهد العالم، من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية، إلى حرب أفغانستان، إلى حرب العراق، إلى حرب البوسنة والهرسك، إلى الحرب الحروب العربية لإسرائيل، الحرب الإسرائيلية الآن ولبنان وغيرها. فهناك الكثير من مناطق النزاعات الموجودة في العالم، وعمان دائما سباقة ومبادرة لهذا لإيجاد حل لمثل هذه الطرق في المفاوضات السلمية وغير المفاوضات السلمية. وأتوقع أن عمان، فرنسا تشارك عمان في هذا التوجه، وبأنه على أساس أنه إيجاد حلول لكثير من هذه النزاعات الموجودة، وخاصة منطقة الخليج، لأن الخليج لا يتحمل حرب آخر ولا يتحمل حروب أخرى، والمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام لا تتحمل حروب إضافية عن الحروب التي شهدتها خلال الفترة الماضية. حان الوقت الآن لإيجاد حلول دبلوماسية وتفاهم مصالح الدول واحترام مصالح الدول واحترام العلاقات الدبلوماسية وحدود الدول، وبناء علاقات مستقبلية مبنية على المصالح ومبنية على التنمية وعلى الاستدامة والتطوير في هذه المنطقة.
0: نعم دكتور، عمان وهي تمد يد الصداقة للجميع لا تنسى ثوابتها ومصالحها الوطنية العليا ونهجها السياسي القائم على استقلالية القرار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير. من وجهة نظرك دكتور، كيف نجحت سلطنة عمان في تحقيق هذا التوازن، في أن تكون صديقة للجميع ولكن ثابتة على مبادئها وعلى قيمها السياسية؟
1: الثبات على القيم والمبادئ السياسية أحيانا تدفع الدول ثمنها، وعمان دفعت ثمن هذا الثبات اللي في القيم والمبادئ السياسية في التعامل في العلاقات الدولية، دفعت ثمنها بعدما كانت الكل يؤكد على عمان والكل يتحدث عن عمان في هذا الجانب، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، حينما عمان رأت أن من المبادئ والأخلاقيات الدبلوماسية تحكم لعمان ان تعلن عن موقفها الرسمي، صرحت بموقفها الرسمي في هذا الجانب من منبر القنوات، من منبر اهم البرامج السياسيه في الولايات المتحده الامريكيه، حينما قالت عمان قبل بدايه الحرب انه نحن على وشك توقيع اتفاقيه، والاتفاقيه بين ايدينا، مجرد ساعات بسيطة جدا لإنهاء من الاتفاقيات وتنتهي الأمر كله. ولكن كانت المصالح الأمريكية والداعمين للمصالح الأمريكية واللوبي الصهيوني واللوبي الإسرائيلي في أمريكا وإسرائيل هو الذي ضغط على أمريكا وضغط على زنادة في هذا الجانب، فرأينا الحرب ومآلة إليه هذه الحرب، وبقى الموقف العماني ثابت، لم يتزعزع ولم يتغير في هذا الجانب، مع أنه العلاقات العمانية الأمريكية مستمرة لعقود طويلة لقرون طويلة. وأول دورة عربية بنت علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي عمان، وزيارة أحمد بن عمان الكعبي إلى نيويورك وتبادل العلاقات بالمسيح بين البلدان واضح في هذا الجانب. ولكن عمان ارتأت أن موقفها وحكمتها في السياسة الدولية انه لا يمكن اميل الى الحرب، لا يمكن اتزعزع عن المواقف الثابته في العلاقات الدوليه في هذا الجانب، فحصل ما حصل في الخليج وأعلنتها رسميا من على نعم. المنابر القنوات الإعلامية الأمريكية
0: نعم.
1: من برنامج فيس ذا نيشن
0: نعم.
1: إنه موقف عمان هو 1-2-3-4 ومن أمريكا نفسها.
0: نعم. دكتور حتى لا يداهمنا الوقت يعني دكتور أحمد إذا تسمح لي حتى كذلك نضع مساحة للملف الاقتصادي، عادة هذه الزيارات كيف تفتح آفاق اقتصادية؟ ونحن دائما ما نتابع حضور الملف الاقتصادي في زيارات جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، ووجود كثير من الاتفاقيات التي تفتح المجال والآفاق للشركات ورجال الأعمال من البلدين في تحقيق حضور اقتصادي قوي في هذه الزيارات دكتور.
1: طبعا أي زيارات سياسية مهما كانت لدول مختلفة هي انعكاسها يكون مباشر على الجانب الاقتصادي بكل تأكيد، وانعكاسها يكون دائما على القطاعات المستقبل وعلى المشروعات الاستراتيجية الضخمة والاستثمارات الكبيرة في هذا الجانب. توقعات في هذه الزيارة أن تركز على مشروعات دعم التعاون الاقتصادي بين السلطنة وفرنسا في هذا الجانب. التوقعات هو يتم التوقيع والإعلان عن اتفاقيات ومشروعات مشتركة تتجاوز قيمتها 2.25 مليار و 250 مليون ريال مليار دولار في هذا الجانب، أي بمعنى أكثر من 2 مليار دولار توقعات أن يكون اتفاقيات ومشروعات مشتركة في هذا الجانب. أهم القطاعات المتوقعة المستهدفة في هذا الجانب، وهذا المفاوضات قديمة وطويلة ولفرنسا ذراع طويل في هذا الجانب ولعمان أيضا طموح كبير في هذا الجانب، تشمل الحزمة مجال التحول في مجال الطاقة خاصة الطاقة البديلة والهيدروجين الأخضر، معالجة المياه، الخدمات البيئية، النقل، قطاع الفضاء والتكنولوجيا، لأن عمان لها رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الفضاء لديها وفرنسا لديها باع في هذا الجانب، وكذلك في مجال التكنولوجيا المتقدمة. التوقعات أيضا أن هناك مجموعة من الاتفاقيات في الجانب العقاري والمدن الذكية في هذا الجانب، وممكن أن كثير من القطاعات الفرنسية تساهم في هذا الجانب. حاليا ممكن نقول أنه في السلطنة أكثر من 298 شركة فرنسية استثمارات فرنسية موجودة في السلطنة حتى نهاية 2025، والأغلبية في مجال الطاقة والغاز والطاقة المتجددة، المياه والبيئة،
0: نعم،
1: الفضاء والاتصالات وغيرها.
0: نعم.
1: هناك مؤشرات كبيرة في هذا الجانب، جوانب اقتصادية. لو قلنا أن الواردات العمانية من فرنسا بلغت أكثر من 70 مليون ريال عماني العام الماضي، والصادرات العمانية لفرنسا تخطت أيضا 29 مليون ريال عماني في هذا الجانب، أبرزها خاصة في مجال الحديد والألمنيوم والبولي إيثيلين والمستحضرات الطبية وغيرها. نتوقع أنه في هذه الزيارة أن يكون فيها طموح أكثر، خاصة أنه هناك منتدى سيكون موازي لهذه الزيارة، منتدى ريادة الأعمال. نتوقع أنه كثير من الشركات العمانية والكثير من الشركات الفرنسية المساهمة في مجال ريادة الأعمال إنسان في هذا الجانب، وتتوافق مع خطط السلطنة 2040، وخاصة تركز على مشروعات الطاقة الهيدروجينية الخضراء في عمان، التي عمان تراها إنه أحد المشاريع الاستراتيجية القادمة في خطة 20 في رؤية 2050، وممكن تساهم كثير في هذا الجانب، مع الكثير من المحاذير التي قد يتحدث عنها البعض في هذا الجانب والمخاطر التي يتحدث البعض عنها في هذا الجانب، ولكن عمان ماضية قدما في هذا الجانب على أساس أنه المستقبل اليوم هو بالهيدروجين الأخضر بما فيه من تكلفة عالية في المرحلة الحالية، ولكن على المستقبل الطويل ممكن يكون هو طريق المستقبل في مجال الطاقة والمستجدة والطاقة الخضراء وغيرها في هذا الجانب.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد، وسعيدين بهذا التواصل معك في قراءة لزيارة جلالة السلطان إلى الجمهورية الفرنسية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم، ربي يحفظكم.
0: يعطيك العافية.
1: يحفظ مولانا صاحب الجلالة.
0: شكرا، شكرا لك الدكتور أحمد بن علي المشيخي، باحث وخبير في السياسات الاتصالية وإدارة الأزمات والتسويق، كان معنا في قراءة لهذه الزيارة. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، ننتقل معكم مباشرة إلى موفدنا من الجمهورية الفرنسية إبراهيم بن سيف العزري، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، للحديث عن هذه الزيارة واستعدادات العاصمة الفرنسية باريس لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، الذي سيعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفرنسي، تهدف أكيد إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستويات أوسع وتبادل وجهات النظر في الملفات الدولية والاقتصادية المستجدة. نذهب مباشرة إلى إبراهيم العزري، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. أهلا وسهلا بك إبراهيم.
2: أهلا وسهلا عبد الله،
0: سعيدين بهذا التواصل معك. ونقف مباشرة على الأجواء والاستعدادات هناك في العاصمة الفرنسية باريس في الزيارة المرتقبة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه.
2: نعم طبعا عبد الله، العاصمة الفرنسية اليوم يعني تستعد بكامل وبأرفع المستويات لاستقبال مقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، الذي هو الآن على وشك الوصول إن شاء الله إلى العاصمة الفرنسية باريس. هناك برنامج حافل سيكون يعني خلال هذه الزيارة إن شاء الله، زيارة جلالة السلطان المعظم إلى باريس. هناك استقبال رسمي، وهناك جلسة مفاوضات مع الرئيس الفرنسي، وهناك كذلك منتدى لرجال الأعمال وتوقيع اتفاقيات اقتصادية وثقافية وأخرى في مجالات أخرى تقع في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.
0: نعم إبراهيم، ما هي أبرز العناوين التي تناولتها وسائل الإعلام الفرنسية حول هذه الزيارة؟
2: نعم عبد الله، وسائل الإعلام الفرنسية اليوم تناولت زيارة حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وركزت طبعا على موضوع أن هذه الزيارة هي الأولى لجلالة السلطان المعظم إلى فرنسا، وأن عمان شريك أساسي في الأمن الإقليمي والدولي. تناولت موضوع يعني دور سلطنة عمان في تسهيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأشادت بدور سلطنة عمان في خفض التصعيد الإقليمي من ضمن القنوات التي تناولت العلاقات العمانية الفرنسية. وزيارة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه قناة فرانس 24، وهناك أيضا يعني وكالة الوكالة الأنباء الفرنسية، وأيضا موقع قصر الأليزيه. كل هذه الوسائل يعني نشرت تفاصيل عن الزيارة وعن العلاقات العمانية الفرنسية، وعن يعني التطلعات إلى ما إلى القرارات التي ستسفر عنها زيارة جلالته رعاه الله إلى فرنسا.
0: نعم إبراهيم، تحدثت عن حضور الملف الاقتصادي، ما هي أبرز القطاعات التي من المتوقع أن تشهد اتفاقيات ربما تعاون أو تفاهم أو اتفاقيات بينية بين ربما الشركات ورجال الأعمال من خلال المنتدى الاقتصادي بين الجانبين؟
2: نعم عبد الله، طبعا على الصعيد الاقتصادي هذه الزيارة تشكل فرصة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، خاصة في القطاعات التي تراهن عليها سلطنة عمان ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات المتقدمة والنقل واللوجستيات والذكاء الاصطناعي، فضلا عن توسيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار. في المجال الاقتصادي عبد الله، تشير طبعا المؤشرات إلى نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب حضور أكثر من 200 شركة فرنسية في السوق العمانية، وهو طبعا هذا الأمر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية ورغبة البلدين المشتركة في تطويرها خلال المرحلة المقبلة. وبالتالي يعني حجم التبادل التجاري يتوقع أن يقفز إلى مراحل نوعية بسبب الاتفاقيات التي سيتم توقيعها غدا، منتدى رجال الأعمال يحضره يعني عدد من رجال الأعمال في سلطنة عمان ورجال الأعمال في فرنسا، ويعني مجالات الاستثمار واعدة وبإذن الله تعالى تؤتي أكلها ويكون لها يعني دور في تنمية العلاقات بين البلدين.
0: نعم إبراهيم، من خلال قربكم من الشارع الفرنسي، كيف تعيد هذه الزيارة ذاكرة العلاقات الثقافية والتاريخية العمانية الفرنسية، لا سيما أنها تحظى بعمق تاريخي وثقافي كبير، من خلال لقائكم يعني الجانب الفرنسي، كيف يدرك الجانبين أهميتها من الجانب الثقافي والتاريخي في علاقات البلدين؟
2: الحقيقة عبد الله أن هناك الكثير من الأكاديميين والمتخصصين في فرنسا يتابعون كثيرا الشأن العماني، وأيضا هم أيضا يعني متابعين لمراحل التاريخية لتطور العلاقة بين سلطنة عمان وفرنسا. هذه العلاقة التي يمتد عمرها الآن لأكثر من 3 قرون، إحدى الأكاديميات التي التقينا بها في تغطية لأحد التقارير التلفزيونية تحدثت عن أول مبعوث عماني في القرن 19، وأرسل من قبل السلطان سعيد بن سلطان، وهو الحاج سيد سعيد درويش الذي وصل إلى مدينة مرسيليا، ومن ثم استقبل من قبل الرئيس نابليون بونابرت في باريس وزار العديد من المعالم في ذلك الوقت. أيضا الكثير من الفعاليات الثقافية التي أقيمت هنا في فرنسا والمعارض، وكذلك الفرنسيون يتطلعون إلى زيارة سلطنة عمان ويعلمون تماما أنها بلد غني بالمقومات التاريخية والتراثية والسياحية. الكثير من السياح الفرنسيين زاروا عمان ونقلوا تجاربهم عندما عادوا إلى بلدهم، ويتوقع بعد هذه الزيارة أن تتطور العلاقة في المجالات الثقافية، وستقام العديد من الفعاليات بين البلدين في الأيام القادمة. ولا ننسى عبد الله المتحف العماني الفرنسي الذي كان يطلق عليه بيت فرنسا الذي أهداه السلطان فيصل بن تركي إلى الحكومة الفرنسية آنذاك، عندما تم تعيين أول قنصل فرنسي الذي كان اسمه بول أوتافي. في هذاك البيت الآن يستطيع الزائرون أن يتعرفوا إلى تاريخ العلاقات العمانية الفرنسية التي مضى عليها أكثر من 3 قرون، وبالتالي الثقافة العمانية والثقافة الفرنسية يعني بينهما علاقة مشتركة. الفرنسيون يحبون زيارة سلطنة عمان، وأيضا العمانيون يزورون فرنسا باستمرار، المدن الفرنسية. وهنا أيضا عبد الله جالية عمانية
0: نعم.
2: موجودة، الكثير من الأطباء والمختصين، وكذلك في منظمة اليونسكو. اليونسكو طبعا تقوم بدور كبير في مجال العلاقات الثقافية بين سلطنة عمان ودول العالم.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم بن سيف العزري، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى الجمهورية الفرنسية، شكرا جزيلا.
2: شكرا عبد الله.
0: يعطيك العافية. شكرا إذن إبراهيم، وفدنا إلى الجمهورية الفرنسية. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، نخرج لفاصل وبعدها نبدأ معكم باقي محطاتنا في برنامج استديو الظهيرة، لا تذهبوا بعيدا.

0: استوديو الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية وعبر البث المرئي المباشر على اليوتيوب وعلى منصتنا في إكس. اليوم راح نتكلم عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. هذا اليوم مستمعين يصادف 26 من يونيو من كل عام، اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. ويمكن تابعته خلال الأيام الماضية عدد من الجهات أقامت مجموعة من الأنشطة والفعاليات لتحقيق الوعي والإدراك بخطورة المخدرات. وهذا اليوم يعني تكمن أهميته في استثماره في الوقاية، نشر الوعي، تعزيز دور الأسرة، المؤسسات التعليمية الإعلامية. يمكن تابعت في برنامجنا في استديو الظهيرة حلقات كثيرة عن مكافحة المخدرات، ويمكن البعض يقول كفاية يعني خلاص من هذه الحلقات عن مكافحة المخدرات، ولكن نحن نقول هذا الوعي وهذه الرسالة يجب أن تستمر لخطورة هذه الآفة، لتدميرها للأسر، تدميرها للأفراد، تدميرها للمجتمعات، مخاطرها كثيرة. فيفضل أن نسمع بشكل دائم عن الوقاية ومكافحة المخدرات، يعني بدلا من أن نعاني من مخاطرها. معنا هنا في الاستديو الأستاذ حمد بن سعيد الغافري، رئيس الإدعاء العام، مدير دائرة الإدعاء العام لقضايا المخدرات وقضايا الإتجار بالبشر بالتكليف. أهلا وسهلا بك الأستاذ حمد. نعم، نستأذنك فقط تقرب المايكروفون. نعم، لحظة شوية.

0: حياك الله الأستاذ حمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي عبد الله وبجميع المستمعين الكرام.
0: حياك الله وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو للحديث عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. بداية نقدم للمستمع والمتابع نبذة بسيطة عن هذا اليوم، وعادة يكون هناك ربما شعار لكل عام، نتحدث عن احتفاء العالم بهذا اليوم.
1: نعم أخي عبد الله، مثل ما تفضلت أنت في بداية الحديث وذكرت أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية طبعا يصادف يوم 26 من يونيو من كل عام. حقيقة الأمر هذا اليوم اعتمد أو أقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1987، ويأتي شعار هذه السنة بعنوان مشكلة المخدرات العالمية، قضايا مستمرة وتحديات جديدة واستجابات أيضا مبتكرة. حقيقة الأمر أن يعني الأهداف الرئيسية لهذا اليوم تأتي من خلال التأكيد على رفع الوعي المجتمعي وتثقيف الأفراد والأسر حول هذه الآفة، كذلك تنسيق لكافة الجهود سواء بين المؤسسات الوطنية والحكومية والأهلية وأيضا المنظمات الدولية المختصة بمكافحة هذه الآفة وسمومها. أيضا يأتي هذا اليوم ليؤكد على أهمية إيجاد تأهيل وتوفير أيضا الدعم الطبي والنفسي لمتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية باعتبارهم مرضى، ويجب أن لا يكونوا أيضا وصمة عار مجتمعي، وعلى كافة الحكومات القائمة على مكافحة هذه الآفة أيضا ضرورة تأهيل هؤلاء المرضى وإعادة تأهيلهم وإدماجهم بالمجتمع بشكل صحيح، إضافة إلى هدف آخر وهو حماية الشباب، فهم الثروة، ثروة الأوطان في حقيقة الأمر، وبالتالي تأتي هذه الجهود جميعها لتذكرنا في هذا اليوم حول أهمية أن تتكاتف جميع هذه الجهود من أجل بذل مزيد من أيضا من أجل بذل مزيد من الجهود تعزيزا لمكافحة هذه الآفة وسمومها.
0: نعم الأستاذ حمد، لماذا ينظر لهذه الآفة دائما أنها آفة عالمية وآفة عابرة للحدود وآفة لا تعترف يعني بجغرافية الدول إن صح التعبير؟ يعني نرى دائما هناك حراك عالمي وتنسيق دولي لمكافحة المخدرات.
1: حقيقة الأمر آفة المخدرات هذه تعتبر هي عابرة للحدود أو عابرة للقارات، فهذه الجريمة تصنف كجريمة هدم وتدمير شامل للمجتمعات. فهذه الجريمة طبعا لا تقف عند حد إيذاء النفس، بل أيضا ترتبط ارتباط وثيق بجرائم أخرى كالقتل، كالسرقة، أيضا إلى ارتكاب هؤلاء أو نيتهم إلى أن يحصلوا على عائد مادي غير مشروع، وبالتالي يقوموا أيضا بارتكاب جريمة أخرى وهي جريمة غسل الأموال غير المشروعة من خلال الريع الكبير الذي يتلقوه من بيع هذه المواد المخدرة وترويجها بين أوساط المتعاطين. فلذلك هذه الجريمة تعتبر جريمة خطيرة، وينبغي على الأفراد والمجتمعات والدول والحكومات والمنظمات أيضا أن تتكاتف جهودها في سبيل مكافحتها.
0: إذن هي تتقاطع مع جرائم كثيرة يعني، وهذا يمكن خطورة تضع هذه الآفة دائما في صدارة المشهد لتقديم الوعي. لو أردنا قراءة الواقع والمشهد هنا في سلطنة عمان، ما هي أبرز المؤشرات والأرقام؟
1: حقيقة الأمر سلطنة عمان هي جزء من المجتمع الدولي، وهذه الآفة مثل ما ذكرنا تفتك بجميع المجتمعات، ولا يكاد يكون مجتمع يخلو من هذه الآفة. وسلطنة عمان باعتبارها جزء من منظومة المجتمع الدولي أيضا تكافح بأجهزتها طبعا الشرطية والقضائية هذه الآفة بكل ما أوتيت طبعا من سبل وسائل المكافحة. إلا أن سلطنة عمان أيضا، ومثل ما تعلمون، سلطنة جغرافية سلطنة عمان وطول الساحل البحري لها حوالي 3165 كيلو متر، يجعلها أيضا عرضة لقضايا تهريب المواد المخدرة، وهؤلاء المتهمين يعمدون إلى استغلال طول هذه السواحل من أجل إدخال هذه السموم وإغراق أيضا هذه الأراضي العمانية بهذه المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. في بعض القضايا قد تكون أيضا السلطنة هي محطة عبور لدول أخرى، حسب ما طبعا أثبتتها بعض التحقيقات، ولكن أيضا نظرا لوجود عدد من الأشخاص أيضا أو المتعاطين، وهنالك أيضا يعني بعض الأشخاص الذين يرغبون بتعاطي هذه المواد المخدرة، وبالتالي يتم إجلاب هذه المواد المخدرة لهم عن طريق التهريب بواسطة أشخاص يعملون تحت عمل ممنهج ومنظم، ويتبعون أحدث ويعني السبل سواء من ناحية التخفي أو التهريب.
0: نعم.
1: ولكن المؤشر العام في سلطنة عمان هو ولله الحمد تحت السيطرة، ومثل ما ذكرت أن جميع الأجهزة تعمل في أوجها وبكامل قوتها وأطقمها، ولله الحمد هنالك أيضا يعني أعين ساهرة ترعى هذا الوطن، ولن تتوانى قيد أنملة في تحقيق الأمن ولهذا الوطن وحماية أيضا شبابه.
0: نعم، أكيد هناك جهود كبيرة لمكافحة هذه الآفة، وتتنوع طبعا الأساليب والأنماط لتهريب المخدرات وإدخالها، ويحتاج إلى يقظة يعني دائمة ومستمرة. نحن سنتعرف على أبرز الأنماط من خلال تحقيقاتكم ومتابعتكم، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل مستمعينا ولا نعود.

0: استوديو الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء. نجدد الترحيب بالأستاذ حمد معنا في الاستوديو، رئيس الدعاء العام مدير دائرة الادعاء العام لقضايا المخدرات وقضايا الديار بالبشر والتكليف. أهلا وسهلا بك الأستاذ حمد مجددا. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن الأنماط والأساليب التي يتم من خلالها تهريب المخدرات إلى سلطنة عمان، ومن خلال تحقيقاتكم ومتابعاتكم ما هي أبرز هذه الأساليب؟
2: نعم، حقيقة الأمر هذه الجريمة دائما بأساليبها تتطور مع تطور الزمن، ولكن خلال القضايا السابقة التي يعني تم التعامل معها من قبل الادعاء العام، يمكن أن نقول بأن أبرز ما تم رصده من خلال هذه التحقيقات اتخاذ أساليب عن طريق إما أن يكون هذا التهريب يتم عن طريق المطار عبر الأمتعة، أمتعة المسافرين، أو أن يتم أيضا تهريبها بواسطة القوارب التي تأتي طبعا من بعض الدول القريبة من الحدود العمانية البحرية، فبالتالي يتم إدخال هذه السموم وتهريبها عبر طرق مختلفة، إلا أن أبرزها ما تم ذكره قبل قليل.
1: نعم، طبعا يبدو أن التهريب عن طريق البحر إن صحت يعني التعبير قد يكون التحدي الأكبر، لأنه سواحلنا ما شاء الله ممتدة يعني أستاذ حمد، بالإضافة إلى أنه يعني ما في منافذ مثل المنافذ البرية والجوية.
2: نعم، حقيقة الأمر يعني مثل ما ذكرنا سابقا أن السواحل العمانية تقع بطول أكثر من 3165 كيلومتر، وهذا بحد ذاته يشكل تحدي، إلا أنه ولله الحمد لا يوجد ما يحول دون إيقاف هؤلاء المجرمين وضبطهم من قبل السلطات، فالعين الساهرة مع أيضا تكاملها وأيضا تنسيقها مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلد تعمل ليل نهار من أجل الذود عن حياض هذا الوطن والمحافظة أيضا على ثروة شبابه من عدم إمكانية دخول هذه المخدرات والسموم إلى داخل البلاد. وأيضا نحن نعول كثيرا على المواطنين، فكما تعلمون أيضا أن هنالك من المواطنين من يمارسون مهنة الصيد.
1: نعم.
2: وفي حقيقة الأمر يعني شهدنا عدد من البلاغات التي يتم تلقيها في هذا الشأن من قبلهم، وهم أيضا جنود من جنود هذا الوطن يمارسون مهنتهم، ولكن في ذات الوقت أيضا يحافظون على أمن هذا البلد من خلال رصدهم لأي شبهات أو محاولات لدخول البلاد بطريقة غير مشروعة، وفي حالة يعني وجود أي شك من قبل هؤلاء الذين يقودون تلك القوارب المشبوهة، وبالتالي لا يترددون. وحقيقة الأمر أيضا ربما يعني هنالك أيضا قضية قام فيها يعني أو ضبط من خلال بلاغ قدمه أحد الصيادين أكثر من 80 كيلو، فهذا البلاغ بحد ذاته ساهم يعني السلطات من أجل ضبط هذه الكمية الكبيرة والحد دون دخولها إلى أراضي السلطنة. فهي يعني جهود مشتركة سواء من الأجهزة الأمنية والعسكرية وكذلك من المواطنين.
1: نعم، ما هي أبرز عناصر جريمة المخدرات؟ يعني أنت ذكرت في بداية حديثك كان ملفت حقيقة أنه القانون يأخذ مجرى ويضرب كذلك بيد من حديد ضد التجار والمروجين، في نفس الوقت يحاول أن يقدم الرعاية ومساعدة المتعاطين في التخلص من هذه الآفة وهذه السموم من أجسادهم. لكن في عمليات التحقيق ما هي أبرز خلنا نقول العناصر أو المتورطين يعني في جرائم كهذه، ما بين تاجر وما بين مروج ربما مسوق لهذه المخدرات متعاطي وهكذا؟
2: نعم، حقيقة الأمر قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية جاء متوازن بين الردع والإصلاح، فمن حيث الردع هنالك يعني عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام ضد من يقوم بتهريب هذه المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها إلى الحدود العمانية بقصد الإتجار. أما فيما يتعلق أو في وهنالك أيضا عقوبات تصل إلى السجن المطلق أو المؤبد فيما لو قام هذا المروج أو التاجر بتقديم هذه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى قاصر أو تم بيعها أو تداولها أو حيازتها في دور التعليم، إحدى دور التعليم أو دور العبادة أو المصحات العلاجية أو السجون أو أماكن الحبس. فبالتالي غلظ المشرع العقوبة لتصل إلى السجن المطلق أو السجن المؤبد. لكن فيما يتعلق بالمتعاطي، طبعا المتعاطي هو يدخل هذه السموم في جسمه بدون وعي، وبالتالي تعامل معه المشرع وقدم له فرصة أو فسحة بإمكانه أن يتقدم إلى المصحات العلاجية مباشرة وأن يطلب فيها العلاج، فيما لو تنبه من غفلته التي كان يمر فيها وأراد أن يتجه إلى الطريق الصحيح. فبالتالي يمكنه وفق نص المادة 51 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن يتقدم إلى هذه المصحات العلاجية لغاية طلب العلاج مباشرة دون أن تقام ضده الدعوى الجزائية. فبالتالي هو يستفيد من هذا الجانب. ويمكن أيضا أن نذكر في هذا المقال أن يمكن لذوي المتعاطي أيضا أن يتقدموا سواء زوج المدمن أو زوجة المدمن أو أحد ذويه حتى الدرجة الثانية، أن يتقدموا إلى المصحات العلاجية أو لجهات الاختصاص من أجل رغبتهم في علاج هذا المدمن.
1: نعم، موعد الأذان ولا عندنا وقت؟ طيب نذهب، نعم نذهب إذن لأذان العصر، وبعدها إن شاء الله نواصل أسئلتنا، وكذلك نرحب بأسئلتكم على 7244-2010.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أعطي المخدرات بفئة عمرية محددة؟ هل من خلال تحقيقاتكم ومتابعتكم وجدتوا أن فئة عمرية هي الأكثر استهدافاً في تعاطي وترويج المخدرات؟
1: حقيقة آفة المخدرات ربما لا تعرف عمر محدد، ولكن يعني فيما يتعلق بالأكثر انتشارا فهي تنتشر أكثر شيء بين الشباب، كونهم مستهدفين أكثر من غيرهم من قبل طبعا مروجي وتجار المواد المخدرة، وهذا يعني أمر مؤسف في حقيقة الأمر، كون أنه الشباب هم ثروة الأوطان، فبالتالي هذه الثروة يجب أن يحافظ عليها، ويجب أيضا أن تتخذ السبل الكفيلة لإعادة تأهيل هذا الشاب الذي انخرط في قاع المخدرات، ويجب أن يتم إعادته إلى جادة الصواب حتى أيضا لا تخسره أسرته ولا يخسره مجتمعه. فحقيقة الأمر أن الأوطان تقوم بسواعد شبابها وأبنائها، إلا أنه هؤلاء المهربين والمروجين وتجار المواد المخدرة طبعا يستهدفون هذه الفئة كونها طبعا في طاقتها، ويحاولون زعزعة طبعا المجتمعات من خلال تسهيل تعاطي هذا النوع أو هذه المخدرات والمؤثرات العقلية.
0: نعم، المروجين والتجار أكيد هدفهم المال، لكن من خلال تحقيقاتكم التي تجروها مع المتعاطين، عادة ما هي الدوافع التي تجعل الشاب أو المتعاطي يسلك هذا الطريق؟
1: حقيقة الأمر فيما يتعلق بالأسباب فالأسباب هي كثيرة، ولكن أبرز ما يمكن ذكره في هذا المجال حب التجربة والفضول قد يدفع هؤلاء الشباب إلى الانغماس في هذه الآفة وعدم القدرة بعد ذلك بالخروج منها. الأمر الآخر، رفقاء السوء أيضا لهم دور كبير فيما يتعلق بمحاولة التغرير أيضا بزملائهم وأصدقائهم بدافع أيضا التجربة، وبدافع أيضا هؤلاء الأشخاص أحيانا قد يكونوا متعاطين ويرغبون في بزملاء تعاطي معهم في نفس المجال، فبالتالي يعني غياب أيضا الوازع الديني لدى هؤلاء الشباب يجعلهم أيضا عرضة للانخراط في وحل المخدرات. أيضا حقيقة الأمر التفكك الأسري والأسرة لها دور كبير، من حيث أنها يعني تساهم بشكل جدا كبير في أن يعني يخرج هذا الشخص عن محيط الأسرة ويتجه إلى محيط آخر غير محيطه الذي تربى عليه، وبالتالي يجد هؤلاء الأشخاص ويجد من هو يروج هذه المواد المخدرة، حتى ترويج المواد المخدرة وبيعها يبدأ بدون مقابل في بادئ الأمر، حتى يتعود الشخص على هذا المخدر وما أن يعتاد ويدمن عليه، حتى يتمكن بعد ذلك هذا المروج من بيع تلك الآفة لهؤلاء المتعاطين بهذه الصورة. فكل هذه الأسباب تجعل المتعاطين أو هؤلاء الأشخاص ينخرطون طبعا بشكل لا واعي في وحل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
0: نعم، من خلال تحقيقاتكم، وانت تحدثت عن جانب مهم جدا وهو الأسرة، يعني هل لاحظتم مثلا انه المتعاطي قد يكون سببا في تعاطي فرد اخر في الاسره؟ احنا اكيد نريد نتحدث عن دور الاسره في حمايه ابنائها، وفي كذلك افراد الاسره في اخراج المتعاطي من وحل الادمان، ولكن هل يحدث احيانا العكس انه ينجر افراد اخرين من الاسره الى نفس المسار؟
1: حقيقة الامر نحن نقول ان الاسره يفترض ان تكون القدوه لابنائها وبناتها، ولكن متى ما غابت هذه القدوة فبالتالي سوف يحدث ما لا يحمد عقباه. وأنا في هذا يمكن الحوار أذكر واقعة عرضت علينا لشخص متعاطي

0: وكنا نوجه له النصح والإرشاد طبعا، ونطلب منه أن لا يعود إلى وحل المخدرات مرة أخرى، والتمسنا منه عدم الاكتراث لهذه النصيحة. ثم سألنا سؤال: هل تعرف الشخص الآخر المضبوط يعني معي في هذه القضية؟ فقلنا من؟ فقال هو والدي. فهذا كان بالنسبة لنا صدمة، ويقول أنتم يعني تنصحوا وأنا يعني وصلت إلى مرحلة أعتبرها منتهية، كون أن والدي يتعاطى منذ فترة طويلة، وأنا حقيقة الأمر نتيجة التفكك الأسري أردت تجربة هذه المواد المخدرة، وأسمع أنها هي مواد يعني قد تأخذنا إلى عالم آخر، وهو لا يعلم أن العالم الآخر هو عالم الجريمة ووحل لا يمكن الخروج منه بسهولة.
1: أمر مؤسف للغاية حقيقة في أن يعني تكون الأسرة بيئة خلينا نقول للتعاطي والإدمان. عادة الإدمان المخدرات يكون مرتبط بمستوى مادي معين، يعني يقول لك والله أنا عندي مشاكل وتحديات وهكذا وأريد أعيش في عالم بعيد عن كل هذا المشاكل أو الظروف، أو إنه يعني المستوى المادي ما بين ثري وما بين محدود الدخل لا تميز المخدرات بين هذا وذاك.
0: حقيقة الأمر أن المخدرات لا تعرف غني أو فقير، فكلاهما قد ينساق إلى جرف المخدرات ويقع أيضا في هذا الوحل. فقد نقول أن الفقير أو من يعني لديه ظروف معيشية صعبة قد ينجر إلى هذا الوحل، إلا أن أيضا يعني أثبتت بعض القضايا أن هنالك أيضا من الأشخاص المقتدرين ماديا، فبالتالي مسألة المادة هذه ليس لها يعني مدى توفرها ليس لها دخل في استهداف الأشخاص. فيبقى المشكلة أو تبقى المشكلة الأكبر هي غياب الوازع الديني لدى
1: نعم
0: هؤلاء، وغياب أيضا الجانب الرقابي من قبل الأسرة والمجتمع ككل، وبالتالي يصبح الصيد سهل وفريسة سهلة من قبل مروجي وتجار المواد المخدرة.
1: هل يحدث أن يتحول المتعاطي اللي هو في الأصل ضحية إلى مروج، إلى ربما يعني شريك في الجريمة والإتجار بها؟
0: حقيقة الأمر ربما يعني بعض القضايا التي تعاملنا معها يمكن للمتعاطي أن يصل إلى يعني مستوى أن يبيع المواد المخدرة، ويأتي ذلك من خلال أنه يطلب في كثير من الأحيان من التاجر أن يعاونه في بيع المواد المخدرة مقابل أن يعطيه مواد مخدرة بدون مقابل، بعد ذلك يطلب منه أن يشاركه في يعني بيع المواد المخدرة بأن يضع مثلا المواد المخدرة في مواقع معينة يساعد فيها هذا التاجر في ترويج هذه المواد المخدرة، فيتحول من متعاطي لهذه الآفة إلى تاجر ومروج وشريك أيضا مع التاجر الرئيسي الذي يحوز على المواد المخدرة.
1: نعم، يعني قد يتساهل أو إن صح التعبير قد يوفر الإصلاح والتأهيل وإتاحة فرصة أخرى بالنسبة للمدمنين والمتعاطين، ولكن القانون صارم جدا فيما يخص المروجين والتجار وهكذا. من خلال تحقيقاتكم عادة يعني أستاذ حمد، هل تكتشفوا دائما وجود شبكات لتجارة المخدرات، أو يقتصر الموضوع على يعني أفراد محدودين؟
0: حقيقة الأمر يعني يمكن ذكرنا من البداية أن جريمة المخدرات هي عابرة عبر الوطنية وعابرة للحدود، فالجريمة عابرة للحدود في كثير من الأحيان لا تأتي من عمل فردي، وإنما تأتي من عمل جماعي منظم تديره منظمات وشبكات إجرامية هدفها طبعا زعزعة الأمن، وهدفها تفشي هذه الآفة، وهدفها الأسمى من ذلك هو تحقيق الريع والربح المادي غير المشروع جراء بيع هذه

0: المواد المخدرة.
1: نعم، وهذا طبعا أمر في غاية الخطورة. ونحن نتحدث، يعني هناك بعض الأسئلة التي وردتنا، يعني يمكن أكثر عن سؤال، ولكن أصيغهم في سؤال واحد الأستاذ حمد. تعدد الأساليب وسهولة ربما الآن التواصل، تعرف حتى مع المراهقين والأطفال عبر سواء وسائل التواصل، ونعرف الحراك الكبير الذي حدث مؤخرا في مسألة يعني تنظيم وتأطير هذا الجانب. هل لاحظتوا دخول فئة من هم دون 18 من المراهقين، الأحداث، الأطفال كضحايا للمخدرات، نظرا لغفلة أحيانا الأسرة لإتاحتها هذه الأجهزة التي في أيديهم وتتيح لهم التواصل مع الآخرين ربما في بيئة خارج بيئة المنزل وهكذا؟
0: ربما ذكرنا بأنه آفة المخدرات لا تعرف عمر محدد، وبالتالي قد يقع في هذا الوحل الكبير والصغير. إلا أنه يعني ومثل ما ذكرت، وأبتدي من حيث انتهيت أخي عبد الله، أن وسائل التواصل الاجتماعي أيضا لها دور كبير، فهي طبعا تدخل الجانب المظلم للمواد، المواد المخدرة، وتجعله هو جانب مضيء بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، فينساقون حول يعني رغبتهم في تجربة هذه المواد المخدرة، نظرا لما يسمعوه من هؤلاء المروجين من أوهام توحي لهم بأن تعاطي أو تجربة على الأقل هذا النوع من المواد المخدرة قد يزيد من نشاطك المدرسي أو الجامعي، ويزيد أيضا من معدلات الذكاء، وبالتالي ينساقون وينجرون حول تجربة هذا النوع من المواد المخدرة. ولكن ولله الحمد في سلطنة عمان هنالك وعي لدى المجتمعات طبعا، أو المجتمع المدرسي والمجتمع التعليمي، هنالك ربما حالات بسيطة جدا تكاد لا تذكر مقارنة بقضايا التي يرتكبها البالغون، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل طبعا على أن هنالك طبعا اهتمام بالغ وكبير من أجل صون هذه الفئة والحفاظ عليها حتى لا تقع طبعا في شرك المواد المخدرة.
1: نعم، هذه مسؤولية كبيرة. قبل الختام يعني أستاذ حمد، هناك نقطة مهمة كذلك يجب إثارتها، وهي دور المجتمع. كيف المجتمع ممكن أنه يكون معين لمن سلك طريق التعافي؟ يعني البعض يبقى أسير وصمة العار، يعني وصمة الفضيحة، وحتى بعد خروجه من التعافي وبذله، نحن نعرف أن التعافي كذلك يتطلب جهد كبير وتحمل، يعني يجد أن المجتمع لا يتقبله، ويجد أنه يعني نفسه وحيد في هذا العالم. وللأسف الشديد نسمع قصص كثيرة لحالات رجعت، يعني انتكاسات، يعني أصبحت عودة لطريق المخدرات مرة أخرى. فكيف تجدون أهمية دور المجتمع في أن يكون معين جيد يعني لمن سلك طريق التعافي؟
0: طبعا المجتمع له دور كبير وكبير جدا في سبيل الحد ومن مكافحة هذه الآفة، إضافة إلى أن له دور أيضا كبير جدا في مساعدة الجهات المختصة من أجل إعادة إدماج هؤلاء المتعاطين في المجتمع. فمثل ما ذكرت أخي عبد الله، أنه حينما يدخل هذا الشخص ويريد أن يخرج بنفسه من هذه الآفة إلى والعودة إلى جادة الصواب، ويلتحق طبعا بالمؤسسات الصحية ويتم تأهيله، وأيضا يمر بمراحل إخراج السموم من جسمه، ويتلقى الرعاية الطبية والنفسية أيضا في هذه المؤسسات العلاجية، ثم يخرج إلى مجتمع قد لا يتقبله، إلى مجتمع قد يعني يراه وصمة عار. فهنا في حقيقة الأمر هو يساهم مثل ما ذكرت في إعادة هذا الشخص إلى أيضا وحل المخدرات مرة أخرى وانتكاسته. فينبغي علينا جميعا أن نتكاتف. نحن نعلم أن يعني من يدخل في وحل المخدرات هنالك يعني تفكك أسري يحدث في إطار الأسرة، قضايا طلاق كثيرة

0: تحدث نتيجة تعاطي المواد المخدرة. هنالك حتى أسر قد لا تتقبل يعني طبعا أبنائها وبناتها ممن ينخرطون في وحل المخدرات، ولكن إذا جميعنا وقفنا ضد هؤلاء الأشخاص، فمن هو الشخص الذي يعني سوف يحتضنهم وسوف يعيدهم إلى وطن يريد من هذه السواعد أن تبني نفسها وأن تبني الوطن وأن أيضا تكون فردا صالحا يستفيد منه الوطن والمواطن في هذه البلاد؟ فبالتالي على المجتمع أن يعيد النظرة في هؤلاء الأشخاص المتعاطين وأن يحتويهم قدر الإمكان وأن يتيح لهم أيضا الفرص من أجل أن يتم إعادة إدماجهم بالشكل الصحيح.
1: نعم، نحن انتهى وقتنا، لكن هذا السؤال أجده يعني مهم ولو بشكل سريع. أستاذ حمد، ما هي الجوانب التي يجب علينا مراعاتها حتى لا نقع عن طريق الخطأ أو بحسن نية ونتورط في شيء له علاقة بالمخدرات؟ السائل ذكر حالة يمكن تكلمنا عنها في الفاصل، هي مسألة التساهل أو التهاون أحياناً، في أنه يقول لك والله أنت ما عندك شحن بزيادة، ممكن تأخذ هذه الحقيبة معك يعني تسجلها باسمك في حزام الحقائب وهكذا، وبعدين يتفاجئوا الناس أنهم وقعوا في ورطة كبيرة، خاصة سواء لقدومهم للسلطنة أو خروجهم لوجهة أخرى.
0: نعم، حقيقة الأمر يعني هذا المثال الذي ذكرته أخي عبد الله له طبعا وقع كبير جدا على هؤلاء الأشخاص، فمن يقبل أن يعني أن تشحن حقيبة باسمه ويأتي بها من دولة إلى دولته أو إلى دولة أخرى فهو يتحمل كافة التبعات القانونية لأنه يقود نفسه إلى المجهول ولا يعلم محتوى تلك الحقيبة ولا يعلم ما هو الشيء المدسوس بداخلها، فبالتالي على هؤلاء الأشخاص ألا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة وعليهم أن يكونوا حريصين جدا من أجل ألا يعني يتحملوا ما لا طاقة لهم به، وعليهم ألا يقبلوا إطلاقا بأن تشحن هذه الحقائب أو البضائع باسمهم دون أن يعلموا ما هو محتواها الحقيقي ويطلعوا عليه.
1: نعم، ما في مجال يعني للمجاملات، هذا أمر
0: نعم
1: يعني خطير. نعم، أنا شاكر لك جزيل الشكر أستاذ حمد وجودك اليوم معنا، وضحت يعني جوانب كثيرة وكذلك الجهود التي تبذلها مختلف الجهات سواء في مواجهة هذه الآفة الخطيرة وكذلك في إعادة التأهيل ومنح فرصة أخرى لمن أراد يعني التعافي والخروج من هذا النفق المظلم. أترك الكلمة الأخيرة لك.
0: نعم كلمة أخيرة يمكن أن نقولها في هذا الحوار أخي عبد الله، أن مكافحة جريمة الاتجار أو عفوا جريمة جرائم المخدرات لا يمكن أن تكون بجهود فردية، وإنما هي منظومة تتكامل فيها عين الأسرة مع قلم المدرسة مع منبر المسجد ومع رسالة الإعلام الواعي، فمتى ما تحدثت كل هذه الحصون بلغة واحدة فنحن نكون بإذن الله تعالى في وطن آمن خالي من هذه السموم.
1: بإذن الله تعالى. شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ حمد بن سعيد الغافري، رئيس الدعاء العام، مدير دائرة الادعاء العام لقضايا المخدرات وقضايا الإتجار بالبشر والتكليف. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مستمعينا على متابعتكم وعلى مشاركاتكم معنا. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في التقديم عبد الله السعيدي، في الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا المنتصر بالله العامري. في أمان الله.

0: تمام، الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية.
1: أهلا بكم مستمعين وتتابعون في أبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية تستغرق يومين.
1: سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
0: الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تدعو إلى وضع إطار عمل جديد لضمان أمن المنطقة.
1: رغم الاتفاق الإطاري للسلام، استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان.
0: محاطا برعاية الله، غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين.
1: وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة.
0: ويرافق جلالة السلطان المعظم أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية.
1: تواصل سلطنة عمان تعزيز علاقاتها الخارجية القائمة على التوازن والانفتاح وبناء الشراكات الفاعلة، وتمثل الزيارات الخارجية لجلالة السلطان المعظم أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
2: تجسد الزيارات السامية الخارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم جسوراً من التواصل الحضاري وترسيخاً للنهج العماني في مد يد الشراكة والصداقة مع مختلف دول العالم، حاملة إرث السياسة العمانية بمبادئها وثوابتها ودعمها للتعاون الدولي وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم والشعوب. وتأتي الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم إلى جمهورية فرنسا في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وسط عالم متشابك المصالح تدير فيه السياسة العمانية توازنات المرحلة على مسار خطها الاستراتيجي الثابت في معالجة القضايا بالحوار والتفاهم. وطوال الأعوام الماضية من عمر النهضة المتجددة، أكدت الزيارات السامية التي قام بها جلالة السلطان المعظم للخارج، أكدت إدراك القيادة العمانية وفهمها العميق لأهمية التعاون الإقليمي والدولي في ترسيخ السلام والوئام، معززة حضورها بنهج سياسي فريد أسهم في تقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. بعد ثقافي وتواصل دبلوماسي تعززه الزيارات السامية لدول العالم كان له الأثر الكبير والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد العماني، بما أفرزته من اتفاقيات نوعية وبرامج مختلفة وشراكات ثنائية مع عشرات الدول، مؤكدة صداقة عمان مع الجميع وفق ثوابتها ومصالحها الوطنية العليا ونهجها السياسي القائمة ركائزه على الاستقلالية في القرار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير من أجل الوصول إلى عالم متعاون ومتكامل بقيم الإنسانية والعدالة.
0: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر اليوم، وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها الكامل مع دولة الكويت، مجددة رفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغيير

0: بالحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين.
1: دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى وضع إطار عمل جديد لضمان أمن المنطقة، وذلك بعد ساعات من ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.
2: اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران يواجه انهيارا وشيكا بعد أن دخل الصراع الأمريكي الإيراني مرحلة غير مسبوقة من التصعيد العسكري العنيف، إذ تضع الضربات الجوية المتبادلة والهجمات الصاروخية الواسعة في مياه الخليج المنطقة بأسرها على حافة حرب شاملة، وتهدد بإغلاق أهم ممرات الطاقة في العالم. سلسلة الأحداث المتلاحقة تفجرت مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تعرض ناقلة النفط كيكو في مضيق هرمز لهجوم بمسيرة انتحارية إيرانية ألحق أضرارا بغرفة قيادتها. الرد الأمريكي جاء سريعا، إذ شنت المقاتلات الأمريكية غارات في جنوب إيران طالت مدينة سيريك ومحيط جزيرة قشم. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد تحذير الرئيس ترامب من إمكانية إنهاء المهمة عسكريا، رد الحرس الثوري بقصف صاروخي مكثف وبطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. وفيما أكد مسؤول أمريكي وقوع الهجمات دون تسجيل إصابات كبيرة، أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية ودوت صفارات الإنذار في البحرين. تتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بخرق الاتفاق المؤقت المبرم قبل أسبوعين. طهران تربط التصعيد بعدم الالتزام الأمريكي بوقف إطلاق النار الهش في لبنان واستمرار الغارات الإسرائيلية، وفي غضون ذلك تشتعل حرب المسارات البحرية، إذ تسعى واشنطن لتوسيع مسار بحري آمن، في حين تصر طهران على فرض سيادتها وإجراءاتها الملاحية على المضيق كأبرز أوراق الضغط في المفاوضات.
0: قتل شخص جراء غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، وذلك بعد يومين من توقيع البلدين اتفاقا يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معارك بجنوب لبنان.
3: تصر إسرائيل على مواصلة التهديد رغم الإعلان عن اتفاق أمريكي لبناني حول وقف إطلاق النار، والذي وصف إسرائيليا بالحدث التاريخي والإنجاز السياسي والأمني المهم لإسرائيل. فوزير الجيش إسرائيل كاتس أكد أن تعليماته نافذة بشأن البقاء فترة طويلة في المنطقة التي يصفها بالأمنية العازلة جنوب لبنان، كما أن مصادر في الجيش الإسرائيلي أفادت أنه حال لم تقدم لبنان أداء مناسبا في المناطق التجريبية التي يفترض أن يتسلمها الجانب اللبناني من الجيش الإسرائيلي في الجنوب، فلن يتم تسليم مناطق أخرى. وتم الاتفاق أن تكون بلدتا زوتر الغربية وفرون هي البداية، وتشترط إسرائيل أن يتم العمل على نزع سلاح حزب الله من هذه المناطق وإلا عدم تسليم أي مناطق أخرى. الوزير المتطرف إتمار بن غفير عبر عن رفضه للاتفاق مع لبنان ووصفه بالخطأ الكبير. الإشكالية تكمن في الواقع الميداني جنوبا، فالجيش الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية التي طالت بلدات دير سريان والطيبة والنبطية الفوقة مع قصف بقنابل الفوسفور لبلدة شوبة. وعمد جيش الاحتلال إلى تفجير وإحراق منازل في بلدة الخيام وسط تحرك مكثف للآليات العسكرية. وأعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي وقطيعة المساندة لدفع قدما بالاتفاق الجديد مع لبنان، وهو ما سوف تستغله إسرائيل لإبقاء الوضع اللبناني في حالة تشبه قطاع غزة، حيث لا سلم ولا حرب. غزة التي استشهد فيها فلسطيني متأثرا بجروحه في غارة سابقة، وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي شمال ووسط القطاع مع تنفيذ أعمال نسف في المنطقة الشمالية، مع مواصلة إسرائيل خطواتها التي تائد اتفاق وقف إطلاق النار. فالجيش الإسرائيلي يواصل توسيع مساحة المنطقة العازلة لتصل إلى 70% من مساحة قطاع غزة، مع عرقلة إجلاء المرضى عبر معبر رفح بذريعة عدم الحصول على الموافقة الأمنية الإسرائيلية. يضاف لذلك تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية للسكان جراء النزوح المتكرر وتدمير المساكن والبنية التحتية والنقص الحاد في الماء والغذاء بما يمس

0: بشكل خطير الفئات الأكثر هشاشة وهم الأطفال والنساء وكبار السن، فيما وقف إطلاق النار بصيغته الجديدة يتبدل ما بين ما وافقت عليه الفصائل الفلسطينية وما يطرحه المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، خاصة بعد نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. في الضفة الغربية داهم جيش الاحتلال عدة مناطق واعتقل فلسطينيين، واعتدى مستوطنون على أراض زراعية جنوب نابلس وفي قرية سوسية قرب الخليل، واقتحم الجيش بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وتعرض الحرم القدسي لاقتحام جديد من قبل مستوطنين، في وقت هدم الجيش منازل في قرية أبو تلول بالنقب المحتل جنوبا. المنطقة لن تنعم بالهدوء طالما استمرت السياسة التصعيدية الإسرائيلية والتي لن يطالها التغيير إلا بعد انتهاء انتخابات الكنيسة المقبلة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: قتل شخص وأصيب آخر بجروح في ضربة أوكرانية كبيرة بالطيران المسير في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، تسببت أيضا في اندلاع حريق في مصفاة نفط، ولحقت أضرار بعدد من المنازل. في المقابل شنت روسيا هجوما صاروخيا استهدف العاصمة كييف، وأوضحت مصادر أوكرانية أن الهجوم الروسي أسفر عن عدد من الإصابات.
2: قتل 3 جنود باكستانيين وأصيب 4 آخرون في هجوم مسلح على معسكر في مدينة كراتشي. وقالت السلطات الباكستانية إن المسلحين أحدثوا تفجيراً عند البوابة الرئيسية للمعسكر قبل محاولة اختراق الحاجز الأمني، مشيرة إلى أن قوات الأمن أحبطت الهجوم وتمكنت من القضاء على 3 مسلحين وإلقاء القبض على أحدهم.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى قرابة 1500 حالة وفاة ونحو 3200 مصاب وأكثر من 50,000 مفقود، فيما بدأت المساعدات الدولية تتوافد إلى الدولة المنكوبة. وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 7 ملايين شخص قد تأثروا بالزلزالين، وقدرت كلفة الأضرار المادية المباشرة بحوالي 7 مليارات دولار. فترتنا الإخبارية الثانية لازالت مستمرة، وهذا تذكير بأهم العناوين.
2: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية تستغرق يومين.
1: سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معها وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
2: الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تدعو إلى وضع إطار عمل جديد لضمان أمن المنطقة.
1: رغم الاتفاق الإطاري للسلام، استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان.
2: وهذه عودة إلى الأخبار المحلية، حيث استعرض المجلس البلدي بمحافظة ظفار خلال اجتماعه مواقع الفعاليات والمشروعات المنفذة من قبل بلدية ظفار ضمن خطط الاستعداد للموسم السياحي، إضافة إلى الاطلاع على المشروعات السياحية الجديدة وخطط الترويج والتسويق التي تنفذها وزارة التراث والسياحة لاستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، وكذلك آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق موسم خريف ظفار لهذا العام. وناقش الاجتماع أيضا عددا من المقترحات بشأن منفعة الطفولة للأسر المنفصلة وإنشاء جمعية لمنتجي اللبان بمحافظة ظفار وإنشاء مركز ظفار للألبان وإعداد تصور متكامل لتطوير طريق عقبة الياسمين. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس.
1: شاركت سلطنة عمان في أعمال الجلسات الحوارية لرؤساء المحاكم العليا التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمدينة ميلانو في الجمهورية الإيطالية تحت شعار نحو تعزيز التواصل القضائي، وناقشت الجلسة الخطط الاستراتيجية لمجالس القضاء والمحاكم العليا في الدول العربية وعرضا استشرافيا لأهم التجارب والممارسات الإقليمية بجانب المبادرات العربية للتواصل القضائي. وتناولت سلطنة عمان الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2040. مثل الوفد العماني فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
2: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الاستثنائي المشترك للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمتابعة مستجدات المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المشتركة في القطاعين التجاري والصناعي. واستعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة خليجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي والمائي واللوجستي، وذلك في إطار دعم الجاهزية الخليجية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
1: بدأت بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية فعاليات التمرين السنوي الاستراتيجي صنع القرار 13 بمشاركة من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، وتستمر فعالياته إلى 7 يوليو المقبل. ويعد التمرين نتاجا وترجمة عملية للمعارف والبرامج النظرية والأكاديمية في مجال الدراسات الاستراتيجية المتضمنة أحدث تقنيات التدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. ويهدف تمرين صنع القرار 13 إلى تطوير الفكر الاستراتيجي باستخدام أدوات التحليل ضمن أحدث أحداث مفترضة.
2: احتفت شرطة عمان السلطانية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تحت شعار مشكلة المخدرات العالمية، تحديات متواصلة وقضايا مستجدة واستجابات مبتكرة. يعكس الشعار حجم التحولات النوعية التي تشهدها أنماط التجار بالمخدرات وتعاطيها في ظل ظهور مواد وأساليب جديدة، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات المواجهة وتعزيز برامج الوقاية والتوعية.
3: تأكيدا على أهمية الشراكة المجتمعية في حماية الأفراد والمجتمع من آفة المخدرات، وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعيا وأمانا، افتتح المعرض التوعوي الذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية بالمركز التجاري مسقط مول في ولاية السيب، وذلك تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف 26 يونيو من كل عام. وحول شعار المناسبة لهذا العام، النقيب هلال بن سعيد الذهلي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
4: يأتي شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2026 بعنوان مشكلة المخدرات تحديات متواصلة وقضايا مستجدة واستجابات مبتكرة، ويستدل من شعار هذا العام بأن مشكلة المخدرات لم تقتصر على الأساليب التقليدية بل باتت متطورة في ظل التطور التقني والانفتاح الرقمي المتسارع في ظل انتشار المخدرات بمختلف أنواعها.
3: شهد المعرض مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من بينها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب لجنة الوقاية التابعة للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وشركة بيئة ومركز مسقط للتعافي وعدد من تشكيلات شرطة عمان السلطانية. الرائد حارب بن حمد البوسعيدي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
5: تأتي مشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بهذا المعرض لإبراز الجهود والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، كذلك هي فرصة سانحة لتوعية أفراد المجتمع بخطر المخدرات. عندما تنظر إلى أركان هذا المعرض تجد أن دور الشراكة المجتمعية بارزة وظاهرة من خلال الجهود التي تبرزها هذه الجهات المؤسسية.
3: يهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز ثقافة الوقاية من خلال إبراز أهمية تكاتف مختلف الجهات في حماية الأفراد والمجتمع، دعما لركائز الأمن ونشر المعرفة المجتمعية على نطاق وطني شامل. لإذاعة سلطنة عمان الملازم منذر بن محمد السلطي.
1: تعمل هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتعاون مع مختلف الوحدات الحكومية على تطبيق منظومة تتسم بدرجة عالية من المرونة والفعالية في تنفيذ المشروعات والتعاقدات الحكومية الإنمائية والتشغيلية، وذلك وفق أفضل الوسائل والطرق الحديثة المبنية على النتائج، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
2: يعد قياس أداء المشروعات والمناقصات والمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي إطاراً وطنياً موحداً لتطوير إدارة المشروعات من خلال رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ والتقويم وتعزيز جودة الإنفاق العام ودعم جاهزية المؤسسات الحكومية. ويأتي ذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى إرساء منهجية موحدة لقياس أداء التعاقدات الحكومية المتعلقة بالمشروعات والمشتريات الحكومية، وأثر ذلك على مستهدفات المحتوى المحلي ليحدد مجموعة من المؤشرات الرئيسة والفرعية وآليات احتسابها ومصادر بياناتها ودورية قياسها، بما يسهم في تعزيز موثوقية البيانات وتحسين جودة التقارير ودعم صناعة القرار المبني على مؤشرات الأداء والنتائج الفعلية المحققة. ويستند قياس الأداء بشكل أساسي على البيانات المعتمدة في منصتي أداء وإسناد بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، واللتان تتيحان استكمال إجراءات المشروعات والمشتريات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، مما يعمل على تتبع الموضوعات بشكل إلكتروني. ويرتكز القياس على ثلاثة محاور رئيسة تبدأ بمعيار كفاءة التخطيط والتنظيم الذي يهدف إلى تطوير قاعدة متكاملة وشاملة لاحتياجات الولايات من المشروعات التنموية تطبيقاً لمنهج اللامركزية، ثم المعيار الثاني كفاءة التنفيذ ما بعد التخطيط إلى الإغلاق لمتابعة الأداء الفعلي للمشروعات والمحتوى المحلي خلال مختلف مراحل التنفيذ، فيما يركز المعيار الثالث كفاءة التكامل والتقويم والتطوير على تعزيز التكامل بين التخطيط والتنفيذ وتحويل الخطط التنموية إلى مشروعات فعلية. ويتوقع أن يسهم قياس الأداء في رفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة التعاقدات الحكومية المتعلقة بالمشروعات الإنمائية والتشغيلية وتوحيد منهجيات القياس بين مختلف الجهات وتعزيز التنافس الإيجابي بينها في تحقيق أفضل النتائج، بما ينعكس على جودة الخدمات ويعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات العامة في سلطنة عمان.
6: طرحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصا استثمارية في مشروع تلفريكولات مطرح، وأكدت الهيئة على تقديم مزايا وحوافز للمؤسسات الراغبة في إقامة أنشطتها التجارية ضمن هذا المشروع.
7: الأنظار تتجه نحو جوهرة السواحل العمانية وبوابة السياح القادمين بحرا من جميع أقطار العالم، ولاية مطرح، حيث الخطى تتسارع والمراحل تمضي بثبات ليكون مشروع تلفريك مطرح على أتم الاستعداد والجاهزية، ويأخذ الزوار في رحلة جوية يمعنون النظر فيها بشواهد تاريخية كقلعة مطرح الشامخة وسوقها التقليدي العتيق وكورنيشها النابض بالحياة. وبجانب ما يحمله مشروع تلفريك مطرح من حراك سياحي على مدى العام، سيأخذ الجانب الاقتصادي والتجاري نصيبه من هذا المشروع الأول من نوعه في سلطنة عمان، ولتكون جميع مرافق المشروع مهيئة لاستقبال الزوار، تعلن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طرحها فرصا استثمارية في مجالات متنوعة أبرزها إقامة مشروع للدراجات الجبلية الكهربائية ومنطقة ألعاب للأطفال والمطاعم الخارجية المتنقلة ومحل لتصنيع وبيع الحلوى العمانية، فضلا عن مشروعات في مجالات أخرى. ومع مسار بطول 3 كيلومترات ستتوزع المشروعات التجارية المعلنة على المحطات الثلاث الرئيسية للتلفريك، انطلاقا من محطة الميناء وبداية حركة التلفريك مرورا بمحطة قمة الجبل والتي تعد الأكبر من حيث المساحات والخدمات، وإطلالات المحطة الثالثة والمسماة حي الورد، إطلالات بحرية وشرفات واسعة مع مطاعم ومساحات تأجيرية متعددة الاستخدامات. هيئة تنمية المؤسسات

0: الصغيرة والمتوسطة ستقوم بدعم المتقدمين لهذه الفرص التجارية بالعديد من المزايا الاستثمارية، على أن تعمل المؤسسات بدورها في تقديم أفكار إبداعية وابتكارية ذات قيمة مضافة لمشروع تلفريك مطرح، والذي من المتوقع بدء تشغيله التجريبي نهاية العام الجاري. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: بلغ إجمالي قيمة القروض الممنوحة في سلطنة عمان خلال العام الماضي قرابة 214 مليون ريال عماني، موزعة على أكثر من 7100 مشروع. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع الصناعات تصدر قائمة الأنشطة المستفيدة.
2: نحو 214 مليون ريال عماني إجمالي القروض الممنوحة في سلطنة عمان خلال العام الماضي، موزعة على أكثر من 7100 مشروع بانخفاض سنوي قارب 9%. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع الصناعات تصدر قائمة الأنشطة المستفيدة بقيمة 71 مليون ريال عماني، مستحوذاً على أكثر من 33% من إجمالي القروض. تلاه قطاع الخدمات السياحية والمهنية والعامة بقيمة تتجاوز 66 مليون ريال عماني وبنسبة 31%، بينما حل قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثالثة بنحو 15% وبقيمة تتجاوز 31 مليون ريال عماني. في المقابل سجل قطاع التعدين قفزة في النسبة المئوية ليبلغ نحو 5% وبقيمة بلغت أكثر من 10 ملايين ريال عماني. وعلى المستوى الجغرافي، حافظت محافظتا شمال وجنوب الباطنة على النصيب الأكبر من قروض بنك التنمية بنسبة 25%، وجاءت ثانيا محافظة مسقط بنسبة 23.5%، تلتها محافظتا شمال وجنوب الشرقية بأكثر من 16%، ثم محافظتي الداخلية والظفار بنحو 9% لكل منهما. وأظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في محافظة الوسطى لتبلغ 6.5 من إجمالي القروض، في حين سجلت محافظة البريمي أدنى نسبة بين المحافظات بلغت أقل من 2%. كما أظهرت البيانات نمواً تصاعدياً في قيمة التمويل السكني ليرتفع إجمالي القروض الممنوحة بأكثر من 4% ليقارب 152 مليون ريال عماني لأكثر من 3200 مستفيد. وتركزت معظم قروض بنك الإسكان العماني خلال العام الماضي في فئة الدخل الشهري من 700 ريال إلى 1000 ريال عماني، والتي استحوذت على نحو 76% من إجمالي القروض السكنية بما يعادل 115 مليون ريال عماني، وموزعة على أكثر من 2450 قرضا.
3: أكثر من 7 مليارات ريال عماني حجم التمويل المقدم عبر سوق رأس المال العماني خلال السنوات الخمس الماضية، مما يؤكد على تنامي دور السوق في تمويل القطاع الخاص وعلى إسهام السوق في توفير بدائل تمويلية فاعلة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. وتسعى هيئة الخدمات المالية إلى بناء سوق رأس مال قادر على تمويل المشروعات الجديدة والقطاعات الإنتاجية الواعدة، بما يسهم في توسيع قاعدة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية إقليمياً وعالمياً، إلى جانب دعم إنتاج السلع والخدمات وإيجاد فرص عمل مستدامة للكوادر الوطنية.
1: وقع الطيران العماني على إعلان قصر بيكنغهام لينضم بذلك إلى فرقة العمل المعنية بقطاع النقل التابعة لمنظمة متحدون من أجل الحياة البرية، وهي تحالف عالمي مكرس لمكافحة التجارة غير القانونية بالحياة البرية. وتجمع هذه المبادرة العالمية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتأسست ببادرة من الأمير ويليام والمؤسسة الملكية، تجمع أكثر من 400 شريك من مختلف القطاعات حول العالم للحد من تهريب الأحياء البرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
3: تستهدف شركة الروبيان الطبيعي للاستزراع السمكي ولاية جعلان بني بوحسن بمحافظة جنوب الشرقية إنتاج 3200 طن من الروبيان الأبيض خلال العام الجاري ضمن جهودها لتعزيز قطاع الاستزراع السمكي ورفض منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان. وبلغ حجم الإنتاج حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 1000 طن، وتخطط الشركة لرفع الإنتاج خلال السنوات القادمة بنسبة تصل إلى 175% من الإنتاج الحالي، بالتزامن مع التوجه إلى فتح أسواق خارجية جديدة ومواصلة تلبية احتياجات السوق المحلي.
1: دشنت وزارة الصحة فعاليات النسخة الثانية من البرنامج التدريبي الوطني الأول تدريب مدربين لخدمات الرعاية المنزلية الذي ينفذ في محافظتي مسقط وشمال الشرقية بدعم من شركة شل عمان، ويهدف إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الرعاية المنزلية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في بيئة منازلهم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيف في الضغط على المرافق الصحية.
3: تنطلق اليوم منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بلقاء يجمع جنوب أفريقيا وكندا.
2: أسدل الستار أخيراً على دراما دور المجموعات لمونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، إثارة بلغت ذروتها وبطاقات حسمت في الثواني الأخيرة ليتشكل رسمياً مشهد صراعات دور 32 واضعاً الجميع أمام مواجهات خروج المغلوب الحاسمة. ملامح هذا الدور الجديد صاغتها حسابات المجموعة 11 المعقدة، إذ رفضت كولومبيا التنازل عن الصدارة وتعادلت سلباً أمام البرتغال لتضرب موعداً مع غانا. أما رفاق رونالدو فحلوا في الوصافة ليرتطم طموحهم بكرواتيا في مواجهة أوروبية خالصة. وفي المجموعة ذاتها فجرت فهود الكونغو الديمقراطية كبرى المفاجآت بقلب تأخرهم أمام أوزبكستان إلى فوز تاريخي ب3 أهداف لهدف، تأهل هو الأول في تاريخهم للأدوار الإقصائية. إنجلترا بدورها لم تجد طريقا مفروشا بالورود تحت أمطار نيوجيرسي، لكن جود بيلينغهام تقمص دور المنقذ أمام بنما، سجل هدفا وصنع آخر للقائد هاري كين الذي بات الهداف التاريخي للأسود الثلاثة في المونديال ب11 هدفا. إنجلترا تصدرت المجموعة 12 ولحقت بها كرواتيا وصيفة بعد فوز شاق على غانا ب2 لهدف في ليلة شهدت صناعة تاريخية للمخضرم لوكا مودريتش بعمر 40. وعلى صعيد المشاركة العربية تباينت طموحات النشامة ومحاربي الصحراء، فالأرجنتين بالعلامة الكاملة أوقفت مغامرة الأردن بثلاثية شهدت هدفا للبديل ليونيل ميسي ليتأهل التانغو متصدرا للمجموعة 10، بينما ودع المنتخب الأردني المونديال. وفي كانساس سيتي عاش الجمهور الجزائري ليلة حبست الأنفاس أمام النمسا، تعادل مثير ب3 أهداف لمثلها بطله القائد رياض محرز ب2 ورفيق بالغالي. تعادل طار بمحاربي الصحراء إلى الدور القادم لمواجهة سويسرا، بينما تصطدم النمسا بإسبانيا. والآن انتهت لغة الأرقام والحسابات المعقدة لتبدأ المعارك الكبرى وإثارة الإقصاء المباشر، إذ لا مجال للتعويض ولا مكان لأنصاف الحلول. شريط دور 32 يقص الليلة بمواجهة محتدمة بين كندا وجنوب أفريقيا لتفتح أبواب المونديال على نفق مشتعل من الصدامات النارية، 90 دقيقة فقط، إما كتابة المجد وإما حزم الحقائب والرحيل في صمت، فمن ينجو من دوامة الخروج المبكر ومن يكمل الحلم المونديالي نحو معانقة الذهب؟
1: وفي ختام فترتنا الإخبارية الثانية هذا تذكير بأهم العناوين.
3: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية تستغرق يومين.

0: للسلام استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. كان معكم في إعداد الفترة الإخبارية الثانية رياض بن صالح الغساني وحمد بن خميس الضفري وحميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني.
0: وكنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة جهان بنت عبد الله اللمكي ومريم بن سعيد البداعي، في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنشطب أكبر أعضاء العائلة الشمسية حجما ونخفي العملاق الغازي الذي يقف كالحارس الشجاع عند بوابة الكواكب الداخلية. ماذا لو اختفى كوكب المشتري تماما من الوجود؟ كيف سيتأثر استقرار منظومتنا؟ وما هو المصير المرعب الذي قد يواجه كوكبنا الأرض في غياب هذا الدرع الجاذبي؟
2: قد يظن البعض أن اختفاء كوكب يبعد عنا مئات الملايين من الكيلومترات لن يؤثر على حياتنا اليومية، لكن الحقيقة العلمية والفلكية تخبرنا بعكس ذلك تماما. المشتري ليس مجرد كرة غازية جميلة نراها عبر التلسكوبات، بل هو المكنسة الكونية والحامل الأول للأرض من النيازك والمذنبات القاتلة التي تتجول في أعماق الفضاء.
1: صحيح، فالمشتري يمتلك جاذبية هائلة تفوق جاذبية الأرض بأضعاف كثيرة نتيجة كتلته الضخمة. هذه الجاذبية تعمل كمغناطيس كوني يجذب المذنبات والصخور السابحة القادمة من حزام كايبر وخارج المجموعة الشمسية فيبتلعها أو يغير مسارها بعيداً عنا. لو اختفى المشتري ستنطلق هذه الصخور العملاقة بحرية، وترتفع نسبة اصطدام الصخور والنيازك الفضائية بالأرض بمقدار آلاف المرات، مما يهدد إبادة الحياة بالكامل.
2: هذا الخطر الخارجي هو الأكثر وضوحاً، ولكن ماذا عن الداخل؟ هناك ما يسمى حزام الكويكبات الذي يقع بين مداري المريخ والمشتري. هذه الملايين من الصخور تدور اليوم في مدار شبه مستقر بفضل التوازن الجاذبي بين الشمس والمشتري. عندما يختفي هذا العملاق سيختل هذا التوازن فورا، وتبدأ الكويكبات في الخروج من حزامها بشكل فوضوي، ليتحول الفضاء القريب من الأرض إلى ساحة معركة مليئة بالمقذوفات الصخرية.
1: ولننظر أيضا إلى المدارات الخاصة بالكواكب الأخرى، إذ أن كتلة المشتري الطاغية تؤثر فيزيائيا على مدار كل كوكب في المجموعة الشمسية، بما في ذلك مدار الأرض حول الشمس. غيابه سيؤدي على المدى الطويل إلى تغيرات طفيفة ولكنها حاسمة في شكل مدارنا، مما قد يزيح الأرض قليلا نحو الشمس أو بعيداً عنها، وهذا سيحدث تقلبات مناخية جذرية وقاسية قد تحول مناطق خصبة إلى صحاري قاحلة أو ثلاجات جليدية.
2: نعم، ولنتخيل مصير عائلة المشتري الخاصة، فهو ليس كوكباً معزولاً، بل يملك جيشاً من الأقمار يتجاوز عددها 90 قمراً. لو اختفى المشتري ستتحرر هذه الأقمار فوراً من جاذبيته وتنطلق في الفضاء كأجسام شاردة عملاقة، قد يصطدم بعضها بالمريخ أو الزهرة أو حتى تتجه نحونا كتهديد جديد.
0: ماذا لو؟
1: من الناحية البصرية لنا نحن سكان الأرض سنفقد واحداً من أجمل المشاهد في سمائنا الليلية. المشتري هو رابع أكثر الأجرام سطوعاً في السماء بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة. اختفاؤه سيترك فراغاً مظلماً في أفقنا، ويحرم علماء الفلك والهواة من دراسة عواصفه العظيمة مثل البقعة الحمراء الخالدة التي ألهمت البشرية لقرون.
2: سبحان الله، حينما نجمع كل هذه التداعيات الكونية ندرك أن هذا الكوكب العملاق لم يخلق عبثاً في تلك المسافة البعيدة. إن التصميم الإلهي المحكم للمجموعة الشمسية جعل من المشتري حصناً بيولوجياً غير مباشر يحمي الأرض ويمنحها الاستقرار اللازم لتكون الصخرة الوحيدة النابضة بالحياة والحضارة. الغياب ليس مجرد حدث فلكي، بل هو زعزعة لأماننا.
1: بالتأكيد، فالكون نسيج واحد مترابط، إذا اهتز فيه خيط واحد تأثر الباقون. نحن نعيش اليوم على هذا الكوكب الآمن، نزرع ونبني ونتفكر، ونحن نعلم أن هناك قوانين صارمة وتوازنات دقيقة تحرسنا في كل ثانية، مما يجعلنا ننظر إلى السماء بعين الامتنان لهذا النظام الرباني البديع الذي لا يعتريه خلل.
2: شكرا لكم جميعا، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى أعماق التوازن الكوني قد نالت إعجابكم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟ دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة بداية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة يومية تعودتم عليها من الخامسة وحتى السابعة مساء مع محطات متنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم، ودائما نتمنى أن نكون رفيق طيب لكم في هذا المساء، مساء جميل إن شاء الله للجميع، ومساء جميل لطلبة الصف الثاني عشر لأنه اليوم اختباراتهم، ونتمنى لهم حقيقة التوفيق إن شاء الله في قادم الوقت. مسي بالخير عليك زميلة فتحية، مساء الخير.
1: مساء الخيرات ومساء البركات ياسر، وأكيد نمسي بالخير على مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما. بداية أسبوع جديدة إن شاء الله تكون حافلة بما تريدون، وأكيد أسبوع مختلف لطلبة الدبلوم العام بعد نهاية آخر اختبار تم صباح اليوم. أكيد ينتظروا مرحلة الحصاد
0: إن شاء الله
1: اللي راح تكون المرحلة المقبلة، شعور جميل جدا وأتوقع كلنا نفهم هذا الشعور
0: لأن جربناه هذا الشهر،
1: بس بعده يظل في قلق وخوف لحد ما تطلع النتيجة.
0: هو يبقى القلق موجود لكن شوية خف يعني مع ضغط الاختبارات، لأن ضغط الاختبارات مختلف.
1: نفسوا شوية،
0: نعم شوية يعني يرتاح.
1: أنت عارف إن امتحاناتهم من بعد العيد،
0: من بعد
1: الحين خلصوا تقريبا 3 أسابيع
0: تقريبا،
1: نعم.
0: وبالتالي يعني ضغط الاختبارات مختلف حقيقة من الناحية النفسية، والحمد لله يعني اليوم أنهوا الاختبارات.
1: صحيح.
0: نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، وهي مرحلة مهمة من مراحل حياتهم. إن شاء الله تكلل بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله يحصدون ثمار ما زرعوه طوال هذه السنين، يعني 12 سنة من الدراسة، وأكيد يعني حصاد ورحلة إن شاء الله سيتذكرونها في المستقبل، يعني ذكريات
1: بعدين.
0: المدارس
1: بيضحكوا بعدين
0: نعم بيقولوا هذه المرحلة اللي عشناها مرحلة صعبة.
1: ويمكن في عبارة مرت علي على طاري حياة الإنسان في المدرسة، يقول لك أكثر مكان كرهنا التواجد فيه في فترة من الفترات هو المدرسة، لكن أكثر مكان بتحن له لما تكبر
0: نعم.
1: هو المدرسة،
0: وأجمل الذكريات في المدرسة. يعني رغم انه بالفعل يعني المكان اللي كره فيه يعني الابناء، يعني يقول لك والله طلاب انا المكان هذا ما احب المدرسة
1: متى اخلص
0: لكن لما يخلص بعد فترة يحن للمدرسة، يحن للذكريات. ليش؟ لانه زملائه اللي كان يلتقي بهم بشكل يومي وسنوي اصبح صعب يلقاهم، يعني لانه طبعا بسبب ظروف الحياة والدراسة والعمل في المستقبل تفرقوا، واكيد سنوات مختلفة.
1: نهديهم هذه الأغنية
0: إهداء طبعاً.

0: يعني هذه الأغنية فتحية، يعني أكثر أغنية نسمعها مع نهاية العام الدراسي، حتى المدارس تجد في حساباتها يعني نعم. فنتمنى لهم إن شاء الله نهايات سعيدة وتحقيق كل الأمنيات. كذلك اليوم طبعا خبر مهم بالفتحية، وأكيد سنخصص له مساحة من برنامجنا، وهي زيارة جلالة السلطان المعظم، زيارة رسمية طبعا إلى الجمهورية الفرنسية، محاطا برعاية الله جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، غادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وأكيد هذه طبعا الزيارة السامية طبعا لها أهمية كبيرة في ظل التطور العلاقات العمانية الفرنسية، وبإذن الله من خلال حلقتنا لهذا اليوم سنخصص مساحة لمناقشة العلاقات العمانية الفرنسية الضاربة طبعا فتحية في عمق التاريخ.
1: بالفعل ياسر، هي علاقات تاريخية يعني تمتد لأكثر من قرنين، وأول تمثيل ربما دبلوماسي بين سلطنة عمان وفرنسا يعود لعام 1896 بتعيين أول قنصل فرنسي في سلطنة عمان، وأعتقد اسمه بول أوتافي كان أول قنصل فرنسي في سلطنة عمان، وأكيد أول إقامة لهذا القنصل كانت في بيت تراثي بنته السيدة غالية بنت سالم. تم تحويل هذا البيت لاحقا إلى هدية للجمهورية الفرنسية، وتم إطلاق اسم بيت فرنسا عليه لاحقا ليكون طبعا مقر للقنصلية الفرنسية. وفي عهد السلطان قابوس رحمة الله عليه تم تحويل هذا البيت إلى المتحف العماني الفرنسي اللي وثق كل هذه العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين. وأكيد تفاصيل كثيرة ستكون في هذه الزيارة ياسر. هناك توقعات بأن تكون هناك اتفاقيات بمليارات الدولارات، وستكون في قطاعات مختلفة، وهذا الحراك ليس بغريب على جلالة السلطان حفظه الله. وهو أكيد في هذه الزيارة التي أتت بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
0: بالفعل فتحية، ومثل ما ذكرت يعني سلطنة عمان وفرنسا شراكة ممتدة وزيارة سامية تفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري. هذه الزيارة ليست زيارة بروتوكولية، بل محطة جديدة لتعزيز شراكة تقوم على التنسيق السياسي، الأمن والاستقرار، التكنولوجيا والطاقة، الثقافة والتعليم، الاقتصاد والاستثمار. طبعا بالأرقام، العلاقات العمانية الفرنسية أكثر من 100 مليون ريال عماني حجم التبادل التجاري خلال عام 2025، و 298 شركة بمساهمات فرنسية في سلطنة عمان، و 19.7 مليون ريال عماني رأس المال الفرنسي المستثمر في سلطنة عمان، و 17 اتفاقية بقيمة تجاوزت 762 مليون ريال عماني ضمن مهرجان IBIM 2026.
1: نعم أكيد سيكون معنا دكتور محمد المشيخي لقراءة تحليلية لهذه الزيارة، وأكيد دعواتنا بأن يحفظ الله جلالة السلطان حفظه الله ورعاه في حله وترحاله. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي،
0: وفتحية الخنبشي في الإخراج سيف الجرداني،
1: ومساء الخير بانوراما.

0: عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمناها للجميع، وأكيد تفاصيل بانوراما مستمرة معكم مستمعينا في بداية الأسبوع. نروح المرة لمحطة إيش صاير.
1: وأولى أخبارنا في محطة إيش صاير، محاطا برعاية الله جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، يغادر البلاد متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين.
0: ومن أخبارنا أيضا مستمعينا، غدا مجلس الشورى يعقد جلسته الاعتيادية 22، وطبعا حسب التصريح الأمين العام لمجلس الشورى الجلسة ستشهد مناقشة مقترح بمشروع قانون تنظيم منع قطع الخدمات الأساسية عن الأسر المعسرة والمسرحين والحالات الإنسانية. ومجلس الشورى يحرص على التعامل مع مختلف القضايا الوطنية وفق رؤية تشريعية متوازنة.
1: وسلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر اليوم، مؤكدة تضامنها الكامل معها ورفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتدعو إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين.
0: وسلطنة عمان تدين أيضا الاستهداف العسكري الذي طال أراضي مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة على تضامنها الكامل معها في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها، ومجددة رفضها التام لكافة الأعمال التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة.
1: وسلطنة عمان تشارك في الاجتماع المشترك للجنتي التعاون التجاري والصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي لمتابعة مستجدات المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المشتركة في القطاعين التجاري والصناعي.
0: وسلطنة عمان تستعرض تجربتها في التخطيط الاستراتيجي لتطوير القضاء بمدينة ميلانو الإيطالية.
1: والمجلس البلدي بمحافظة ظفار يستعرض مواقع الفعاليات والمشروعات المنفذة من قبل بلدية ظفار ضمن خطط الاستعداد لموسم خريف ظفار 2026.
0: وبلغة الأرقام مستمعين، بأكثر من 13 مليون ريال عماني محافظة البريمي تستقطب مشاريع اقتصادية وسياحية.
1: وهيئة البيئة تولي حماية الموارد الطبيعية اهتماما بالغا انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في المحافظة على البيئة وصون مكوناتها، من خلال مواصلة تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الرامية إلى حماية التنوع الأحيائي والمحافظة على المحميات الطبيعية.
0: إذن هذه كانت أبرز علومنا وأخبارنا مستمعينا، منصوبكم على 7244-2010.

0: حياكم الله مستمعينا في مساءات الأحد وبداية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله، وكل التوفيق لأبنائنا الطلبة، طلبة طبعا دبلوم التعليم العام اللي أنهوا اليوم اختبارات طبعا النهائية ونهاية مرحلة مهمة من حياتهم إن شاء الله إلى مرحلة أخرى في طبعا المرحلة الجامعية إن شاء الله أو إلى سوق العمل. كل التوفيق لهم، وأكيد هي مرحلة صعبة. إحنا واصلين معكم مشوارنا مستمعينا، وأكيد فتحيا نروح الحين لمحطة سالفة بيننا وبينكم.
1: وسالفتنا ياسر أكيد ليست بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي أكيد استحوذت على ملايين المستخدمين ليتواجدوا في هذه المنصات ويمثلوا منافسة كبيرة طبعا بين الانستغرام، السناب شات، التيك توك، الفيسبوك، منصة اكس واليوتيوب والتليجرام
0: والسناب شات.
1: نعم أكيد في تطبيقات يمكن حتى بتظهر الفترة الجاية. البعض الآخر حتى يقول يمكن نهاية مواقع التواصل الاجتماعي بتكون قريبة. أنا في اعتقادي لا، بعدها مع طفرة الذكاء الاصطناعي ما زلنا في البداية يعني.
0: يعني نهاية وسائل التواصل الاجتماعي
1: كتأثير وكقوة.
0: نعم. هي ما زالت حقيقة مؤثرة إلى الآن يعني. وهناك يعني تنوع حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني تطبيقات اللي كنا نعرفها فقط الفيسبوك وتويتر اللي أصبح منصة إكس، بعد ذلك جاءت تطبيقات أخرى، إنستجرام وسناب شات والتيك توك، ويمكن يعني بعدين تظهر وسيلة أخرى أو تطبيق صح. آخر. فبالتالي يعني وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت أنا أشوف يعني هي المؤثرة. صحيح أن البعض تراجع يمكن، والبعض لا، جاء الجديد خاصة والتطبيقات الجديدة اللي سيطرت حقيقة على وطغت على التطبيقات القديمة مثل التيك توك.
1: نعم.
0: تيك توك تطبيق جديد مقارنة نعم. بالتطبيقات الأخرى، ولكن يعني نشوف أن استخدامه خاصة عند المراهقين والشباب أكثر من التطبيقات الأخرى.
1: بالفعل يا سارة، ما ننسى أنه هذه المنصات ربما فتحت فرص عمل للكثيرين، حققت طموحات للكثيرين،
0: بالفعل.
1: حولت الكثيرين إلى منصة الثراء والأثرياء، كلها من مواقع التواصل الاجتماعي.
0: استفادوا حتى رواد الأعمال
1: نعم.
0: منها،
1: حتى السياسيين والاقتصاديين الموجودين على هذه المنصات أيضا استفادوا من تواجدهم مع الجمهور المستهدف مثلا.
0: نعم.
1: لكن في ظواهر أكيد يعني سلبية انتشرت في مواقع التواصل
0: كثيرة.
1: أيوة. أكثر منصة تحس فيها ربشة وترندات؟
0: أنا أشوف التيك توك.
1: التيك توك نزل ومن يوم بدأ السيلفي وإحنا ما مترقعين ولا كيف؟
0: بالفعل نعم. يعني لكن حتى بعض الأحيان تظهر ترندات غريبة يعني تقول كيف هذا ترند، ويش هذا يعني، حتى نحن يعني يمكن يعني المراهقين لما يجي يقول هذا واصل ترند، نحن يمكن آخر من يعلم
1: صح.
0: فتقول يعني كيف هذا ترند بعد، يعني متى ظهر هذا الترند
1: صح.
0: فتستغرب
1: الفكر
0: يعني
1: الجمعي
0: نعم. يعني تستغرب إنه الترندات متنوعة، يمكن كل يومين حتى كل أسبوع يعني يظهر ترند جديد، ويمكن أنت ما تقدر تواكب كل هذه الترندات،
1: والبعض يواكبها
0: ويواكبها
1: وعلى الخط مباشرة
0: متفاعل معها يعني
1: نعم.
0: فتستغرب يعني ظاهرة الترندات حقيقة بدأت يعني تنتشر بطريقة غريبة وعند الجميع يعني ما
1: نعم.
0: نقول إحنا فقط المراهقين والشباب، يعني الأغلبية يمكن يعني ماشيين فيها،
1: الكل صغار وكبار. أيضا ظاهرة التنمر ياسر،
0: ظاهرة
1: اللي
0: كبيرة
1: يمكن بيّنت حقيقة المجتمعات. التنمر بين المراهقين بشكل كبير، التنمر بين الكبار أيضا في موضوع لغة الكراهية، العنف اللفظي، الطائفية، العنصرية، كل هذه الأمراض ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي
0: وأصبحت منتشرة بشكل كبير
1: نعم.
0: ويعني ما سلم منها يعني أحد حقيقة يعني
1: نعم.
0: حتى في التعليقات يعني البعض لما ينزل أي شيء حتى وإن كان شيء مفيد تجد تعليقات فيها تنمر وفيها استهزاء، أبدا ما يخلوك يعني حتى يمكن أنت اللي نشرته يعني شيء إيجابي شيء مفيد، لا، تعليقات فيها تنمر على مثلا اللغة، اللهجة، الشكل، أي شيء يعني حتى اللبس. فيعني تستغرب يعني هذا التنمر لماذا، يعني إذا كان هذا الشخص يقدم شيء إيجابي. فالتنمر حقيقة ظاهرة منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير عند أطفال، مراهقين، شباب وغيرهم،
1: نعم.
0: والكبار حتى يعني. فبالتالي يعني وسائل التواصل الاجتماعي للأسف أصبحت يعني ملاذ لظاهرة التنمر.
1: بالفعل ياسر، ومع ظاهرة الترندات وظاهرة التنمر أيضا في ظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة انتشار اللي يتكلموا في الطب ويتكلموا في الجانب النفسي ويتكلموا في الإرشاد الاجتماعي ويتكلموا في الإرشاد المالي وهم غير مختصين.
0: نعم.
1: فيعني طبقوا مقولة يهرف بما لا يعرف، وللأسف البعض يأخذ بنصائحهم. إحنا مع انتشار هذه الثقافة اللي فيها توعية بالصحة النفسية، الصحة
0: لكن من
1: الجسدية،
0: ناس مختصين يعني.
1: بالضبط، من ناس مختصين. أما شخص يعني هو في وادي ويجي يتكلم فيه اختصاص يعني هو ما له علاقة فيه،
0: نعم.
1: والمستخدمين يعتبروه استشاري ويلجأوا له ويسألوه، خاصة في الجانب الاجتماعي على فكرة،
0: نعم.
1: كارثي.
0: حتى المفروض أنت
1: قبل والجانب الطبي، شايف
0: الجانب الطبي هو الأخطر طبعا.
1: سمعت بنظام الطيبات؟
0: نعم، هذا من أخطر الأنظمة،
1: نعم.
0: بالفعل وأدى إلى وفيات يعني حتى على مستوى العالم. يعني أنت لما تسمع لشخص مثلا يقدم نصائح سواء كان طبية اجتماعية، لازم تسأل تعرف هذا السيرة الذاتية ماله، هذا متخصص في ويش،
1: صحيح.
0: شهاداته يعني إيش عنده من الخبرة حتى،
1: نعم.
0: يأتي ويقدم نصائح. أنا ما راح أخذ من أي أحد هكذا أي نصيحة يقدمها أو أي معلومة يقدمها، فبالتالي يعني هذا الأمر يمكن يؤدي إلى أضرار صحية بالنسبة لك إذا كانت هذه المشورة طبية،
1: نعم.
0: يعني البعض حتى يستشيرهم وهم غير متخصصين،
1: نعم.
0: فبالتالي هذا أمر خطير، مثل برنامج الطيبات أو ما يسمى هذا الأمر، يعني انتشر بشكل كبير،
1: نعم.
0: وكثير
1: وصارت
0: من
1: عليه وفيات
0: نعم. وكثير من المختصين يعني ناقضوا هذا الأمر ونصحوا الناس
1: والطيبات مرة وجلة
0: للأسف.
1: الموجودين في مواقع التواصل الاجتماعي
0: بالفعل.
1: اقتداء بأحد الأطباء الله يرحمه، لكن الأطباء
0: هو بنفسه تأثر من هذا الأمر يعني.
1: هو كان أول ضحية،
0: هو يعني وللأسف يعني رغم أنه هو أول ضحية، لكن كثيرين اللي روجوا له
1: مشوا على النظام
0: وأدى إلى وفيات في مختلف،
1: نعم.
0: في بعض الدول يعني. فبالتالي يعني ما أي شخص يقدم معلومة أو نصيحة أنا أخذ بها، هذا الشخص من لازم،
1: نعم.
0: أسأل يعني إيش الخبرات اللي عنده، إيش الشهادات اللي عنده، إيش تخصصه أصلا،
1: نعم.
0: فيمكن في بعض الأحيان هؤلاء الأشخاص فتحية اللي يقدموا هذه النصائح يمكن يناقضوا يعني نصائح المختصين حتى،
1: نعم.
0: يعني في بعض الأحيان في شخص مختص
1: مليون
0: طبيب
1: بالمئة.
0: ومعروف ويعني لديه خبرة في مجاله، يأتي مثلا يقدم معلومة طبية مثلا، يأتي شخص آخر ويناقض تلك المعلومة الطبية وهذاك الشخص غير متخصص،
1: نعم.
0: للأسف أن البعض يمشي على كلام الشخص الغير متخصص،
1: نعم.
0: يمكن أسلوبه هو مختلف وجذاب، وهذه هي المشكلة.
1: لا، أو يجيك مؤثر من مواقع التواصل الاجتماعي ويروج لك لأدوية تقليدية وأعشاب تقليدية
0: مفيدة واستفادوا منها،
1: وروح المحل الفلاني والمكان الفلاني،
0: مثل ما روقوا لي مرض السكري،
1: نعم.
0: وغيرها.
1: بعدين طلعت قوانين تجرم هذا النوع من الإعلانات الغير مستندة على وصفات طبية. هي في النهاية يعني تبحث عن الربح التجاري هذا النوع من الإعلانات، لكن المسؤولية والأمانة على عاتق المشهور أو المؤثر
0: قام بالنشر
1: أو اللي قام بالنشر،
0: نعم.
1: ففعلا ظاهرة تقديم الاستشارات الطبية والنفسية والاجتماعية من غير المختصين أيضا ظاهرة مخيفة. يعني مثلا واحد أو وحدة أمس متزوج، اليوم عاد يعطي نصايح في العلاقات الزوجية، هل ممكن توثق فيه مقارنة مع مختص؟
0: نعم.
1: طيب التجربة لها دور، بس أنت ما صار لك فترة طويلة،
0: ما عندك
1: يعني
0: تجربة كافية.
1: لا، هو حصل محتوى خلاص،
0: هو يعني فرصة بالنسبة له أن يقدمه خلاص. فبالتالي يعني علينا أن نأخذ المعلومة من مختص، بالإضافة إلى أمور كثيرة يعني مواقع التواصل الاجتماعي أظهرتها فتحية وضاها، يعني مثل بعض الأحيان يمكن البعض يروج لممتلكاته، الأشياء اللي يمتلكها،
1: نعم.
0: يعني حتى أدواته الخاصة، لبسه، الأشياء لداخل المنزل، يعني هذه مثل في بعد،
1: نعم.
0: هذه ظاهرة يعني كأنه يتفاخر بما يملك، فبالتالي هناك ظواهر كثيرة. احنا نترك بعض الظواهر اللي يمكن احنا ما ذكرناها، احنا ذكرنا السعي خلف الترند، ظاهرة التنمر، انتشار النصائح الاجتماعية والطبية والنفسية من أشخاص غير مختصين، لكن أكيد هناك ظواهر أخرى يعرفها،
1: نعم.
0: مستمعينا يمكن
1: ممكن يشاركونا
0: يعني.
1: فيها، نعم. إذا ثلاث ظواهر مستمعينا، أيهما أكثر انتشارا معانا في المجتمع العماني؟ السعي خلف الترند، انتشار ظاهرة التنمر، انتشار النصائح الاجتماعية والطبية والنفسية من أشخاص غير مختصين، ويمكن في ظواهر أنتوا رصدتوها ممكن تشاركونا فيها على 7244-2010. أنت برأيك ياسر أكثر ظاهرة معنا إيش؟
0: السعي خلف الترند.
1: السعي خلف الترند. أتفق معك.
0: نعم.
1: مع الخيل يا شجرة.
0: كثير.

0: وتحية مسائية لكم مستمعينا، وحياكم الله مجددا في حلقة بداية الأسبوع من برنامج بانوراما، وتحية لمن يرسل لنا على رقم الواتساب 724-420-10. ذكركم مستمعينا بسؤال سالفتنا لهذا اليوم، وهو السؤال كذلك الموجود على قناة إذاعة سلطنة عمان في الواتساب: ما هي أسوأ ظاهرة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل هي السعي خلف الترند أو انتشار ظاهرة التنمر، أم انتشار النصائح الاجتماعية والطبية والنفسية من أشخاص غير مختصين، أم هناك ظواهر أخرى أنتم رصدتموها؟ ممكن أنكم تشاركونا على رقم الواتساب 724-420-10. وعلى طاري اليوم طبعا آخر أيام الاختبارات لطلبة دبلوم التعليم العام، سليمان بن سعيد العاصم يقول: اسدل طلبة دبلوم التعليم العام اليوم ستار مرحلة جميلة من مسيرتهم الدراسية بعد سنوات من البذل والاجتهاد والمثابرة، تاركين خلفهم ذكريات ستبقى راسخة في الوجدان ومستقبلا ينتظرهم بكل أمل وطموح. نسأل الله أن يبارك لهم في خطواتهم ونجعل ما تعلموه نورا يهدي دربهم، اللهم أمين. شكرا لك يا سليمان.
1: شكرا لسليمان، وأيضا شكرا لأبو محمد يقول: لا توجد مؤثرات موثوقة على أن تطبيقات التواصل الاجتماعي ستنتهي في وقت قريب، الأرجح أنها ستتغير أكثر مما ستختفي. أما أكثر ظاهرة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي هو السعي خلف الترندات.
0: السعي خلف الترندات،
1: نعم.
0: ويشارك
1: محمد شكرا لك.
0: وأبو آية سعيد محمد الشكيلي من ولاية بهلة جبرين يقول: أولا تحية طيبة لبرنامج بانوراما ياسر وفتحية وكل طاقم البرنامج، لكن أسوأ ما في الأمر هو السعي للترند، أو مثل ما أسميه أنا التجميع، أكثرهم يسعون إلى الترند بغض النظر

0: ويحدث الآن أكيد مستمعينا، جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. للحديث طبعا عن هذه الزيارة وقراءة تحليلية لأبعادها السياسية والاقتصادية وأيضا الاستراتيجية، رحبوا معنا بضيفنا الدكتور محمد المشيخي، أكاديمي وباحث في الاتصال الجماهيري وأيضا الرأي العام. يسعد مساءك بكل خير دكتور محمد، حياك وسهلا في بانوراما.
1: مرحب مرحب الأستاذة فتحية، وأيضا لكم كل التحية أنت والجميلة الأستاذ ياسر في هذا المساء الجميل الرائع هنا عندنا في محافظة ظفار. وأيضا حيث هذا النفحات والزيارة الكريمة التي أيضا تكتب صفحة جديدة في العلاقات العمانية الفرنسية.
0: نعم.
1: هذه العلاقة التي حقيقة تعود إلى 3 قرون وليس من اليوم.
2: نعم بالفعل، يعني العلاقة العمانية الفرنسية إرث من الصداقة والشراكة، وأكيد مثل ما ذكرت دكتور العلاقة طبعا ممتدة على امتداد التاريخ، وبدأت في العام 1775 وكان هذا بداية التواصل الرسمي بين البلدين، وبالتالي أول اتفاقية ثنائية رسمية كانت عام 1807، وأول قنصلية فرنسية في مسقط كانت 1894، أما افتتاح السفارة الفرنسية فكان في العام 1972، وبالتالي علاقة فرنسية عمانية ضاربة في عمق التاريخ. في البداية نتحدث عن هذه العلاقة التاريخية بين عمان وفرنسا دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه هذه الزيارة الكريمة وهذه الدعوة الرسمية من فخامة الرئيس الفرنسي سيكون لها ما بعدها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بل هي زيارة أيضا كنت أتابع قبل قليل كيف الاهتمام العالمي بهذه الزيارة من مسقط إلى إيطاليا إلى باريس إلى إلى إلى كل هذا العالم أيضا ينتظر هذه الزيارة الكبيرة. ومن خلال أيضا ما تابعنا من خلال الإعلام الفرنسي أنه أهم نقطة ستكون في جدول الأعمال سلامة الملاحة في مضيق هرمز. بالطبع طبعا هذا هناك ملفات كثيرة، هناك ملفات اقتصادية، هناك شراكات استثمارية، وهناك الأهم من ذلك كله حسب ما تابعنا نقطة في منتهى الأهمية، هناك يعني الاتفاقيات والمذكرات التفاهم، نحن نتكلم عن 1,250,000,000 دولار، هذا رقم كبير جدا. هذا ما تم الكشف عنه من خلال المذكرات التفاهم والاتفاقيات الاقتصادية التي سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة، على هامش هذه الزيارة الرسمية لجلالة السلطان. وحقيقة هناك الكثير من الجوانب الثقافية. هنا يعني عندما نتحدث عن الثقافة وهي يعني محطة مهمة جدا، نعود إلى القرن 19 تحديدا إلى 1896 عندما يعني سلطان فيصل بن تركي أهدى منزلا في مسقط في قلب مسقط للفرنسا. هذا المنزل الذي يتطور وأصبح يعني اليوم نتحدث عن المتحف العماني الفرنسي، وحسب ما تابعت أن هذا سيتحول يعني إلى متحف عماني فرنسي مشترك ليعبر عن هذه العلاقات ويسجل التاريخ المشرق بين الأمتين العمانية والفرنسية. وهناك الكثير حقيقة من الجوانب كما تابعنا في الملف الاستثمارات، يعني عمان في عام 2025 السنة الماضية وفي مدينة كان وقعت 17 اتفاقية كان قيمة هذه الاتفاقيات 762,000,000 ريال عماني حول مختلف الاستثمارات والمجالات المهمة كتطوير المدن المستقبلية. وأيضا نحن اليوم نتكلم عن الشراكات الكبيرة جدا، نتكلم عن القمر

0: الصناعي العماني عمان سات. يعني فرنسا أيضا ساهمت، وأيضا هي اليوم من خلال هذه الزيارة سيكون ضمن الملفات والتعاون في مجال التكنولوجيا في مجالات كثيرة جدا. وأيضا كما تابعنا أيضا هناك مجموعة من الأطباء من سلطنة عمان يتلقون تدريبهم في المستشفيات الفرنسية والجامعات الفرنسية، هذا فضلا عن مجموعة أيضا من الطلبة في هكذا موضوع. صحيح أنه الاستثمار المتبادل أو التبادل التجاري سجل 2025 رقم لم يكن في اعتقادي الشخصي يعكس طموح هذه العلاقات الكبيرة، يعني 100 مليون ريال عماني. وطبعا هذا الذي يجعلنا أنه سنشهد بعد هذه الزيارة يعني تضاعف هذه الأرقام. ولعلنا كما ذكر سعادة السفير الفرنسي أنه هناك استثمارات خلال العامين العام الماضي وهذه السنة يعني فرنسية تقدر بمليار فاصل سبعة، ما يقارب المليارين دولار في عمان. أيضا احنا اليوم نتكلم عن ما يقارب 300 شركة فرنسية عاملة في مختلف القطاعات هنا في عمان، بعضها القطاعات النفطية، قطاعات اللوجستية، قطاعات يعني تطوير البنى التحتية. كل ذلك أيضا يشير إلى أنه هذا يعني فرنسا دولة من دول الكبرى، دولة عندها إمكانيات كبيرة جدا. وهذا التعاون أيضا يخدم الأطراف العمانية وأيضا الفرنسية في هكذا موضوع. احنا سنتابع يعني من خلال أيضا الاستقبال المتوقع في قصر الإليزيه مساء اليوم أو بكرة حسب الجدول أو حسب البروتوكول الفرنسي، يعني اتفاقيات مهمة لأبعد الحدود. أيضا يعني نتكلم عن البعد السياسي. تعرفوا قبل يعني الشهر الماضي تحديدا في أواخر الشهر الماضي كان اتصال من الرئيس الفرنسي جلال سلطان وكان حول الأوضاع، وهذا الاتصال حسب ما تابعت أنه هو بشكل دائم لتشاور حول مختلف القضايا. ودائما فرنسا ترى في عمان البلد الذي هو سمام الأمان لكثير من القضايا وتهدية القضايا الساخنة. وأيضا الأهم من ذلك كما قال الرئيس الفرنسي في أكثر من موقف إنه عمان تتولى يعني دور مهم جدا الحفاظ على القانون الدولي وصيانته من خلال أدوارها، من خلال وساطاتها، من خلال أيضا شراكاتها مع مختلف الدول العالم. والأهم من ذلك كما قلنا يعني كما رشح اليوم من خلال وسائل الإعلام الفرنسية إنه في مقدمة جدول الأعمال يعني بين هذه القمة الكبيرة قمة باريس إنه بيكون ضمن هذا الجدول وأول نقطة فيه يعني سلامة الملاحة في مضيق هرمز وتهدية الأوضاع في منطقة الخليج بشكل عام بحكم حنكة جلال سلطان، وأيضا دور فرنسا وثقلها الكبير. فنتطلع أنه في هذا الاجتماع وما بعده أنه نرى يعني آمال وطموحات الدول شعوب المنطقة هنا في تحقيق السلام وأيضا خفض التوترات والوصول إلى السلام الدائم لهذه المنطقة والمنطقة بشكل عام. أيضا هناك الملف الفلسطيني الذي دائما حاضر في كل زيارات جلال السلطان، وأيضا فرنسا دولة من دول الفاعلة، دول عضو في مجلس اليمن. وبالتالي كل ذلك هذا يعني احنا اليوم يعني نتابع ونتوقع أن هناك ملفات وازنة من خلال هذه الزيارة سيكون لها نتائج إيجابية على الوطن العماني بل وعلى الأمة العربية والإسلامية من خلال أيضا هذه القمم الكبيرة. والتاريخ يقولنا ذلك، جلال السلطان جاب العالم من شرقه إلى غربه ودائما هناك العديد من الملفات، ملفات قومية عربية وملفات اقتصادية خاصة بنا نحن كمجتمع، وأيضا هناك قضايا عالمية محاولة يعني تفكيك الصراعات والبور الخطيرة والمناطق التي تشهد توترات. وكما تعرفوا عمان دائما دولة، وكما تكلمنا في المرة الماضية عن خطة مسقط للسلام للعالم يعني. كل ذلك يدور في نهج أيضا بسمو جلال السلطان نحو هذا الكوكب، نحو هذا الشعوب، محاولة بقدر الإمكان التهدئة، محاولة بقدر الإمكان الرجوع إلى القانون الدولي في هكذا موضوع.
1: ممتاز.
0: ولعل نحن أيضا نشير إلى يعني هذه الزيارة، أيضا هذه الزيارة لها جذور ولها تاريخ، يعني الكل هنا اليوم وسائل الإعلام العالمية والعربية وحتى العمانية تشير إلى، ترجعنا إلى 1844. في هذا التاريخ وفي شهر نوفمبر تحديدا كانت هناك معاهدة عمانية فرنسية، كانت محاورها في المجال الدبلوماسي، لأنه بعد ذلك أرسلت فرنسا قنصل إلى مسقط. هذا كانت البداية. وبعد ذلك أيضا كان هناك، يعني كما تعرفوا عمان في ذلك الوقت هي إمبراطورية، وكان هذا التاريخ تحديدا في عهد السلطان سعيد بن سلطان. وكانت كل الدول الكبرى يعني إمبراطوريات، سواء البريطانية وأيضا الفرنسية والألمانية، يعني كانت أوروبا هي الدولة اللي مسيطرة في ذلك الوقت على العالم، وكان الكل يعني ينظر لعمان كقوة كبيرة جدا، والكل يحاول يعني يوصل إلى ود عمان ويكون معها علاقات، أيضا قوة الإسطول العماني في ذلك الوقت وثقلها السياسي الكبير، والكل كان يأتي إلى مسقط لمحاولة إيجاد علاقات وتعاون اقتصادي، لأن السلطان سعيد بن سلطان أيضا أرسل مندوب إلى باريس في ذلك الوقت وقابل الرئيس الفرنسي نابليون بونابرت في ذلك الوقت، وكانت هذه العلاقات حقيقة علاقات ربما تكون الوحيدة على مستوى منطقتنا مع العالم الخارجي في ذلك الوقت يعني. فمن هنا نحن اليوم نتكلم عن إرث يعني تاريخي لهذه العلاقات، وحاضر أيضا مجيد ومرحلة جديدة يعني ستشهدها هذه العلاقات من خلال هذه الزيارة التي يقوم بها جلال السلطان. وكما تابعنا طوال الفترة الماضية كان زيارة أيضا لبلجيكا وزيارة أخرى لأسبانيا وزيارات متعددة للقارة الأوروبية، واليوم نتوج هذه الزيارة بدولة من دول الكبرى في هذه القارة الأوروبية، وستكون لها أيضا نتائج إيجابية على السلطنة وعلى أيضا الدولة التي تستضيف جلال السلطان في هذا القمة الكبيرة فرنسا.
1: نعم أكيد دكتور محمد، مثل ما أشرت يعني هذه الزيارة لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه تأتي في توقيت دولي معقد مع تصاعد ربما لغة القوة بعيدا عن لغة الحوار والتفاهم، وأكيد سياسة سلاطين عمان دائما اعتمدت على حفظ الهدوء ولعب دور الوسيط، وفعلا مثل ما أشرت فرنسا لها ثقل سياسي خاصة أنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، فأعتقد أن هذه الزيارة ستنعكس أيضا على كثير من الملفات الإقليمية الساخنة. هذا بالنسبة للبعد السياسي. ماذا عن البعد الاقتصادي دكتور محمد؟ باعتقادك ما هي أهم القطاعات التي ممكن أن تجذب الاستثمارات الفرنسية إلى سلطنة عمان، وأيضا ممكن أن نرى استثمارات عمانية تستهدف السوق الفرنسي، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وفرنسا رغم امتداد العلاقات التاريخية لثلاثة قرون البعض يراه ما زال بسيط ومتواضع مقارنة مع عمق العلاقة بين الدولتين؟
0: حقيقة هذا الملف هو الأهم في اعتقادي، ليس فقط في هذه الزيارة بل ونراه في كل الزيارات السابقة.
1: نعم.
0: التي كانت من سنغافورة إلى أوروبا، دول أخرى أوروبية، مرورا بتركيا، مرورا بدول عربية. نحن اليوم نتكلم عن مجلس الأعمال العماني الفرنسي الذي كان له اجتماع العام الماضي، وهناك أيضا الجديد في هذا المجال الشراكة المجلس الاستراتيجي الذي في اعتقاد الشخصي رأى النور لكي يفعل الشراكات وكي يطور هذه العلاقات الاقتصادية اللي تكون كما أنت ذكرتي لتواكب هذه العلاقات وتتضاعف الاستثمارات في هكذا موضوع. وبالتالي هناك مجالات في الطاقة المتجددة، يعني أقصد الملفات في هذا المجال. هناك أيضا وقفة في مجال المجالات الاقتصادية. هناك شركة توتال الفرنسية وأيضا شركة أوكيو العمانية، يعني لهم أيضا شراكة يعني كبيرة جدا واستثمارات في هذا المجال. وأيضا هذه الشركات العملاقة العمانية، الشركة العمانية والفرنسية، أيضا ضمن إطار المحادثات التي تعقد، ستعقد إن شاء الله في هذه الزيارة الكريمة وهذه القمة الكبيرة. وكما قلت هناك المجالات اللوجستية، هناك الاستثمارات في مجال الطاقة، لا مرى مجال أيضا المجال التقني، مجال الفضائي كما تكلمنا عن القمر الصناعي العماني. ويعني كل المجالات في واقع الأمر يعني نجدها في هكذا موضوع التقنيات الحديثة. فرنسا دولة من دول الكبرى، لكن اللفت انتباهي هذا مشروع مرسى للغاز بين أوكيو وتوتال للطاقة. يعني هناك وقفة كبيرة جدا، وهناك أيضا كما أيضا ربما السفير يشير هنا عندما يقول إنه فرنسا استثمرت 1.7 مليار دولار في عمان خلال العامين، يعني العام الماضي وهذا العام، ربما يشير إلى هذا العنوان الكبير في هكذا موضوع. ونحن في واقع الأمر حسب ما تابعنا هناك أيضا يعني مجالات ثقافية جديدة ستشهد نقلة نوعية خلال بعد هذه الزيارة. وأيضا كل المفاصل وكل المجالات الاقتصادية أيضا هي مطروحة. وأيضا كما قلنا هناك اتفاقيات كثيرة جدا يعني مذكرات فهم وأيضا اتفاقيات. وكما أيضا تابعنا نحن نتكلم عن مليارات الدولارات قيمة هذه الاتفاقيات. بمعنى آخر يعني التبادل التجاري سينتقل نقلة نوعية بعد هذه الزيارة. وسنجد في اعتقاد الشخصي في قادم الأيام ما يسر الأطراف هذا المجالس ومجلس رجال الأعمال والمجلس الاستراتيجي. هذا الهياكل الكبيرة حقيقة بدينا نجري ثمار هذه الأعمال وهذا التعاون. ومجلس الأعمال أيضا خلال العام الماضي وجه دعوة للقطاع الخاص في فرنسا وكذلك في عمان لمحاولة أيضا مضاعفة الاستثمارات هنا وهناك، يعني في فرنسا وكذلك في مسقط، لخدمة الأهداف الاقتصادية وأيضا هذا التعاون الكبير بين عمان وفرنسا في المجال الاقتصادي الذي في اعتقاد الشخصي هو الملف الأهم والأكبر بالنسبة لنا. صحيح الجانب السياسي مهم جدا، وعندما تعقد القمم الكبيرة مثل هؤلاء الزعماء مثل جلال السلطان هيثم وأيضا الرئيس الفرنسي ماكرون، العالم كله يعني يتابع يعني أن هذه نتائج، وهذا أيضا القوة الناعمة وهذا الثقل الكبير للأمة العمانية وكذلك الأمة الفرنسية عند وضع النقاط على الحروف لتفكيك العديد من القضايا ومحاولة أيضا المحافظة على الأمن والسلام، وقبل ذلك القانون ترسيخ القانون الدولي بين الأمم والشعوب في هذا الكوكب الذي يشهد نزاعات كثيرة جدا في هذه الأيام.
2: بالفعل يعني دكتور أكيد هذه الزيارة تأتي في ظل الظروف اللي يشهد العالم وخاصة المنطقة، ودائما نتطلع حقيقة إلى أن يعم السلام كافة أرجاء العالم، وإن شاء الله حتى العلاقات العمانية الفرنسية في المجال الاقتصادي تتطور أكثر وتزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تطور في المجال الاستثماري وغيرها. دائما دكتور عندما نتحدث عن العلاقات العمانية الفرنسية دائما قال أنها علاقات ضاربة في عمق التاريخ، وأنت ذكرت كيف بدأت أولى ملامح التواصل بين عمان وفرنسا وأبرز المحطات التاريخية التي عززت العلاقات بين البلدين على مر السنين، فكيف حافظت العلاقات العمانية الفرنسية على استمرارها وتطورها رغم المتغيرات الدولية عبر الزمان دكتور؟
0: حقيقة تعرف أنت ثقل للسلطنة وأيضا ثقافة عمانية يعني، وكما تكلمنا بالمرة الماضية عن خطة مسقط. عمان دائما فاتحة درعيها، عمان دائما دولة محبة للسلام، محبة للتعاون والاشتراكات بين الشعوب، ودائما تنظر إلى البعد الاقتصادي كشراب من أهم الشراكات بين الشعوب، لأنه في نهاية الأمر هذا يكون له جوانب إيجابية وهي لا تصدر العداوات. يعني لماذا هذا الاستمرارية؟ ليس فقط أقول مع فرنسا بل مع مختلف الشعوب، مع مختلف الأمم، إن عمان محافظة على علاقاتها المشرقة مع الكل. وكما أيضا تكلمنا في مرة ماضية، يعني هدف عمان وسلاطين عمان عبر التاريخ إن ينظرون لهذا العالم إنه يكون عالم بلا عداوات بالنسبة لعمان، بالنسبة للشعب العماني. وهذه هي النظرة التي جعلت عمان أيضا تحافظ على هذا الإرث التاريخي وهذه العلاقات المتجذرة مع فرنسا ومع غيرها من الأمم والشعوب. إنها هنا هي تنتهج السياسة بمقدار ما أنت أيضا تعامل الشعوب والعالم، مقدار حكمتك أيضا تجني هذا في علاقتك من خلال أيضا الردود التي تأتيك من خلال الأمم والشعوب. يعني عندما أيضا أنت تكون مستوى هذا الحكمة وهذا القيادة، يعني بالذات يعني نحن أيضا جلال سلطان هيثم شخصية حقيقة أقول عنها نادرة في حكمته في خلفياته. يعني هذه الشخصية البارزة الذي أيضا تخرج من أعرق جامعة في العالم، جامعة أكسفورد، بعد ذلك تولى العديد من المناصب المهمة جدا التي لها علاقة بالسياسة الخارجية، لها علاقة بالدبلوماسية، يعني كما قلنا أمين عام لوزارة الخارجية العمانية، وبعد ذلك وزيرا للثقافة في السلطنة. ومنذ تولى مقاليد الحكم نتكلم عن السنة السابعة على التوالي، ونحن حقيقة نجني الكثير يعني، ونستمر في نهج أيضا السلطان الراحل قابوس طيب الله فراه لتحقيق يعني طموحات شعبنا وتاريخه وتراثه، بل وإضافة منجزات جديدة من خلال أيضا هذه العلاقات وهذا التعاون الدولي. الأهم من ذلك كله ما كان ذلك هذه العلاقة التي تستمر لولا أيضا حكمة عمان وقادتها والقيادات التي تتولى دفة الحكم في هذا البلد، بحيث أنها تنظر كما قلنا بحكمة، وقراراتها أيضا هي قرارات حكيمة وسليمة وتكسب الأمم ولا تخسرها بأي حال من الأحوال.
1: أكيد يعني سلاطين السلام من أرض السلام، دائما رسالة السلام حاضرة في كل الزيارات والمحافل الدولية والرسمية. أكيد دكتور محمد إحنا سعيدين طبعا بهذا الطرح وبهذه القراءة التحليلية لهذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة السلطان حفظه الله ورعاه. أكيد زيارة تستمر ليومين وبدعوة من فخامة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وأيضا مقدرين لك تجاوبك السريع دائما معنا في مواضيعنا أكيد في برنامج بانوراما. دكتور محمد
0: تشريف، تشريف لي بالعكس، يعني هذه الفرصة وهذه النافذة التي تعطوها لي هو تشريف لي وشعور يعني جدا رائع لهذا البرنامج الذي يعني يسمع كما يقال يعني في أوقات الذروة. والشيء الملفت للانتباه، يعني أنا أكون ضيف لكثير من وسائل الإعلام، لكن أجد ردود من الذين استمعوا لهذا البرنامج، وهذا يشير إلى أيضا نجاحه ووجود أيضا كوكبة من الإعلاميين أمثالكم يديرون هذا البرنامج الفكري الكبير الذي أيضا يطرح قضايا مختلفة وله أيضا الجمهور الكبير. ونبارك لكم أيضا نجاحاتكم وتميزكم في الخارطة الإعلامية العمانية.
1: الله يخليك
0: في هكذا موضوع.
1: تسلم دكتور.
2: تسلم دكتور، شهادة نعتز بها، ونحن نشكرك دكتور محمد بن عوض المشيخي أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري، يعطيك العافية.
0: لكم كل التحية.
1: شكرا دكتور محمد، ومواصلين معكم مستمعينا مشوار بانو.

0: مستمعينا، وأكيد على 7244-2010. كنا نتساءل معاكم في موضوع سالفتنا لليوم، أكثر ظاهرة بتشوفوا أنها منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، السعي خلف الترند، انتشار ظاهرة التنمر، انتشار النصائح الاجتماعية والطبية والنفسية من أشخاص غير مختصين.
1: إذن رسائل على رقم الواتساب 7244-2010، رسالة من عيسى الرحبي من ولاية بلبل، يقول: تحية طيبة لكم بانوراما، ويقول: لتحقيق النجاح المستدام عبر الإنترنت لا تركض ركض أعمى خلف كل ترند، بل أعد توظيف وليتناسب مع هويتك.
0: أعد توظيفه ليتناسب مع هويتك،
1: يعني ما كل شيء تأخذه ويناسبك، يمكن في شيء زين واصل ترند لكن أنت وظفه بطريقة تناسبك.
0: والله البعض ياسر ممكن يكون خلف هذا الترند لإثارة الجدل ورفع
1: ممكن.
0: يعني نسبة المشاهدات
1: بالفعل،
0: ففيها يعني أهداف متعلقة بالأرقام، اللايك والمشاهدات وغيرها. تحية طبعا لسمير العماني، يقول: وسائل التواصل الاجتماعي أعطت الجميع صوتا، لكن ليس كل صوت صحيح أو مرجع نأخذ به. قبل أن نتقبل ما يوجد في المنصات الاجتماعية، نسأل أنفسنا: هل المتحدث مختص أو ينقل من جهة موثوقة؟ هل يوجد دليل أو مرجع واضح بالاسم؟ هل المحتوى عن تجربة شخصية أو توصية عامة؟ ليست المشكلة في مشاركة التجارب، بل عندما تتحول التجربة الشخصية إلى نصيحة عامة أو علاج. ترى الشخص تحدث اليوم في الطب، وبكرة يتكلم في الاقتصاد، وبعدها بيتكلم في التربية، وتشوفه مرة يتكلم في الدين، وكأنه موسوعة لوحده. والذي ينشر معلومات صحية أو دينية أو قانونية بثقة عالية دون مرجعية، أو ما يدعى ثقافة الخبير في كل شيء، وهو الذي يجب عدم الثقة بما يقدمه. طبعا يقول: أحدهم يقدم فيديو لشخص ما أو حدث ما ليس إلا للتنمر والاستهزاء، والهدف الحصول على أكبر عدد من المتابعين المشاهدين دون الأخذ بالاعتبار للأذى النفسي اللي ممكن يسببه. طبعا سمير يقول: قد تزداد المنصات باللجوء لكثير من الناس إلى الذكاء الاصطناعي، ويقولون هذا المحتوى من معلومات الذكاء الاصطناعي. يعني بعد ممكن يكون هو جايب المعلومة من شات جي بي تي
1: ويذكرها على أساس أنه هو اللي قالها،
0: هو المصدر،
1: هو المصدر، وهو في الأساس من الذكاء الاصطناعي. أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية الصحار، يمسي بالخير على الجميع، يقول: موضوعكم في غاية الأهمية، يجب أخذ النصيحة من المختصين لا من أي شخص. وهذا وطبعا بعض الأشخاص يقوم يعني النصيحة حسب ما ذكر أبو حكيم ليصل للترند والشهرة، والله يسلم الجميع من شر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هو غير مختص، يقدم النصائح والهدف بس الوصول للشهرة بغض النظر، يعني عاد هذه المعلومة مفيدة تفيد الناس، صحيحة ما صحيحة، أهم شيء وصل للترند،
0: أهم شيء الرقم يتحدث عنه.
1: نعم.
0: أما هالمرة مستمعين نروح لمحطة حول العالم. يعني ما أعرف كيف جوك مع المباريات ياسر ذي الفترة؟
1: والله نتابع بعض، يعني اللي يكون في وقت مبكر، أما الوقت المتأخر صعب.
0: يعني في منتخبات خلاص طلعت من
1: خلاص،
0: وفي منتخبات
1: الحين دور 32.
0: نعم، أهم شيء المغرب موجود،
1: المغرب الجزائر ومصر موجود. موجودين
0: طبعا. في توقعات ياسر حتى لمسلسل كرتوني لمحت إنه ممكن يكون في منتخب عربي في النهائي.
1: إن شاء الله إحنا نتمنى حقيقة، نتمنى يعني المنتخبات العربية مبشرة، مصر والمغرب والجزائر، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب، في خبر حول هذا الموضوع ياسر، أكيد يعني كأس العالم يستهدف جماهير العالم، وفي أرباح اقتصادية من هذا الحدث أكيد تتعلق بكمية الأعداد الحاضرة في هذا المونديال، واللي راح تحرك عجلة الاقتصاد.
1: نعم.
0: لكن في حركة غريبة
1: في المطاعم الأمريكية.
0: نعم. هو ما صارت لا في كندا ولا في المكسيك،
1: يعني كأنه غصب عنك.
0: غصب عنك تريد ولا ما تريد.
1: نعم، اللي ما يسمى بالإكرامية مستمعينا، يعني المطاعم الأمريكية شافت جماهير كأس العالم ما متعودة تدفع الإكرامية، فقررت
0: البخشيش
1: نعم. فقررت تلقائيا إضافة 18% إلى 20% زيادة على الفاتورة حتى يدفعها الزبون بالقوة. يعني أنت تريد تدفع إكرامية ما تريد 18% ضريبة أو 20% تصل. نعم. يعني هذيك نعتبرها إكرامية، لكن عاد النسبة كبيرة يعني ليش هذا؟
0: يعني بعض أكيد المتواجدين في هذا المونديال ياسر شافوا أنه هذا النظام نظام قشع، أنك تجبر الزوار للمونديال يدفعوا مبالغ إضافية كأنهم مسؤولين عن دفع رواتب الموظفين نيابة عن أصحاب المطاعم تحت مسمى البخشيش.
1: نعم. فبالتالي يعني أنت كأنك غصب عنك تدفع هذه الإكرامية. يعني حتى لو أنت ما خلاص، هو ما بيقول لك تدفع إكرامية ولا يريدها منك، هو ضايفنها في الفاتورة.
0: نعم.
1: ضايفن لك 18% معتبرنها كأنها ضريبة إكرامية.
0: نعم.
1: أو 20% في بعض الأحيان تصل.
0: بالفعل ياسر، وعلى فكرة موضوع الإكرامية يمكن أو البخشيش ما غريب على الشعب الأمريكي، هو كثقافة موجود، لكن راح يكون صدمة بالنسبة للشعوب الأوروبية.
1: نعم.
0: لأن ثقافة الإكرامية ما عندهم.
1: ما عندهم هذه الثقافة.
0: بالتالي
1: طبعاً.
0: لما تيجي وتجبرهم إنك تدفع إكرامية وتخليها من ضمن الفاتورة، أكيد فعلا نظام جشع.
1: نعم. والبعض يعني يقولك والله يمكن البعض يدفع إكرامية لو يعتمد طبعا على الخدمة المقدمة. فإذا كانت الخدمة راقية يمكن يدفعها من نفسه، لكن إنك تجبره سواء كانت الخدمة جيدة أو غير جيدة تجبره على دفع إكرامية بطريقة غير يعني مذكورة في الفاتورة على أساس أنها يعني ضريبة إضافية.
0: نعم.
1: فضريبة إضافية عشان إيش يعني؟
0: والبعض يقول لك طبيعي في مثل هذه الأحداث،
1: يمكن هي فرصة اقتصادية بالنسبة لهم
0: إنه يتم استغلال الحدث بهذه الطريقة، يعني
1: يستثمروا الحدث بطريقة أو بأخرى عشان يحصلوا أكثر فائدة اقتصادية، أكبر فائدة اقتصادية، ويمكن يكون يعني شيء طبيعي.
0: نعم. والبعض يقول لك يمكن هذا الخبر ما صحيح، هو فقط لتشويش سمعة المونديال، لكن الأكيد بعض المواقع الأخبارية نشرته
1: والبعض حتى صور يعني فواتير.
0: نعم. يعني إذا رحت مطعم وشفت سعر الوجبات المقدمة تأكد أنه في سعر إضافي راح يضاف للفاتورة.
1: نعم. وهذا طبعا اللي هو الإكرامية اللي أنت ما تريد تدفع.
0: 20% نسبة كبيرة جدا. هذا خبرنا في محطات حول العالم.

عودة لكم مستمعينا، مساء سعيدة نتمنى للجميع. 22 دقيقة بعد السادسة مساء، أما هالمرة مع ياسر روح لمحطة مونديال.

0: وفي المحطة اللي نخصصها لكأس العالم 2026، طبعا اليوم مباريات اليوم، طبعا افتتاح دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 اللي بتكون بين كندا وجنوب أفريقيا في الساعة 11 مساء. أما مباريات الأمس ونتائج هذه المباريات سواء الأمس أو فجر اليوم، نبدأ بمباراة إنجلترا وبنما، حيث انتهت بفوز إنجلترا على بنما بنتيجة 2-0.
1: كاتب التاريخ تعالى لنتجاوز الهفة، يا كاتب التاريخ اكتب، يا كاتب التاريخ ارسم، يا كاتب التاريخ ثبت على مجلد كرة العالم. هاري كين، هاري كين يصبح الهداف التاريخي لجود سيف ذا كينج. 11 جول في المونديال، فماش تسلل، كرة في دار الدفاع البنمي، هنا الاستقبال، هنا الترويج، هنا هزة الراس، هنا رفع الكرة، وهنا ضربة الراس.
0: وفي مباراة كرواتيا وغانا انتهت بفوز منتخب كرواتيا بنتيجة 2-1.
2: الآن هذه الكرة، هذه المحاولة، الكرة ستلعب الآن، المحاولة ستلعب الآن، كرواتيا بالرأس، الله الله الله، جول لكرواتيا في اللحظة التي تشعر بأن لا يمكنهم العودة، يعودون في ذات اللحظة دون تراجع دون خوف. يا لها من شخصية، يا لها من.
0: وفي لقاء البرتغال وكولومبيا انتهت بالتعادل السلبي 0-0.
3: لكن الإبعاد، الإبعاد، مباراة كبيرة بالمناسبة لروبن دياش لاعب السيتي في مباراة رقم 78 على المستوى الدولي لكولومبيا. تأتي العرضية الخطيرة، الفرصة، وحارس المرمى ينقذهم، ينقذهم في مناسبات ومناسبات، ينقذهم ديوغو كوشتا في مباراة الليلة.
0: وفاز منتخب الكونغو الديمقراطي على منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1.
4: مجرد صدى في أدغال القارة السمراء إلى نشيد سيتردد، وكورة بالوسط والثالث، يا ويسا يا كينج، يا كينج يا ولد، يا قناص، يا مرقب، الثالث، انتهت الأمور، الكونغو الديمقراطية في الدور القادم وعلى أنغام.
0: والمنتخب الجزائري ومنتخب النمسا مباراتهما انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3.
5: كرة أخرى في العمق إلى الرياض، خديعة وقعت، رياض محرز يمنح التفوق للجزائر 3-2 بلعبة 3-2 لصالح المنتخب الجزائري.
0: وأخيرا مباراة الأرجنتين والأردن انتهت بفوز منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-1.
6: سيدا من لوتارو، لاف بهذا الشكل، الأردن يبحث عن الهدف قبل دخول ميسي، عرضية، قبل دخول ميسي الأرجنتين، حضر ميسي الأردن، قبل دخول ميسي الأرجنتين، حضر ميسي الأردن، موسى يا موسى يا موسى يا موسى، التعمري فعلها، التعمري دونها، التعمري سجلها، التعمري في هدف التقليص للأردن، ممتاز الكرة في نقلة من مرضي، تمريرة ولا أروع، عرضية، خذها يا التعمري.
0: واليوم طبعا مستمعين افتتاح دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 مثل ما ذكرنا بمباراة كندا وجنوب أفريقيا الساعة 11 مساء بتوقيت السلطنة. أما جدول الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026، طبعا الفائز من مباراة ألمانيا وبرغواي يلتقي بالفائز من مباراة فرنسا والسويد في دور 16، وكذلك جنوب أفريقيا سيلتقي بكندا، والفائز منهما يقابل طبعا الفائز من مباراة هولندا والمغرب. احنا نتمنى طبعا التوفيق للمنتخب المغربي. اما اللقاء اللي بيجمع البرتغال وكرواتيا، الفائز منهما يلتقي بالفائز من مباراة اسبانيا والنمسا، ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك الفائز من هذه المباراة يلتقي بالفائز من مباراة بلجيكا والسنغال. أما البرازيل واليابان، الفائز منهما يلتقي بكوت ديفوار والنرويج، الفائز طبعا من هذه المباراة كوت ديفوار والنرويج يلتقي بالفائز من مباراة البرازيل واليابان، المكسيك الإكوادور وكذلك إنجلترا والكونغو طبعا الفائز من هاتين المباراتين يلتقيان في دور 16. الأرجنتين تقابل رأس الأخضر، وأستراليا تقابل مصر، وأكيد نتمنى التوفيق للمنتخب المصري. سويسرا يلتقي بالمنتخب الجزائر، وكولومبيا يلتقي بمنتخب غانا. طبعا 32 منتخب تأهل، منها 3 منتخبات عربية، مصر الجزائر والمغرب، نتمنى لهم التوفيق.
7: شاكيرا، we are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.

0: عودة لكم مستمعينا، والهوية الموسيقية طبعا لمونديال 2026 لأسطورة المونديال واللاعب الغير قابل للاعتزال شاكيرا. تحية لكم مستمعينا ورسائل جميلة على 7244201 0. أم ناصر الهادي، وعلى طار السالفة اللي طرحناها اليوم، أكثر ظاهرة منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، هل هي ظاهرة السعي خلف ترندات؟ الحين ياسر قبل شوي يقول الآن ترند اللي صاير من أحسن، كريستيانو ولا ميسي؟
1: هذه الرسالة من مرشد الرواحي،
0: تحياتنا له. فعلا منتشر كثير في ريلز الانستغرام،
1: من أفضل ميسي ولا كريستيانو في المونديال؟ هذا هو الترند
0: في الفترة الأخيرة، فعلا هذا الموضوع هو اللي مسيطر. وأم ظاهرة التنمر أم ظاهرة أخذ النصائح من أشخاص غير مختصين، سواء في الجانب النفسي أو الاجتماعي أو الطبي؟ يعني ياسر، تقريبا التصويت الأكبر لظاهرة السعي خلف الترند هي الأكثر انتشارا.
1: نعم بالفعل، يعني أكثر انتشارا هي السعي خلف ظاهرة الترند. هنا رسالة من أبو محمد يمسي بالخير على الجميع، يقول لا توجد مؤشرات موثوقة على أن تطبيقات التواصل الاجتماعي ستنتهي في وقت قريب، لأرجح أنها ستتغير أكثر مما ستختفي. ويقول أكثر الظاهرة في رأيي السعي خلف الترندات، يعني الأكثر يعني تصويتا حقيقة اللي هي السعي خلف الترند.
0: نعم، حتى التصويت على الواتساب على ذا الموضوع.
1: نعم.
0: أم ناصر الهادي تقول مساء الخير ياسر وفتحية وطاقم البرنامج، أكثر شيء منتشر في التواصل الاجتماعي هو الترند المنتشر أكثر شيء.
1: هي ظاهرة الترند يعني.
0: نعم، وتقول نهني طلبة الثانوية العامة في اختباراتهم النهائية وختام ومسك اليوم، وعقبال المقاعد الدراسية في الجامعة والكليات إن شاء الله.
1: هو اليوم الأسر تنفست الصعدة.
0: أي مادة كانت؟
1: اليوم الدراسات هذا وطني
0: مشترك بين
1: الجميع. نعم،
0: بين العلم والأدب.
1: نعم. اللي هو طبعا هذا وطني، فبالتالي يعني اليوم الكل تنفس الصعدة، حتى الأسر ترى.
0: نعم.
1: يعني كان طوارئ عندهم.
0: هو أتوقع حالة الطوارئ كانت على اختبار الأحياء. صحيح، على اختبار الأحياء كان.
1: نعم،
0: البعض وصفه بالتعجيزي،
1: والعلوم والبيئة تقريبا
0: طلبة العلمي
1: الأدبي،
0: الأدبي
1: الكيمياء أو الأحياء العلمي.
0: نعم. الله يسر أمورهم إن شاء الله، لكن ختامها مسك اليوم.
1: ختامها مسك إن شاء الله، تتيسر الأمور وإن
0: يعني
1: شاء الله.
0: حتى المادة جميلة، هذا وطني،
1: هذا وطني،
0: والاختبار وطني،
1: والاختبار يعني وطني.
0: نعم.
1: ويمكن يكون سهل، وبالتالي يعني يكون ختامها مسك يعني.
0: نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. ومثل ما ذكرنا ياسر، يعني هم الآن في استراحة، لكن تختلط فيها مشاعر القلق التوتر لغاية ظهور النتائج.
1: عاد اليوم يقدروا يتابعوا كأس العالم، وفي الدور
0: ما بقي منه،
1: يعني مع بداية الدور كأنه كأس العالم، كأس المباريات القوية مثل ما ذكر سيف. لأن دور 32 كأنه بداية كأس العالم اللي السابق طبعا، لأنه الآن 48، لأن دور 32
0: أيوة،
1: فما زال يعني بقوته في،
0: وتقريبا أمامهم أسبوعين صح؟
1: نعم، منتخبات القوية، مباريات القوية،
0: الختام 11 يوليو.
1: نعم، فبالتالي يعني يعني فرصة حقيقة، يعني كأنهم اللي فات خلاص ترى مباريات ما كانت، يعني الآن نأتي في المهم،
0: الحين الجد،
1: جد الحين. فطلاب دبلوم التعليم العام يعني فرصة لهم إذا حابين يتابعوا. خلاص. نعم. أموركم طيبة.
0: أمورهم طيبة طيبة. تحية لي مسعود العوايد، يسمعنا من ظفار. ها يا مسعود العوايد، كيف الأجواء في ظفار؟ يقول الموسم هالسنة خرافي وقوي وبادي بقوة من شهر يونيو.
1: والله المقاطع اللي توصل من هناك من محافظة ظفار مبشرة.
0: نعم.
1: بالخير يعني.
0: نعم.
1: بخريف استثناء إن شاء الله.
0: الحين بتستوي الزحمة
1: أكيد،
0: الكل خلص مدرسة،
1: خلاص الكل خلص، ففرصة يعني
0: وبدأ إجازة. نعم.
1: يعني فرصة خلاص، من الأسبوع القادم تبدأ يعني الأفواج تذهب إلى محافظة ظفار.
0: بالفعل، لكن لغاية الآن في هدوء،
1: في هدوء نوعا ما.
0: ولا كيف يا مسعود العوايد؟ عاد صحح لنا المعلومة. تحياتنا لك،
1: نتمنى تشاركنا ببعض المقاطع من محافظة ظفار، كيف الأجواء هناك، خاصة اللي موجود في محافظة ظفار إذا كان يشاركنا الأجواء في المحافظة.
0: نعم.
1: فجميل أنكم تشاركون على رقم الواتساب 724-420-10. وفي رسالة من طبعا ناصر محمد الزيادي من ولاية المضيبي، وأرسل لنا مقاطع الأمطار حسب ما ذكر، يعني أنه في أمطار طبعا وأجواء جميلة في ولاية نعم ولاية المضيبي. نعمة الغيث اليوم معنا بلدان وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، وأرسل لنا مقتطفات من بعض الشعاب التي تصب في وادي عندام، وحقيقة أمطار خير وبركة، يعني بعض الولايات يمكن شهدت أمطار اليوم.
0: نعمة بادة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وإحنا في انتظار المطر.
1: في انتظار المطر.
0: إن شاء الله. تحياتنا للجميع، وتحية طبعا لأم محمد تقول تحية لكم فتحية وياسر وسيف. صراحة كل هذا الظواهر اللي ذكرتوها منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن من وجهة نظري أن هذه المنصات يمكن وضحت أن هناك ظاهرة مخفية معانا في المجتمع، ونحن لسنا بمجتمع يعني ملائكي، هي ظاهرة التنمر.
1: ظاهرة التنمر موجودة،
0: موجودة
1: بشكل كبير بعد. لكن أشوف أكثر الآراء تقول ظاهرة الترند. هي التنمر موجودة بشكل كبير، يعني لا نقدر أن نخفيها، يمكن
0: بس هي الظاهرة رقم واحد
1: ترند
0: لغاية الآن، هم يشوفوا الركض خلف الترندات
1: للأسف، يعني فالبعض حتى يمكن يقلد بعض الترندات حتى لو ما تناسبه بس لأنه ترند.
0: بالضبط،
1: يعني البعض حتى في بعض المشروبات
0: عشان ما يكون متأخر عن الركض،
1: في بعض المشروبات وصل الترند. طيب. هو ما يحب هذا المشروب بس يروح يشتريه بس لأنه ترند عشان يصور
0: إني مع الشلة
1: فتستغرب يعني كيف ركض خلف ترند. والله أنا اليوم أخذت هذا المشروبات يعني، فسبحان الله.
0: تعرف من الإنسان اللي يعتبر الرابح الأكبر في هذا الزمن؟
1: من
0: كما يرى الكثيرين الرابح الأكبر في هذا الزمن

0: شخصيات ما توقعها وموجودة في هذا الترند
1: للأسف.
0: نعم.
1: إذن يعني المفروض أن نحن يعني ما نقلد أي شيء، ومثل ما ذكرت يعني اللي يمشي أموره بتفكيره وعقله بدون ما يجري وراء الآخرين هكذا، يعني نختار الشيء المناسب اللي يناسبنا. هذا إذن مستمعينا إحنا سؤالنا في محطة سالفة، ونتمنى أنكم تشاركون على رقم الواتساب 724-420-10.

0: الله عليك يا سيف، يعني
1: اختيار موفق
0: جدا اكيد، موسيقى العود ومن روائع لغتنا الجميلة. مستمعين، ثنائيات اللغة العربية، فهل تعلم أن اللغة العربية تتميز بدقة متناهية في إطلاق المسميات؟ ففيها تطلق كلمة واحدة بصيغة المثنى لتجمع بين شيئين متلازمين أو متضادين.
1: ومن هذه الثنائيات في اللغة العربية وجمالها البردان. من هم البردان؟ طبعا الصبح والعصر.
0: وأيضا مثنى الثقلان يقصد بها الإنس والجن.
1: أما الأسودان مستمعينا فهو التمر والماء.
0: وماذا عن النجدان؟ فهما الخير والشر.
1: والدائبان هما الشمس والقمر.
0: أما الزهروان فالمعنى لهذا المثنى هو سورة البقرة وسورة آل عمران، الزهروان.
1: أما العتمتان هما الصبح والعشاء.
0: والفرقتان هما العرب والعجم.
1: والداران هما الدنيا والآخرة.
0: أما الأصفران مثنى يقصد به التقلب والنسيان.
1: أما مثنى النقدان هما الذهب والفضة.
0: جمال اللغة العربية في محطة فصحى مع الفصحى.

0: تحية لكم مستمعينا وفي الدقائق الأخيرة من مشوار بانوراما، وشكرا لرسائلكم على 7244210. قبل أن نقول نسبة التصويت طبعا في موضوعنا لليوم،
1: أبو انتماء خالد العويسي يقول مساء الخير فتحية وياسر، قل ظاهرة الترند تسرق العقول والشخصية والسبب مادي حسب وجهة نظر أبو انتماء خالد العويسي.
0: تحياتنا لخالد العويسي. وبالنسبة للتصويت فمعظم الأصوات راحت للسعي خلف الترند كمرتبة أولى في انتشار هذه الظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، أما في المرتبة الثانية انتشار النصائح الاجتماعية والطبية والنفسية من أشخاص غير مختصين. في المرتبة الثالثة حسب التصويت انتشار ظاهرة التنمر.
1: إذن الترند، السعي خلف الترند هي اللي أو هو التصويت اللي حصل على أكثر الأصوات، وبالتالي يعني المستمعين يمكن يرون أن هذه الظاهرة هي المنتشرة بشكل كبير وتعتبر أسوأ ظاهرة من وجهة نظرهم، والدليل أن أكثر الأصوات ذهبت إليها وأكثر حتى المشاركات فتحية اللي شاركونا على رقم الواتساب 7244210. يعني أكثر اللي شاركوا دائما أغلب آرائهم تأتي حول ظاهرة الترند، والبعض يراها أن هذه الظاهرة هي المنتشرة بشكل كبير، ويرون أنه والله الأفضل أن لا نركض وراء الترند. يعني لأن البعض هدفه أنه يكون والله أنا موجود في هذا الترند، شاركت في هذا الترند، يعني ما أعرف إيش الأسباب اللي تجعل بعض الأشخاص يقوم بعمل حاجة يعني على أساس أنه فقط وصلت إلى الترند، رغم أنه قد يكون هو غير مقتنع فيها فتحية. وذكرنا مثلا الأكل أو المشروب مثلا واصل الترند وهو لا يعني لا يشرب هذا المشروب أو لا يستصيغه، لكن فقط اشتراه فقط لكي تصوير، وأنه والله أنا اليوم شاركت في هذا الترند وأنا مواكب الترندات.
0: فعلا يا سار، ويمكن موضوع الترندات منتشر أكثر شيء في تطبيق تيك توك، والبعض الآخر يقول لك والله أسوأ ظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي يفتحوا بثوث مباشرة أو يفتح بث مباشر ويخلي نفسه أضحوكة من أجل الدعم المادي، من أجل
1: هدف مادي،
0: نعم، رفع المشاهدات، زيادة عدد المتابعين المشاهدين بالنسبة له. يعني للأسف شيء موجود، وعلى فكرة للجنسين
1: للأسف.
0: أيوة
1: للأسف، ولا نقول يعني مثلا فئة عمرية معينة، أنا أشوف مختلف الفئات للأسف. يعني لا نقدر نقول والله حال المراهقين أو الشباب الصغار، لا حتى الكبار يعني يركضون وراء ترند، وهي ظاهرة منتشرة. ومثل ما ذكرت ظاهرة البثوث في تطبيق التيك توك منتشر بشكل كبير. حتى في بعض يعني الأشخاص سألني ليش أنت ما تعمل بث، قلنا ليش أعمل يعني، فإيش الهدف يعني، وإيش بقول عشان أنا أعمل بث يعني.
0: هو في بثوث تستحق المشاهدة، لكن لكن اللي منتشر هو البثوث اللي يعني
1: للأسف يعني ما منه فايدة أصلا،
0: يعني تقلل من قيمة الشخص وجوده في هذه المنصات. وما ننسى ياسر يعني في نقطة صريحة جدا، مواقع التواصل الاجتماعي أيضا كانت مستنقع لغسيل الأموال، وهذا الشيء موجود.
1: نعم،
0: والبعض أكيد يعني تورط في مثل هذه المواضيع، يعني إعلانات لكن هي في حقيقتها غسيل أموال،
1: غسيل أموال ومضللة.
0: نعم،
1: إذن أكيد إحنا حاولنا أن نتنقل معكم من محطة إلى أخرى، ونتمنى أن كنا رفقة طيبة لكم، ووصلنا للختام. أكيد فتحية
0: وصلنا للختام، نلتقيكم في الغد في رحلة جديدة في تمام الخامسة. وهذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج سيف الجرداني، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 6 دقائق بعد 7 مساء في إذاعة سلطنة عمان، هذه أخبار عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق 2 يوم. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت، وتؤكد تضامنها الكامل معهما، وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل الأخبار يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق 2. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم أيده الله لدى وصوله مطار أورلي الدولي بمدينة باريس عند سلم الطائرة معالي رولاند ليسكور وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة الرقمية بالجمهورية الفرنسية، وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى سلطنة عمان، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة السفير آمنة بن سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو، وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وستقام غدا مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الأنفاليد بالعاصمة الفرنسية باريس. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق 2، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة. ويرافق جلالة السلطان المعظم يده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. تواصل سلطنة عمان تعزيز علاقاتها الخارجية القائمة على التوازن والانفتاح وبناء الشراكات الفاعلة، وتمثل الزيارات الخارجية لجلالة السلطان المعظم أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
1: تجسد الزيارات السامية الخارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم جسوراً من التواصل الحضاري وترسيخاً للنهج العماني في مد يد الشراكة والصداقة مع مختلف دول العالم، حاملة إرث السياسة العمانية بمبادئها وثوابتها ودعمها للتعاون الدولي وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم والشعوب. وتأتي الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم إلى جمهورية فرنسا في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد وسط عالم متشابك المصالح تدير فيه السياسة العمانية توازنات المرحلة على مسار خطها الاستراتيجي الثابت في معالجة القضايا بالحوار والتفاهم. وطوال الأعوام الماضية من عمر النهضة تجدي، أكدت الزيارات السامية التي قام بها جلالة السلطان المعظم للخارج أكدت إدراك القيادة العمانية وفهمها العميق لأهمية التعاون الإقليمي والدولي في ترسيخ السلام والوئام، معززة حضورها بنهج سياسي فريد أسهم في تقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. بعد ثقافي وتواصل دبلوماسي تعززه الزيارات السامية لدول العالم كان له الأثر الكبير والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد العماني بما أفرزته من اتفاقيات نوعية وبرامج مختلفة وشراكات ثنائية مع عشرات الدول، مؤكدة صداقة عمان مع الجميع وفق ثوابتها ومصالحها الوطنية العليا ونهجها السياسي القائمة ركائزه على الاستقلالية في القرار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير من أجل الوصول إلى عالم متعاون ومتكامل بقيم الإنسانية والعدالة.
0: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر اليوم، وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها الكامل مع دولة الكويت، مجددة رفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين. كما أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهداف العسكري الذي طال أراضي مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها.

0: وحدانيتها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية رفضها التام لكافة الأعمال التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية دعما للجهود الجارية الرامية لإحلال السلام. استعرض المجلس البلدي بمحافظة ظفار خلال اجتماعه مواقع الفعاليات والمشروعات المنفذة من قبل بلدية ظفار ضمن خطط الاستعداد للموسم السياحي. واطلع المجلس على المشروعات السياحية الجديدة وخطة الترويج والتسويق التي تنفذها وزارة التراث والسياحة لاستقطاب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، وآخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق موسم خريف ظفار 2026. وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بشأن منفعة الطفولة للأسر المنفصلة ومقترحات لحماية محمية خور خرفوت الأثري، إلى جانب مقترح لإنشاء جمعية لمنتجي اللبان بمحافظة ظفار. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس. بدأت في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية فعاليات التمرين السنوي الاستراتيجي بعنوان صنع القرار 13. التمرين الذي ينفذه المشاركون في الدورة 13 من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية تستمر فعالياته لغاية 7 من شهر يوليو المقبل، ويهدف إلى إطراء فكر المشاركين في مجال صنع واتخاذ القرار على المستوى الاستراتيجي وتحليل القضايا الاستراتيجية البارزة ضمن أحداث مفترضة وتحقيق التوازن وتطوير الفكر الاستراتيجي. شاركت سلطنة عمان في أعمال الجلسات الحوارية لرؤساء المحاكم العليا التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمدينة ميلانو الإيطالية تحت شعار نحو تعزيز التواصل القضائي. وناقشت الجلسة الخطط الاستراتيجية لمجالس القضاء والمحاكم العليا في الدول العربية وعرضا استشرافيا لأهم التجارب والممارسات الإقليمية بجانب المبادرات العربية للتواصل القضائي. وتناولت سلطنة عمان الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2040. مثل الوفد العماني فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الاستثنائي المشترك للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة مستجدات المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المشتركة في القطاعين التجاري والصناعي. واستعرض الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة خليجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي والمائي واللوجستي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والحد من مخاطر انقطاع السلع الأساسية، إلى جانب تحقيق وفرات اقتصادية من خلال آليات الشراء والتخزين المشترك. احتفلت شرطة عمان السلطانية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. الحفل أقيم تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع.
1: تأكيدا على أهمية الشراكة المجتمعية في حماية الأفراد والمجتمع من آفة المخدرات وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعيا وأمانا، افتتح المعرض التوعوي الذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية بالمركز التجاري مسقط مول في ولاية السيب، وذلك تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف 26 يونيو من كل عام. وحول شعار المناسبة لهذا العام النقيب هلال بن سعيد الذهلي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان:
2: يأتي شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2026 بعنوان مشكلة المخدرات تحديات متواصلة وقضايا مستجدة واستجابات مبتكرة. ويستدل من شعار هذا العام بأن مشكلة المخدرات لم تقتصر على الأساليب التقليدية بل باتت متطورة في ظل التطور التقني والانفتاح الرقمي المتسارع في ظل انتشار المخدرات بمختلف أنواعها.
1: شهد المعرض مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من بينها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب لجنة الوقاية التابعة للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وشركة بيئة ومركز مسقط للتعافي وعدد من تشكيلات شرطة عمان السلطانية. الرائد حارب بن حمد البوسعيدي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
2: تأتي مشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بهذا المعرض لإبراز الجهود والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، كذلك هي فرصة سانحة لتوعية أفراد المجتمع بخطر المخدرات. عندما تنظر إلى أركان هذا المعرض تجد أن دور الشراكة المجتمعية بارزة وظاهرة من خلال الجهود التي تبرزها هذه الجهات المؤسسية.
1: يهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز ثقافة الوقاية من خلال إبراز أهمية تكاتف مختلف الجهات في حماية الأفراد والمجتمع دعماً لركائز الأمن ونشر المعرفة المجتمعية على نطاق وطني شامل. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطي.
0: آخر ما لدينا في أخبار عمان، تعمل هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتعاون مع مختلف الوحدات الحكومية، تعمل على تطبيق منظومة لتنفيذ المشروعات والتعاقدات الحكومية، وترتكز هذه المنظومة على كفاءة التخطيط والتنظيم والتنفيذ.
3: يعد قياس أداء المشروعات والمناقصات والمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي إطاراً وطنياً موحداً لتطوير إدارة المشروعات من خلال رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ والتقويم وتعزيز جودة الإنفاق العام ودعم جاهزية المؤسسات الحكومية. ويأتي ذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى إرساء منهجية موحدة لقياس أداء التعاقدات الحكومية المتعلقة بالمشروعات والمشتريات الحكومية، وأثر ذلك على مستهدفات المحتوى المحلي ليحدد مجموعة من المؤشرات الرئيسة والفرعية وآليات احتسابها ومصادر بياناتها ودورية قياسها، بما يسهم في تعزيز موثوقية البيانات وتحسين جودة التقارير ودعم صناعة القرار المبني على مؤشرات الأداء والنتائج الفعلية المحققة. ويستند قياس الأداء بشكل أساسي على البيانات المعتمدة في منصتي أداء وإسناد بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، واللتان تتيحان استكمال إجراءات المشروعات والمشتريات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، مما يعمل على تتبع الموضوعات بشكل إلكتروني. ويرتكز القياس على ثلاثة محاور رئيسة تبدأ بمعيار كفاءة التخطيط والتنظيم الذي يهدف إلى تطوير قاعدة متكاملة وشاملة لاحتياجات الولايات من المشروعات التنموية تطبيقاً لمنهج اللامركزية. ثم المعيار الثاني كفاءة التنفيذ ما بعد التخطيط إلى الإغلاق لمتابعة الأداء الفعلي للمشروعات والمحتوى المحلي خلال مختلف مراحل التنفيذ، فيما يركز المعيار الثالث كفاءة التكامل والتقويم والتطوير على تعزيز التكامل بين التخطيط والتنفيذ وتحويل الخطط التنموية إلى مشروعات فعلية. ويتوقع أن يسهم قياس الأداء في رفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة التعاقدات الحكومية المتعلقة بالمشروعات الإنمائية والتشغيلية وتوحيد منهجيات القياس بين مختلف الجهات وتعزيز التنافس الإيجابي بينها في تحقيق أفضل النتائج، بما ينعكس على جودة الخدمات ويعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات العامة في سلطنة عمان.
0: ختام أخبار عمان مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت، وتؤكد تضامنها الكامل معهما، وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. نفذ أخبار عمان لهذا المساء علي بن حسن بن محمد العجمي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة مستمعين الكرام، في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: الوقت الإضافي. الوقت الإضافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، أهلا ومرحبا بكم معنا في إطلالة متجددة أسبوعية تتعلق بعالم كرة القدم من خلال برنامج الوقت الإضافي. في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت لنناقش أهم المباريات ونحلل أهم القضايا. أنا جحنو الحضري يحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات خالد بلحاف، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وأكيد محاور عدة ستكون حاضرة معنا تتعلق بمونديال كأس العالم 2026. المغرب ومصر والجزائر يمثلون العرب في المرحلة الحاسمة من دور 32. مواجهات قارية متنوعة في هذا الدور. حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني يبدأ رحلة يراها الأغلبية بأنها عقبة سهلة، لكن المفاجأة قد تحضر مع الرأس الأخضر. هولندا والمغرب في صدام كلاسيكي يتعلق بالاستحواذ والمتعة، وتفاصيل متنوعة ومختلفة تتعلق بهذه المرحلة والتي تنطلق اليوم الأحد من خلال مواجهة صاحب الأرض منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا. كل هذه التفاصيل مستمعينا الأحبة ستكون حاضرة معنا مع ضيوف أعزاء حاضرين دائما في برنامج الوقت الإضافي. نجم الكرة العمانية الكابتن فوزي بشير، مساء الخير.
1: مساء الخير أبو سعيد، أمسي عليك ومسي على الكابتن أبو عميرة ومسي على المستمعين الكرام.
0: حياك الله، أيضا نرحب بالكابتن عبد الغني أبو عمري، مساء الخير.
2: مساء النور والسرور أبو سعيد ونمسي على المستمع الكرام.
0: أكيد تفاصيل عدة ستكون حاضرة معنا مستمعينا الأحبة، وتفاصيل أيضا تتعلق بطموحات العرب فيمن تبقى في هذا الدوري.

اهلا وسهلا بكم مشاهدينا او مستمعينا الاحبة من خلال برنامج الوقت الاضافي. واكيد شاهدنا تفاصيل مختلفة تتعلق بمرحلة المجموعات، ربما هي قليلة جدا تلك المباريات التي يمكن ان تبقى في ذاكرة المشاهد فيما يتعلق بدور المجموعات. شاهدنا مستويات يراها البعض بانها لا تليق لمستويات مباريات كأس العالم، اهداف كثيرة، نعم هي متعة كرة القدم دائما هي الأهداف، لكن مجمل المباريات التي كانت حاضرة قليلة جدا، التي كانت فيها التنافسية والتي يمكن أن تبقى في ذات التنافسية والتي

0: مختلف القارات، والتعامل المالي لهذه المسابقة ساهم بشكل كبير في إيجاد مداخيل كبيرة للفيفا، لكنه بلا شك ساهم في تراجع فني. قبل أن نخوض كابتن فوزي في تفاصيل المواجهات القادمة، بلا شك يعني دور المجموعات كان طموح لعديد المنتخبات الوصول إلى كأس العالم، لكن ما شاهدنا في كثير من المباريات أيضا لا يرتقي لمنافسة تسمى كأس العالم.
1: أبو سعيد، بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد الكل يعرف من بداية البطولة هناك 42 مباراة، أكيد في مباريات بتكون هي مش بالمستوى اللي نحن نتوقع، بتكون في مستوى فني كبير في المنتخبات، لكن نفس ما ذكرت لكن هي حق مشروع اليوم لكل المنتخبات لتحقيق إنجاز للبلد. واليوم حتى النظام خدم كل المنتخبات في هذا البطولة، أن الصعود لثلاث بطاقات للمرحلة الثانية، هذا يعطي انطباع لأي منتخب يقدر أنه هو يعدي دور المجموعات بكل يعني مش نفس القبل، يعني أربع فريقين يصعدين، منتخبين يصعدين من المجموعة، الحين الأمور صارت نوعا ما أسهل من ذو قبل. يعني اليوم حتى المفاجآت ما ما ما ما ما شاهدنا المفاجآت الكبيرة، غير أن ممكن الرأس الأخضر هو المنتخب الوحيد اللي هو صعد من غير توقعات البطولة. أعتقد أن احنا كنا شاهدنا الرأس الأخضر منتخب متطور، منتخب يمتلك لاعبين ذو مهارة، عندهم سرعات، عندهم مدرب جيد يعرف كيف يتعامل مع هذا المنتخب. أعتقد أن حتى صعوده لدور 32 أعتقد أنه هو بقدرة واستحقاق من المجموعة. أكيد للحين ما أعطانا كأس العالم أمريكا وكندا والمكسيك هذا المستوى الفني الكبير اللي نحن كنا منتظرين، الجماهير الرياضية منتظرين هذا المستوى الكبير، لكن أعتقد من دور 32 بنشاهد مباريات جدا كبيرة. أعتقد حتى المفاجآت ممكن تحدث في هذا الدور، كل المنتخبات اللي صعدت باستحقاق بقدرة واستحقاق، أكيد المنتخبات الكبيرة متواجدة، المنتخبات اللي عندها طموح أنها توصل لأدوار متقدمة في هذا البطولة متواجدة. أعتقد أن دور 32 هو بيكون نشاهد مباريات كبيرة. يعني
0: طبعا المنتخبات التي تأهلت للدور القادم، الدور 32 كأول وثاني المجموعة، المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، الولايات المتحدة، أستراليا، ألمانيا، كوتيفوار، هولندا، اليابان، بلجيكا، مصر، أسبانيا، كاب فيردي طبعا هي الرأس الأخضر، وكوتيفوار هي ساحل العاج، بالإضافة إلى فرنسا، النرويج، الأرجنتين، النمسا، كولومبيا، البرتغال، إنجلترا، كرواتيا. بينما أفضل ثوالث تأهلت لهذه المرحلة هي منتخبات البوسنة والهرسك، بارغواي، الإكوادور، السويد، السنغال، الجزائر، الكونغو الديمقراطية، وكذلك غانا. من خلال هذه المنتخبات ككل كابتن أبو عميرة، المنتخبات العربية يتواجد ثلاث منتخبات فقط، هي المغرب، الجزائر، مصر.
2: والله أبو سعيد شوف، إذا جينا نعمل إحصائية سلبية جدا، لا على بالنسبة للخروج ولا بالنسبة للنتائج اللي تحصلت في المباريات وفي حصص قوية أبو سعيد، يعني وبصفر نقطة، هذا شيء يعني من الغرائب اللي حصلت خلال هذه الدورة هذه، أن الفرق العربية خرجت خاوية الوفاض وبحصص سلبية كبيرة. بالنسبة للعرب، احنا ما نقولوا عرب، احنا كلنا عرب. بالنسبة لإفريقيا، فالمنتخبات يعني كلها صعدت باستثناء تونس، على عكس المنتخبات العربية المتواجدة في آسيا كلها طلعت. هذا يوحي بأنه المنتخبات هذه ما مثل ما نقولوا ما كانت كان عندها المشاركة أكثر، وهي الطموح الأكبر بالنسبة لهذه المنتخبات، واضح من خلال نتائج أبو سعيد. لأنه
0: لهذا جئنا إلى مشاركة المنتخبات العربية، هنا فوارق واضحة واتضحت من خلال منتخبات عرب أفريقيا. يعني لازم نصنف التواجد على مستوى القارة، طالما الحديث عن مونديال كأس العالم، منتخبات آسيا أيضا على مستوى قارة آسيا لم يثبت إلا منتخب اليابان وأستراليا

0: على عكس أفريقيا، 9 منتخبات تأهلت
1: من أصل
0: إلى
1: 10.
0: من أصل 10. وكان الحديث يعني حتى كان كاتوزو عندما لم تتأهل إيطاليا في ذلك الوقت قال من المجحف أن يتم إعطاء قارات أخرى مقاعد على غرار أفريقيا أو آسيا أو غير من هذه القارات على حساب أوروبا، وبالتالي أفريقيا أكدت حضور قوي، مشهد واضح بنتائج منتخباتها.
1: وواضح أبو سعيد يعني، لأن هذه المنتخبات كلها تطورت وملاعبيها كلهم يمارسوا على مستويات عالية جدا على مستوى الأوروبي. يعني اللاعبين المتواجدين في كأس العالم كلهم يمكن الأغلبية يلعبوا معهم في نفس الأندية، وهذا هو اللي أعطى إيجابية لهذه المنتخبات على عكس المنتخبات العربية اللي ما متواجد، اللي هي من آسيا، اللي ما متواجد معها لاعبين يلعبون في الدوريات الأوروبية، حتى يكون هذاك ما يكون الفارق شاسع بين المستويات أو التنافسية الكبيرة. وهذا ما ظهر بالنسبة للأربع منتخبات العربية اللي طلعت، اللي هي العراق والأردن والسعودية وحتى منتخب تونس الصراحة اللي فاجأ الجميع، يعني استقبل 12 هدف. حتى بالنسبة لاستقبال الهدف أبو سعيد كان يعني كانت حصص قوية، يعني أن تستقبل من 12 هدف، من 10 أهداف، من أقل منتخب استقبل أهداف يمكن هو المنتخب، يمكن المنتخب المغربي 3 أهداف. هذا يحيي بأن هناك مشكلة.
0: هو في العادة كابتن، كم يعني مع الكابتن فوزي المدة الزمنية لبناء مشروع لمنتخب يذهب إلى كأس العالم؟ 8 سنوات، 10 سنوات، كمجموعة تلعب عادة مع بعضها البعض ثم تصل إلى كأس العالم كما حدث ربما مع المنتخب الأردني الآن، يعني ربما قرابة 7 سنوات إلى 8 سنوات. نعم المنتخب يطعم من فترة إلى أخرى بعناصر جديدة، لكن هذا العمر الافتراضي لمثل هذه المنتخبات وهذه الدول سواء في آسيا من خلال العرب أو من خلال منتخبات الأفريقية المنتخبات الأخرى، لا نشاهد أجيال تتلاحق فيما بينها وربما كأصغر معدل سن إسبانيا اليوم.
1: هو أبو سعيد شوف، هو البناء والعمل ما ينبنى على مثلا نقولوا على تبدا بسن معين وتكمل الى ان توصل كأس العالم مثلا 30. لنفرض انت بديت، احنا نقول نريد نشارك في 34. ال 34 الحين متبقي تقريبا 8 سنوات. الثمان سنوات هذه بما معنى انه راح تبني عليها العمر اللي يوصل لك 26 سنة، 24 سنة، 25 سنة. ولكن إذا بغيت الاستمرارية لازم يكون البناء موجود أساسا على أساس الإضافات اللي يمكن تنضاف، لأنه بعض الأحيان يخرج من عندك بعض من خلال المجموعة اللي أنت تبني عليها يخرجوا منها بعض اللاعبين اللي أنت ما تتوقع أنه راح يكملوا بهذاك المستوى اللي أنت تتوقعه أو بالتكهنات اللي تحسب عليهم. لانه نحن بالنسبه للمشروع اللي نعمل في المغرب مشروع نعمل، ولكن بنوع الاساس انه موجوده مجموعه ولكن بادين من تحت على اساس كل عمر يرحل العمر الاخر، العمر الاخر يرحل الحين 4 الحين في 26 وفي مجموعه اللي بتكون في 30، اللي في المجموعه هذه نفسها اللي موجوده في 30 يمكن بتكون في منهم اللي ممكن يطلع. فهذا هو العمل أبو سعيد، أنت ما تحسبها على 6 سنين أو 8 سنين لكن يكون عمق في العمل.
2: هو أبو عمير أنا أتفق معك في كل شيء، هو البداية هي من المراحل السنية، يعني المراحل السنية أعتقد هي رافد المنتخب الأول، وأنا أتفق معك يمكن 10 سنين أنا بالنسبة لي أنها كافية جدا بالنسبة أنك تأهل فريق تلعب في مستوى عالي نفس مستوى كأس العالم. لكن اليوم علامة استفهام كبيرة على كل المنتخبات اللي هي غرب آسيا، أعتقد ما ظهرت المستوى المأمول، أو نحن كمشجعين كنا ننتظر منهم أن يحققون نتائج إيجابية. اليوم اللي إذا بناخذ أكبر مثال في المشاركات بالعرب غرب آسيا، اليوم المنتخب السعودي 94 ما كان فيه أحد هناك لاعبين محترفين، ما كان لاعبين كانوا في دور السعودي، لكن عطوا مستوى جدا كبير خلال 94. لكن اليوم أنا أتكلم على المواهب، اليوم المواهب والعمل اللي بنعمل من الاتحادات
0: فوزي في هذا السياق بالذات المنتخب السعودي 94، يعني ما لا يقل عن 6 إلى 7 ربما إن لم تخن الذاكرة، كان قد توج منتخب الشباب في عام 89 بكأس العالم.
2: صحيح.
0: وبالتالي تم ترحيل عدد كبير إلى ذلك المنتخب.
2: صحيح.
0: تكوين واضح، على مدار 6 سنوات أصبح المنتخب السعودي في كأس العالم بعناصر خبرة وعناصر شابة.
2: هو

0: هو العمل نفس ما انا ذكرت في بدايه حديثي انه لازم انك تهتم في مرحله التاسيس، مرحله الناشئين الشباب الاولمبي، وتلعب في مستويات كبيره من خلال اعداد لاعبه المنتخب، تهيئ لهم كل عناصر النجاح من مباريات وديه كبيره. اليوم نحن ممكن باستثناء المنتخب القطري، ممكن هو المنتخب اللي لا لا لا ممكن حايز على كأس آسيا في الفترة الأخيرة في نسختين الأخيرة، ممكن هو المنتخب اللي المفروض يكون أجهز. لكن اليوم أنا المنتخب السعودي، هذا المشاركة السابعة للمنتخب السعودي، يفترض يكون عنده الخبرة الكافية، يعني يقدر كيف يتعامل نفس هذا المباريات. لكن هناك في مشكلة كبيرة وعلامة استفهام كبيرة على المشاركة الأخيرة للمنتخبات غرب آسيا، الكل باستثناء المنتخبات الخليجية والمنتخبات العربية. ما حد ظهر مستوى كبير غير المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اعتقد انه هو فريق عالمي. ممكن نحن بوسعيد مارد نحن اليوم نظلم المنتخب المغربي نحطه في المنتخبات العربيه، لا، المنتخب المغربي منتخب عالمي. البطوله النسخه الاخيره صعد الى دور الاربعه. اعتقد اننا اليوم مثال المنتخب المغربي، لابد ان نحن نتعلم ايش عمل المنتخب الاردني، الاتحاد المغربي، العمل اللي قام فيه رئيس الاتحاد المغربي. لابد ان هذا المنتخب انه يدرس ونستفيد منه. المنتخب الجزائري اعتقد انه في بعض الاحيان كابتن بوعميره انك انت تنوضع في مجموعات ممكن تكون اسهل نوعا ما من المجموعات الاخرى. يعني اعتقد اليوم اذا بنعطي مثال، المنتخب الاردني وقع مع صراحه في مجموعه، اعتقد مجموعه حديديه،
1: صحيح.
0: تلعب مع المنتخب الارجنتيني، تلعب مع المنتخب
1: النمسا،
0: تلعب، لا، مجموعه حديديه،
1: صحيح.
0: أكيد صعبة المنتخب الأردني، وأنا تكلمت في أكثر من قناة أو منبر أن المنتخب الأردني الشرف أنه هو تواجده في كأس العالم، هذا أعتبر إنجاز للعمل اللي قام فيه خلال 4 سنوات أو 5 سنوات الأخيرة. أعتقد هذا المشاركة بيكون لها أعتقد مردود في نهائيات كأس آسيا. أعتقد أنها مشاركة مخيبة للأمل بالنسبة لبعض المنتخبات العربية. نتمنى نستفيد من هذا التجربة ونشاهد المنتخبات العربية بصورة جيدة.
1: شوف، أنا على أساس أزكي الكلام هذا، لأنه لما تكون تبني عملك على ما هو على المستقبل وما يوقع لك المشكل. تخيل حنا المغرب، لو المغاربة، لو أقرب، الزلزولي، جزياش، بوفال، أسماء، رنانة، سايس، هادو كاملين كانوا القاعدة الأساسية للمنتخب 22. هادو كلهم 7 أساسيين من التشكيل الأساسي ما موجودين، ورغم ذلك ما تحسنوا في
2: إيه، بس في أسباب في استبعادهم كابتن.
1: لا، أقول لك هادو، نقول لك أنا، فعدم وجودهم المنتخب ما عنده مشكل،
2: وهذا الصح إنه المنتخب. أيوة،
1: هذا أنا هذا قصدي، هذا هو الصح. لهذا هو المفروض اللي أنت تشتغل عليه، لأنه أنت ما ممكن، يعني اللي إحنا شفنا المنتخبات العربية، نفس اللاعبين اللي كانوا في آسيا نفسهم اللي موجودين، أو في منهم اللي شارك في هذا الكأس العالم هو نفسه اللي شارك كأس العالم. أنت ما تجلس على، لازم تشتغل على المجموعة اللي هي متواجدة، ولكن برضو لازم تكون عندك.
2: اليوم إذا ضربنا مثال في هذه النقطة كابتن، يعني اليوم المنتخب السعودي لن يختلف أحد على قيمة سالم الدوسري في تشكيلة المنتخب السعودي، لكن إذا سالم الدوسري غير موجود، غير حاضر، لا وجود لبديل يعوض قدرات وقيمة هذا الاسم.
1: وهذا المثال أقرب من مثال أبو سعيد، أنت زكيت هذا الكلام اللي أتكلم عليه. لأنه أنت لما يطلع من عندك نايف أقرد وتوجد عندك عيسى ديوب، هذا يعني قمة العمل، أنك تنظر لما هو قادم. طلع الزلزلي بطريقة، يعني في آخر 3 أيام أو 4 أيام المباريات كأس العالم، طلع الزلزلي كأنه الزلزلي ما له تأثير،
2: صحيح.
1: وهذا هو الأساس،
2: وكان يعني اللي يتابع المنتخب المغربي كجمهور كان يشعر بالقلق، لكن كقيمة أسماء ولاعبين
1: في مختلف. بالفعل أبو سعيد، كلنا حسينا أنه في مشكلة بتحصل في هذاك الجانب. فإذا به
0: أنا باميرا، يعني هنا مدرب يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، يعرف كيف أنه هو يدير المنظومة المنتخب بشكل صحيح، هذا حسب المدرب. لكن لو أنا رجعت لسؤال أبو سعيد اللي هو سالم الدوسري، اليوم آخر 3 نسخ من أفضل لاعب في آسيا ما تطلع من سالم الدوسري وأكرم عفيف، وهم كانوا أسوأ لاعبين
2: في تأثير
0: على المنتخبين. صحيح. يعني هذا ندل على شيء، دل أن اليوم نحن العقليات العربية دائما نفكر في اللاعب الأوحد، اللاعب ما يقدر أنه المساس فيه. اللاعب اليوم لابد أنك أنت تطور من المنظومة الرياضية، أنك أنت دائما يكون في هناك تدوير في اللاعبين. ممكن أنك يكون هناك في لاعبين افضل من اللاعبين المتواجدين الحاليه، لكن للاسف شديد يا ابو سعيد دائما نحن العرب او المنتخبات العربيه ما نبحث على النجم، وهو النجم هو يكون خلال 10 سنوات او 15 سنه هو دائما يكون متواجد في الملعب، حتى لو كان صار هناك في مدرب يريد يعني يريد يعمل تغيير، صعب جدا انه يعمل التغيير في هذا النجم. نجم
2: لكن لا يمس لا يمس. لكن بسؤال اخر، احنا ندرك قيمه اكرم وسالم الدوسري على المستوى الحاله الهجوميه، الم يكن الحاله الدفاعيه التي انتهجها المدرب لوبوغيتي وكذلك دونيس في المنتخب السعودي سبب في عدم قدرات اللاعبين الهجوميه لتبان؟ يعني استنزاف كبير جدا. يعني انا اعتقد إذا كان في رؤية حقيقية للمنتخب السعودي وما يريد اللاعب السعودي والجمهور السعودي، أعتقد أن دونيس لن يكمل، لأنه ليس هو المدرب الذي يقود السعودية كحالة هجومية مرعبة أمام المنتخبات الأخرى.
1: هو أبو سعيد شوف، أنا يمكن أتفق معك في النقطة هذه في عدم ظهور اللاعبين بهذا المستوى اللي احنا تعودنا عليه. ليش؟ لأن المباريات اللي كان يلعبوها المنتخب السعودي على مستوى آسيا، يعني قيمة المنتخب السعودي حتى الأدوار الدفاعية اللي كانت ما كانت تنعطى بهذاك الجهد اللي ممكن يستنزف اللاعب، كانت تعطاه أدوار هجومية أكثر منها دفاعية. في كأس العالم أنت تعطاك، يعني أنت لازم أنت اللي تنتظر المنافس، لما تنتظر المنافس أنت ما بتكون،
2: كان أمر مبالغ حقيقة يعني.
1: كثير لأن دائما المسافة تتحول من الدفاع للهجوم، فتكون عندك
2: طويلة
1: مساحة طويلة عشان تتحول، ولما تتحول لازم ترجع تأدي الدور الدفاعي، وإذا بغيت تأدي الدور الدفاعي فأنت تستنزف، وهذا هو المشكل اللي ما كانوا متعودين عليه اللاعبين ترينهم، لأنه المجموعة كاملة كانت تعتمد على العناصر هذه. لكن الغلط، كل غلط أنك أنت ما تعتمد على المنظومة، لأن كرة القدم العالمية أصبحت منظومة، اللهم الفلتات اللي تطلع لك مثل ميسي، مثل اللي يعمل لك الفريق هو كفرد كشخص، لكن المجموعة أنت لازم تشتغل على المنظومة. نفس الشيء أنا دائما، أنا مش أبالغ يعني، لأن كل ما بغيت أتكلم أذكر الشكل اللي ظهر بهم وهبي، لأنه اعتمد على المجموعة. أبو سعيد كله يدافع كله يهاجم، نحن شفنا لاعبين كنا في المغرب ظهرهم الهجومي أكثر منه دفاعي، لكن العكس اللي حصل الحين صار واجب عليه أدي الدور الدفاعي والدور الهجومي. نحن شفنا الخنوس الأدوار اللي يعمل الخنوس نفس المركز اللي يلعب فيها الدوسري، لكن بشق دفاعي وقتالية. إذن هنا المدرب له شخصيته، وفرض أنه الأدوار الدفاعية قبل من الأدوار الهجومية.
2: شرط واضح عند وهبي، أنا من أتحكم بإيقاع المباراة.
1: بالضبط،
2: يعني يرفض أنه يكون منتخبه يركض للبحث عن الكرة ويدافع ثم يبحث عن التحولات، وهذه كانت نقطة في الفترة الأخيرة مع المغرب.
1: هو أبو سعيد هو حتى بالنسبة أنا متابع مبارياته كلها في كأس العالم اللي فاز بها. أبو سعيد نفس الأسلوب، يعتمد أنه هو اللي تكون معه الكرة، ما هو اللي يخلي الناس تتعبه، هو يتعب الناس تكون معه الكرة مهما يكون المنافس أمامه، لأنه حتى المنتخب الأولمبي هذاك أبو سعيد في منتخبات قوية اللي كانت أمامه، اللي هو لعب مع إسبانيا، لعب مع الأرجنتين، وهذه كلهم نجوم وكلهم إمكانيات كبيرة، وكان يفرض أسلوبه.
2: وأكيد المغرب قدم صورة مميزة من خلال التعادل أمام البرازيل والانتصار في مواجهة أمام سكوتلندا، ثم في الجولة الأخيرة وصيباري أيضا كان واحدا من ألمع النجوم بالنسبة للكرة المغربية حتى الآن.
3: انطلاقة من حكيمي، ماذا سيفعل حكيمي؟ العرضية، السيباري، أخيرا يا إسماعيل تعدل النتيجة. نعم، في وقت لم يفرح بها

0: إذن المغرب تنجح وتتأهل للنسخة الثانية تواليا لهذه المرحلة. طبعا مباريات الدور 32 تبدأ كما ذكرت مساء الأحد بمواجهة تجمع المكسيك أو جنوب أفريقيا وكندا. أكيد هي مواجهة مهمة على مستوى هذا الدور، لكن دعونا نبدأ ونفتح سجل مباريات الدور 32 بالمنتخبات العربية. أكيد المغرب هولندا مواجهة تعتمد بشكل أساسي على مسألة الاستحواذ، صراع خط المنتصف، المهارة في أحيان مختلفة من المواجهة. أكيد هذه مواجهة صعبة للمغرب أمام منتخب يعتبر مدرسة شاملة في فكرة الاستحواذ.
1: أكيد مباراة صعبة وتكهن فيها جدا صعب. اليوم المنتخب الهولندي ظهر في دور المجموعات مستوى جدا كبير، كان هناك ثبات في المستوى من مباراة الأخرى، تحس أنه في تطور في الأداء. عندهم مدرب كومان صلى أكثر من 4 سنوات دائما ما يكون هو متواجد مع المنتخب، حتى لو رحل يرجع المرة الأخرى يكون هو قائد المنتخب. عنده نجوم كبار يلعبون في أكبر أندية العالم. بالنسبة لهولندا لابد أنه هو يوصل للمرحلة الأخيرة، دائما ما يكون هو مرشح لتحقيق هذا البطولة، لكن للأسف منتخب هولندا من أكثر من بطولة في كأس العالم دائما ما يكون هو جدا ينافس على البطولة، لكن لم يحققها حتى الآن. إذا جينا على المنتخب المغربي، الكل شاف المنتخب المغربي، أعتقد أن المنتخب المغربي من أفضل المنتخبات اللي قدمت مستوى عالي خلال دور المجموعات. يمتلك لاعبين صغار في السن، يمتلكون المهارة، يمتلكون السرعة، عنده مدرب يعرف كيف يتعامل مع مجريات المباريات. أثبت هذا الشيء محمد وهبي في دور المجموعات. اليوم إذا اليوم الفروقات اللي بتكون في هذه المباراة أكيد بتكون فروقات فردية من اللاعبين اللي يمتلكون المهارة والسرعة من منتخب الهولندي. حتى المنتخب المغربي عنده لاعبين يمتلكون السرعة.
0: نعم، أكيد المنتخب المغربي يحقق انتصاره السابع في المونديال ويتأهل للمرة الثالثة للأدوار النهائية، حيث يواجه هولندا كما ذكرنا. بلا شك انتصارات مهمة تعزز ثقة المغرب وتؤكد قيمة ما تحقق في النسخة الماضية، واستمرار هذا الأمر يحتاج إلى عمل مضاعف، أسماء مختلفة أن تكون حاضرة، على أبرزها إبراهيم دياز الذي لم يظهر بصورة مثالية على مستوى المونديال حتى الآن، لكن صيباري يسجل المباراة الثالثة تواليا رقم مميز وبلا شك يحتاج إلى دعم. لا يمكن أن تعول المغرب على صيباري فقط.
2: بالفعل أبو سعيد، هو شوف الحفاظ على المكتسبات يعني صعيب جدا، ولا سيما وأنت في كأس عالم، لأنك أنت تجي من المركز الرابع في كأس العالم في خطر، وتاني شيء أنك توصل للانتصار رقم 40 كرقم قياسي عالمي، أنك يعني بفارق 4 مباريات على منتخبات عريقه، هذا هم الحوافز اللي هي مهمه جدا عند اللاعبين، والهم هي اللي يركزوا عليها كثير. بالنسبه لابراهيم دياز ابو سعيد، فلانه من من من من قبل دخولنا لكاس العالم فكان الكل يعني يمني النفس انه ابراهيم دياز هو يكون العلامه الفارقه، ويمكن هذا هو النقطه السلبيه اللي احنا ما المفروض ما كنا نركز عليها اكثر. ليش؟ لانه الضغط النفسي، واول مشاركه لابراهيم دياز في كاس العالم، وجاي من من من من, من فريق كبير مثل ريال مدريد، فالمسؤوليه كانت عليه كبيره. ورغم ذلك يعني اعطى اسيست وسجل في بعض المباريات الودية، فكان مستواه يعني، لكن الطموح كان أكبر أننا نشوفه.
1: أبو عمير دائما مبالغ في المراوغة في أماكن تقدر أنه هو يعمل ثرو باص اللي يكمل مع المجموعة. هذا النقطة اللي ممكن مأخوذة من دياز، ولا دياز هو لاعب مهم في خطة الكابتن محمد وهبي، لاعب عند الخبرة كافية، لاعب نفس ما ذكرت لعب ريال مدريد، لكن إلى اليوم ما شاهدنا دياز بنفس اللي شاهدنا في ريال مدريد. أكيد هناك في جانب فني، هناك في جانب نفسي، في جانب نتمنى حنا نشوف في دورة 32 دياز يكون بالصورة اللي نحن متعودين دائما نشوف فيها.
2: والله شوف أنا أتوقع أن المباراة هذه راح تبان إمكانيات إبراهيم.
0: هل هي مباراة فعلا الصراع على مستوى خط الوسط أم مفاتيح اللعب المتعلقة بالأظهرة؟ عندما نتحدث عن زلزولي أو ليس زلزولي، الظهير
3: المصراوي
0: نعم مصراوي، كذلك ديمفريس في مواجهة. ديمفريس هو القوة الهجومية بالنسبة للمنتخب الهولندي.
2: هو بالفعل أبو سعيد، لأنه حتى المنتخب الهولندي يعتمد على الاختراق من الأطراف يعني. والمنتخب المغربي نفس الشيء، قوته في أطرافه، فهنا بيكون صراع. وبالنسبة لنا احنا الإيجابي أنه كثير من اللاعبين خريجي المدرسة الهولندية في المنتخب المغربي، من مزراوي، من صيباري، من أمرابط، فعدة أسماء يعني عندها مثل ما نقوله النكهة الهولندية يعني، سواء الانضباط التكتيكي أو المهارة الفردية أو الإضافة داخل الملعب، فهذا هو اللي راح يعطينا جودة في المباراة وما راح يكون أي تخوف. لأن
0: هذا سؤال في جانب آخر، مشاركة مرابط في المباراة الأخيرة وإراحة أيوب عدي، هل يعني بأنه يريد صراع بدني أم فعلا سيعود أيوب عدي ليقاتل ويستحوذ على الكرة ويسهل مسألة الصراع في خط المنتصف؟
2: لا، هو شوف أبو سعيد، لأنه نحن لاحظنا أنه في تواجد بوعدي، في تواجد سفيان أمرابط، يكون له تأثير على اللاعبين اللي يكونوا بجنبه في وسط الميدان. فهو بعض الأحيان يلغي أدوار بعض اللاعبين، وهذوك اللاعبين
0: لأنه يتحرك في اتجاهات كثيرة،
2: ويصيروا هم ينضبطوا بدون كرة، ويصير هو اللي يروح في أمور، على عكس الميزة اللي موجودة عند بوعدي، لاعب يقدر يربط بين استخلاص الكرة وبين بناء الهجمة، وهذا هو اللي ما متواجد عند أمرابط. ثاني شيء، التوافق في الثنائية بين العيناوي وبين بوعدي ممتازة جدا، لأنهم يعني يعملوا إضافة هجومية وعندهم تواصل بالنسبة للدفاع والهجوم، وهذه نحن أظهر أنه أقوى وخط وسط ميدان يعرفه المنتخب الوطني من زمان هو هذا اللي متواجد الحين بين أوناحي وبين العيناوي وبين بوعدي، وهذا هو اللي راح يفرق معنا في مباراة هولندا أبو سعيد،
0: وهذا الأهم فعلا،
2: لأنه يعني الصراع يعني مثل ما تفضلت صراع وسط الميدان. ونحن الحين نمر فترة زاهية على مستوى وسط الميدان، اللهم القوة اللي ممكن نحن تخلق لنا بعد المشاكل هو قوة المنتخب الهولندي على المستوى الهجومي، الشيء اللي نحن نعتمد فيه على المهاجم الوهمي، فهنا راح نوجد صعوبة في استخلاص الهجمة أو إنهاء الهجمة، لأن احنا دائما صار عندنا مشكلة نخلق الفرص لكن ما نسجل أهداف ونخلص المباراة من وقت، وهذا هو الفوارق اللي راح تكون في المباراة أبو سعيد.
0: نعم، أيضا على مستوى خط الدفاع أكيد يعاني المنتخب الهولندي نوعا ما من حالة البطء لدى فان ديك.
2: بل في على أبو سعيد، أنا قلت لك أنه القوة اللي موجودة عند المنتخب الهولندي في وسط الميدان للأمام، نحن عندنا نفس الشيء دفاعنا زين وفي توازن لا مدافعين ولا هجومين بالنسبة للأطراف الأظهرة، على عكس
0: أنا أعتقد كابتن، ما أعرف إذا كان هذه وجهة نظر صحيحة، من ينجح في استغلال ضرب الأطراف سيكشف مرمى الآخر.
2: هو هذه الكرة الحديثة أبو سعيد، صارت الكرة الحديثة صارت
0: لأنه يعني أشرف حكيمي هناك، ديمفريس هناك، نصراوي هناك، يعني تحركاتهم لن تكون مقتصرة على الدفاع.
1: أبو سعيد ليش إحنا بنشاهد مباراة كبيرة، المدربين المنتخبين عندهم الكرة الحديثة، عندهم الكرة الهجومية، عندهم الاستحواذ في وسط الملعب، يمتلكون لاعبين، هذا يخلي المباراة فيها صعوبة في التوقع أن ممكن المغرب أو هولندا، لكن حتى المنتخبين ظهروا في دور المجموعات ظهروا بمستوى عالي وعندهم الأدوات اللي نفس ما ذكرت من الأطراف من الأجنحة، عندهم أظهرة تقدر أنها تعمل إضافة هجومية بشكل تلقائي. هذا ممكن النقطة السلبية للمنتخبين هو الشق الدفاعي، حتى شاهدنا المنتخب المغربي ما في هاك الدفاع القوي اللي يقدر ممكن هو يتحمل هاك الضغوطات الكبيرة. اليوم نحن اليوم ننسى دور المجموعات، أكيد اختلف اليوم الدوري، خروج المغلوب، أنا أتحدث على غير الأشياء الفنية، اليوم يعتمد على شخصية اللاعب داخل الملعب، التركيز 90 دقيقة أو 120 دقيقة أثناء المباراة، هذا الأشياء بتكون متواجدة في المباراة، ممكن المباراة تمتد إلى أوقات إضافية. هل يمتلك المنتخب المغربي المخزون اللياقي اللي يقدر أنه يلعب 180 دقيقة 120 دقيقة؟ هذا بعد سؤال كبير ونشاهده في أثناء المباراة.
2: حتى النقطة دي يا كابتن فوزي، فالمنتخب المغربي كان عنده يوم راحة قبل المنتخب الهولندي، أنا أشوف بأنه الصراع اللي راح يكون أبو سعيد وراح تذكرني الصراع اللي راح يكون هو من هو المدرب اللي راح يعرف يستغل ويتعامل بالأطراف، لأن الأطراف لأنه دينفريس هذا الهولندي هل راح يدافع مع مزراوي او لا يدافع مع مع مع حكيمي، وهذو لاعبين
0: هو يعتمد على خنوس اليوم بالضبط. خنوس غير موجود بشكل فعال بشكل كبير على مستوى الصناعه على مستوى ارباك
2: صحيح. لكن الدور اللي كان يقوم به على مستوى الجناح دور فعال صحيح. لكن مثل ما تفضلت ابو سعيد احنا افتقدناه في صناعه الكره وهو في في في

0: في الامطار الاخيره. وهذه كانت ميزه الخنوس حتى مع
1: زرزوري عن خنوس. زرزوري هو لاعب جناح او لاعب وسط الخطوط يحب انه يراوغ عكس عبد الخنوس. خنوس ما يلعب هذا الدور دائما، ما يحب انه يدخل الداخل.
0: صحيح،
1: هو هذا اللي قوته هو دائما يكون على الداخل ويلعب كرات للوسط الوسط الملعب يعني. لكن في تاثير على المنتخب ما شاهدنا الخنوس تاثير كبير، لكن كمجهود في الملعب هو من افضل اللاعبين. نعم من افضل اللاعبين تكتيكيا داخل الملعب.
2: اكيد العمل الجماعي للمغرب هو ما سيسهل من مهمته امام المنتخب الهولندي. مصر هي الاخرى بلا شك تسعى لتحقيق نجاح اخر في المونديال عندما تلتقي استراليا.
3: استلام محمد صلاح ولا فرص اللقاء، واول فرصه محمد صلاح محمود صابر. يا ولد اي بداية واي انطلاقة. هدف اول مصري محمود صابر يسجل للمنتخب المصري.
2: كان مواجهة حاسمة للفراعنة تعتمد على الانضباط امام القوة البدنية للاستراليين، الكنغر الاسترالي اللي يعتمد بلا شك ايضا على الجانب المتعلق بالكرات الثابتة والكرات العالية. شاهدنا معاناة كابتن فوزي للمنتخب المصري فيما يتعلق بالكرات الثابتة وتسجل في مرمى في هذه النقطة، يواجه منتخب يعتمد كثيرا على هذا الجانب.
1: أبو سعيد، إذا نتكلم على المنتخب المصري، صراحة المنتخب المصري خلال المجموعة تقدم مستوى كبير. أعتقد هذا النقطة اللي نقطة الضعف اللي هي واضحة على المنتخب المصري، دائما متسجل عليه من كرات ثابتة، كان في عدم تفاهم المدافعين. لكن هناك اليوم شاهدنا نجم صاعد في كأس العالم اللي هو حارس المرمى اللي هو تشوبير، قدم مستواه جدا كبير خلال هذا البطولة. اليوم أكيد اليوم المباراة مع المنتخب الأسترالي، أعتقد أن المجموعات وضعتها مع منتخب، أعتقد أنه يقدر أن المنتخب المصري يتعامل مع المنتخب الأسترالي بصورة جيدة. اليوم نتكلم على المباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الهولندي عكس اليوم أنت تقابل المنتخب الأسترالي. المنتخب الأسترالي نعم فريق قدم مستوى جيد، لكن اليوم يعتبر أن المنتخب المصري عنده نجوم، عنده لاعبين يلعبوا على أفضل مستويات، مستوى عالي. اليوم عنده محمد صلاح، الكل يعرف إمكانيات محمد صلاح، عنده مرموش، عنده ظهر نجم جديد في منتخب المصري اللي هو زيكو، قدم مستوى كبير. لابد أن المنتخب المصري المدرب حسام حسن يتعامل مع المنتخب الأسترالي. أنا أشوف دائما أن كابتن حسام حسن يتعامل اللي يحب أن الدفاع المتأخر ويعتمد على التحولات من الدفاع للهجوم، يمتلك الأدوات أنه يقدر أنه بتحول سريع على المنتخب الأسترالي. تعتبر مباراة بالنسبة على الورق أكيد المنتخب المصري هو الأفضل يعني في من خلال هذا المباراة، لكن تعرف دور 32 المنتخب الأسترالي دائما يعتمد على الكرات الثابتة، يعتمد على الضربات الثابتة نفس ما ذكرت على الركنيات. أتمنى أن نشاهد المنتخب المصري أن يتفوق على المنتخب الأسترالي.
0: شوف الملاحظ أنه المنتخب المصري عنده مشكلة على المستوى خط الدفاع لأنه أخطاء كثيرة أبو سعيد. بالنسبة لثلاث مباريات وكل المباريات اللي لعبها استقبل فيها أهداف، وأهداف بطريقة يعني هو دفاعه سهم في استقبال هذه الأهداف. ثاني شيء هو لم يختبر أبو سعيد، لأنه أنت بلجيكا نيوزيلندا إيران، فحتى نوعية المنافسين أو شراسة المنافسين في الشق الهجومي والقوة الهجومية لهذه المنتخبات مش بدك الشكل الكبير. ف يعني احنا محظوظين انه المنتخب المصري مقابل المنتخب من من من من, من اللي هو المنتخب الاسترالي، على عكس لو كان يقابل بعض المنتخبات اللي هي تمتاز بـ بـ بـ بـ بـ بالقوه البدنيه او بالسرعه او بالمهاجمين المهاجمين الفتاكين، لان العيب الوحيد اللي موجود عن المنتخب المصري على مستوى خاصه الدفاع، لانه الاسماء اللي ذكرها الكابتن فوزي هي من وسط الميدان للامام. على عكس على خط الدفاع فهنا وحتى كمنظومه كمجموعه في تباعد بالنسبه للخطوط ابو سعيد. اذا ما يعني يلعب كمجموعه وكمنظومه دفاعيه وينتظر اخطاء المنتخب الاسترالي، فراح تكون المباراه راح يصعب عليه المباراه ابو سعيد. وهنا خروج

0: مغلوب انت في اي لحظه تسرق الناس انت رحت لابعد نقطه. زياده على هذا العامل النفسي ابو سعيد اللي هو انك تحقق اول انتصار في كاس العالم، صعود اول مره للدور الثاني، هذه كلها عوامل ايجابيه. حتى في المعسكر اللي احنا نشوف بعض اللقطات، المعسكر مال المنتخب المصري بعد التاهل كانت ايجابيه جدا وكانت النفسيه مرتفعه، واتمنى هذا ما يكون عنده تاثير على التركيز على المباراه هذه يا ابو سعيد، لانه يعني ممكن يعني انا اتوقع انه ممكن اذا اذا اذا اذا اذا اذا, إذا, إذا يقدروا ممكن يوصل للدور 16 ابو سعيد.
1: نعم اكيد المنتخب المغربي او المصري لديه مهمه يعني قد تكون صعبه بعقبه كبيره جدا تتمثل باستراليا، المنتخب الذي يعول على سرعة لاعبيه، الحالة الإنجليزية والطابع الإنجليزي اللي دائما ما يشكل في عقلية اللاعب الأسترالي. واحدة أيضا من المشاكل لدى حسام ستتمثل بغياب مهند لاشين لاعب خط الوسط بسبب الإيقاف، والظهير الأيسر أحمد فتوح. يعني أيضا من المشاكل كابتن فوزي، دائما المنتخب الناجح هو الذي يبدأ الدفاع من المقدمة، ربما منتخب مصر يعيب هذا الجانب.
2: أبو سعيد نحن شاهدنا منتخب مصر حتى في كأس أفريقيا دائما ما هو يدافع من الأمتار الأخيرة من خط دفاعه ويعتمد على التحولات. هنا اليوم المنتخب المصري يمتلك لاعبين عندهم سرعات كبيرة نفس مرموش، نفس محمد صلاح، نفس تريزاجي، نفس هذون اللاعبين ممكن ينقلون المنتخب من حالة دفاعية للحالة الهجومية في أقل من دقيقة يعني أو ثواني معدودة. لكن ما شاهدنا المنتخب المصري اللي يعتمد على الاستحواذ في وسط الملعب، لأن المنتخب المصري اللي يعتمد على الأطراف بشكل صحيح. هذا اللي شاهدناه خلال المجموعات المنتخب المصري حتى في كأس أفريقيا. صحيح أنه مع لاعبين يمتلكون القوة البدنية في وسط الملعب، لكن اليوم أنت تلعب في مستوى عالي لابد أنك أنت تستحوذ على الكرة في وسط الملعب، لابد أن من خط الدفاع أنه هو يتقدم إلى وسط الملعب عشان يعمل له هو التزام بين خط الدفاع وخط الهجوم، عشان حتى لو فقدت الكرة تكون أنت تقدر تقطع كرة في مناطق تكون هي قريبة للمرمى المنافس. هذا ما شاهدنا. لكن اليوم نحن نتكلم عن الأشياء الإيجابية اللي هو اليوم الروح الانتصار اللي ما ذكر أبو عميرة، عند القوة البدنية، عند الحماس والرغبة لتحقيق نتائج أول مرة تحقق في كأس العالم. هذا اللي شاهدنا المنتخب المصري اللي هو الحماس الكبير، لكن كمستوى فني ما شاهدنا المنتخب المصري بالصورة اللي كنا احنا نتوقع المنتخب المصري اننا نشاهدها في هذا كأس العالم.
1: وهذه يعني ربما يعني من يستعيد ذاكرة المنتخب المصري على مستوى تلك القائمة التي كانت تحمل وسط مرعب، أحمد حسن أو حسام غالي أو شوقي أو تلك الأسماء اللي كان أحيانا تسيطر على المباراة، تضع الإيقاع داخل المباراة. اليوم مروان عطية، مهند لاشين، ربما مجهود بدني، حماس، رغبة قتالية، لكن هذا لا يكفي المنتخب المصري إذا ما أراد الذهاب بعيدا. يعني إذا في حال انتصاره على المنتخب الأسترالي سيواجه الأرجنتين.
0: وابو سعيد شوف،
1: يعني احلامنا فقط مباراه انتصار في كاس العالم.
0: والله انا للاسف انا اتمنى انه دائما الطموح يكون اكبر، لانه احنا ما نبقى دائما نشوف انه اذا فزنا نروح مثل ما صار مع المنتخب الجزائري. انا لاعب مباراه واريد اتفادى انت في كاس العالم، انت ضمن 48.
1: انا من الافضل ان اخسر امام منتخب عالمي.
0: انت جاي كاس العالم انت تبارز مين؟ يعني. انت تباري مين؟ منتخبات عالميه بما معنى. انت الحين تختار انا اذا فزت باقي على الارجنتين، وانت ليش جاي الحين؟ حتى انت ما اذا ما تريد تقابل الارجنتين، اذا ما تقابل الارجنتين بتقابل اسبانيا. اذا انت قيمتك لازم تعطيك القيمه. نحن ليش نقول احنا خرجنا من هاك العباءه؟ احنا كمنتخب المغربي خرج من العباءه امل من يكون المنافس، لكن متعوب عليها حتى توصل لهذا المستوى ابو سعيد. ومش غريب على المنتخب المصري او اي منتخب عربي انه ينهج هذا الاتجاه. ترى هذه هي كرة القدم. احنا يا منتخبات في آسيا عندنا موجودين الحين، كنا يشيلوا من 8 ومن 6 ومن 7، صاروا هم الحين يواجهون منتخبات الحين. من يتكلم على اليابان والبرازيل ابو سعيد؟ اليابان الحين، هل اليابان الحين يفكروا ليش نحن والله بنت قبل البرازيل؟ ما معقوله كابتن. فلهذا انا العب مع المنافس الامامي، اخلص من المنافس الامامي، وليش لا مع الارجنتين؟ ليش لا؟ لازم انت حقيقه الفوارق كبيرة، ولكن لازم تكون عندك الثقة هذه أنك أنت يعني تزيح من أمامك المنافس أمامك، لأن أنت جاي عشان عشان تقابل منتخبات عالمية. يعني إذا كنت أنت في النظام المجموعات ما كانوا عندك هذوك المنافسين، فأنت تبدأ تأخذ
1: نعم.
0: مباراة بمباراة إلى أن يصير عندك المنافس عادي.
1: نعم أكيد مصر أمام هذه المواجهة المهمة مع غيابات مؤثرة ومشاكل حاضرة على مستوى خط الدفاع. ربما من حسن حظ المنتخب المصري أنه انتصر على نيوزيلندا وتعادل أمام بلجيكا، وبالتالي كان ضمن المنتخبات التي تتواجد في هذا الدور، الدور الذي يعني مدى قدرتك على المنافسة في كأس العالم. الآن تبدأ منافسات كأس العالم وليس ما حدث في دور المجموعات. الجزائر هو الآخر، المنتخب الذي كان يحتاج إلى نقطة، حقق تلك النقطة من أجل التأهل إلى الدور القادم لمواجهة سويسرا.
3: كرة أخرى في العمق إلى الرياض، الخديعة وقعت، رياض محرز يمنح التفوق للجزائر 3-2 بلعبة 3-2 لصالح المنتخب الجزائري. التوزيعة في القائمة الثانية بعيدة كثير، الرأسية من هنا خطيرة وغول، هدف التعديل للمنتخب النمساوي الذي يعود إلى المونديال ويتأهل في الأنفاس الأخيرة في سيناريو غريب وعجيب. نعم 3-3 صارت النتيجة الآن، المنتخب النمساوي يعود ويتأهل رفقة المنتخب الجزائري.
1: إذن الخضر ينجحون في تأهل للمرحلة القادمة لأول مرة في تاريخ الجزائر. أكيد هذا التعادل كان كافيا لأن يتأهل الجزائر. من الغريب أن الجزائر لم يكن أو لم يكن يريد الانتصار، يتفادى أسبانيا.
4: والله شوف أبو سعيد، هذا لعبة مدربين، ترى هذا تصير في بطولات، نفس بطولات كأس العالم. اليوم الواحد ميريت، أنا مع احترامي الكابتن أبو عمير هذا رأيه، لكن أنا رأيي في الموضوع، أنا أوافق رأيه أن اليوم كل منتخبات هي متى ما صعدت كأس العالم لابد أنك أنت تواجه أي منتخب في هذا البطولة. لكن اليوم لو تخيلني أن أنا أواجه المنتخب الكندي ولا المنتخب المكسيكي بعكس ما واجه المنتخب البرازيلي والاسباني، يعني يكون في هناك في بعض سهولات في في في في المباريات. اليوم شاهدنا المنتخب الجزائري كان يريد يهرب من المنتخب الاسباني، وهذا لما تحقق في النهايه. اليوم تقابل المنتخب السويسري، اعتقد ان المباراه متكافئه، حتى المنتخب الجزائري هو الافضل من المنتخب السويسري.
1: هذا المفهوم كابتن، هذه المواجهه تعيد بذاكره من تابع قصص كأس العالم مواجهة النمسا والجزائر في 82 أو ألمانيا والنمسا
0: في إسبانيا،
1: لما اتفق الفريقان على التعادل وإقصاء المنتخب الجزائري. وبالتالي هذا المعنى سيكون حاضر متى ما رأى المدرب أو الفريقين أو اتفق المسؤولون بأنه المسار والتأهل يحتاج إلى هذه المعادلات.
4: وهذا لعبة كرة القدم اليوم، لعبة كرة القدم لابد أنها هي من الجار.
1: لا بس هي في الأساس لعبة تنافس شريف، لعبة قتال،
4: بس في المجموعات
1: وليس التلاعب.
4: اليوم نحن ما نتكلم
0: لأن هناك في فريق مختلف، هناك في منتخب انضر
1: المنتخب الإيراني. نعم يعني المنتخب الإيراني كان يتأهل
0: صحيح،
1: لكن تعادل المنتخب الإيراني. سنعود إلى هذه النقاط وهذه النقاش، لكن سنتوقف مستمعينا الأحبة لفاصل قصير ثم نعود.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان برنامج الوقت الإضافي، ومتواصلين في الحديث عن مواجهات الدورة 32 من المونديال والتي تنطلق الأحد اليوم بمواجهة جنوب أفريقيا وكندا. كنا في حديث حول منتخب الجزائر كآخر المنتخبات العربية حديثا في هذا الدور أمام منتخب سويسرا. أكيد هي مواجهة ليست بالسهلة، يعني سويسرا لن تقل عن أسبانيا، نعم هناك تاريخ مختلف لإسبانيا، هناك أسلوب مختلف لإسبانيا، لكن سويسرا أيضا لديها أدوات وقدرات. كابتن عبد الغني،
1: والله أبو سعيد شوف، أنا هي مباراة أنا أصنفها متكافئة. أنا ما ممكن نبخس بالمنتخب الجزائري، لأن المنتخب السويسري يعني مش بك المنتخب المرعب اللي تقول، يعني تحس بهذيك القيمة الكبيرة

0: على عكس منتخبات أخرى، لأنه حتى بالنسبة لدور المجموعات تبين أنه المنتخب السويسري يعني عادي يخسر، عادي يخسر أبو سعيد، لأنه شكله ما ظهر بالشكل اللي معروف به. فأنا يمكن نشوف أن المنتخب
1: تصدر مجموعته كابتن
0: أكيد، حتى نقول على المستوى اللي ظهر به، لأن المجموعة أبو سعيد اللي كان متواجد فيها المجموعة يعني
2: المنتخب القطري والبوسني
0: بالضبط، فهذا ليش عطيتك أنا هذا اللي حتى وبسبع نقاط، بما معنى يتبين أنه حتى النتائج ما كانت بهذيك النتائج القويه نظرا للمشاكل او المستويات اللي ظهر بها المنتخب القطري او المنتخب البوسني او، فهذه هي المعطيات اللي حطيك. لكن شكل المنتخب الجزائري يوحي انه راح يكون ند قوي للمنتخب السويسري ابو سعيد في المباراه هذه، اذا لم نقل انه ممكن يخرج المنتخب يطلع المنتخب السويسري ابو سعيد، لانه نحن مثل ما تفضل الكابتن فوزي انه من خلال المباريات يبدا المستويات تبدا ترتفع، ودائما في خروج المغلوب يصير عندك الحرص اكثر، يصير عندك التعامل مع المباراه لانك انك راح تخرج على طول، فهذا هو اللي راح يوجه المباراه في واحد الاتجاه اخر من الحرص ومن الحيطه والحذر، على عكس لما تكون في نظام المجموعات ابو سعيد. انا بالنسبه لي اشوفها مباراه بالنسبة لي متكافئة.
2: هو متى ما يكون المغرب في حالته الفنية وحالة الجزائر آسف المنتخب الجزائري في حالته الفنية، منتخب عنده لاعبين يمتلكون مهارة يمتلكون سرعة، المهارة اليوم لو أنت تلعب في مع منتخب نفس المنتخب الأسترالي لاحظنا فيهم البطء في الدفاع، يعني أنت تمتلك اليوم لاعبين نفس رياض محرز من فرصة من لا شيء أنك أنت تقدر أنك تحرز الأهداف. أنا أميل للمنتخب الجزائري هو الفريق الأفضل في هذه المباراة، أتمنى أن المنتخب الجزائري يكون في يومه نحقق الانتصار.
3: نعم أكيد، كل التوفيق للمنتخبات العربية، المغرب أمام هولندا، الجزائر أمام سويسرا، ومصر أمام أستراليا. أكيد الأرجنتين وفصل جديد يكتبه ميسي من مباراة إلى أخرى عندما نجح في تسجيل هدف آخر في هذا المونديال، رافع الرصيد إلى 6 أهداف وبواقع 19 هدفا كهداف تاريخي لكأس العالم حتى الآن.
4: أجل هدف أرجنتيني الثالث، ليو ليو ليو، تكفيك الأرقام، ألم تكفيك البطولات، رفقا بالتاريخ يا ليو فقد أشغلت كاتبيه، رفقا بالأرقام يا ليو فقد تعبت منك الأرقام يا ميسي.
3: نعم أكيد الأرجنتين تتفوق على الأردن ب3 أهداف مقابل هدف، وبالتالي الأردن تودع المونديال دون انتصار، والأرجنتين تلتقي منتخب الرأس الأخضر. أكيد مواجهة لحامل اللقب، يؤكد ميسي مرة أخرى بأنه قادر على قيادة الأرجنتين. هل يمكن أن تحدث المفاجأة كابتن؟
1: أبو سعيد خلينا أول شيء نستمتع في خلال هذا البطولة، أرقام ميسي، إبداعات ميسي، أهداف ميسي. دائما يتحدثون ان ميسي دائما ما يحرز اهدافه في بطولات الكبيره من ضربات ترجيح، اليوم ميسي حتى ضربه الترجيح الوحيده اللي ضيعها وشاهدنا اهداف بطرق مختلفه، شاهدنا ميسي يلعب بكل اريحيه بعد تحقيق كاس العالم والضغط الكبير اللي كان دائما ما من محللين او جمهور منتخب الارجنتيني دائما ما يحلون المقارنة بين مارادونا وميسي. اليوم نحن بنشاهد ميسي بشكل مختلف، يلعب بكل أريحية، يلعب يمتع الجمهور، ودائما ما يكون هو النقطة الفارقة في منتخب الأرجنتيني في إحرازه في 3 مباريات 5 أهداف، وهو هداف البطولة 6 أهداف في 3 مباريات، هذا يعتبر إعجاز، لكن هذا ميسي.
3: وفي النسخة الماضية سجل 7 أهداف
1: في كل البطولة،
3: في كل البطولة
1: في 3 مباريات محقق 6 أهداف. إذا جينا على المباراة، أكيد المنتخب الأرجنتيني هو المنتخب الأفضل والأكمل، هو المنتخب الأرجنتيني عنده أدوات داخل الملعب يقدر أنهم يعملون فارق مع أي منتخب كبير، عندهم مدرب عنده الخبرة الكافية بعد تحقيق بطولة كأس العالم بالدوحة. أكيد مباراة بالنسبة له تعتبر مباراة في الورق أبو سعيد مباراة سهلة، لكن احنا شاهدنا الرأس الأخضر، شاهدنا المستوى اللي بيتقدم اللي قدمه خلال المجموعات، لاعبين صغار في السن، لاعبين يمتلكون السرعة والتحولات من الحالة الدفاعية
3: للحالة
1: القوة البدنية، ممكن يعملون إزعاج للمنتخب الأرجنتيني، ممكن الوسط المنتخب الأرجنتيني ما يمتلك هذه السرعات الكبيرة، شاهدنا دائما يكون هو في الاحتكاكات القوية داخل الملعب في وسط الملعب، لكن هم الفارق بيكون هو ميسي، يعني نعم. ميسي هو بيكون الفارق في هذا المباراة.
0: والله شوف أبو سعيد، بالنسبة لميسي أعتقد أنه راح يحقق نسبة تهديفية اللي ممكن تكون
1: فكرك تقول يحقق كأس العالم منتخب المغرب،
0: لا ما في ان شاء الله ان شاء الله، ليش لا، وهذا طموحنا نحن
3: ان شاء الله.
0: فابو سعيد لانه الحين في خلال 3 مباريات
3: يعني كابتن، هذه النقطه بالذات توحي لك ما كنت اشير اليه في دور المجموعات، يعني ميسي 6 أهداف
0: بالضبط،
3: مبابي 5 أهداف، كين 4 أهداف، هالاند 4 أهداف، ديمبلي في مباراه واحده سجل هاتريك 3 أهداف. على مستوى التهديف بالنسبة للمشاهد أمر جيد، لكن على مستوى ما يحدث داخل المباراة مزعج، لا يليق بحدث عالمي تترقبه العالم كل 4 سنوات لنشاهد تفاصيل بهذا الحدث. شخصيا لا أتذكر أي مباراة بعد سنة أو سنتين، لن أتذكر أي مباراة في دور المجموعات.
0: شوف هذه نقطة مهمة أبو سعيد أنت انتبهت لها، لأنه أن يصل في مش مباراة ولا مبارتين، يعني في مباريات كثيرة، وهذا الهدافين هذو اللي في دور الأول تحسم عدد أهداف اللي فازوا بها لاعبين في بطولات سابقة، يعني في كل
3: صحيح.
0: البطولة
3: كل مشوار البطولة
0: بما معنى هنا يوحي بأنه أنت إذا تروح ل 48 كيف بتكون الأمور إذا وصلت ل 64 منتخب. فما بعد يصير هذاك الحلاوة إذا في انتقادات على 48 منتخب في بعض المباريات ما ارتقت للمستوى الطموح، وفي منتخبات ما صارت أنه منتخب يصعد ب3 نقاط.
3: نعم
0: يعني شيء
3: هو الفيفا لن ينظر الى هذا الجانب، يعني ينظر الى جانب تجاري
0: اكيد. فانا اشوف ابو سعيد بالنسبه لثلاث مباريات تسجل 6 أهداف وانت بتلعب بتباري الراس الاخضر، فبما معنى ان ميسي يعني في فرصه كبيره انه يعني يبتعد كثير على جميع المنافسين بالنسبه لصداره الهدافين. بغض النظر احنا ميسي مش بالضروره يكون المنافس اقل، المنافس اللي امامه، لكن تحس ميسي الفرق موجود، والدليل انه في جميع المباريات سجل، وفي هذا السن ابو سعيد وباللياقه بدنيه وبالتحرك وبادوار، فهنا يتبين بان الرجل مش انه اذا معاه الكره موجود.
3: هل سيتم اقصاء الراس الاخضر عندما يخاف من الارجنتين؟
0: والله انا الميزه اللي عند الراس الاخضر ابو سعيد، انا كنت بتكلم في هذه النقطه هذه لكن زين ذكرتنا بها، لانه الراس الاخضر اللي ميزه انه ما يعني ما عنده مشكل مع المنافس اللي امامه،
3: منتخب شجاع فعلا،
0: شجاع ويستمتع،
3: وهو الحصان الاسود حتى،
0: وهذا هو اللي خلق المشكل للمنافس يا ابو سعيد، لانه اذا تجي الاحصائيات حصل فرص اكثر من منتخبات.
3: وربما هذه الرساله التي وضعها المدرب، يعني منتخب يصعد لاول مره في كل مباراه لا يوجد شيء نخسره، نحن حققنا الاهم والوصول لكاس العالم، بعد تلك المباراه لا يوجد شيء نخسره، علينا ان نلعب، وكان يحقق النجاح. وبالتالي هذه الضغوطات التي وجدت لمنتخب يصعد الى كاس العالم لاول مره، اغلب عناصره تلعب في الدرجه الثانيه او الثالثه، ليس بمستويات كبيره، وجد ان القوه الحقيقيه لاي منتخب تتمثل بالحاله الذهنيه، تركيز هو ما يخلق فريق قادر على الانضباط والتعامل مع المباريات،
0: والتعامل مع المنافس اللي امامك ابو سعيد. انت لما تعطيه اكثر من حجمه، وانت اصلا عارف المنافس اللي امامك اقوى منك احسن منك في كثير من الحاجات، فانت لما تكون عندك الشجاعه وانك تريد تستمتع امام اي منافس يكون امامك، فها النتيجه انك رحت للدور الثاني ابو سعيد.
5: بونغوندا التسديد خطيره
4: جول.

0: المنتخب الأفضل آسيويا يواجه المنتخب الأكثر تتويجا بكأس العالم واللي ربما يستعيد نفسه بعودة نيمار.
1: نعم أبو سعيد، أكيد مباراة الكل منتظر هذه المباراة، ما شاهدنا في دور المجموعات المنتخب البرازيلي مباراة عن مباراة تحس أن في تصاعد في المستوى. آخر مباراة بعد دخول نيمار منظومة المنتخب البرازيلي شاهدنا منتخب مختلف عن البرازيل اللي شاهدنا في أول مبارتين. اللاعب يقدر أنه يكون قائد داخل الملعب، استحواذه بالكرة، مهارته، تحركاته، اللاعب جدا مهم في المنتخب البرازيلي. في الجهة الأخرى المنتخب الياباني المنتخب محترم، منتخب عند الخبرة، يقدر كيف يتعامل مع هذه المباريات. شاهدنا في مباراة ودية بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الياباني، المنتخب الياباني كسب المنتخب البرازيلي، هذا يعطي ثقة أكثر أنه يقدر أنه يكسب المنتخب البرازيلي. المنتخب البرازيلي مش هو المنتخب اللي دائما ما يعودنا عليه، دائما يكون هو منافس، هو دائما يكون هو مستحوذ على في أرضية الملعب على الكرة، دائما هو مبادر في الهجمات. مختلف، أعتقد أن المنتخب الياباني بيكون
0: يمكن اللي طاح بالبرازيل،
1: ممكن يطاح بالبرازيل. المنتخب الياباني يمتلك الأدوات، يمتلك أعتقد الخبرة الكافية، يعني ممكن يكون هو يعطينا المفاجأة اللي نحن منتظرينها في دور في بطولة كأس
0: العالم. ما تشجع البرازيل انت؟
1: لا والله ابو سعيد، انا اتكلم فنيا اليوم. أنا مش هذا المنتخب البرازيلي اللي دائما يعودنا بنقومه قبل ما يعودنا بنتيجه. المنتخب البرازيلي لم يمتلك النجوم اللي هم دايمين، اللي هم خارقين للعاده في نفس هذه البطولات.
2: نعم، يمكن انا نوصف المباراه هذه ابو سعيد بجانب قوه عند منتخب ضد جانب ضعف عند منتخب ثاني اللي هو المنتخب الياباني، السرعه واللاعب الجماعي والانضباط، على عكس المنتخب البرازيلي اللي عنده مشكل على مستوى خط الدفاع، هناك بطء وراح يواجه سرعه اليابانيين، وهنا الخطوره ابو سعيد ممكن تطلع البرازيليين.
3: من هنالك يورينتي على الجهه اليمنى والتوزيع على ارضيه خطيره بين جول. عشر لاعبين الإسبان يفتحون مجال التسجيل. أليكس باينا جول. يا مسلي راح، جاءك باينا، استلم الكرة وضربها بيمنى، سدها مسلي ولكنها دخلت.
0: أسبانيا المنتخب الذي تعول جماهيره على العودة مرة أخرى للظفر بلقب كأس العالم، وهو المنتخب الذي كان قد توج لمرة واحدة في 2010 أمام جنوب أفريقيا يلاقي النمسا. كابتن عبد الغني، أكيد إسبانيا لم تظهر أيضا هي الأخرى بالمستويات الكبيرة، هنا غياب لنيكو ويليامز واحد من أهم مفاتيح اللعب للمدرب ديليفوانتي، بالتالي إسبانيا ما زالت، نعم هناك أسماء شابة لديها تجارب على مستوى الأندية كغرار برشلونة، لكن ما زال الفريق لم يظهر كقوة واضحة كفرنسا مثلا والأرجنتين.
2: نفس اللي ينقل على البرازيل ينقل على المنتخب الإسباني أبو سعيد، لكن الخوف كل الخوف إذا واجه نفس السيناريو اللي عاشه في المباراة اللي تعادل فيها 0-0، لأن لما تنعدم الحلول في الوقت اللي يكون المنتخبات كل ما تكتلت وكل ما سكرت على المنتخب الإسباني تعذرت الحلول، وهذا هو المشكل اللي حصل للمنتخب الإسباني.
4: إنهم يقتربون من الثالث، كرة واصلة إلى كوني، الضربة قد تأتي في أي وقت يا عثمان حطها. لا مستحيل أنت يا عثمان، أنت يا البلندوري، أنت يا ديمبلي، الهدف الثالث للديوب، المنتخب الفرنسي يضرب بالثالث وديمبلي يسجل الهاتريك.
0: المنتخب الفرنسي أكيد منتخب كبير، منتخب أثبت بأنه منتخب قادر على أن يستعيد مكانته العالمية والعودة إلى القمة بعدما توج في مناسبتين وكان وصيفا في النسخة الماضية.

0: يريد أن يستعيد ذلك العرش بقيادة كيليان مبابي. كابتن فوزي، أكيد فرنسا تملك عناصر لا يمكن إيقافها إلا بطرق مختلفة.
1: هو الأفضل أبو سعيد، هو الأفضل في البطولة من ناحية فنية، من ناحية بدنية. اللاعبين يمتلكون السرعة، يمتلكون الخبرة، يمتلكون التركيز في أرضية الملعب. شاهدنا في خلال المجموعات منتخب يحرز كمية أهداف كبيرة من لاعبين متنوعين، مبابي، شاهدنا لوسي، شاهدنا ديمبلي، شاهدنا طرق تهديف مختلفة في وسط الملعب يمتلك.
0: سيعاني المنتخب السويدي
1: أكيد طبيعي، المنتخب السويدي شاهدنا خلال المجموعات منتخب نوعا ما قدم الصورة الكبيرة اللي معه دافيه. لكن اليوم أنت تتكلم عن المنافس، المنتخب الفرنسي أكيد المنتخب الفرنسي منتخب مرشح فوق العادة لهذه البطولة.
0: نعم كابتن عبد الغني، أكيد البرتغال هي الأخرى أمام كرواتيا في صراع أوروبي مثير على مستوى مرحلة هذا الدور. كريستيانو منتخب لم يقدم في المباراة الأخيرة ما هو مرتقب أمام كولومبيا، وبالتالي هناك شكوك حول هذا المنتخب، منتخب فردي.
2: وأبو سعيد ما أعطانا مؤشر أنه فريق منافس، وما أعطانا مؤشر أنه راح يروح بعيد. ويمكن أول مباراة اللي راح يمتحن فيها أكثر هي المباراة مع كرواتيا، لأن كرواتيا جاء من بعيد وأتى من بعيد، ومستواه بدا يرتقي من المباراه الاولى الى المباراه الثالثه، تغير المستوى وارتقى المستوى. فهنا بتكون صعوبه المباراه سعيد. انا يمكن اشوف منتخب كرواتيا راح يعمل مشاكل كبيره للمنتخب البرتغالي.
0: نعم، المانيا منتخب ايضا المانشافت منتخب يعني اعطى صوره جيده في بدايه مشواره، ثم امام الاكوادور خسر بهدفين مقابل هدف. اكيد غياب شوتلبيرك مدافع الألماني أثر وسيعطي ثغرة واضحة في دفاع المنتخب الألماني. يلتقي منتخب دفاعي منتخب البرغواي، كيف ترى حظوظ المباراة؟
1: أعتقد أن على حسن المنتخب الألماني أنه بيقابل منتخب البرغواي. صحيح منتخب البرغواي تأهل من المجموعة، لكن ما قدم المستوى. دائما عودنا منتخب البرغواي دائما يكون هو فريق شرس، فريق دائما ما يعتمد على الاحتكاكات القوية، دائما ما يعتمد على التحولات الهجومية. المنتخب الألماني يمكن ظهر في المباراة الأولى بمستوى جدا كبير بسبب تحقق 7 أهداف، لكن من المباراة الثانية والثالثة لم يظهر مستوى الكبير. لكن هذا ألمانيا دائما ما يعودنا، ألمانيا دائما ما يجي من الخلف ويكون في مراحل متقدمة. أعتقد أنه يمتلك أدوات، يمتلك لاعبين صغار في السن، لكن أكيد مباراة بالنسبة للمنتخب الألماني. أعتقد أن المنتخب الألماني هو الأفضل في هذه المباراة.
0: نعم أكيد منتخبات تبحث عن تواجد في المرحلة القادمة على غرار المنتخب الإنجليزي الذي دائما ما يأتي مرشحا في ضوء الضجة الإعلامية، الزخم الإعلامي، نجوم تتواجد في مختلف الأندية كواحد من أقوى الدوريات في العالم الكرة الإنجليزية، لكن تعاني في مرحلة خروج المغلوب. تلتقي الكونغو الذي حقق نتيجة إيجابية وصعد لهذه المرحلة.
2: والله راح أبو سعيد راح يعاني المنتخب الإنجليزي أمام منتخب إفريقي شرس، وأمام منتخب طموحه صار أكبر، لأنه من المنتخبات اللي هو منتشي بالصعود الأول الدور الثاني في كأس العالم. لكن أنا أشوف يعني المنتخب الإنجليزي ما راح يفوت الفرصة أنه يروح الدور 16، لأنه دائما ما كان يعاني في خروج المغلوب، ولكن لحسن حظه أنه أتى أمام منتخب اللي ممكن مقدور أن تتجاوزه. لكن إذا كان بالشكل اللي احنا تعودنا عليه على الشراسة والكرة الإنجليزية والقوة والضغط على حامل الكرة، إذا كان بهذا الأسلوب هذا فممكن يحسم المباراة مبكرا أبو سعيد.
0: نعم
3: لازالت مستمرة وقائمة خطيرة جدا، وهدف خامس، هدف خامس. البديل ليمان انتياي، بدلاء المدرب بابي تياو، بدلاء بابي تياو يصنعون الفارق.
0: أصحاب الاستضافة أمريكا تواجه البوسنة، كندا تلاقي جنوب أفريقيا كأول مباريات دورة 32، والمكسيك تلتقي الإكوادور. هل يمكن أن تستمر هذه المنتخبات المستضيفة أمام جماهيرها تلتقي هذه المنتخبات الطامحة أيضا؟
1: نعم بوسعيد، أنا أعتقد أن المنتخبات المستضيفة وقعت في يعني منتخبات بالنسبة لأصحاب الأرض أكيد يمتلكون الأرض ويمتلكون الجمهور. شاهدنا الزخم الجماهيري الكبير في مآزرة هذه المنتخبات اللي هي منظمة منظمين هذا البطولة كبير. أعتقد أن المنافس يعني يقدرون أنهم يعدون دور 32 إلى دور 16، إن كان ذكرنا المنتخب البوسنية أو المنتخب الأكوادوري. يمكن المنتخب الأكوادوري شاهدنا في آخر مباريات شاهدنا يقدم مستوى جدا جيد، لكن اليوم أنت تتكلم على أصحاب الأرض والجمهور، أعتقد أن المنتخبات اللي هي المستضيفين للبطولة أنهم يقدرون يعدون دور 32.
2: وبالنسبة للمنتخب الكندي أبو سعيد، فيمكن هو يعني موقفه غير الموقف من المنتخبات المستضيفة الأخرى، لأنه هو أول شيء صعد كتاني، ثاني شيء خسر أمام سويسرا 2-1، وهذا يعني أعطى مؤشر أنه الأمور اللي هي قادمة في الخروج المغلوب راح تكون أصعب بالنسبة له. على بالنسبة للمنتخب المكسيكي، يعني من ضمن ثلاث منتخبات اللي حصلوا على العلامة الكاملة مع مع فرنسا والأرجنتين، هذا يوحي أن الفريق قادم بقوة وريد يروح لأبعد نقطة. بالنسبة للمنتخب الأمريكي أعطانا مؤشر بأنه راح يكون مثل ما نقول علامة فارقة بالنسبة للأدوار المتقدمة.
0: نعم أكيد هذه المنتخبات تطمح لأن تحقق شيء فارق في المونديال كونها تستضيف هذا الحدث. يعني المكسيك تلاقي الإكوادور، في حالة الانتصار ستواجه إنجلترا، وأكيد ستكون قمة كبيرة أيضا في حال تأهل إنجلترا. كندا جنوب أفريقيا في حالة انتصار أحد المنتخبين سيلتقي المنتخب الهولندي والمغربي. أيضا أمريكا في حالة تأهلها على البوسنة ستلتقي بلجيكا السنغال. بلجيكا السنغال، يعني السنغال لم تظهر بصورة مثالية لكن أنقذت نفسها في اللحظات الأخيرة وضمنت التواجد في هذا الدور. بلجيكا أيضا دائما يقال بأنه منتخب مرشح ثم يودع مبكرا من المونديال.
1: أعتقد أبو سعيد مباراة متكافئة من المنتخبين. السنغال لم يقدم مباريات كبيرة تليق أنه هو بطل أفريقيا في النسخة الأخيرة. بلجيكا دائما ما يذبذب في المستويات، مباراة ما ثبت في المستوى في نفس اللي نعرف على المنتخب البلجيكي. أعتقد أن مباراة بتكون متكافئة بين المنتخبين.
0: نعم ساحل العاج النرويج، أكيد النرويج بهالاند تلتقي منتخب أيضا قدم حضور جيد ولافت منتخب كوت ديفوار.
2: هو أبو سعيد شوف منتخب كوت ديفوار يعني مرشح نفس الشيء للوصول إلى إلى إلى على الأقل ربع النهائي لما قدمه من المستويات، لكن عليه أن يتجاوز المنتخب النرويجي يعني القوة الضاربة بنفس الشيء على المستوى السرعة وحتى المستوى الجانب البدني متساوي بالنسبة للمنتخبين لأنه يعتمدوا على القوة الجسمانية وعلى الالتحام.
0: مدرب النرويج راح لاعبين يعني تحسبا للدور القادم،
2: وهذه حسبة أبو سعيد. لأنه ونزيادة على هذا أنا بقول لك أنه نفس النهج اللي سلك وهبيس الكل النرويجي هنا يحب أن المدرب هذا حسب أنه يروح أبعد نقطة أبو سعيد.
0: نعم وعلى عكس المنتخب المصري، يعني حسام حسن كان يدرك بأنه مهند لاشين إذا تحصل على بطاقة صفراء سيقف في الدور القادم وهو لم يكن في حسبانه ربما أو لم يتعامل بصورة مثالية وبالتالي خسر لاعب مهم وركيزة أساسية في خط المنتصف. كولومبيا غانا، كولومبيا تتصدر مجموعة تواجد فيها المنتخب البرتغالي وكذلك الكونغو، المنتخبان اللذان تأهلا إلى هذه المرحلة. غانا منتخب قد يحدث أو أحدث نوعا ما يعني نوع من الضجيج في دور المجموعات، لكن كولومبيا منتخب ثقيل جدا.
1: أنا شاهدت
0: يملك الأدوات،
1: شاهدت المنتخب الكولومبي منتخب قوي، منتخب عنيد، منتخب يمتلك لاعبين عندهم المهارة عندهم السرعة، منتخب متعطش أنه هو يوصل أبعد نقطة في هذا البطولة بعكس المنتخب الغاني. ما أعطانا المؤشر للمنتخب الغاني إنه هو المنتخب اللي يقدر إنه هو يتغلب على المنتخب الكولومبي في دور 32. أعتقد إن

0: المباراة نسبة نوعا ما انها بتكون من صالح المنتخب الكولومبي اللي ما شاهدنا فيه من خلال الدوري المجموعات. بوسعيد اليوم انت كل التوقعات على الورق، اليوم بعد بتكون في ارضية الملعب في هناك اشياء تختلف من مدربين، اكيد هناك في مدربين كبار يقدرون يتعاملون في مباريات في نوع نوعية نفس هذه المباريات اعتقد. لكن اذا نظرنا للورق اعتقد ان المنتخب الكولومبي هو الافضل في هذا اللقاء.
1: هو أبو سعيد، شوف بالنسبة للمنتخب الأولمبي الكولومبي يعني من ضمن المنتخبات اللي تعتمد على محاصرة المنافس، وهذا من الأمور الإيجابية في كرة القدم الحديثة. بالنسبة للمجموعة اللي كانت موجود فيها، احنا ما راح نقول بأنه كانت مجموعة يعني متوسطة، ولكن هو اعطى مؤشر واعطى والشكل اللي ظهر به المنتخب الكولومبي مؤشر ايجابي على اساس انه راح يكون منافس في الادوار اللي هي متقدمه، لانه بوسعيد الكره الامريكيه يعني اعطانا صوره اللي فقدناها في بعض المنتخبات المتواجده الحين.
2: نعم اكيد هذه مباريات الدور القادم، واذا ما افترضنا بانه النتائج ستحدث بهكذا تصور من خلال نظرة البرنامج بتأهل البرازيل وتأهل النرويج، وبالتالي ملاقاة المنتخبين في دور 16، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، مصر، الجزائر، كولومبيا، ألمانيا، فرنسا، كندا، المغرب، البرتغال، أسبانيا، أمريكا، وبلجيكا أو السنغال. هذا التصور الخاص ب في حال تأهل هذه المنتخبات. يعني أقوى مباراة مثيرة ستكون فرنسا ألمانيا والبرتغال إسبانيا أيضا
1: إذا
2: تأهلت كتصور.
1: شوف دائما أبو سعيد، لما تريد تروح الأبعد لازم تجي تشيل من أمامك المنتخبات المترشحة. المنتخبات المترشحة هذه أزالت عليك المنافسين المباشرين، وكل ما تقدمت في الأدوار كل ما صرت تواجه المنتخبات الصفوة اللي هي يعني مرشحه فوق العاده، لان انت بالنسبه ل 32 راح تتصفى منها 16 بما معناه اجود ست منتخبات اللي هي انت ذكرت الحين ابو سعيد في التصور مالك. وبالفعل لانه هذه هي المنتخبات وهذه المستويات المؤشرات اللي اعطتنا من خلال ادوار ادوار المجموعات، يعني المنطق مثل ما تقول المنطق صار بالنسبه للمجموعات.
2: نعم كابتن فوزي قبل الختام.
0: أكيد أبو سعيد المباريات صعبة على أرضية الملعب، على الورق كل التوقعات على ما شاهدنا في دور 32 من مستويات، لكن اليوم تعرف الأدوار تختلف. أعتقد أن المباريات من شاهد مباريات قوية وصعبة يعني.
2: نعم أكيد احنا أدركنا الوقت، شكرا لكم كابتن فوزي كابتن عبد الغني، والشكر أيضا موصول لكم مستمعينا الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل من هندسة الاستوديوهات خالد بلحاف، وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وهذا جحن الحضر يحييكم، يتمنى لكم أوقات سعيدة، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق 2 يوم. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت، وتؤكد تضامنها الكامل معهما، وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة.

0: التي يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم يده الله لدى وصوله مطار أورلي الدولي بمدينة باريس عند سلم الطائرة معالي رولاند ليسكور وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية بالجمهورية الفرنسية، وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى سلطنة عمان، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو، وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وستقام غدا مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الأنفيلايد بالعاصمة الفرنسية باريس. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة. ويرافق جلالة السلطان المعظم أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية. تواصل سلطنة عمان تعزيز علاقاتها التاريخية الخارجية القائمة على التوازن والانفتاح وبناء الشراكات الفاعلة، وتمثل زيارات الخارجية لجلالة السلطان المعظم أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.
1: تجسد الزيارات السامية الخارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم جسوراً من التواصل الحضاري وترسيخاً للنهج العماني في مد يد الشراكة والصداقة مع مختلف دول العالم، حاملة إرث السياسة العمانية بمبادئها وثوابتها ودعمها للتعاون الدولي وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم والشعوب. وتأتي الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم إلى جمهورية فرنسا في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وسط عالم متشابك المصالح تدير فيه السياسة العمانية توازنات المرحلة على مسار خطها الاستراتيجي الثابت في معالجة القضايا بالحوار والتفاهم. وطوال الأعوام الماضية من عمر النهضة المتجددة، أكدت الزيارات السامية التي قام بها جلالة السلطان المعظم للخارج، أكدت إدراك القيادة العمانية وفهمها العميق لأهمية التعاون الإقليمي والدولي في ترسيخ السلام والوئام، معززة حضورها بنهج سياسي فريد أسهم في تقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. بعد ثقافي وتواصل دبلوماسي تعززه الزيارات السامية لدول العالم كان له الأثر الكبير والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد العماني، بما أفرزته من اتفاقيات نوعية وبرامج مختلفة وشراكات ثنائية مع عشرات الدول، مؤكدة صداقة عمان مع الجميع وفق ثوابتها ومصالحها الوطنية العليا ونهجها السياسي القائمة ركائزه على الاستقلالية في القرار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير من أجل الوصول إلى عالم متعاون ومتكامل بقيم الإنسانية والعدالة.
0: ما زلنا نوالي تقديم نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر اليوم، وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها الكامل مع دولة الكويت، مجددة رفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين. كما أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهداف العسكري الذي طال أراضي مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية رفضها التام لكافة الأعمال التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية دعما للجهود الجارية الرامية لإحلال السلام. هذا وأعلنت دولة الكويت ومملكة البحرين أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع عدد من الهجمات، فقد أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اعتراض قواتها لصاروخين باليستيين تم التعامل معهما، مشيرة إلى أنه لم ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرينية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية، داعية الجميع إلى توخي الحذر. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذها ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران رداً على استهداف ناقلة نفط بمسيرة إيرانية، وفي المقابل أكدت طهران أن هذه الضربات تعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار وتخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أن استمرار الضربات قد يؤدي لتوقف كامل لمسار التفاوض. ختام النشرة مستمعين الكرام تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت، وتؤكد تضامنها الكامل معهما، وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة السلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الشيخان وغيرهما، واتفقت كلمة الفقهاء على الحديثين وما يدلان عليه في جملة من القضايا والمسائل التي سيأتي بيانها.
2: نعم.
1: لكن للتنبيه، لأن السائل قال العالم، لم تأتي رواية فيها لفظ العالم، وإنما هذا في تفسير الحديث. أما الحديث برواياته المتعددة فإني لم أطلع فيها أن على لفظة العالم، وإنما إذا حكم الحاكم.
2: نعم.
1: وفي بعضها إذا حكم القاضي. وإنما من شروط هذا الحاكم الذي يتبوأ هذه المنزلة، بحيث إنه إن أصاب في حكمه بعد اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، بإجماع إنما هو العالم.
2: نعم.
1: الذي يمكن له أن يتأتى، يمكن له أن يجتهد، ويتأتى له أن يأتي أدوات الاجتهاد، وأن يعمل قريحته، ويستفرغ وسعه في الوصول إلى الحكم في تلك القضية.
2: نعم.
1: فالحديث باتفاق، لا باتفاق أهل العلم، لا يدخل فيه ذلك الذي يصادف الصواب اتفاقا دون أن يكون أهلا للاجتهاد، فليس هو من أهل العلم ولا هو من ذوي الاجتهاد.
2: نعم.
1: إذن فمعنى الحديث إنما هو في الحاكم العالم المجتهد الذي يتملك أدوات الاجتهاد، فبعد ذلك يستفرغ وسعه.
2: نعم.
1: فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الآن نأتي إلى ما سأل عنه السائل،
2: لماذا؟
1: وهو لماذا؟ وأظن أن السبب واضح، فهذا الأجر الزائد إنما هو أجر موافقة الصواب، سواء كان ذلك بمزيد من البحث واستفراغ الوسع، أو كان ذلك بمزيد من الورع والتوكل على الله تبارك وتعالى، والأخذ بكل شاردة وواردة مما يتعلق بالقضية محل البحث. فكان مثل هذا مستحقا لما يدفع غيره أيضا إلى التأسي به في اتباع تلك الوسائل التي تمكنهم بعد اجتهادهم من موافقة الصواب. فالحديث يدل على عظيم فضل الله تبارك وتعالى، وأن ذلك الذي يستفرغ وسعه إن كان من أهل العلم والاجتهاد فإنه لن يحرم الأجر إن أخطأ، لأنه أدى الذي عليه وقام بما يلزمه، ولكنه لم يصل إلى موافقة الصواب.
2: نعم.
1: فله أجر النية والسعي والاجتهاد، وأما الآخر فله فوق ذلك أجر الإصابة، وفي هذا لا شك منزلة، وهذه لا شك منزلة أعلى.
2: نعم.
1: وفيها تأسية، وأن يكون في محل الاتساء والاقتداء من غيره بأن يبذلوا كل الوسائل الممكنة علميا ودينيا وفي صلتهم بالله تبارك وتعالى وفي تصورهم للقضية محل البحث، وأن يستفرغوا وسعهم قدر طاقتهم حتى يوافقوا الصواب.
2: نعم.
1: هذا هو الفارق بين المنزلتين. وكما قلت فإن معنى الحديث ينبغي أن يكون في محله الذي ورد فيه، وقاس أهل العلم على ذلك أهل الإفتاء.
2: نعم.
1: من يتصدر للفتوى أيضا أن يكون من أهل العلم المجتهدين، فقد تتنوع الآراء في المسألة الواحدة.
2: نعم.
1: ف فيترجح عنده قول من الأقوال يصل إلى نتيجة. وكلامنا كله هذا هو كلام أهل العلم، إنما هو في من يمتلك ناصية الاجتهاد، سواء كان اجتهادا كليا أو اجتهادا جزئيا فرعيا، الحاصل أنه أهل لأن يجتهد وأن يبحث وأن يستفرغ وسعه في تلك المسألة. فكذلك يعني لا يلزم أن يكون في الفصل بين الناس في القضاء في الأحكام، وإنما في عموم المسائل التي يبينون بما يصدر عنهم من فتوى حكم الله تبارك وتعالى في تلك المسألة أو النازلة أو الواقعة التي ألمت بالناس فقصدوهم فيها. وهذا يخرج منه ما يتعلق بالقطعيات، هذه مسألة أصولية، هل الصواب عند كل المجتهدين أو الصواب عند واحد منهم ولكن الآخرين لا يأثمون، هذه مسألة أخرى
2: مختلفة.
1: لكن محل الاتفاق هو أن البحث إلا من شذ ليس في المسائل القطعية، وألحق بها ما كان فيه نص من كتاب الله عز وجل، وإنما الكلام في مسائل الرأي التي تختلف فيها مناهج الاجتهاد وفيها سعة، لأنها من مسائل الرأي التي تتعدد فيها الأنظار وتتفاوت فيها ما يرجحه من أدلة يتمكن بها من الوصول إلى النتيجة أو إلى الحكم أو الحكم الشرعي أو الفتوى في تلك المسألة. فهذا هو أصل هذه أصل هذا التأصيل مأخوذ من هذه الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم.
2: إذن المسألة ليست مقتصرة فقط على الأحكام القضائية، إنما أيضا في الفتاوى. نعم. والمسائل.
1: نعم.
2: طيب، هذا مستوعب وواضح جدا كما تفضلتم، ولكن هناك بيت للإمام السالمي يحمل فيه المستفتي الإثم، وخطأ العالم في الفتوى همل والوزر والضمان على الذي
1: للذي عمل.
2: نعم. طيب، لماذا المستفتي يتحمل الإثم إذن؟
1: هذه المسألة هو سئل عنها الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله تعالى، وسئل عنها من بعده جملة من العلماء، وخير من حقق هذه المسألة الشيخ خلفان بن جميل السيابي رحمه الله تعالى.
2: نعم.
1: وضع ضوابط لبراءة ذمة المفتي وشغل ذمة المستفتي.
2: نعم.
1: ومن هذه الضوابط أو خلاصة هذه الضوابط أن يكون الخطأ الذي وقع فيه العالم إنما هو من باب زلة اللسان في مسألة حكمها مشتهر معلوم.
2: نعم.
1: فأما إذا صادف قولا من أقوال المسلمين فإن الآخذ بذلك القول لا يأثم. مثاله مسألة ميراث.
2: نعم.
1: ومعلوم أن مسائل المواريث لأنها فرائض محكمة في كتاب الله عز وجل.
2: نعم.
1: فقد بينها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضبط السائل توصيف الورثة فليس هناك مجال للاختلاف في بيان الأنصبة المفروضة.
2: نعم.
1: إلا في بعض مسائل يسيرة جدا، يعني بعض المسائل الفرعية التي نعم. حصل فيها خلاف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، منذ عهد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم،
2: هل يرث الجد مع الإخوة أو لا يرث. نعم.
1: أما ما سواه فلو أخطأ المفتي في هذه المسألة وحكمها معروف مشهور.
2: نعم.
1: فلا يسوغ للمستفتي أن يتعلق بجواب المفتي لأن فيه انتصارا له.
2: نعم.
1: ومزيد حق أو مزيد مال يأتيه، فيأتي ليتمسك بقول المفتي بزعم أنه قد استفتى عالما من علماء المسلمين فأفتاه بكذا فيتمسك بذلك، لا ليس له ذلك.
2: نعم.
1: وإلا كان آثما، هو الذي يتحمل الوزر ويتحمل الضمان.
2: نعم.
1: أما أن يكون معنى هذا التقعيد الوارد في البيت على إطلاقه فليس هو كذلك.
2: نعم.
1: لا في أجوبة الشيخ السالمي رحمه الله تعالى ولا في من حرر المسألة من العلماء الذين جاءوا من بعده، وإنما خلاصة تكييف هذا التقعيد إنما هو هذا الذي تقدم، والله تعالى أعلم.
2: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. طيب نأتي إلى سؤال آخر. الأخ يوسف البادي يقول في قوله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، هل هناك تضاد بين بر الوالدة وبين أن يكون شقيا؟
1: هذا ورد في حق عيسى ابن مريم عليهما السلام، فبين ما أنعم الله عز وجل به عليه من نعم وما آتاه من آلاء، وذكر أول ما ذكر بره بوالدته، ومقتضى البر كما لا يخفى على أحد هو الخضوع والتذلل لأجل مزيد رعاية وقيام بحق، هذا هو معنى البر من حيث المعنى الشرعي. فالبر بالوالدة معناه أن يخضع لها ولدها وأن يتذلل لها وأن يحتملها وأن يقوم برعايتها بإقبال وانشراح. ثم قال ولم يجعلني جبارا شقيا، ذكر ما يقابل هذه الخصال، هناك عبر ببر والدته، ومن كان حاله كذلك في حق أمه فلا يتصور منه الجبروت. لا يتصور، لا يتصور منه أن يكون متعنتا معرضا عن القيام بالحق معتديا على غيره، يأنف ويستكبر من قبول الحق من غيره، ولذلك قال ولم يجعلني جبارا، لأن هذه الخصلة هي خصال أهل الكبر والطغيان والذين يملأ قلوبهم الغرور، فلا يتناسب مع من كان حاله كذلك، من كانت حاله كذلك، أن يكون بارا بأمه ولا بغيرها. فالتضاد نعم موجود، أثبت لنفسه البر ونفى أن يكون جبارا لا لأمه ولا لغيره من الناس، وعاقبة الجبر أن يكون ذا جبروت وغرور وتكبر، هو أن يكون شقيا في دنياه وفي آخرته. ولذلك ذكر ما امتن الله عز وجل به عليه فقال ولم يجعلني جبارا شقيا. بقي إضافة إلى ما سأل ملحظ، وهو أن هذا المقام مقام تعداد لنعم الله عز وجل عليه مما أوحاه إليه ربه تبارك وتعالى، والأصل في صفات المدح أن تكون إضافية لا أن تكون سلبية، إلا إذا وجدت علة، والمقصود بأن تكون إضافية سلبية أي أن يكون مما يمتدح به لا مما ينفى عن النفس. فإذا كان في حال يستدعي أن ينفي عنه صفات مذمومة فهذا يعني فشو تلك الصفات في ذلك المجتمع الذي هو فيه. فلا يؤتى على سبيل المثال إلى مجتمع من المسلمين المحافظين على صلاة الجماعة فيمتدح مسلم بقيامه بصلاة الجماعة، إلا إذا كان في مجتمع يفرط الناس فيه في صلاة الجماعة. لا يؤتى إلى مجتمع تفشو فيه تكثر فيه الأمانة ورعاية المسؤوليات والقيام بحقوق الآخرين فيمتدح من يقوم بذلك، لأن الأصل الواجب أن يكون كذلك. لكن إذا فشت الخيانة في مجتمع من المجتمعات وصار الأمين نادرا فإنه يمتدح بأنه ليس من الخائنين. ولذلك فإن امتداح عيسى عليه السلام بهذه الصفات يشي بما كان عليه بنو إسرائيل في ذلك الوقت في غير بيت في غير آل عمران. في العام الأغلب من أحوال المجتمع من بني إسرائيل ومن الرومان الذين كانوا المسيطرين وهذا كما قلت يكشف فشو التكبر والغرور وغمط الناس والبعد عن معاني البر والإحسان والإحسان إلى الوالدين والقيام بحقوق الناس وفشو ظواهر الكبر والغرور والأنفة من قبول الحق وفشو الجفاء في المعاملة بين الناس وأن يكون الناس في حالة من حالة مزرية من الشقاء. فإن كان الثناء على عيسى عليه السلام في مقابل إثبات أنه بار بوالدته أنه كذلك عليه الصلاة والسلام ليس من هؤلاء الذين كانوا على تلك الخصال الذميمة. هذا معنى إضافي إلى ما سأل عنه، ليس فيه تصريح في كتاب الله عز وجل، وإنما هي إشارات مما تحدث به عيسى عليه السلام عن نفسه في هذه الآية الكريمة، ومما وصف الله تبارك وتعالى به أيضا يحيى ابن زكريا عليهما السلام أيضا بهذه الصفات، فما كان إلا أن يدل ذلك على حالة المجتمع التي كان فيها، والله تعالى أعلم.
2: إذن هذا يسري على جميع قصص الأنبياء.
1: نعم، يمكن أن يؤخذ من ذلك ما يكون عليه حال أقوامهم.
2: نعم.
1: مما أثنى الله تبارك وتعالى به عليهم أو مما حكوه عن أنفسهم. وفي بعض الأحوال نجد أن هناك تلاقيا بين ما يذكره النبي ويدعوهم يدعو قومه إليه وما يتهمونه به، كما هو الحال في لوط عليه السلام.
2: نعم.
1: فهو في عفاف وطهر ونقاء، وكانوا موبوئين بالفاحشة والعياذ بالله مما لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فإذا بهم يرمونه هو بالطهارة وكأنها صارت مذمة.
2: صحيح.
1: فهذه المعاني ينبغي أيضا أن ينتبه إليها عند تدبر آيات الكتاب العزيز.
2: جزاك الله خير. نأخذ الأخ سيف العوفي.
3: السلام عليكم شيخ سيف.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساكم الله بالخير جميعا.
2: الله يمسيك بالخير والنور، الله يحفظك.
3: فضيلة الشيخ كهلان كيف حالكم؟
1: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك
3: جميعا إن شاء الله. لدي سؤالين دكتور.
2: تفضل.
3: شخص اشترى ثورا للأضحية واشترط على البائع بقاؤها في حظيرته، ولكن مشيئة الله مات الثور والمشتري دفع نصف المبلغ للبائع، ففي هذه الحالة لمن تكون الخسارة أو من يتحمل ذلك الثور؟
2: طيب،
3: سؤالي الثاني، تكابير أيام التشريق عقب كل صلاة في حالة السفر والجمع بين الصلاتين، هل يجزي الإتيان بالتكابير بعد الصلاة الثانية أم لكل صلاة تكبيرات؟ وكذلك إذا أتت جماعة مع إمام مقيم وصلت معهم الظهر، هل تكبر مع الإمام المقيم أم تقوم لصلاة العصر؟
2: جميل،
3: شكرا لكم.
2: طيب بارك الله فيك الأخ سيف. طبعا هذه الأسئلة بأثر رجعي، نحن اليوم في 21 ذو الحجة، لكن جيد، ربما لأن انقطعنا قبل الحج. يقول سؤاله، كما استمعتم، اشترى ثورا وتركه في حظيرة صاحبه، توفي في حظيرة صاحبه صاحب الثور.
1: نعم.
2: هو دفع نصف المبلغ، الآن من يتحمل؟
1: بما أن الصفقة قد وقعت فحصل الإيجاب والقبول وأمارة ذلك دفع جزء من الثمن، إلا أنه طلب منه أن يكون وديعة عنده، فهو في ضمان المالك، والمالك هو المشتري.
2: نعم.
1: إلا إذا كان المودع عنده قد قصر أو أهمل، فلأنه بعد أن كان بائعا صار أمينا، أودع هذا الحيوان عنده، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.
2: نعم.
1: فإن ثبت أنه تعدى أو قصر فنعم يضمن في هذه الحالة، وإلا فلا ضمان عليه، والله تعالى أعلم.
2: ويستلم مبلغه كاملا.
1: نعم.
2: نعم. طيب، تكابير العيد إذا كان إنسان جماعة تجمع الصلاتين، هل بعد كل صلاة تكبير؟ التكابير التي في أيام التشريق.
1: إن حصل ذلك فلا حرج، لكن الأفضل حتى لا يكون هناك فاصل بين الصلاتين في الجمع، لا سيما عند من يرى أن لا يفصل بين الصلاتين في الجمع بأي فاصل، فالأولى أن يكون التكبير بعد الصلاة الثانية. لكن إن حصل أو كان في جماعة وكبرت بعد الصلاة الأولى فلا حرج عليه، لأن هذا من ذكر الله تبارك وتعالى في الأيام المعلومات، في أيام التشريق يوم العيد والأيام بعدها، فهو شعار المسلمين وهو شعار مخصوص، الذكر المخصوص بعد الصلوات، فلا حرج عليهم أن يأتوا بالتكابير بعد الصلاة الأولى. لكن الأفضل إن كانوا هم الذين الإمام منهم أن يكون ذلك بعد الصلاة الثانية، والله تعالى أعلم.
2: جميل. طيب فضيلة الشيخ، سنطرح بعض الأسئلة هنا أيضا. السائل يقول: دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر والعصر، رأيت جماعة فحسبتهم يصلون وطنا أو إتماما، يتمون الصلاة 4 ركعات، فدخلت معهم، تفاجأت لاحقا أنهم يصلون سفر، فأتممت 4 ركعات، هل صلاتي صحيحة؟
1: وهو مقيم.
2: نعم
1: صلاته صحيحة في هذه الحالة، وهذا كان الواجب عليه أن يأتم بإمامهم، فبعد ذلك يكمل هو، وهكذا سائر المقيمين إذا كان إمامهم مسافرا، فإذا سلم الإمام من الركعة الثانية فعلى المقيمين أن يكملوا صلاتهم، أن يقوموا بتكبير، لا يسلموا، أن يقوموا بتكبير ولا يبرحوا مكانهم الذي هم فيه، ويأتوا بالركعات الباقية عليهم ثم يسلموا، والله تعالى أعلم.
2: إيه. الأخ عمر الوهيبي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، ما المقصود بالفرائض في الحديث الشريف؟ وإذا تعلمت الفرائض وحزت نصف العلم، فإن الله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
1: نعم، هنا جملة مسائل.
2: نعم.
1: المسألة الأولى أن في هذه الرواية، وأظن أن الرواية التي أتى بها هي رواية أبي هريرة، أن فيها مقالا: تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم. وهناك رواية مشابهة لها أيضا من طريق ابن مسعود، وكذلك لا تخلو من مقال، لكن الحث على العلم والحث على تعلم الفرائض ثبت في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام هنا عن خصوص هذه الرواية التي استشهد بها السائل. لا تخلو من مقال، وإن كان معناها صحيحا، لكن الرواية من حيث إسنادها لا تخلو من مقال، فيها راو وأظن أنه حفص بن عمر بن أبي العطاف، بعضهم قال هو متروك وبعضهم قال واهي الحديث، والحاصل أنها لا تخلو من مقال، وكذلك رواية أخرى من طريق أبي سعيد الخدري كذلك. لكن ثبت أو وجدت روايات في الحث على تعلم العلم قبل قبضه، وعلم الفرائض كذلك.
2: نعم.
1: ما هو علم الفرائض؟ هذا هو الذي يسأل عنه.
2: نعم.
1: الفرائض أي المواريث، لأن هذه الأنصبة التي ثبتت في كتاب الله عز وجل كل نصيب منها يسمى فريضة.
2: نعم.
1: لأنها ثبتت في كتاب الله عز وجل، ف

0: الأزواج وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات، هذه فرائض لكل حالة من الحالات. ما يستحقه الوارث من المورث يسمى فريضة، هذا العلم يسمى الفرائض. ولا شك أن في تعلمه حفظا للحقوق وصيانة من عدوان الناس على حقوق بعضهم، وتعلم علم الفرائض المواريث يؤدي إلى إغناء الناس عن التخبط في قسمة التركات، فيحفظ لهم حقوقهم ويقيم صلاتهم على أساس متين، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي استأثر بقسمة المواريث، فلا تنشب بينهم خصومات ونزاعات، وإنما يستقبلون ذلك برضا وتسليم.
1: نعم.
0: هذه المعاني، أي ما يترتب على علم الفرائض وإتقان علم الفرائض من صيانة للحقوق ومن حفظ للحمة الأسر وصيانة للعلاقات بين الورثة الذين اقتسموا مال مورث واحد، مما يعني أن بينهم صلات وقربى ورحما، فهذه الأواصر إذا تقطعت فإن ذلك يفضي إلى فساد في المجتمع.
1: نعم.
0: ولذلك وصف في بعض الروايات بأنه نصف العلم، لأن به تحفظ الحقوق وتؤدى الأمانات وتستقر أحوال الناس وتدوم بينهم المودة وترتفع أسباب الشقاق والنزاع والخلاف. ولهذا أيضا أولاه أهل العلم ما أولوه من عناية ورعاية، ولكونه منضبطا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار قواعد واضحة ظاهرة جلية مستقرة لا تجد فيها الخلافات إلا كما تقدم في مسائل يسيرة جدا. فهذا أدعى إلى حفظ حقوق الناس وصيانتهم دون خلاف في أمة الإسلام من شرقها إلى غربها. فالحقيقة أن هذا العلم من أسباب تماسك هذه الأمة ومن علامات تآخيها وانتسابها إلى دين واحد وملة واحدة وشريعة واحدة. فمساحة الخلاف كما قلت فيها في بعض مسائل معدودة يسيرة جدا، والخلاف فيها ليس بحادث وإنما كان منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضبط هذا العلم ليس بالعسير، نعم هناك مسائل تسمى مسائل العويص التي تتشابك فيها ويكون فيها يعني اقتسام التركات بعد انقضاء بعض الورثة، أيضا بعد حصول وفيات في الورثة الأوائل وانتقال ذلك إلى ورثتهم، أو تنوع الصلات التي يمكن أن تكون، القرابات التي يمكن أن تكون بين الورثة، أو في بعض المسائل كالغرقى والهدمة، مسائل لعدم انضباط من تقدم إلى مولاه، من الذي مات أولا فاستحق الآخر تركته، لكن هذه مسائل يسيرة لا تكدر على إحكام هذا العلم وأهمية الإقبال عليه، والله تعالى أعلم.
1: اليوم مع كثرة البرامج التطبيقية التي تساعد الإنسان على معرفة الأنصبة، هل يبقى تعليمها ضروريا؟
0: نعم، يعني أنا جربت بنفسي ووجدت أن إلى الآن ما جربته والذي جربته يكاد يكون من أجود أنواع التطبيقات، لكن يقع في أخطاء.
1: نعم.
0: فإن لم يكن المستعمل لهذه التطبيقات على فقه ودراية فإنه يمكن أن يأخذ بالنتائج التي وجدها في هذه التطبيقات أو من خلال منصات الذكاء الاصطناعي، يأخذها على أنها نتائج صحيحة ويقسم التركة بناء عليها، وتقع مشكلات لأنها على خلاف الصواب.
1: نعم.
0: صحيح ليست بالمسائل كثيرة لكن تقع أخطاء، فلا بد من التفقه. هناك أيضا أخطاء تحصل حتى دون هذه التطبيقات، يعني إن أذنتم وتنبيه مهم.
1: نعم.
0: يخطئ كثير من الناس في توصيف الورثة، يذكرون علاقاتهم ببعضهم

0: أما وأخا وأخوات.
1: نعم
0: لما يأتي ويقول ألم يترك ألم يكن متزوجا، قل نعم كان متزوج، ترك زوجة، أنت قلت أم.
1: نعم
0: فهذا
1: وأحيانا
0: خطأ،
1: ربما يدخل في البرنامج أم أيضا.
0: هو قد يقع هذا الخطأ أيضا.
1: نعم
0: ولذلك فهذا التنبيه تنبيه مهم، من يسأل عن قضايا الميراث يذكر القرابات بالنظر إلى المتوفى
1: نعم
0: المورث، لا إلى علاقاتهم ببعضهم البعض، ما صلتهم بالمورث. كذلك إذا كان هناك على سبيل المثال إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، يأتي ويقول إخوة، أو يظن هو
1: نعم
0: أن الإخوة لأم أقل فلا يحتاج إلى ذكرهم،
1: نعم
0: مع أنهم هم الأصل في
1: صحيح
0: ميراث الإخوة إن لم
1: لهم
0: يكونوا
1: فريضة.
0: أشقاء.
1: نعم
0: نعم، فيعرض عن ذكرهم فيذكر إخوة أشقاء ويذكر مثلا إخوة لأب ولا يذكر الإخوة للأم.
1: نعم
0: هذه بعض التنبيهات مما يقع فيه الناس، لكن الأهم هو ضرورة ذكر صلة الأحياء بالميت نفسه المورث.
1: نعم
0: نعم، من ضمن ذلك أنهم يذكرون من جملة الورثة من مات قبل المورث،
1: نعم
0: هذا أيضا من الأخطاء. ولا يعني لما يذكرون الميت قبل مورثه،
1: نعم
0: والحي يرث الميت، فيذكر الذين كانوا أحياء عندما مات ذلك المورث،
1: نعم
0: ولا يذكر من تقدم. الآن قد يكون له
1: أبناء مثلا.
0: أبناء، نعم يذكر، لكن لا يذكر أنه كان له ولد، ثم لما تتبين من المسألة يقال لك الولد لا، هذا مات قبل أبيه بسنة بسنتين
1: نعم
0: بخمسة، لا هذا خطأ. فهذه فقط بعض التنبيهات التي
1: جيد
0: قادنا إليها
1: جيد
0: علم الفرائض.
1: جيد. إذن مسائل البرامج تحتاج إلى شخصية متخصصة قبل أن
0: صحيح
1: يستخدم
0: صحيح
1: البرنامج نفسه. طيب بما أننا ذكرنا حديثا نذكر حديثا آخر، ولكن نأخذ الإجابة بعد الفاصل.
0: إن شاء الله.
1: نذكر الحديث، أبو عبد الله يسأل عن صحة الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. بعد الفاصل إن شاء الله أعزائنا، فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. طيب فضيلة الشيخ، نعيد الحديث نظرا لأن أحيانا يحتاجون إلى اقتطاعه. يسأل عن صحة الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخة بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا.
1: نعم، يقبل هذا الحديث، يقبله أكثر أهل الحديث ويرون أنه حديث حسن، ومنهم من صححه. وهو بهذا اللفظ ورد في السنن، لم يرد في الصحاح، ورد في السنن، ورد عند الترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهما. واختلف في البطيخ، ولكن الأكثر أنه الأخضر.
0: نعم.
1: أي الذي قشره أخضر.
0: نعم.
1: البطيخ المعروف عندنا.
0: نعم، وله مسميات مختلفة.
1: نعم، وله أسماء
0: مختلفة.
1: نعم، بطيخ، الجح، الحبحب إلى آخره.
0: نعم نعم.
1: وهذا الحديث يعني قد يستغربه بعض الناس، وقد يرى بأن طرح أسئلة أولى من مثل هذه الرواية، لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يتحدث عن حكم شرعي.
0: نعم.
1: لكن تؤخذ منه أحكام شرعية،
0: وهي
1: منها جواز الأكل من أكثر من صنف.
0: نعم.
1: وجواز أكل المشتهيات، ومنها التفات هذا الدين إلى ما يرفع العنة والمشقة عن الناس، وأهمية التوازن في الغذاء.
0: نعم.

0: فقال نكسر حر هذا ببرد هذا، أي حر الرطب ببرد البطيخ،
1: نعم
0: وبرد هذا بحر هذا، البطيخ بالرطب،
1: نعم
0: حتى يكون هناك توازن واعتدال. كذلك تكشف مثل هذه الروايات عن عناية أصحاب رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه وآله
1: الصلاة
0: وسلم
1: والسلام.
0: ومن تلقى عنهم بهديه عليه الصلاة والسلام لعلو منزلته وعظيم قدره. فهذه التفاصيل تكشف منكشفة، وكأن حياته عليه الصلاة والسلام
1: عليه الصلاة والسلام.
0: كتاب مفتوح يقرأه أتباعه من بعده، حتى في أكله، في شربه، في مشيته، في يقظته، في نومه، في معاشرته لأهل بيته. هذا لا يوجد لأي شخصية في التاريخ الإنساني،
1: نعم.
0: ليس هناك ما يخفى من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في لبسه لنعله، في لبسه لثوبه، لعمامته، في هيئته، في تبسمه، في ضحكه، في أحاديثه، كل ذلك نقل بكل أمانة ليأتي من بعده من أتباعه فيتعرف على رسولهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومن
1: عليه
0: شاء
1: الصلاة
0: منهم التأسي حتى في هذه الأمور العادية الطبيعية، في هذه الأمور التي ترجع إلى العادات والمشتهيات، ليس فيها جانب شرعي، وإنما في هذه الجوانب التي ذكرتها. فما أجمل أن يتأسى المسلم حتى في هذه، أن يأخذ منها المنهج، أن
1: نعم
0: يتعرف على رسوله صلى الله عليه
1: عليه
0: وآله
1: الصلاة
0: وسلم.
1: والسلام.
0: هذه المعاني كلها تؤخذ من مثل هذه الروايات.
1: نعم
0: بقي أن هناك روايات أيضا مشابهة ورد عند البخاري في أنه كان يأكل الرطب بالقثاء.
1: نعم
0: القثاء هو كذلك أيضا من ما كان يشتهيه عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فكان يأكله مع الرطب، وهو المعروف عندنا في بعض البلدان يسمى الجرو، بعض البلدان يسمى الوعى،
1: نعم
0: هذا هو القثاء. فهذه الرواية عند الإمام البخاري هي رواية أيضا صحيحة،
1: نعم
0: لكن للتنبيه وردت في البطيخ روايات كثيرة
1: نعم
0: لا يصح منها إلا هذه الرواية. هناك
1: نعم
0: رواية فيها يعني أو بعض حصل خلاف بين ابن حجر وابن القيم في معنى البطيخ، هل هو الأصفر أو الأخضر؟
1: نعم
0: الأصفر الذي نسميه نحن الشمام، لكن هناك رواية أخرى، فلا حاجة إلى المفاضلة، أو هذه الروايات كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أكل البطيخ بالرطب مع البطيخ، ومع ما نعرفه نحن اليوم
1: نعم
0: بالشمام ومع القثاء. لكن روايات أخرى وردت في نفس السياق لا تصح، منها أنه كان يتناول بشماله، لا هذه لا تصح،
1: نعم
0: هذه فقط التي سأل عنها. نعم كما قلت حسنها الترمذي، حسنها طائفة، صححها الألباني، وابن حجر أيضا في شرحه لحديث البخاري في الرطب والقثاء أيضا صحح هذه الرواية، وأما ما سواها فلا يعتد به، والله تعالى أعلم.
1: ربما أستطيع أن أعرف بأن دوافع هذا السؤال معلوم، وهو أنه أحيانا في بعض الأحيان يتقدم بعض الأطباء بقائمة أغذية معينة ترى أنها هي الأجدى وهي الأولى، وتحرم صحيا بقية القوائم الأخرى، وقد يكون البطيخ وارد من بينها.
0: نعم
1: كيف يتعامل المسلم مع هذه الدعوات، وكيف يحاكمها محاكمة صحيحة بحيث يعرف أنها صادقة أو ليست صادقة؟
0: أمثال هذه الروايات تنفع للرد على مثل هذه الدعوة، وإلا فالأصل أن يلجأ إلى أهل الاختصاص
1: نعم
0: من خبراء التغذية، الأمناء الثقات من المسلمين، في شأن تبين ما هو نافع للأبدان وما هو ضار بها. لو أن الاعتراض هو على وجود ملوثات دخلت في الزراعة وفي ما يتناوله الناس، أو طرق تؤدي إلى أضرار في هذه المنتجات الزراعية، فهذا باب آخر. أما في ذات هذه المأكولات ومن الفواكه والخضروات والحبوب وغير ذلك، فالأصل أنه يستأنس في مثل هذه الصور بهدي رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وآله وسلم،
1: والسلام.
0: وقبل ذلك بما ورد في كتاب الله تعالى مما أباحه سبحانه من الحلال، المباحات،
1: نعم
0: الطيبات، من الأنعام ومن ما امتن به على عباده من رزق من هذه الحبوب والثمار. فللأسف نعم ما تشيرون إليه أنه أحيانا يوهم حتى بأن يأتي بآيات من كتاب الله عز وجل مجتزأة في من سياقها لا يتم الآية الكريمة، ويبني عليها نظريات يتقبلها الناس ويطرحون ما يقرره أهل الدراية والخبرة وأهل الاختصاص من الثقات المسلمين، لا سيما من المسلمين في مثل هذا الشأن، والله تعالى المستعان.
1: نعم جميل. إذا الاحتكام إلى معيارين الدليل الشرعي والحقائق العلمية. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وددنا أن تستمر هذه الحلقة أكثر، لكن وصلنا إلى نهاية الوقت. شكرا لكم.
0: جزاكم الله خير.
1: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نشكركم أيضا على المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، ما زلنا معكم وما زلنا مع الأخوان في حمر الدروع بولاية عبري.

0: ومعنا وضيفنا في هذه الحلقة الأخ محمد بن حارب بن زاهر درعي. محمد.
1: نعم.
0: جيناك مرة ثانية.
1: مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: عساك بخير.
1: كيف أحوالك؟
0: يسرك.
1: عساك طيب.
0: نعم محمد.
1: يا مرحبا. يا مرحبا بيتكم وبنرسلنكم صوبنا.
0: حياك الله.
1: يا مرحبا الساعة.
0: اليوم بنتكلم عن الشلة.
1: هيه.
0: لكن قبل لا نتكلم عن الشلة.
1: أها.
0: قالوا لي إن هني في عندكم يعني دباغة. دباغة أول. دباغة يلود.
1: دباغة يلد غنم.
0: دباغة يلود الغنم.
1: يلد غنم ويلد بقر ذي كلها يدبغن.
0: يدبغن هني.
1: يدبغن الغنم في الصحراء والبقر في المدن بدرادين.
0: كلمنا عن عن
1: الدباغة. كلمة طول عمرك عن هذه اللي طلبت مطلب اللي طلبته كان في التراث الأولي. زين أول بتذبح الغنمة. سواء كبيرة ولا صغيرة. نعم. على مطلبك اللي تباه. يوم بتذبحها بتصلخها وبيتاح الإهاب بداخل ميعان وبتياب لغلقة يقالها غلقة تأكل الشعر.
0: غلقة؟
1: غلقة تأكل الشعر.
0: من إيش هاي يسوونها؟
1: من الشير من نيم عندنا ربك مرسل لنا شيار. عندنا أرواحنا
0: يعني شقرة؟
1: شيرة شيرة
0: شيرة اسمها غلقة.
1: شيرة اسمها غلقة. وبتاح في الإهاب هذا
0: في الصحراء تقوم في الصحراء
1: ما يودة لو تبى شحنة سيارة بنيبه لك
0: اسمها غلقة.
1: أول والحين هي ما يودة الحين. الحين مروا من مصر عن بذا
0: يعني الحين عشان البيع يعني.
1: الحين عاد أمور ثانية.
0: أمور
1: ثانية الحين
0: عشان ما تنقرض يعني.
1: لا الحين مروا من مصر عن
0: بأمر بأمر
1: بالأمر ويوم عاد تكون شيء بسيط تأخذ
0: علشان ما تنقرض
1: من شان حايتك شيء بسيطة
0: عشان الظل يعني موجودة.
1: انزل غلقة
0: اسمها غلقة.
1: غلقة اسمها غلقة.
0: شجرة طويلة كذا كبيرة.
1: شجرة بطويلة طولها ما تزيد من كذي سندها
0: بس حوالي متر حوالي نص متر نص متر
1: يوب كذي
0: في الوديان ثور
1: في الوديان
0: يأكلن هبوش
1: يأكلن هوش وبوش يأكلنها
0: يأكلن
1: يأكلنها
0: اسمها غلقة.
1: اسمها غلقة.
0: أيام الأمطار تقوم هذه
1: تقوم في الأمطار كل شيء ثور في الأمطار.
0: أمطار معمرة الثمر تم وايد يعني
1: اسميها
0: ابنها تموت مره يعني
1: ما تموت هي ما تموت ابر
0: ما تموت
1: سواء كان شلها الوادي عرقها ولا ما تموت
0: سواء كان
1: خصب فيها محل تروح تحت ويوم يها الحياه تنقضه.
0: انزل اتفعت
1: انزل
0: انزل جبت الغلقه
1: جبنا الغلقه ودقيناها
0: تبسونه ورقه تبسونه
1: لا من يبسن
0: من تبسون
1: رطبه ندقها. عندما ندقها حطيناها في الماء وفي الإهاب هذاك. كلت الشعر
0: روحها كذا منها من عمرها
1: تاكل الشعر روحها
0: تسوي لها ماي ولا
1: ماي ماشي؟ ماي
0: ماي
1: جاءت الحرمة وقالت بكيها في الشعر خلتها شوي
0: الحرمة حريم يسوونها
1: الحريم
0: حريم يسوونها
1: حريمة. عقب ما خلتها شوي سارت لك الشعر وظهرت لها ابيض شر وكندورة ما في شيء
0: ما شاء الله
1: اي دقت قرط
0: لها لون هي لونها اخضر طبعا
1: هي خضرة دقت قرط
0: قرط هاي شو قرط قرط معروف
1: يعرفون القرط
0: معروف شو
1: يستوي في البلاد يستوي
0: يستوي
1: السيح يستوي على الماي ما يستوي السحرة. دقت قرط هاي وتحته لها تمت عليه ها دبغته تاكسي من بيها عن دباغة
0: دباغة
1: نيح. عقب ما نيح طلعت من الغوق ويبسته. عقب ما يبسته غسلت منه قرط يوم يبس غسل قرط منه
0: من يبس
1: خلاف سارت الحرم وعاد وخرزته تبا سعن تبا دلو تبا هبان
0: خرزته يعني خاط
1: خاط بخوصه خوصه مال النخل
0: خوصه مال النخل
1: ما خال مال النخل
0: على ما تباع
1: على ما تباع سوته كان هنا في زمان الاول يحطن فوق ركاب ويحطن فوق الحمير
0: يسوى منه سعن بعد
1: قلت سمعنا
0: السعن مني سوى
1: يسوى
0: منه
1: يسوى السعون هذه السعون عبيته 100 ذاك وصرت مهن تبع
0: السعن
1: حطي يوم يتيب تحدرم فوق الزامل بتعلقه
0: في السمره
1: ويوم بتيب توقع بعد ما يحتاج مرة
0: هاي الدباغة تاخذ وقت؟
1: لا تاخذ يومين بس
0: يومين
1: ما تزيد
0: إيهاب واحد يومين
1: يومين بس يومين.
0: ويسوونها الحريم
1: يسوونها الحريم
0: ومن شجرة اسمها الغلقة
1: ومنسلها شجرة اسمها الغلقة.
0: محمد
1: نعم
0: الحين بندخل عاد في الشلة
1: الشلات
0: أنا سمعت يقولون عندك شلة قديمة ما الأول يا ما زرعنا الياسمين
1: ولا ثمر هي تباها
0: شلة قديمة
1: تباها
0: أباها بسمعها وأسمع الأخوان المستمعين
1: ويسمعونها
0: الشباب
1: ما زرعنا الياسمين ولا ثمر كيف لك

0: قد بالعين واغضت بالهيد ابكى الهدب تنتر صار يمال وتقيده. وسلمتم.
1: شكرا لكم جماعه،
0: جزاكم الله خير.
1: ما قصرت يا محمد بن حارب بن زاهر درعي.
0: نعم.
1: والشكر موصول ايضا لسلطان بن علي بن سالم الدرعي وحمود بن علي بن سالم الدرعي. احسنتوا.
0: نشكركم.
1: حياك الله.
0: جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
1: محمد.
0: نعم.
1: في نهايه هذا اللقاء احنا نشكرك.
0: جزاكم الله خير.
1: حلوه هاي الشلات هذه.
0: شلات يعلم الله باحوالهم والسماحه من اجنابكم.
1: شلات, هذا شيء شلات من قديمه مال اول.
0: الشهاده من هجرين عنا من سنين قديمه وعاد ذكرنا الا الشيء السهل والدوني.
1: ذكرناكم.
0: ذكرتونا بشيء بسيط وعاون لنا ناسينا هذا من سنين.
1: الله يعطيك. لا انتم الحين لو تقعدون ترمسون كذا ومعاكم الشباب هيل اولادكم. ترمسون تجيبون شلاتكم قبلية ترى بيقبضون الشباب.
0: طال عمرك حنسوينا كلنا في قرية وكلنا في دنيا واليوم الأمر في النهار مع أعمال عند العربانة وفي الليل كلنا الشباب بعدهم تجمعوا شوي وعرفوا أنا الشيبان الواحد طاح حد عني يبغى يرقد. وجزاكم الله خير.
1: فيك الخير إن شاء الله.
0: والسماحة منكم.
1: فيك الخير يا محمد. فيك الخير.
0: بارك الله فيكم.
1: أعزائي المستمعين، كنا معكم اليوم في حمرة الدروع أو نيابة حمرة الدروع بولاية عبري، وكان معنا الاخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي، واليوم احنا قدمنا شلات خاصه بنيابه حمره الدروع. وكان معنا الاخوان مثل ما سمعتوا، كان عندنا سلطان بن علي بن سالم الدرعي ومحمود بن علي بن سالم الدرعي، وشاركوا الاخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي في هذه الشلات. نشكرهم ونتمنى ان شاء الله نلقاهم في حلقات قادمه من برنامجنا هذا تغاريد. أشكر زملائي أيضا حبيب بن عبد الله حبيب مخرج البرنامج وزميلي رزيق بن سليمان الرحبي. شكرا
0: الله.
1: شكرا يا
0: شكراً
1: محمد.
0: شكراً.
1: وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله.
0: على خير إن شاء
1: الله. إلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة الغد وبرنامجنا تغاريد.
0: جزاكم الله خير.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: الحلاج الجزء الثاني.

0: ما هذا الكلام الذي يسمعه الحلاج للناس؟
1: ماذا تقول يا رجل؟
0: هل سمعت شاعرا فيما سبق يقول مثل هذا الشعر؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي.
1: ماذا أصابك يا رجل؟ هو أجمل الشعر، اسمع بقية القصيدة. ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. ما أجملها من كلمات؟
0: لا أراها كلمات جميلة.
1: أنت أحد خصوم الحلاج، تشعرون بالغيرة من بلاغته وبساطته.
0: أنا أكثر منه شعرا.
1: هل يمكنك إبلاغ ما قاله في بقية هذه القصيدة؟ ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس. ويا فتى الحي إن غنيت لي طربا فغنني أسفا من قلبك القاسي.
0: لا أحب هذا البيت.
1: راجع نفسك وأنت تسمعه يردد: ما زلت أطفو في بحار الهوى، يرفعني الموج وأنحط، فتارة يرفعني موجها وتارة أهوي وأنغط، حتى إذا صيرني في الهوى إلى مكان ما له شط. ناديت يا من لم أبح باسمه ولم أخنه في الهوى قط. تقيك نفسي السوء من حاكم، ما كان هذا بيننا شط.

0: إنهم لا يفهمون، يحتاجون إلى أن يتعمقوا.
1: بل يفهمون يا صديق الحلاج، لكنهم لا يريدون لك أن تبقى أمامهم.
0: التصوف عندي ليس مسلكا فرديا بين المرء والخالق.
1: ماذا لديك كي تقنع الناس؟
0: نحن الشعراء أكثر الناس اقتناعا ووصولا إلى الحقيقة. لقد طورت من النظرة العامة إلى التصوف.
1: أظن أنك جعلت التصوف جهادا.
0: أنا في حاجة إلى من يأخذ بيدي من البشر.
1: الله ينصرك يا صديقي الفيلسوف.
0: أريد لرسالتي أن يتفهمها البشر.

0: يا أستاذي العزيز، لقد بحثت هذه النقطة كثيرا.
1: إنها نقطة مهمة في مسيرة الحلاج.
0: يكفي أن الإمام البحر قد قال جملته الأخيرة عن الحلاج.
1: الإمام البحر هو شيخ الإسلام الإمام عبد القادر الجيلاني.
0: المشكلة أن الشيخ الجليل الجيلاني قد جاء بعد حياة الحلاج بسنوات طويلة.
1: قال الشيخ الجيلاني الذي لم يختلف فيه أهل العلم، لم يكن في زمان الحلاج من يأخذ بيده، ولو أدركته لأخذت بيده.

0: نعم يا سيد القاضي، الحلاج ينطق بما يستوجب محاكمته.
1: هذا كلام بالغ الخطورة عن رجل فهم الأشياء على أصولها وبكل عمق.
0: لطفا مولاي القاضي، أرجوك ضع السلاسل في يده واحضره إلى هنا وحاكمه علنا أمام الناس.
1: أراك قد دبرت كل شيء من أجل التخلص من رجل فاقكم علما.
0: بل هو ينشر الشعوذة.
1: الشعوذة؟
0: ويلجأ إلى السحر.
1: والسحر أيضا.
0: مولاي القاضي، لو لم تقم بالقبض عليه فسوف أذهب إلى مولاي الخليفة العباسي المقتدر وأرفع إليه الأمر.
1: ماذا تقول؟
0: الأمر جسيم ولا يمكن السكوت عليه، وأنا أعرف أن مولاي الخليفة لن يسكت عندما يستمع إليه.
1: افعل ما بدا لك يا ابن منصور، أنا القاضي علي بن عيسى ولا أحاكم أحدا على نواياه.
0: سيكون لمولاي الخليفة رأي آخر، أنا متأكد.

0: ترى ماذا فعل هذا الرجل يا زوجي؟ لماذا يتم صلبه لعدة أيام أمام الناس؟
1: يا زوجتي، تعرفين أنني مجرد جندي حراسة لدى مولاي الخليفة. قبضوا على هذا الرجل وبدون محاكمة علقوه على النخلة طيلة النهار. يبدو أن الخليفة غاضب عليه كثيرا.
0: ماذا ارتكب؟ ولماذا تعذبه؟
1: أنا مجرد حارس كما تعرفين، ليس من حقي أن أسأل وأعترض، وإلا علقوني إلى جواره.
0: اللهم الاعتراض، لكن ترفق به.
1: إنه لا يتكلم رغم أنينه الشديد، وكل يوم يأخذونه من فوق جذع النخلة إلى الزنزانة وهكذا.
0: هل يطول الأمر به هكذا؟
1: أعتقد حاولت أن أفهم الحكاية فلم أفهم. انقسم الناس بالنسبة له إلى فريقين.
0: ماذا يقول الناس عنه؟
1: الفريق الأول يراه عالما وفقيها ليس له مثيل، ومستعدون لدفع الأذى عنه.
0: وبالتأكيد أن الفريق الثاني يشعرون بشماتة.
1: هذه الشماتة تكاد إلى حد قيام خصومه باتهامه بكل ما هو باطل.
0: يا رب، يا رب انصره إذا كان على حق.

0: يا أستاذي، لا يمكن أن أنهي دراستي الجامعية عن الحلاج دون أن أتوقف عن تأثير الحلاج في الكثير من شعراء القرن العشرين.
1: نعم نعم، تأثر به بدر شاكر السياب
0: وصلاح عبد الصبور
1: وعبد الوهاب البياتي وأدونيس ونجيب سرور ومحمد لطفي جمعة،
0: وغنى من أشعاره كاظم الساهر
1: وظافر يوسف.
0: استمتعت كثيرا بالمسرحية الشعرية مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور.
1: هذه مسرحية شعرية صدرت عام 1966، وقد مثلت كثيرا على خشبة المسرح، ومن أبرز أعمال الشاعر، وهي تتكون من فصلين.
0: نظر النقاد إلى عصر الحلاج على أنه تكرر في عصرنا،
1: جاء ذلك على لسان الكاتب في المسرحية:
2: ليس الفقر هو الجوع إلى المأكل أو العري إلى الكسوة، الفقر هو استغلال الفقر لقتل الحب وزرع البغضاء.
1: تصور المسرحية كيف دبروا الأكاذيب والاتهامات لتعذيب المفكر، كل ما فعله أن فكر بشكل جيد.

0: هل تذكر أول مرة تحدثنا فيها عن هذا الرجل الذي علقوه فوق النخلة؟
1: نعم الحلاج، كان هذا منذ زمن طويل.
0: تقول أن الرجل مات اليوم، لفظ أنفاسه الأخيرة.
1: رحمه الله.
0: رحمه الله. ما يؤلمني أنه ظل يعذب طوال هذه الفترة. هي لها من فترة طويلة قاسية.
1: كان رجلا يقرأ القرآن الكريم ويفهمه.
0: ادعوا عليه أنه يدعي النبوة.
1: لم أسمعه يقول ذلك أبدا. لهذا السبب طلبت إعفائي من عملي وعدت إلى الحقل أعمل مزارعاً.

0: المستمعون الكرام، تم يوم الخامس من مايو أيار 2005 تجديد مرقد الشيخ منصور الحلاج، وهو المرقد الذي تبلغ مساحته 150 مترا، وذلك كنوع من إعادة المكانة إلى رجل تنويري أثر فكره في كافة السير منذ القرن التاسع الميلادي حتى الآن.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: جنوب المملكة العربية السعودية تحديدا من عسير الخطوة. شكرا لكم يا شباب، يعطيكم العافية.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
3: حديث البيئة،
2: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
4: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا برفقة سحب الخريف في الحلقات الماضية وهي قادمة من بحر العرب، وصولا إلى سهل ظفار، ثم إلى منطقة أقدام الجبل، ثم إلى جبال ظفار، ثم ترتفع أكثر حتى تصل إلى مناطق الدرع أو المناطق السهوب العشبية، ثم وصولا إلى قمم جبال سلسلة جبال ظفار في كل مناطقها. هذه القمم هي مناطق قطن على ارتفاع 1000 متر، وتتأثر أيضا مناطق قطن وتظهر فيها تشكيلة واسعة من النباتات المحلية، من أشهرهم شجير الطشقط. وهذه الطشقط يعني شجرة رائعة جدا، يتم استخدام السائل اللبني الموجود في جذع هذه الشجرة لإنتاج علكة محلية عضوية أورجانيك 100%، لا تحمل أي مواد كيميائية، تستخدم حتى الآن لا زالت في الأسواق في محافظة ظفار، ويوجد منها أيضا بكميات تجارية يعني موجودة متوفرة في السوق. هذه العلكة مصنوعة من هذا السائل اللبني، يستخرج من شجيرة الطشقط، وهذه الشجيرة يعني متقزمة، يصل ارتفاعها إلى متر أو متر ونص، تنمو في هذه الحضاب الجافة، تنتشر بكثافة في جبال ظفار من شرقها إلى غربها، لكن في المناطق الوسطى وفي الشرق خاصة في وسط ظفار تأثرت في مرحلة زمنية معينة بهجوم شرس من قبل المواشي، مع أنها نبتة يعني ذات سائل لبني تتجنب المواشي، لكن افترستها المواشي في مرحلة زمنية معينة وقضت على أغلبها في وسط ظفار، لذلك لازالت منتشرة بأعداد جيدة فقط في غرب ظفار، في هذا الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في محافظة ظفار. هذه شجيرة الطشقط. ثم يبدأ الجبل بالانحصار مجددا، الانخفاض، وتتلاشى معه سحب الخريف لأنه ينتهي الانقلاب الحراري. إيش اللي يخلي سحب الخريف لازم تمر هذا المشوار؟ تأتي إلى السهل ثم تصطدم بالجبل، تتساعد وتمر هي يعني وكأنها مضغوطة، وهي فعلا مضغوطة، لا تستطيع أن تطلع إلى السماء مثلا أو تطلع إلى الفضاء أو تطلع بارتفاع 2 كيلو أو 3 كيلو، لأنها محصورة بانقلاب حراري في الأعلى يمنع خروجها عن 1000 متر أو 1200 متر، 1300 متر، فهي تصعد بضغط شديد، ضغط الرياح الجنوبية الغربية وضغط الانقلاب الحراري الموجود اللي حاصرها من الأعلى، فتمشي بشكل مسطح، تصطدم بجبال ظفار وتصعد وهي مصطدمة بفعل الدفع الخلفي للرياح الجنوبية الغربية والدفع العلوي للانقلاب الحراري، حتى تصل إلى قمم الجبال مناطق قطن، ثم إلى ظل الخريف أو ظل المطر، ومن هناك يختفي الانقلاب الحراري لأنه تتساوى درجات الحرارة لفوق الجبل والعلوية، وكلما طلعنا إلى الأعلى كلما انخفضت درجة الحرارة. هذا الوضع التقليدي، لكن الانقلاب الحراري عندما تكون درجة الحرارة الموجودة في الأعلى على ارتفاع 1200 متر، 1300 متر، ولمسافة طويلة تصل إلى 200 متر أو 300 متر، هذا انقلاب حراري في درجة الحرارة مختلفة عن الوضع في الأسفل، لذلك يحدث هذا الانقلاب الحراري. وهذه درجة الحرارة هي بسبب شمال محافظة ظفار، الربع الخالي والمناطق الجافة وشبه الجافة. سبحان الله، يعني الذي أبدع وخلق من هذا الصحراء القاحلة وهذا الحر الشديد الموجود في شمال محافظة ظفار هذا الانقلاب الحراري اللي هو السبب الرئيسي في المحافظة على سحب الخريف هنا في جنوب الجزيرة العربية على شريط الساحلي ساكنة لمدة 3 أشهر. بعد 3 أشهر يدخل الفصل آخر في شمال ظفار في المنطقة النجدية، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ويتلاشى الانقلاب الحراري، فتتلاشى معه سحب الخريف تماما، ويتحول المنظر يعني رفع الستار عن هذه الأرض الخضراء الجميلة جدا،

0: خلابة للغاية في فصل السرب كما يسمى محليا أو فصل الربيع كما يسمى عالميا، يعني الربيع الذي يأتي بعد المطر. هذا الفصل فصل السرب هو نتيجة لحدوث تغيرات في الربع الخالي. وعندما نتساءل دائما عن تأثيرات التغيرات المناخية، هذه العوامل كلها إذا تأثرت بالتغيرات المناخية تؤثر سلبا أو إيجابا على الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

دما والطائيين، السفوح النضرة، الأودية الخصبة، والتكونات الطبيعية المبهرة. استمعوا إلينا في ولاية دما والطائيين وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، وإليكم حصاد اليوم الإخباري نستهله بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين.
0: سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت، وتؤكد تضامنها الكامل معهما، وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
1: الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.
0: الغارات الإسرائيلية تتواصل على جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري الهادف إلى تثبيت التهدئة.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى تفاصيل هذا الحصاد، يقرأه على حضراتكم أحمد الكلباني وأحمد الندابي. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم يده الله لدى وصوله مطار أورلي الدولي بمدينة باريس عند سلم الطائرة معالي رولاند ليسكور وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة الرقمية بالجمهورية الفرنسية، وسعادة السفير نبيل حجلاوي سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى سلطنة عمان، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة السفير آمنة بن سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو، وعدد من كبار الضباط العسكريين الفرنسيين وأعضاء سفارة سلطنة عمان بالجمهورية الفرنسية. وستقام غدا مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الأنفاليد بالعاصمة الفرنسية باريس.
0: وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع اتفاق التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين. وكان في وداع جلالة السلطان المفدى لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص كل من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد ديازن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية، وصاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ومعالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام لشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، والفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة.
1: ويرافق جلالة السلطان المعظم يده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيد وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير أحمد بن محمد العريمي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية.
0: تواصل سلطنة عمان تعزيز علاقاتها الخارجية القائمة على التوازن والانفتاح وبناء الشراكات الفاعلة، وتمثل الزيارات الخارجية لجلالة السلطان المعظم أهمية كبيرة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. تجسد الزيارات السامية الخارجية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم جسوراً من التواصل الحضاري وترسيخاً للنهج العماني في مد يد الشراكة والصداقة مع مختلف دول العالم، حاملة إرث السياسة العمانية بمبادئها وثوابتها ودعمها للتعاون الدولي وتعزيز التعايش السلمي بين الأمم والشعوب. وتأتي الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم إلى جمهورية فرنسا في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وسط عالم متشابك المصالح تدير فيه السياسة العمانية توازنات المرحلة على مسار خطها الاستراتيجي الثابت في معالجة القضايا بالحوار والتفاهم. وطوال الأعوام الماضية من عمر النهضة المتجددة، أكدت الزيارات السامية التي قام بها جلالة السلطان المعظم للخارج، أكدت إدراك القيادة العمانية وفهمها العميق لأهمية التعاون الإقليمي والدولي في ترسيخ السلام والوئام، معززة حضورها بنهج سياسي فريد أسهم في تقوية دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. بعد ثقافي وتواصل دبلوماسي تعززه الزيارات السامية لدول العالم كان له الأثر الكبير والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد العماني بما أفرزته من اتفاقيات نوعية وبرامج مختلفة وشراكات ثنائية مع عشرات الدول، مؤكدة صداقة عمان مع الجميع وفق ثوابتها ومصالحها الوطنية العليا ونهجها السياسي القائمة ركائزه على الاستقلالية في القرار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الغير من أجل الوصول إلى عالم متعاون ومتكامل بقيم الإنسانية والعدالة.
1: أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس التنورة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
0: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر اليوم، وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومجددة رفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين.
1: كما أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهداف العسكري الذي طال أراضي مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها، وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية رفضها التام لكافة الأعمال التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية دعما للجهود الجارية الرامية لإحلال السلام.
0: هذا وأعلنت دولة الكويت ومملكة البحرين أن دفاعاتهما الجوية تعاملت مع عدد من الهجمات، فقد أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اعتراض قواتها لصاروخين باليستيين تم التعامل معهما، مشيرة إلى أنه لم ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. كما أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرينية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الهجمات الجوية، داعية الجميع إلى توخي الحذر.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذها ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران ردا على استهداف ناقلة نفط بمسيرة إيرانية، وفي المقابل أكدت طهران على أن هذه الضربات تعد انتهاكا لوقف إطلاق النار وتخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أن استمرار الضربات قد يؤدي لتوقف كامل لمسار التفاوض.
0: وبعد ساعات من ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى وضع إطار عمل جديد لضمان أمن المنطقة.
2: اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران يواجه انهيارا وشيكا بعد أن دخل الصراع الأمريكي الإيراني مرحلة غير مسبوقة من التصعيد العسكري العنيف، إذ تضع الضربات الجوية المتبادلة والهجمات الصاروخية الواسعة في مياه الخليج المنطقة بأسرها على حافة حرب شاملة وتهدد بإغلاق أهم ممرات الطاقة في العالم. سلسلة الأحداث المتلاحقة تفجرت مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية تعرض ناقلة النفط كيكو في مضيق هرمز لهجوم بمسيرة انتحارية إيرانية ألحق أضرارا بغرفة قيادتها. الرد الأمريكي جاء سريعا إذ شنت المقاتلات الأمريكية غارات في جنوب إيران طالت مدينة سيريك ومحيط جزيرة قشم. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد تحذير الرئيس ترامب من إمكانية إنهاء المهمة عسكريا رد الحرس الثوري بقصف صاروخي مكثف وبطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. وفيما أكد مسؤول أمريكي وقوع الهجمات دون تسجيل إصابات كبيرة، أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لأهداف معادية ودوت صفارات الإنذار في البحرين. تتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بخرق الاتفاق المؤقت المبرم قبل أسبوعين. طهران تربط التصعيد بعدم الالتزام الأمريكي بوقف إطلاق النار الهش في لبنان واستمرار الغارات الإسرائيلية، وفي غضون ذلك تشتعل حرب المسارات البحرية، إذ تسعى واشنطن لتوسيع مسار بحري آمن، في حين تصر طهران على فرض سيادتها وإجراءاتها الملاحية على المضيق كأبرز أوراق الضغط في المفاوضات.
1: يتواصل التصعيد في جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري الهادف إلى تثبيت التهدئة، مع غارات إسرائيلية أوقعت قتيلا لبنانيا في الوقت الذي أكدت فيه إسرائيل مقتل أحد جنودها وإصابة آخر في اشتباكات بجنوب لبنان، مشيرة إلى أن استكمال انسحابها سيبقى مرهونا بالنتائج الميدانية والتنفيذ الكامل للترتيبات الأمنية.
0: وفي الأراضي الفلسطينية استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على قطاع غزة. وقالت مصادر إعلامية فلسطينية إن القوات الإسرائيلية قصفت منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا وجباليا بمدينة غزة، ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبان سكنية شرق مدينة غزة وشمال القطاع، وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار في محيط مدرسة الهاشمية بحي التفاح، كما أطلقت النار في محيط مفترق السنافور بالحي ذاته.
3: تصر إسرائيل على مواصلة التهديد رغم الإعلان عن اتفاق أمريكي لبناني حول وقف إطلاق النار، والذي وصف إسرائيليا بالحدث التاريخي والإنجاز السياسي والأمني المهم لإسرائيل. فوزير الجيش إسرائيل كاتس أكد أن تعليماته نافذة بشأن البقاء فترة طويلة في المنطقة التي يصفها بالأمنية العازلة جنوب لبنان، كما أن مصادر في الجيش الإسرائيلي أفادت أنه حال لم تقدم لبنان أداء مناسبا في المناطق التجريبية التي يفترض أن يتسلمها الجانب اللبناني من الجيش الإسرائيلي في الجنوب، فلن يتم تسليم مناطق أخرى. وتم الاتفاق أن تكون بلدتا زوتر الغربية وفرون هي البداية، وتشترط إسرائيل أن يتم العمل على نزع سلاح حزب الله من هذه المناطق وإلا عدم تسليم أي مناطق أخرى. الوزير المتطرف إتمار بن غفير عبر عن رفضه للاتفاق مع لبنان ووصفه بالخطأ الكبير. الإشكالية تكمن في الواقع الميداني جنوبا، فالجيش الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية التي طالت بلدات دير سريان والطيبة والنبطية الفوقة مع قصف بقنابل الفوسفور لبلدة شوبة. وعمد جيش الاحتلال إلى تفجير وإحراق منازل في بلدة الخيام وسط تحرك مكثف للآليات العسكرية. وأعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جنود عقب اشتباك مسلح عنيف بين عناصر حزب الله وقوة من وحدة جولان الإسرائيلية، مشهد تغيب فيه المعطيات المساندة للدفع قدما بالاتفاق الجديد مع لبنان، وهو ما سوف تستغله إسرائيل لإبقاء الوضع اللبناني في حالة تشبه قطاع غزة حيث لا سلم ولا حرب. غزة التي استشهد فيها فلسطيني متأثرا بجروحه في غارة سابقة، وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي شمال ووسط القطاع مع تنفيذ أعمال نسف في المنطقة الشمالية، مع مواصلة إسرائيل خطواتها التي تائد اتفاق وقف إطلاق النار. فالجيش الإسرائيلي يواصل توسيع مساحة المنطقة العازلة لتصل إلى 70% من مساحة قطاع غزة، مع عرقلة إجلاء المرضى عبر معبر رفح بذريعة عدم الحصول على الموافقة الأمنية الإسرائيلية. يضاف لذلك تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية للسكان جراء النزوح المتكرر وتدمير المساكن والبنية التحتية والنقص الحاد في الماء والغذاء، بما يمس بشكل خطير الفئات الأكثر هشاشة وهم الأطفال والنساء وكبار السن. فيما وقف إطلاق النار بصيغته الجديدة يتبدل ما بين ما وافقت عليه الفصائل الفلسطينية وما يطرحه المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، خاصة بند نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي. في الضفة الغربية داهم جيش الاحتلال عدة مناطق واعتقل فلسطينيين، واعتدى مستوطنون على أراض زراعية جنوب نابلس وفي قرية سوسيا قرب الخليل، واقتحم الجيش بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وتعرض الحرم القدسي لاقتحام جديد من قبل مستوطنين، في وقت هدم الجيش منازل في قرية أبو تلول بالنقب المحتل جنوبا. المنطقة لن تنعم بالهدوء طالما استمرت السياسة التصعيدية الإسرائيلية والتي لن يطالها التغيير إلا بعد انتهاء انتخابات الكنيسة المقبلة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أعلنت دائرة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في قصف روسي بقنابل جوية موجهة استهدف مدينة زابوريجيا، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الإعلان عن إسقاط طائرات مسيرة، حيث أعلن سلاح الجو الأوكراني تمكن قواته من إسقاط 7 صواريخ و125 طائرة مسيرة من أصل 142 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 213 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى أكثر من 1430 حالة وفاة، فيما فقد 50,000 شخص آخرون. وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن نحو 7 ملايين شخص تأثروا بالزلزالين. هذا ودعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، دعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مستدام إذا لزم الأمر، مشددا إلى أو على ضرورة إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر تضررا هناك.
1: منتصف حصاد هذه الليلة، وهنا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين.
0: سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت، وتؤكد تضامنها الكامل معهما، وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
1: الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.
0: الغارات الإسرائيلية تتواصل على جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري الهادف إلى تثبيت التهدئة.
1: استعرض المجلس البلدي بمحافظة ظفار خلال اجتماعه مواقع الفعاليات والمشروعات المنفذة من قبل بلدية ظفار ضمن خطط الاستعداد للموسم السياحي. واطلع المجلس على المشروعات السياحية الجديدة وخطة الترويج والتسويق التي تنفذها وزارة التراث والسياحة لاستقطاب الزوار من سلطنة عمان وخارجها، وآخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق موسم خريف ظفار 2026. وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بشأن منفعة الطفولة للأسر المنفصلة ومقترحات لحماية محمية خور خرفوت الأثري، إلى جانب مقترح لإنشاء جمعية لمنتجي اللبان بمحافظة ظفار. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس.
0: بدأت في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية فعاليات التمرين السنوي الاستراتيجي بعنوان صنع القرار 13. التمرين الذي ينفذه المشاركون في الدورة 13 من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية تستمر فعالياته لغاية 7 من شهر يوليو المقبل، ويهدف إلى إثراء فكر المشاركين في مجال صنع واتخاذ القرار على المستوى الاستراتيجي وتحليل القضايا الاستراتيجية البارزة ضمن أحداث مفترضة وتحقيق التوازن وتطوير الفكر الاستراتيجي.
1: شاركت سلطنة عمان في أعمال الجلسات الحوارية لرؤساء المحاكم العليا التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بمدينة ميلانو الإيطالية تحت شعار نحو تعزيز التواصل القضائي. وناقشت الجلسة الخطط الاستراتيجية لمجالس القضاء والمحاكم العليا في الدول العربية، وعرضا استشرافيا لأهم التجارب والممارسات الإقليمية بجانب المبادرات العربية للتواصل القضائي. وتناولت سلطنة عمان الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2040. مثل الوفد العماني فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
0: كما أشارت سلطنة عمان في الاجتماع الاستثنائي المشترك للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة مستجدات المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المشتركة في القطاعين التجاري والصناعي. واستعرض الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة خليجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي والمائي واللوجستي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والحد من مخاطر انقطاع السلع الأساسية وتحقيق وفورات اقتصادية من خلال آليات الشراء والتخزين المشترك.
1: احتفلت شرطة عمان السلطانية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. الحفل أقيم تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة والتنمية المجتمع.
4: تأكيدا على أهمية الشراكة المجتمعية في حماية الأفراد والمجتمع من آفة المخدرات، وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعيا وأمانا، افتتح المعرض التوعوي الذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية بالمركز التجاري مسقط مول في ولاية السيب، وذلك تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف 26 يونيو من كل عام. وحول شعار المناسبة لهذا العام، النقيب هلال بن سعيد الذهلي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان
5: يأتي شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2026 بعنوان مشكلة المخدرات تحديات متواصلة وقضايا مستجدة واستجابات مبتكرة. ويستدل من شعار هذا العام بأن مشكلة المخدرات لم تقتصر على الأساليب التقليدية بل باتت متطورة في ظل التطور التقني والانفتاح الرقمي المتسارع في ظل انتشار المخدرات بمختلف أنواعها.
4: شهد المعرض مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من بينها وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب لجنة الوقاية التابعة للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وشركة بيئة ومركز مسقط للتعافي وعدد من تشكيلات شرطة عمان السلطانية. الرائد حارب بن حمد البوسعيدي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
6: تأتي مشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بهذا المعرض لإبراز الجهود والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، كذلك هي فرصة سانحة لتوعية أفراد المجتمع بخطر المخدرات. عندما تنظر إلى أركان هذا المعرض تجد أن دور الشراكة المجتمعية بارزة وظاهرة من خلال الجهود التي تبرزها هذه الجهات المؤسسية.
4: يهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز ثقافة الوقاية من خلال إبراز أهمية تكاتف مختلف الجهات في حماية الأفراد والمجتمع دعماً لركائز الأمن ونشر المعرفة المجتمعية على نطاق وطني شامل. لإذاعة سلطنة عمان، الملازم منذر بن محمد السلطي.
0: تعمل هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتعاون مع مختلف الوحدات الحكومية على تطبيق منظومة لتنفيذ المشروعات والتعاقدات الحكومية، وترتكز هذه المنظومة على كفاءة التخطيط والتنظيم والتنفيذ.
7: يعد قياس أداء المشروعات والمناقصات والمشتريات الحكومية والمحتوى المحلي إطاراً وطنياً موحداً لتطوير إدارة المشروعات من خلال رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ والتقويم وتعزيز جودة الإنفاق العام ودعم جاهزية المؤسسات الحكومية. ويأتي ذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى إرساء منهجية موحدة لقياس أداء التعاقدات الحكومية المتعلقة بالمشروعات والمشتريات الحكومية وأثر ذلك على مستهدفات المحتوى المحلي ليحدد مجموعة من المؤشرات الرئيسة والفرعية وآليات احتسابها ومصادر بياناتها ودورية قياسها بما يسهم في تعزيز موثوقية البيانات وتحسين جودة التقارير ودعم صناعة القرار المبني على مؤشرات الأداء والنتائج الفعلية المحققة. ويستند قياس الأداء بشكل أساسي على البيانات المعتمدة في منصتي أداء وإسناد بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، واللتان تتيحان استكمال إجراءات المشروعات والمشتريات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، مما يعمل على تتبع الموضوعات بشكل إلكتروني. ويرتكز القياس على ثلاثة محاور رئيسة تبدأ بمعيار كفاءة التخطيط والتنظيم الذي يهدف إلى تطوير قاعدة متكاملة وشاملة لاحتياجات الولايات من المشروعات التنموية تطبيقاً لمنهج اللامركزية، ثم المعيار الثاني كفاءة التنفيذ ما بعد التخطيط إلى الإغلاق لمتابعة الأداء الفعلي للمشروعات والمحتوى المحلي خلال مختلف مراحل التنفيذ، فيما يركز المعيار الثالث كفاءة التكامل والتقويم والتطوير على تعزيز التكامل بين التخطيط والتنفيذ وتحويل الخطط التنموية إلى مشروعات فعلية. ويتوقع أن يسهم قياس الأداء في رفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة التعاقدات الحكومية المتعلقة بالمشروعات الإنمائية والتشغيلية وتوحيد منهجيات القياس بين مختلف الجهات وتعزيز التنافس الإيجابي بينها في تحقيق أفضل النتائج بما ينعكس على جودة الخدمات ويعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات العامة في سلطنة عمان.
1: طرحت هيئة التنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرصا استثمارية في مشروع تلفريك ولاية مطرح، وأكدت الهيئة على تقديم مزايا وحوافز للمؤسسات الراغبة في إقامة أنشطتها التجارية ضمن المشروع.
8: الأنظار تتجه نحو جوهرة السواحل العمانية وبوابة السياح القادمين بحرا من جميع أقطار العالم، ولاية مطرح، حيث الخطى تتسارع والمراحل تمضي بثبات ليكون مشروع تلفريك مطرح على أتم الاستعداد والجاهزية، ويأخذ الزوار في رحلة جوية يمعنون النظر فيها بشواهد تاريخية كقلعة مطرح الشامخة وسوقها التقليدي العتيق وكورنيشها النابض بالحياة. وبجانب ما يحمله مشروع تلفريك مطرح من حراك سياحي على مدى العام، سيأخذ الجانب الاقتصادي والتجاري نصيبه من هذا المشروع الأول من نوعه في سلطنة عمان، ولتكون جميع مرافق المشروع مهيئة لاستقبال الزوار، تعلن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طرحها فرصا استثمارية في مجالات متنوعة، أبرزها إقامة مشروع للدراجات الجبلية الكهربائية ومنطقة ألعاب للأطفال والمطاعم الخارجية المتنقلة ومحل لتصنيع وبيع الحلوى العمانية، فضلا عن مشروعات في مجالات أخرى. ومع مسار بطول 3 كيلومترات، ستتوزع المشروعات التجارية المعلنة على المحطات 3 الرئيسية للتلفريك، انطلاقا من محطة الميناء وبداية حركة التلفريك، مرورا بمحطة قمة الجبل والتي تعد الأكبر من حيث المساحات والخدمات وإطلالتها البانورامية المميزة، فيما ستضفي المحطة 3 والمسماة حي الورد إطلالات بحرية وشرفات واسعة مع مطاعم ومساحات تأجيرية متعددة الاستخدامات. هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستقوم بدعم المتقدمين لهذه الفرص التجارية بالعديد من المزايا الاستثمارية، على أن تعمل المؤسسات بدورها في تقديم أفكار إبداعية وابتكارية ذات قيمة مضافة لمشروع تلفريك مطرح، والذي من المتوقع بدء تشغيله التجريبي نهاية العام الجاري. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: بلغ إجمالي قيمة القروض الممنوحة في سلطنة عمان خلال العام الماضي قرابة 214 مليون ريال عماني، موزعة على أكثر من 7100 مشروع. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع الصناعات تصدر قائمة الأنشطة المستفيدة.
9: نحو 214 مليون ريال عماني إجمالي القروض الممنوحة في سلطنة عمان خلال العام الماضي، موزعة على أكثر من 7100 مشروع بانخفاض سنوي قرب 9%. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع الصناعات تصدر قائمة الأنشطة المستفيدة بقيمة 71 مليون ريال عماني، مستحوذا على أكثر من 33% من إجمالي القروض. تلاه قطاع الخدمات السياحية والمهنية والعامة بقيمة تتجاوز 66 مليون ريال عماني وبنسبة 31%، بينما حل قطاع الثروة السمكية في المرتبة الثالثة بنحو 15% وبقيمة تتجاوز 31 مليون ريال عماني. في المقابل سجل قطاع التعدين قفزة في النسبة المئوية ليبلغ نحو 5% وبقيمة بلغت أكثر من 10 ملايين ريال عماني. وعلى المستوى الجغرافي، حافظت محافظتا شمال وجنوب الباطنة على النصيب الأكبر من قروض بنك التنمية بنسبة 25%، وجاءت ثانيا محافظة مسقط بنسبة 23.5%، تلتها محافظتا شمال وجنوب الشرقية بأكثر من 16%، ثم محافظتي الداخلية والظفار بنحو 9% لكل منهما. وأظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في محافظة الوسطى لتبلغ 6.5% من إجمالي القروض في حين سجلت محافظة البريمي أدنى نسبة بين المحافظات بلغت أقل من 2%، كما أظهرت البيانات نمواً تصاعدياً في قيمة التمويل السكني ليرتفع إجمالي القروض الممنوحة بأكثر من 4% ليقارب 152 مليون ريال عماني لأكثر من 3200 مستفيد. وتركزت معظم قروض بنك الإسكان العماني خلال العام الماضي في فئة الدخل الشهري من 700 ريال واحد إلى 1000 ريال عماني، والتي استحوذت على نحو 76% من إجمالي القروض السكنية بما يعادل 115 مليون ريال عماني وموزعة على أكثر من 2450 قرضا.
1: أكثر من 7 مليارات ريال عماني حجم التمويل المقدم عبر سوق رأس المال العماني خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يؤكد على تنامي دور السوق في تمويل القطاع الخاص وإسهام السوق في توفير بدائل تمويلية فاعلة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. وتسعى هيئة الخدمات المالية إلى بناء سوق رأس مال قادر على تمويل المشروعات الجديدة والقطاعات الإنتاجية الواعدة، بما يسهم في توسيع قاعدة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليميا وعالميا، إلى جانب دعم إنتاج السلع والخدمات وإيجاد فرص عمل مستدامة للكوادر الوطنية.
0: دشنت وزارة الصحة فعاليات النسخة الثانية من البرنامج التدريبي الوطني الأول بعنوان تدريب مدربين لخدمات الرعاية المنزلية، والذي ينفذ في محافظتي مسقط وشمال الشرقية بدعم من شركة شل عمان. ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الرعاية المنزلية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في بيئات منازلهم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيف الضغط على المرافق الصحية.
1: إلى أخبار كأس العالم لكرة القدم، فقد اختتم حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني دور المجموعات بالعلامة الكاملة بفوزه على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف لهدف ضمن المجموعة العاشرة. وسوف تواجه الأرجنتين في الدور القادم منتخب الرأس الأخضر الذي حل ثانيا ضمن المجموعة الثامنة.
0: وضمن المجموعة ذاتها شهدت مواجهة الجزائر والنمسا إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، لتنتهي أخيرا بالتعادل بثلاثة أهداف لثلاثة. وسيقابل منتخب الجزائر منتخب سويسرا، فيما ستخوض النمسا مواجهة صعبة أمام إسبانيا.
1: حسم التعادل السلبي قمة المجموعة الحادية عشرة بين منتخبي البرتغال وكولومبيا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026، وشهدت المباراة ندية هجومية بالغة وتبادلا للمحاولات الخطيرة، إلا أن الطرفين لم ينجحا في إحراز الأهداف. وبهذه النتيجة أمن منتخب كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ليضرب موعدا في دور الثمن النهائي أمام منتخب غانا. في المقابل اكتفت البرتغال بوصافة المجموعة برصيد 5 نقاط لتتأهل رسميا إلى الدور ذاته في مواجهة نارية مرتقبة ضد منتخب كرواتيا.
0: وانطلقت هذا المساء منافسات الدور 32 بلقاء واحد يجمع منتخب كندا بمنتخب جنوب أفريقيا على استاد صوفي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وتشير نتيجة المباراة الآن وهي في الدقيقة 38 في شوطها الأول إلى التعادل السلبي. تفاصيل أكثر حول مباراة هذه الجولة في التقرير التالي.
9: أسدل الستار أخيراً على دراما دور المجموعات لمونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، إثارة بلغت ذروتها وبطاقات حسمت في الثواني الأخيرة ليتشكل رسمياً مشهد صراعات دور 32، واضعاً الجميع أمام مواجهات خروج المغلوب الحاسمة. ملامح هذا الدور الجديد صاغتها حسابات المجموعة 11 المعقدة، إذ رفضت كولومبيا التنازل عن صدارة وتعادلت سلباً أمام البرتغال لتضرب موعداً مع غانا. أما رفاق رونالدو فحلوا في الوصافة ليرتطم طموحهم بكرواتيا في مواجهة أوروبية خالصة. وفي المجموعة ذاتها فجرت فهود الكونغو الديمقراطية كبرى المفاجآت بقلب تأخرهم أمام أوزبكستان إلى فوز تاريخي بثلاثة أهداف لهدف، تأهل هو الأول في تاريخهم للأدوار الإقصائية. إنجلترا بدورها لم تجد طريقا مفروشا بالورود تحت أمطار نيوجيرسي، لكن جود بيلينغهام تقمص دور المنقذ أمام بنما، سجل هدفا وصنع آخر للقائد هاري كين الذي بات الهداف التاريخي للأسود الثلاثة في المونديال بأحد عشر هدفا. إنجلترا تصدرت المجموعة الثانية عشرة ولحقت بها كرواتيا وصيفة بعد فوز شاق على غانا بهدفين لهدف في ليلة شهدت صناعة تاريخية للمخضرم لوكا مودريتش بعمر 40. وعلى صعيد المشاركة العربية تباينت طموحات النشامة ومحاربي الصحراء، فالأرجنتين بالعلامة الكاملة أوقفت مغامرة الأردن بثلاثية شهدت هدفا للبديل ليونيل ميسي ليتأهل التانغو متصدرا للمجموعة العاشرة، بينما ودع المنتخب الأردني المونديال. وفي كانساس سيتي عاش الجمهور الجزائري ليلة حبست الأنفاس أمام النمسا، تعادل مثير بثلاثة أهداف لمثلها بطله القائد رياض محرز بهدفين ورفيق بالغالي، تعادل طار بمحاربي الصحراء إلى الدور القادم لمواجهة سويسرا بينما تصطدم النمسا بإسبانيا. والآن انتهت لغة الأرقام والحسابات المعقدة لتبدأ المعارك الكبرى وإثارة الإقصاء المباشر، إذ لا مجال للتعويض ولا مكان لأنصاف الحلول. شريط دور 32 يقص الليلة بمواجهة محتدمة بين كندا وجنوب أفريقيا لتفتح أبواب المونديال على نفق مشتعل من الصدامات النارية، 90 دقيقة فقط، إما كتابة المجد وإما حزم الحقائب والرحيل في صمت، فمن ينجو من دوامة الخروج المبكر ومن يكمل الحلم المونديالي نحو معانقة الذهب؟
1: ختام الحصاد مستمعين الكرام تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين.
0: سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معهما وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
1: الولايات المتحدة تشن ضربات جوية.

0: تحياتنا لكم بالتقديم الزميل أحمد بن سالم الكلباني ومحدثكم أحمد بن عبد الله الندابي.
1: شكرا جزيلا لكم على المتابعة وفي أمان الله وحفظه.

Thank you.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، ما زلنا معكم وما زلنا مع الأخوان في حمر الدروع بولاية عبري.

0: ومعنا وضيفنا في هذه الحلقة الأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي. محمد،
1: نعم،
0: جيناك مرة ثانية.
1: مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله،
0: عساك بخير.
1: كيف أحوالك؟
0: يسرك،
1: عساك طيب.
0: نعم محمد،
1: يا مرحبا، يا مرحبا بيتكم وبنا نرسلنكم صوبنا.
0: حياك الله،
1: يا مرحبا. الساعة
0: اليوم بنتكلم عن الشلة، لكن قبل لا نتكلم عن الشلة، قالوا لي ان هني في عندكم يعني دباغة اول دباغة يلود،
1: دباغة يلد غنم،
0: دباغة يلود الغنم،
1: يلد غنم ويلد بقر، ذيلا كلها يدبغن،
0: يدبغن هني،
1: يدبغن الغنم في الصحراء والبقر في المدن بدرادين.
0: كلمنا عن
1: الدباغة. طول عمرك عن هذه لا طلبت، ما طلب الا طلبته، كان في التراث الاولي. زين، اول بتذبح الغنمه سواء كبيره ولا صغيره، على ما طلبك الا تباه. يوم بتذبحها بتصلخها وبيتاح الإهاب بداخل ميعان، وبتياب لغلقة، يقال لها غلقة تأكل الشعر.
0: غلقة؟
1: غلقة تأكل الشعر.
0: من إيش هاي يسوونها؟
1: من الشير، من نيم. عندنا ربك مرسل لنا شيار، عندنا أرواحنا
0: يعني شقرة،
1: شيرة، شيرة،
0: شيرة اسمها غلقة،
1: شيرة اسمها غلقة. وبتاح في الإهاب هذا
0: في الصحراء، تقوم في الصحراء
1: ما يودة، لو تبى شحنة سيارة بنيبه لك،
0: اسمها غلقة.
1: أول والحين هي ما يودة الحين، الحين مروا من مصر عن بذا،
0: يعني الحين عشان البيئة، يعني
1: الحين عاد أمور ثانية، أمور ثانية الحين،
0: عشان ما تنقرض يعني.
1: لا، الحين مروا من مصر عن
0: بأمر، بأمر
1: بالأمر، ويوم عاد تكون شيء بسيط داخل
0: علشان ما تنقرض،
1: من شان حايتك شيء بسيطة،
0: عشان الظل يعني موجودة.
1: غلقة،
0: اسمها غلقة،
1: غلقة اسمها غلقة.
0: شجرة طويلة كذا كبيرة،
1: شجرة بطويلة، طولها ما تزيد من كذي سندها،
0: بس حوالي متر، حوالي نص متر، نص متر
1: يوب كذي،
0: في الوديان ثور،
1: في الوديان، في الوديان
0: يأكلن هبوش،
1: يأكلن هبوش، وبوش يأكلنها،
0: يأكلن،
1: يأكلن،
0: اسمها غلقة.
1: اسمها غلقة.
0: أيام الأمطار تقوم هذه،
1: تقوم في الأمطار، كل شيء يثور في الأمطار،
0: أمطار معمرة، تم
1: الثمر، الثمر
0: تم وايد يعني،
1: اسميها
0: أبنها تموت مرة يعني،
1: ما تموت، هي ما تموت،
0: ما تموت
1: أبر، ما تموت،
0: ما تموت،
1: سواء كان شلها الوادي عرقها ولا ما تموت،
0: سواء كان
1: خصب فيها محل تروح تحت، ويوم يها الحياة تنقضه.
0: انزل اتفعت،
1: انزل،
0: انزل، جبت الغلقة،
1: جبنا الغلقة ودقيناها،
0: تبسونه ورقت، تبسونه،
1: لا لا، ما يبسون،
0: ما تبسون،
1: رطبة رطبة رطبة، ندقها. عندما ندقها حطيناها في الماء وفي الإهاب هذاك، كلت الشعر
0: روحها كذا، منها من عمرها
1: تشبه تأكل الشعر روحها،
0: تسوي لها ماي ولا
1: ماي؟ ماي، ماي،
0: ماي.
1: جاءت الحرمة وقالت بكيها في الشعر، خلطته شوي،
0: الحرمة حريم يسوونها،
1: الحريم،
0: الحريم يسوونها،
1: حريمة. عقب ما خلطته شوي صارت لك الشعر، وظهرت الإهاب أبيض شر وكندورة، ما في شيء،
0: ما شاء الله،
1: أي دقت قرط،
0: لها لون، هي لونها أخضر طبعا،
1: هي خضرة، دقت قرط،
0: قرط هاي شو قرط؟ قرط معروف،
1: عرفون القرط،
0: معروف شو قرط،
1: يستوي في البلاد، يستوي في السيح،
0: يستوي،
1: السيح يستوي على الماي، ما يستوي في الصحراء. دقت قرط هاي وتحت في الإهاب، تمت عليه، ها دبغته، أقسم بها عند دباغة،
0: دباغة
1: نيح. عقب ما نيح طلعت من الغوق ويبسته. عقب ما يبسته غسلت منه قرط، يوم تي يوم يبس غسل قرط منه،
0: من يبس
1: خلاف سارت الحرم وعاد وخرزته، تباسعا، تبادلوا، تباهبان،
0: خرزته يعني خاطه،
1: خاطه بخوصه، خوصه مال النخل،
0: خوصه مال النخل،
1: مال مال النخل،
0: على ما تبا عاد
1: يسوي، على ما تبا سوته،
0: سوته
1: كان هنا في زمان الأول يحط

0: فوق الركاب ويحطهم فوق الحمير.
1: يسوى منه سعن بعد؟
0: سمعنا
1: السعن منه يسوى؟
0: اه يسوى
1: يسوى منه
0: يسوى السعون هذيل السعون. عبيته 100 ذاك وصرت مهنتبه
1: السعن
0: السعن حطي يوم يتي بتحدرهم فوق الزامل بتعلقه في السمرة ويوم بتي بتوقع بعد ما يحتاج مرة.
1: هاي الدباغة تاخذ وقت؟
0: لا تاخذ يومين بس.
1: يومين
0: ما تزيد
1: يهاب يعني. واحد يومين
0: يومين بس يوم.
1: ويسوونها الحريم
0: يسوونها الحريم
1: ومن شجرة اسمها الغلقة
0: من شجرة اسمها الغلقة.
1: محمد
0: نعم
1: الحين بندخل عاد في الشلة
0: الشلات.
1: أنا سمعت يقولون عندك شلة قديمة من الأول يا ما زرعنا الياسمين
0: ولا ثمر
1: ولا ثمر.
0: هي تباها
1: شلة قديمة
0: تباها
1: أباها بسمعها وأسمع الأخوان المستمعين ويسمعونها الشباب.
0: ما زرعنا الياسمين ولا ثمر كيف لك.

0: رقت بالعين واغضت بالهيد ابكى الهدف تنتر صار يمال وتقيده. وسلمتم.
1: شكرا لكم جماعه،
0: جزاكم الله
1: ما
0: خير.
1: ما قصرت يا محمد بن حارب بن زاهر الدرعي.
0: نعم.
1: والشكر موصول ايضا لسلطان بن علي بن سالم الدرعي وحمود بن علي بن سالم الدرعي. احسنتوا.
0: نشكركم.
1: حياك الله.
0: جزاكم الله خير. بارك الله
1: فيك. محمد.
0: نعم.
1: في نهاية هذا اللقاء احنا نشكرك.
0: جزاكم الله خير.
1: حلوة هاي الشلات هذه.
0: شلات يعني. يعلم الله بأحوالهم والسماحة من أجنابكم.
1: شلات، هذا شيء شلات قديمة من الأول.
0: الشهادة من هجرين عنا من سنين قديمة وعادة ذكرنا للشيء السهل والدوني.
1: ذكرناكم.
0: ذكرتونا بشيء بسيط وعاون لناسينا هذا من سنين.
1: الله يعطيك.
0: هاي ترى.
1: لا أنتم الحين لو تقعدون ترمسون كذا ومعاكم الشباب هيلا أولادكم. بيترمسون تجيبون شلاتكم القبليه ترى بيقبضون الشباب.
0: طال عمرك حنسوينا كلنا في قريه وكلنا في دنيا، واليوم الامر في النهار مع اعمال عند العربانه، وفي الليل كلنا الشباب بعدهم تجمعوا شوي وعرفوا انا الشيبان الواحد طاح في الدعنه يبغى يرقد. وجزاكم الله خير.
1: فيك الخير ان شاء الله.
0: السماحه منكم.
1: فيك الخير يا محمد. فيك الخير.
0: بارك الله فيكم.
1: اعزائي المستمعين، كنا معكم اليوم في حمرة الدروع او نيابه حمرة الدروع بولايه عبري. وكان معنا الأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي، واليوم احنا قدمنا شلات خاصة بنيابة حمرة الدروع. وكان معنا الأخوان مثل ما سمعتوا، كان عندنا سلطان بن علي بن سالم الدرعي ومحمود بن علي بن سالم الدرعي، وشاركوا الأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي في هذه الشلات. نشكرهم ونتمنى إن شاء الله نلقاهم في حلقات قادمة من برنامجنا هذا تغاريد. أشكر زملائي أيضا حبيب بن عبد الله حبيب مخرج البرنامج وزميلي رزيق بن سليمان الرحبي. شكرا
0: الله.
1: شكرا يا محمد.
0: شكراً.
1: وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله
0: على خير.
1: إن شاء الله. إلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة الغد وبرنامجنا تغاريد.
0: جزاكم الله خير.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية.
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعاً تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعياً يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهراً مع الدكتورة فنيا العريمية.
0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة.

0: جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: السويق، امتداد الباطنة عبر الساحل، واتصال الأودية بالداخل، أثر العلماء المبهر، وشواهد الحاضر المزهر. استمعوا إلينا في ولاية السويق وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية تستغرق يومين. سلطنة عمان تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولذوي الضحايا في حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس التنورة. سلطنة عمان تدين الاعتداءات العسكرية على أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت وتؤكد تضامنها الكامل معهما وتجدد رفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع إيرانية لليوم الثاني على التوالي، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. الغارات الإسرائيلية تتواصل على جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري الهادف إلى تثبيت التهدئة. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1400 حالة وفاة ونحو 50,000 مفقود آخرين. منظمة الصحة العالمية تعلن وفاة أكثر من 1300 شخص إثر موجة حر في أوروبا وفرنسا الأكثر تضرراً. وتمويل أكثر من 7,100 مشروع بقيمة تتجاوز 213 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أيوة، فكرت كثير وقلت لازم نقرب من بلادنا. اللي يصير في أخوي حمدان يخوفني، وما قادر أستحمل اللي يصير وأنا عايش.
1: وكم قال زكريا يبغون الفلوس في نصيب حمدان؟
0: ما أعرف، بس ضروري ألتقي بحمد وأعرف منه.
1: ومتى ناوي تروح؟
0: بعد يومين بنخاطر بيجهز الموتر ونروح، وبمرة نشوف أحوال مصنع النوخ عيد ومصنع أخوي.
1: زين، شوف إيش يقول حمد وبكم تتفقون عشان نقدر نجمع البيزات اللي نقدر عليها وتتم البيعة.
0: حتى لو نقصت البيزات، النخلة بن خاطر ما بيقصر معي.
1: عسى خير وتوكل على بركة الله.
2: بطلع وما برجع لو يصير اللي يصير.
3: اطلع اطلع وفكني وغيب عن وجهي. اطلع، اللي سمعك يقول الحين انت موجود في البيت اصلا. روح روح مثل ما راح اخوك وذنب ابوك. روح روح معهم، روح. خلوني وحدي في البيت، خلوني، ما بحد. حتى لو متت ما بأحد منكم يقرب مني. عندي اخوه بيشيل همي وبس.
2: زين يمي زين، بنشوف اخوك لوين بيوصل.
3: روحوا روحوا كلكم مثل بعض، روحوا. لا بارك الله فيكم، خلوني بروحي يا صارع قلبي. يفتكرون اني صادقه لما امدح اخوي. كلهم ملعنه ما منهم فايده.
4: تو النهار يا حمد وما اظن بتلقى حد في المصنع.
5: ومتى صرنا نلقى حد في المصنع؟ صار كل شيء صامت وكان المكان سكنوه الاشباح. انا لحد هذه اللحظه جالس افكر ابوي ايش ناوي يسوي، وين يروح ووين يختفي. تعرفي يا فنة، لو ما الشغل في مصنع النوخذ عيد وصوت المطارق، كان حسيت إن مصنعنا ما موجود. أحيانا أفكر أبوي يبات الليل في المصنع من غير عن حد يشوفه، لكن بالنهار يعني وين بيروح؟
4: وعلى إيش ناوي؟
5: بروح المصنع، ما تعلمي، يمكن أتفاجأ بوجوده. من يدري إيش تخبينا هالأقدار.
3: يخافون من وحدتي، أنا طول عمري وحيد. مرت سنين لا شفت قريب مني ولا من عيالي، وكل اللاهي بنفسه. صار ما حد قدامي غير ناصر اللي أعرف نواياه، وأنا مستسلم لله. حتى ناصر اللي سلبته كل شيء بعني بعني بناريته وسوالفه اللي ما حد يحبها. ناصر عنده الفلوس كل شيء، وبنته الوحيدة اللي هي كل شيء في حياته ما مهتم فيها وما مبالي فيها. مسكينة كم حد قدم له وهو يرفض. يا الله يا الله. بنت صارت كبيرة كبيرة وايد، وصحيح أنها هي أكبر من زكريا ولدي 6 سنين، بس ولونها كبيرة. يا ريت إنه يوافق يتزوج زكريا، يا ريت، علشان أقدر أرجع كل حقوق اللي سرقها ناصر وبرضاه.

0: برضايو برضايو برضاي يا ريتك يا زكريا تسحق العمي.
1: الحمد لله بعد تركيب الطعوم وبعد ما حطينا الهيراب البيص ووازناها وربطنا الأميال بالهيراب وثبتناهن نقدر نقول إنها تبينت معالم السفينة الأولية. هيريا هيريا يا جماعة هيريا قدامنا وايد.
2: عم مبارك
1: صباح الخير يا ولدي حياك الله. تشوف اللي أشوفه؟
2: بغيتك في موضوع وايد مهم وعارف ما حد بينفعني فيه غيرك.
1: أنت تامر يا ولدي تامر.
2: اسمعني عم مبارك أبغى هالأمر يكون سر بيننا. أبوي ترى ما راح بعيد، أبوي موجود حولنا وحوالينا، يعني قبل كم ليلة جاب لي توكيل البيت الصغير اللي بيننا إحنا وعم حسين وطلب مني أبيع له نصيبنا عشان الفلوس تساعد على رجوع المصنع. هو وعدني بعد إنه يجيب فلوس غيرها ويبغانا نحرك المصنع.
1: خير وبركة، وإحنا إن شاء الله راح نرجع المصنع مثل ما كان، ومثل ما قلت لك قبل حرك السفن الصغيرة خلينا نخلصها ونحصل فلوسها عشان السفينة العودة تكون شراكة بيننا. وترى نأخذ عيد وبن خاطر وأبوك كانوا متفقين، هذا مشروع العمر بينهم.
2: يعني أنت ما استغربت من كلامي لما قلت لك إن أبوي يعني قبل كم يوم وإنه ما راح بعيد ويمكن يكون موجود بيننا؟
1: لا لا، أقصد إن هذا شيء زين وأتمنى إنه فعلا يكون بيننا وحتى لو يسمعنا الحين. أبوك يا حمد لا يمكن يصير بعيد عن هذه البلاد، حمدان قدورة مكينة في هذه الأرض، أبوك عشرة عمر ويمكن ما حد يعرفها أكثر مني.
2: طيب إيش شعورك في اللي قلته؟
1: ما يبالي كلام، وهذه مسؤولية حملك إياها أبوك عشان أنت بعد ما تبتعد عن تاريخ أجدادك. حن يا حمد أولاد هالأرض وعيال بحر، والسفن دستورنا من يوم ولدنا وخضينا محتها أبن عن جد.
2: الله يقدرني أني أسلك مسيركم بدون ما ألقي قدامي شيء ينغص لي حياتي.
3: وين أروح؟ حاس أن كل الدروب تسكرت فويه، لاني ببيت في وجود أمي ولاني في المصنع اللي ما عاد فيه شيء، ولاني هناك ورغبتي في سهيلة، ولاني في دراستي اللي ما قادر أكملها، محتار وين أروح. حتى ربعي وأصدقائي هملتهم وسط ظروفي ونسوني. إيه يا البحر لو لاقي حد اشتكي له، كان حسيت إني حي ولا زال هناك أمل في هذه الحياة. وين أدور شغل ومن يقبل بي وأنا لا عندي خبرة في السفن ولا حتى في الصيد ولا في التجارة؟ وين أروح؟ أهاجر مثل غيري؟ لا لا لا لا، ما رح أترك هالبلاد حتى لو نمت في سكيكها وبين بيوتها، وأنا ولد النوخذ حمدان.
4: زكريا
3: ها؟ من؟
5: متى بترجع؟
4: كلها يومين بس اطمن على اخوي وارجع.
5: وبتدفع الفلوس لحمد؟
4: ما ادري متردد، افكر ان ذاك البيت ممكن يكون سبب فرقتنا.
5: هذه كل الفلوس، وان شاء الله بنخاطر يوافق يزيدك اذا زاد سعر الشراء وما يتراجع عن وعده.
4: بنخاطر عمره ما تراجع عن كلامه لما يوعد، بس انا اللي متردد في هالسالفه، وأتمنى أني ألقى حمدان.
5: وين بتلقى؟ ولا أحد يعرف عن دياره، وين بتحصله؟
4: إحساسي يقول أن حمدان موجود في البلاد وما طلع منها. حمدان وراه لغز وما عرفه إيش. أتمنى يكون إحساسي صح.
5: والله ما أدري إيش أقول لك، بس ترى فعلا أنا محتاجة للبيت.
4: جميلة الله يخليك، ما أريد يوم أشوفك في صورة عنيدة. هذه هي مصيبة حياتنا، من دخلت بيتنا وبعد كذا حياتنا كلها انقلبت فوق تحت، ما عارفين كيف نعيش وإيش نسوي، وكل يوم كانت تسوي مشاكل مع أمي.
5: معقولة؟ معقولة تشوفني مثل هذه وأنا قضيت سنين عمري معاك ولا يوم سببت لك مشكلة؟
4: أعرفك، بس إصرارك على البيت يخليني حيران.
5: البيت هو وطني اللي حرمتني عنيدة منه، البيت بالنسبة لي روحي اللي نزعتها الأيام مني. هذاك البيت كان ولا زال الغصة اللي بقت في قلبي سنين وما راضية تطلع.
4: أتمنى ألقى حمدان عشان أحل الموضوع بدون ما يفرقنا هالبيت.
2: جاني هاجس إنك تنام في المصنع، لأني وايد فكرت وين ممكن تكون في هذه البلاد، وأنت قريب منه وما نعلم بحد. تعودت إنه يقويك في بيته وأنت النوخذة حمدان، والكل عارف إنك هاجرت فجأة وتركت بيتك.
6: أنا موجود يا حمد، وطول عمري موجود، ولا أظن إني ما عندي ناس تستر علي وتحترم وجودي. أهل البلاد كلهم بيوتهم مفتوحة لي، بس أنا كنت غافل عنها وعنهم. ظلمت نفسي قبل لا أظلم غيري، وأغلاهم أخوي حسين اللي تسببت في غربته وشتت عياله. حسين اللي دائما وكيف ما أسوي يطلع أحسن مني. اليوم اللي طلبت فيه أمك تطلق سهيلة، وقفت ضعيف ما رحب الضعف، ولا أصرت الأب اللي خاف على ولده، ولا الأخ اللي يحترم أخوه في بنته. ذاك اليوم كرهت نفسي وكرهت أمكم.
3: والحين وإحنا مجتمعين هنا في المصنع اللي خلى من غيرنا، هل رح نرجع لنفسنا بعد ما ظلينا الطريق؟
2: فعلاً أبويا، إحنا ظلينا الطريق. يا ريت نرجع نحط إيدنا بإيد بعض ونواجه أنفسنا قبل ما نواجه الناس.
6: لا يا حمد، بنواجه الناس، كل الناس. أنا راجع عشان نجلس هالجلسة في هالمكان، هذا المكان اللي كان رزقنا ونعمتنا، لازم يرجع يعود مثل ما كان.
2: بس كيف يا أبوي وإحنا ما عندنا فلوس؟ لا عم حسين يا عشان يشتري البيت، ولا دفع لنا قيمة الشغل. السفن الراسيات مكانهم يا أبويا.
3: أنا كان عندي موضوع مهم، وأظن إن جلستنا هذه اللي ما أظن راح تتكرر مناسبة في إني أفصح عنه.
6: خلينا في المهمة الحين. خذ يا حمد هذه الفلوس تكفي نخلص كل مشاكلنا. من بكرة روح تخبر كل العمال إنهم يرجعون للشغل. راح نخلص السفن ونسلمها لأصحابها، ونكمل مشوارنا مع البوم اللي في مصنع عيد.
3: احنا ايش يخصنا في سفينة النوخ ذا عيد؟
6: كيف ايش يخصنا؟ هذيك سفينة البلاد، السفينة راح تبحر من بحرنا وميناننا للعالم، وبنكون كلنا فوقها. هاي السفينة اللي بتدخل الرزق في كل بيوت البلاد، لأن كل أياديهم شاركت في صناعته.
3: وأنا اللي أدور الشغل؟
6: من بكرة، من بكرة بتكون مع أخوك في المصطح تساعده عشان ترجعوا كل شيء في مكانه.
2: وانت يا أبوي؟
6: أنا بقيت لي خطوة واحدة وارجع بعدها قدام كل الناس واقف على ريولي. حمدان اللي تعرفونه بيصير حمدان غير، واحد جديد، والله يعلم كل شيء ممكن يتغير في لحظة.
4: اسمع يا عبد الله، أباك خلال هاليومين تاخذ أمك أختك ولدها وتجوني البلاد. ما أبا حد يعرف بهالسالفة، يمكن بيتفاجئون، بس طمنهم.
7: على إيش ناوي يا أبوي؟
4: سوي اللي أقول لك عليه من دون ما تسأل. ألقاك بعد يومين في البلاد.
8: أتمنى ما قلت لهم عني عشان ما يتهموني إني خبيت عنهم غيابك.
6: لا تحاتي، ما حد يعرف إني ببيتك كل هالمدة.
8: بلغني إن ابن خاطر بيوصل بكرة ومعاه أخوك حسين.
6: وهذا اللي كنت أتمناه.
8: نأخذه؟ على إيش ناوي؟ لا تفاجئني بشيء ما كان على البال ولا على الخاطر.
6: بتعرف العلوم من ابن خاطر نفسه.
8: من ابن خاطر؟ إيش دخل ابن خاطر في السالفة؟
6: ليش أنا ذكرت أي سالفة؟
8: إيه، شكلك عندك سالفة كبيرة مخبنها على الجميع.
6: المهم تصبح على خير يا مبارك، والصباح رباح.
5: وين رايح؟ لا تقول لي رايح المصنع اللي ما عاد لحس.
9: هي نعم،

0: رايح المصنع اللي من اليوم بسمع فيه أصوات المطارق الدق والمسامير ومنشار الخشب وفرحة العمال.
1: هذا لغز؟
0: لا يا فنة، لا هذا ما لغز، من اليوم حقيقة، وراح نفرح كلنا بهذه الرجعة.
1: حمد لا تفاجئني، إيش اللي صار؟ أنت لقيت عمي حمدان؟ أبوك رجع؟
0: أبوي موجود في قلوبنا وعمره ما ابتعد عنا ولا راح يبتعد. حمدان أمس غير عن حمدان اليوم، الله يمنح الرحمة والخير ويبرد على قلبه.
1: زكريا وأمك عندهم خبر إنك رايح المصنع؟
0: أبغى كل هالبلاد تعرف إن مصنع النوخذة حمدان بيفتح باب الخير لعياله وكل من دق مطرقة فيه وزرع نبات الحب للناس. الخير ياي، الخير ياي يا فنة، الخير ياي.
2: يا مال أو يا مال.
3: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
4: والطفل سام الخصيبي،
3: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أو يا مال، نهمة راشد الكاسبي أو يا مال، للمخرج طالب بالمال.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا برفقة سحب الخريف في الحلقات الماضية وهي قادمة من بحر العرب وصولا إلى سهل ظفار، ثم إلى منطقة أقدام الجبل، ثم إلى جبال ظفار، ثم ترتفع أكثر حتى تصل إلى مناطق الدرة أو المناطق السهوب العشبية، ثم وصولا إلى قمم جبال سلسلة جبال ظفار في كل مناطقها. هذه القمم هي مناطق قطن على ارتفاع 1000 متر، وتتأثر أيضا مناطق قطن وتظهر فيها تشكيلة واسعة من النباتات المحلية، من أشهرهم شجيرة طشقط. وهذه طشقط يعني شجرة رائعة جدا، يتم استخدام السائل اللبني الموجود في جذع هذه الشجرة لإنتاج علكة محلية عضوية أورجانيك 100%، لا تحمل أي مواد كيميائية، تستخدم حتى الآن لا زالت في الأسواق في محافظة ظفار، ويوجد منها أيضا بكميات تجارية يعني موجودة متوفرة في السوق. هذه العلكة مصنوعة من هذا السائل اللبني، يستخرج من شجيرة طشقط، وهذه الشجيرة يعني متغزمة، يصل ارتفاعها إلى متر أو متر ونص، تنمو في هذه الحضاب الجافة، تنتشر بكثافة في جبال ظفار من شرقها إلى غربها، لكن في المناطق الوسطى وفي الشرق خاصة في وسط ظفار تأثرت في مرحلة زمنية معينة بهجوم شرس من قبل المواشي، مع أنها نبتة يعني ذات سائل لبني تتجنب المواشي، لكن افترستها المواشي في مرحلة زمنية معينة وقضت على أغلبها في وسط ظفار، لذلك لازالت منتشرة بأعداد جيدة فقط في غرب ظفار، في هذا الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في محافظة ظفار. هذه شجيرة طشقط. ثم يبدأ الجبل بالانحصار مجددا، الانخفاض، وتتلاشى معه سحب الخريف لأنه ينتهي الانقلاب الحراري. إيش اللي يخلي سحب الخريف لازم تمر هذا المشوار؟ تأتي إلى السهل ثم تصطدم بالجبل، تتساعد وتمر هي يعني وكأنها مضغوطة، وهي فعلا مضغوطة، لا تستطيع أن تطلع إلى السماء مثلا أو تطلع إلى الفضاء أو تطلع بارتفاع 2 كيلو أو 3 كيلو، لأنها محصورة بانقلاب حراري في الأعلى يمنع خروجها عن 1000 متر أو 1200 متر 1300 متر، فهي تصعد بضغط شديد، ضغط الرياح الجنوبية الغربية وضغط الانقلاب الحراري الموجود اللي حاصرها من الأعلى، فتمشي بشكل مسطح، تصطدم بجبال ظفار وتصعد وهي مصطدمة بفعل الدفع الخلفي للرياح الجنوبية الغربية والدفع العلوي للانقلاب الحراري حتى تصل إلى قمم الجبال مناطق قطن، ثم إلى ظل الخريف أو ظل المطر، ومن هناك يختفي الانقلاب الحراري لأنه تتساوى درجات الحرارة لفوق الجبل والعلوية، وكلما طلعنا إلى الأعلى كلما انخفض درجة الحرارة. هذا الوضع التقليدي، لكن الانقلاب الحراري عندما تكون درجة الحرارة الموجودة في الأعلى على ارتفاع 1200 متر 1300 متر ولمسافة طويلة تصل إلى 200 متر أو 300 متر، هذا انقلاب حراري في درجة الحرارة مختلفة عن الوضع في الأسفل، لذلك يحدث هذا الانقلاب الحراري. وهذه درجة الحرارة هي بسبب شمال محافظة ظفار، الربع الخالي والمناطق الجافة وشبه الجافة. سبحان الله، يعني الذي أبدع وخلق من هذه الصحراء القاحلة وهذا الحر الشديد موجود في شمال محافظة ظفار هذا الانقلاب الحراري اللي هو السبب الرئيسي في المحافظة على سحب الخريف هنا في جنوب الجزيرة العربية على شريط الساحلي، ساكنة لمدة 3 أشهر. بعد 3 أشهر يدخل الفصل آخر في شمال ظفار في المنطقة النجدية، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ويتلاشى الانقلاب الحراري، فتتلاشى

0: أو سحب الخريف تماما، ويتحول المنظر، يعني رفع الستار عن هذه الأرض الخضراء الجميلة جدا الخلابة للغاية في فصل السرب كما يسمى محليا، أو فصل الربيع كما يسمى عالميا، يعني الربيع الذي يأتي بعد المطر. هذا الفصل، فصل السرب، هو نتيجة لحدوث تغيرات في الربع الخالي. وعندما نتساءل دائما عن تأثيرات التغيرات المناخية، هذه العوامل كلها إذا تأثرت بالتغيرات المناخية تؤثر سلبا أو إيجابا على الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم. بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: الحلاج الجزء الثاني.

0: ما هذا الكلام الذي يسمعه الحلاج للناس؟
1: ماذا تقول يا رجل؟
0: هل سمعت شاعرا فيما سبق يقول مثل هذا الشعر؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي.
1: ماذا أصابك يا رجل؟ هو أجمل الشعر، اسمع بقية القصيدة. ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. ما أجملها من كلمات؟
0: لا أراها كلمات جميلة.
1: أنت أحد خصوم الحلاج، تشعرون بالغيرة من بلاغته وبساطته.
0: أنا أكثر منه شعرا.
1: هل يمكنك إبلاغ ما قاله في بقية هذه القصيدة؟ ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس. ويا فتى الحي إن غنيت لي طربا فغنني أسفا من قلبك القاسي.
0: لا أحب هذا البيت.
1: راجع نفسك وأنت تسمعه يردد: ما زلت أطفو في بحار الهوى، يرفعني الموج وأنحط، فتارة يرفعني موجها وتارة أهوي وأنغط، حتى إذا صيرني في الهوى إلى مكان ما له شط. ناديت يا من لم أبح باسمه ولم أخنه في الهوى قط. تقيك نفسي السوء من حاكم، ما كان هذا بيننا شرط.

0: إنهم لا يفهمون، يحتاجون إلى أن يتعمقوا.
1: بل يفهمون يا صديق الحلاج، لكنهم لا يريدون لك أن تبقى أمامهم.
0: التصوف عندي ليس مسلكا فرديا بين المرء والخالق.
1: ماذا لديك كي تقنع الناس؟
0: نحن الشعراء أكثر الناس اقتناعا ووصولا إلى الحقيقة. لقد طورت من النظرة العامة إلى التصوف.
1: أظن أنك جعلت التصوف جهادا.
0: أنا في حاجة إلى من يأخذ بيدي من البشر.
1: الله ينصرك يا صديقي الفيلسوف.
0: أريد لرسالتي أن يتفهمها البشر.

0: نعم يا سيد القاضي، الحلاج ينطق بما يستوجب محاكمته.
1: هذا كلام بالغ الخطورة عن رجل فهم الأشياء على أصولها وبكل عمق.
0: لطفا مولاي القاضي، أرجوك ضع السلاسل في يده واحضره إلى هنا وحاكمه علنا أمام الناس.
1: أراك قد دبرت كل شيء من أجل التخلص من رجل فاقكم علما.
0: بل هو ينشر الشعوذة.
1: الشعوذة؟
0: ويلجأ إلى السحر.
1: والسحر أيضا.
0: مولاي القاضي، لو لم تقم بالقبض عليه فسوف أذهب إلى مولاي الخليفة العباسي المقتدر وأرفع إليه الأمر.
1: ماذا تقول؟
0: الأمر جسيم ولا يمكن السكوت عليه، وأنا أعرف أن مولاي الخليفة لن يسكت عندما يستمع إليه.
1: افعل ما بدا لك يا ابن منصور، أنا القاضي علي بن عيسى ولا أحاكم أحدا على نواياه.
0: سيكون لمولاي الخليفة رأي آخر، أنا متأكد.

0: ترى ماذا فعل هذا الرجل يا زوجي؟ لماذا يتم صلبه لعدة أيام أمام الناس؟
1: يا زوجتي، تعرفين أنني مجرد جندي حراسة لدى مولاي الخليفة. قبضوا على هذا الرجل وبدون محاكمة علقوه على النخلة طيلة النهار. يبدو أن الخليفة غاضب عليه كثيرا.
0: ماذا ارتكب؟ ولماذا تعذبه؟
1: أنا مجرد حارس كما تعرفين، ليس من حقي أن أسأل وأعترض، وإلا علقوني إلى جواره.
0: اللهم الاعتراض، لكن ترفق به.
1: إنه لا يتكلم رغم أنينه الشديد، وكل يوم يأخذونه من فوق جذع النخلة إلى الزنزانة وهكذا.
0: هل يطول الأمر به هكذا؟
1: أعتقد حاولت أن أفهم الحكاية فلم أفهم. انقسم الناس بالنسبة له إلى فريقين.
0: ماذا يقول الناس عنه؟
1: الفريق الأول يراه عالما وفقيها ليس له مثيل، ومستعدون لدفع الأذى عنه.
0: وبالتأكيد أن الفريق الثاني يشعرون بشماتة.
1: هذه الشماتة تكاد إلى حد قيام خصومه باتهامه بكل ما هو باطل.
0: يا رب، يا رب انصره إذا كان على حق.

0: يا أستاذي، لا يمكن أن أنهي دراسة الجامعية عن الحلاج دون أن أتوقف عن تأثير الحلاج في الكثير من شعراء القرن العشرين.
1: نعم، تأثر به بدر شاكر السياب
0: وصلاح عبد الصبور
1: وعبد الوهاب البياتي وأدونيس ونجيب سرور ومحمد لطفي جمعة،
0: وغنى من أشعاره كاظم الساهر
1: وظافر يوسف.
0: استمتعت كثيرا بالمسرحية الشعرية مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور.
1: هذه مسرحية شعرية صدرت عام 1966، وقد مثلت كثيرا على خشبة المسرح، ومن أبرز أعمال الشاعر، وهي تتكون من فصلين.
0: نظر النقاد إلى عصر الحلاج على أنه تكرر في عصرنا،
1: جاء ذلك على لسان الكاتب في المسرحية:
2: ليس الفقر هو الجوع إلى المأكل أو العري إلى الكسوة، الفقر هو

0: استغلال الفقر لقتل الحب وزرع البغضاء.
1: تصور المسرحية كيف دبروا الأكاذيب والاتهامات لتعذيب المفكر. كل ما فعله أن فكر بشكل جيد.

0: هل تذكر أول مرة تحدثنا فيها عن هذا الرجل الذي علقوه فوق النخلة؟
1: نعم الحلاج، كان هذا منذ زمن طويل.
0: تقول أن الرجل مات اليوم، لفظ أنفاسه الأخيرة.
1: رحمه الله.
0: رحمه الله. ما يؤلمني أنه ظل يعذب طوال هذه الفترة. هي لها من فترة طويلة قاسية.
1: كان رجلا يقرأ القرآن الكريم ويفهمه.
0: ادعوا عليه أنه يدعي النبوة.
1: لم أسمعه يقول ذلك أبدا. لهذا السبب طلبت إعفائي من عملي وعدت إلى الحقل أعمل مزارعاً.

0: المستمعون الكرام، تم يوم الخامس من مايو أيار 2005 تجديد مرقد الشيخ منصور الحلاج، وهو المرقد الذي تبلغ مساحته 150 مترا، وذلك كنوع من إعادة المكانة إلى رجل تنويري أثر فكره في كافة السير منذ القرن التاسع الميلادي حتى الآن.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
0: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج من التاريخ العماني. في كل حلقة نأخذكم إلى رحلة تاريخية في أعماق التاريخ العماني المتجذر في الحضارة الإنسانية. نقدم لكم مادة تاريخية معرفية لحقبة من الحقب الزمنية المتعاقبة على أرض عمان. في هذه الحلقة مستمعين الكرام سنقترب من الحديث حول موضوع أسرة آل الرحيل، إذ تعد ظاهرة الأسر العلمية التي ظهرت في العالم الإسلامي من أبرز مظاهر النهضة العلمية في الحضارة الإسلامية، حيث كانت هذه الأسر تعمل وفق منهج محدد وبتخصص معين، مما أدى بها إلى لعب دور بارز في ازدهار الحضارة الإسلامية وعلومها المختلفة. وقد سادت بين هذه الأسر نظم من العلاقات قائمة على التعاون والمحبة، تربط بعضهم بالبعض من أجل تحقيق أهداف الأسرة ككل. وعمان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من العالم الإسلامي، شهدت أيضا هي الأخرى ظهور العديد من الأسر العلمية التي يربط أفرادها قبل الاشتغال بالعلم علاقات دم أو قرابة. وتعتبر أسرة آل الرحيل من أهم الأسر التي ظهرت في عمان في تاريخها، والتي لعبت دورا كبيرا في التاريخ العماني، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية العلمية، إذ كان لها إسهامات كبيرة ومؤثرة في تاريخ هذه البلد. ولذلك ارتأينا في برنامج من التاريخ العماني أن نخصص حلقة كاملة للحديث عن هذه الأسرة ودورها في تاريخ هذا البلد، من خلال استضافة الأستاذة بدرية بنت محمد النبهانية الباحثة في التاريخ العماني. إذن مستمعين الكرام سنأخذكم إلى هذه الجولة التاريخية مع هذه الأسرة العلمية السياسية. ابقوا معنا مستمعين الكرام حتى تتعرفوا أكثر وأكثر على هذه الأسرة.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: أسرة آل الرحيل.
1: أسرة آل الرحيل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والتي نخصصها للحديث حول أسرة آل الرحيل، دورها السياسي والعلمي عبر حقب تاريخية متعددة. يسرنا باسمكم جميعا مستمعين أن نرحب بالأستاذة بدرية بنت محمد النبهانية، وهي الباحثة في التاريخ العماني وأطروحتها في الدكتوراه أيضا حول هذا الموضوع تحديدا. أهلا ومرحبا بك أستاذة بدرية معنا في البرنامج.
1: أهلا بك أخي راشد.
0: أهلا بك أستاذ. يعني في المقدمة تحدثنا إجمالا حول فكرة ظاهرة الأسر العلمية التي وجدت في العالم الإسلامي، وعمان واحدة من هذه المنظومة التي أيضا بها هذه الأسر العلمية. قبل أن نتطرق للحديث عن نسب هذه الأسرة ومكانتها، الحديث بدءا عن الفترة الزمنية لظهورها على مسرح الأحداث في تاريخ عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، وبركت هذه الجهود التي تلقي الضوء على فترات مهمة من تاريخ هذا البلد العريق، التي نتمنى أن تكون أرشيفا مسجلا وموضوعا للأجيال القادمة بإذن الله.
0: نعم.
1: بالنسبة لأسرة آل الرحيل، الظهور الفعلي والمؤثر للأسرة على مسرح الأحداث فيما يتعلق بتاريخ عمان وتاريخ الفكر الإباضي بشكل عام يمكن أن نؤرخه بحدثين مهمين.
0: نعم.
1: الحدث الأول هو تولي محبوب بن الرحيل الأب الأكبر لهذه الأسرة لرئاسة المذهب الدينية، وذلك بعد وفاة الإمام الربيع بن حبيب في حدود 170 إلى 175 هجرية. والحدث الثاني هو تولي ابنه محمد بن محبوب بن الرحيل لمنصب رئاسة العلماء في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي في حدود حوالي سنة 273 هجرية. المنصب منصب رئاسة العلماء ورئاسة المذهب كما يعرف الجميع هو منصب ديني دنيوي، ورئاسة العلماء تمثل رئاسة لأهل الحل والعقد في البلد.
0: يعني هذه المهنة كانت موجودة؟
1: موجودة في، هي تدخل ضمن إطار التنظير الفكري للمذهب الإباضي.
0: نعم، أن يكون هناك رئيسا
1: للعلماء. نعم، ولكن لا يعني الرئاسة هنا أنها رئاسة مطلقة.
0: نعم،
1: يعني هناك أهل حل وعقد يضم مجموعة من العلماء الآخرين، مجموعة من الفقهاء أيضا، ولا بد من استشارتهم. رئيس العلماء لا يقطع رأيا بدون الرجوع لأهل الحل والعقد.
0: نعم، وهل هناك معايير محددة لاختيار
1: أكيد
0: من يرأس العلماء؟
1: بالطبع هناك كثير من المعايير، أبرزها طبعا هي العلم بالعلوم الشرعية.
0: نعم.
1: أن يكون رئيس العلماء مشهودا له بالأمانة، مشهودا له بالأخلاق، ومشهودا له بالمعرفة الشرعية.
0: نعم، وهل بالضرورة أن يكون أعلمهم؟
1: نعم، لابد أن يكون أعلمهم، وغالبا رئاسة العلماء تأتي بترشيح.
0: نعم.
1: ممن سبقه في هذا المنصب.
0: نعم. إذن الفترة الزمنية كانت في القرن الثاني،
1: في القرن الثاني الهجري، بداية ظهور الأسرة على مسرح الأحداث.
0: نعم،
1: من خلال المدونات التي وجدناها، لكن الأسرة موجودة قبل هذه الفترة، لكن يعني ظهورها على مسرح الأحداث يبدأ من القرن الثاني الهجري. نعم.
0: ويمتد إلى
1: القرن الرابع الهجري مع تعيين سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب إماما على عمان.
0: نعم. طيب الآن أستاذة بدرية، يعني ما دام ذكرتي أن هذه الأسرة ظهرت على مسرح الأحداث في القرن الثاني الهجري، معنى ذلك أن لها يعني تاريخا قبل ذلك.
1: نعم،
0: نسبها نسب آل الرحيل.
1: حقيقة اختلفت المصادر.
0: نعم.
1: العمانية وغير العمانية في نسب آل الرحيل، مما زاد الأمر تعقيدا خلال دراستي وإعدادي لأطروحة الدكتورة هذه، أنه أفراد هذه الأسرة لم يؤرخوا لنسبهم ولم يكتبوا تاريخهم.
0: نعم.
1: شأنهم شأن كثير من الأسماء في التاريخ العماني، ولهذا كانت حقيقة رحلة شاقة نوعا ما، وإلى الآن لازلنا نبحث في هذا الموضوع. ولكن إجمالا يمكن أن نوزعه نسب الأسرة حسب ثلاث آراء مختلفة.
0: نعم.
1: المصادر العمانية ترى أن آل الرحيل ينسبون إلى الرحيل بن سيف بن هبيرة وبن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، أي أنهم ينسبون إلى بني مخزوم من مكة. وقالوا حسب المصادر العمانية أيضا أن سيف بن هبيرة هذا هو فارس رسول الله، دائما يقرونون الاسمين سيف بن هبيرة فارس رسول الله. وبعض المصادر الأخرى ذكرت العنبر بن هبيرة وهو من بني مخزوم. خلال رحلة بحثنا حقيقة في مصادر الأنساب العربية، باعتبارنا الأسرة هذه أسرة مكية وليست أسرة عمانية، فلكان لابد من الرجوع إلى مصادر الأنساب العربية المشهورة، لم نجد لإسم سيف بن هبيرة وجود، ولم نجد للعنبر بن هبيرة وجود.
0: وجود أين؟
1: كاسم ضمن شجرة نسب بني مخزوم.
0: نعم.
1: لا، لم نجد. وربما الشخصية الوحيدة التي وجدناها لأبناء هبيرة من بني مخزوم هو قعد بن هبيرة، والكل يعرف أن قعد بن هبيرة هذا تزوج ابنة جعفر بن أبي طالب، فهو النسب الوحيد الموجود. أما سيف بن هبيرة التي تذكره المصادر العمانية لا نعلم حقيقة من أين أتى، إذ لا يوجد في كتب الأنساب العربية ذكر لهذا الاسم. ولقب فارس رسول الله أيضا هو لقب كبير، وحسبنا أن الكتب التراث العربي ذكرته، فإحنا لم نجد أيضا أن فارس رسول الله هو هذا الاسم، ولعل الاسم يعني نقل من مخطوطة قديمة واختلط الأمر ما بين سيف هبيرة وسيف ابن هبيرة. هذا يعني ما يمكن أن نقوله في هذا الشأن بالنسبة للمصادر العمانية.
0: نعم. طيب الآن هل من الممكن الحديث عن يعني تأصيل واضح لأصول هذه الأسرة وأماكن سكنهم؟
1: نعم ممكن، يعني بالنسبة لأصولهم
0: من أين ترجع مثلا؟
1: إلى مكة المكرمة، يعني هذه لم

0: يمكن أن ننكرها، لأن هناك أحداث تاريخية كثيرة تربط الأسرة بمكة المكرمة، فهي الأسرة مكية
1: والمصادر متفقة عليها.
0: والمصادر متفقة، لكن هل هم من بني مخزوم فعلا؟ يعني إلى الآن لم أقع على رواية تاريخية تثبت هذا الأمر، عدا ما يوجد في المصادر العمانية، والمصادر العمانية لا تكتب مصادرها من أين أتوا بهذا الذي. في الجانب الآخر، المصادر غير العمانية وخاصة المغاربية لا تذكر سيف بن هبيرة، تذكر العنبر بن هبيرة.
1: نعم. وهل توضح كتب التاريخ روايات واضحة لسبب رحيلهم من مكة إلى
0: لا يوجد عمان؟ أيضا تاريخ لماذا رحلوا، ولكن يعني من خلال استشرافنا لبدايات قيام المذهب الأباضي وتأصيل المذهب ما بعد 40 هجرية، ما بعد قضية التحكيم، نرى أن موسم الحج لعب دورا كبيرا حقيقة في التفاعل ما بين القبائل المختلفة، والعمانيون ومن خلال قبيلة الأزد كان لهم وجود حضاري كبير في مدينة البصرة، والبصرة كانت مركز إشعاع حضاري في تلك الفترة منذ أسسها عمر بن الخطاب. فوجود الأزد فيها كان كبير، وربما حدث هذا التداخل ما بين هذه الأسرة والقبائل العمانية الموجودة في البصرة، وربما التقوا في مكة المكرمة وتبنوا أفكار المذهب ثم ارتحلوا معهم إلى البصرة مرة أخرى.
1: نعم. طيب، هل من الممكن تحديد مناطق سكنهم بشكل واضح في عمان؟
0: في عمان الأسرة موجودة في ولاية صحار، وبعضهم
1: حتى التاريخ يعني تاريخا قديما يعني في سكنهم في صحار
0: التاريخ بالضبط. البعض يقول أن محبوب بن الرحيل أتى إلى عمان واستوطن صحار، هذا لم نجد له شاهد تاريخي، لكن الشاهد التاريخي الموجود أمامنا أن محمد بن محبوب بن الرحيل عينه السلط بن مالك قاضيا على صحار سنة 249 هجرية، وبالتالي انتقل من نزوى محمد بن محبوب إلى صحار واستوطن فيها حتى وفاته 260 هجرية، أي أن 11 سنة قضاها محمد بن محبوب في صحار كانت كفيلة أنه يستوطن فيها، أبنائه نشأوا فيها، وبالتالي امتداد الأسرة برأيي أنا هو كان من بداية وجود محمد بن محبوب في صحار، وظلت سكناهم موجودة حتى يومنا هذا.
1: نعم. يعني هل الروايات التاريخية تذكر أن محبوب بن الرحيل سكن أماكن أخرى غير صحار؟
0: ما نجده محبوب بن الرحيل كان في البصرة.
1: نعم.
0: كان ربيبا للربيع بن حبيب، الربيع بن حبيب تزوج أمه.
1: نعم.
0: وهذا الالتقاء الاجتماعي ما بين الأسرتين هو الذي جعل محبوب يتولى منصب رئاسة المذهب بعد الربيع بن حبيب. نعم. وبالتالي فهو كان تلميذه، ومحبوب أيضا اتصل بأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة فدرس على يديه أيضا في فترة من الفترات، وبالتالي فهو سكن البصرة وعاش جل عمره في البصرة. هل أتى إلى عمان؟ لم نجد ما يثبت ذلك، لكن وجدنا ما يثبت أن الرجل عاش في آخر أيامه في مكة المكرمة، ولحد حدود سنة 192 هجرية كان موجود في مكة المكرمة، أي أنه كان حي حتى نهاية القرن الثاني الهجري.
1: إذن البداية الحقيقية لوجودهم في عمان بدأ من محمد بن محبوب.
0: محمد بن محبوب. نعم. قدوم محمد بن محبوب بلا عمان.
1: نعم. طيب، عند الحديث عن هذه الأسرة لابد أن نتوقف مع أبرز الأسماء أو الشخصيات التي تنتمي لهذه الأسرة والتي كان لها دور بارز في التاريخ العماني.
0: الشخصيات كثيرة التي تذكر، ولكنها تذكر ذكرا.
1: نعم.
0: بدون أي تأريخ لها، أغلبها تذكر ذكرا. نبدأ بجد أبو سفيان محب بن الرحيل، جده هبيرة. تذكر المصادر أن هبيرة هذا كان فاضلا تقيا، والبعض يقول أن الحجاج بن يوسف الثقفي نفى هبيرة إلى عمان وليس جابر بن زيد.
1: نعم.
0: في هذه الرواية، وإلى الآن للأسف يعني هي ذات القضية في المصادر العمانية. الشخصية الأخرى هي الرحيل بن هبيرة عم محبوب بن الرحيل، وهناك رواية قالها محبوب أنه في هذا الصدد، ولا نجد له سيرة كثيرة. العنبر بن هبيرة جد محبوب بن الرحيل هذا الذي تذكره المصادر المغربية، لا تذكر سيف بن هبيرة، تذكر العنبر بن هبيرة.
1: نعم.
0: باعتبار رواية يرويها محبوب أن جده اسمه العنبر. محبوب بن الرحيل هو الشخصية الأبرز التي تولت رئاسة المذهب بزواج الربيع بن حبيب من والدته، وبالتالي نشأ في كنف الربيع. له من الأولاد ما تذكره الروايات سفيان والمحبر ومحمد. محمد طبعا هو الأشهر، ولا ندري لماذا هو يكنى بأبو سفيان، رغم أن سفيان هو ابنه الأصغر، أصغر من محمد عمرا. وله مجموعة من الرسائل والأجوبة كثيرة محبوب بن الرحيل. الشخصية الأخرى الأبرز والتي خصصت ندوة تطور العلوم الفقهية جانب كبير في محور التدوين الفقهي عنه هو محمد بن محبوب. محمد بن محبوب بن الرحيل هو عالم وقاضي وداعية، كان له دور كبير، كان من أشهر تلاميذه السلط بن خميس وعزان بن الصقر والفضل بن الحواري وموسى بن موسى، كان له دور كبير في عمان، تولى قضاء

0: الانتحار 11 سنة حتى وفاته في 260 هجرية، أي قبل قضية عزل السلطة بن مالك. من الشخصية الأخرى هو سفيان بن محبوب بن الرحيل. أيضا لدينا من الشخصيات الأبرز هو بشير بن محمد بن محبوب، هذا كان من الشخصيات العلمية التي لها تراث علمي، له بعض المؤلفات بعضها لا زال بصورته المخطوطة، وبعضها بدأت بعض الجهود لتحقيق هذه السير. عبد الله بن محمد بن محبوب هو ابنه الأكبر، ويكنى به كما يبدو لنا من الفتاوى الموجودة في المصادر العمانية كان فقيها، لكن لا يؤثر عنه أي مؤلفات ولا تؤثر له أي دور حقيقي في الساحة العمانية. الدور أسرة آل الرحيل طبعا يتكلل دائما كما نقول بتعيين سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب إماما على عمان في حوالي سنة 320 هجرية، في فترة عاشت فيها عمان كثير من الانقسامات الداخلية السياسية والفكرية والقبلية أيضا.
1: نعم. طيب، يعني تذكرين كثيرا في حديثك حول هذه الأسرة وأبرز الأسماء فيها حول المصادر العمانية، الآن هل هناك مصادر أخرى تم الاعتماد عليها في هذه الدراسة لهذه الأسرة غير عمانية أيضا؟
0: نعم، كتب أهل المغرب مهمة جدا في هذه الرسالة، لأن المغاربة هم أول من ذكر هذه الأسرة، هم أول من دون تاريخ هذه الأسرة. نعم. أبرزها طبعا هو كتاب الطبقات للدرقيني، وهو كتاب معروف ومشهور له عند الأباضية. لدينا كتاب الخرساني المدونة الكبرى، هذا كان تلميذا، يأتينا بروايات عديدة عن الربيع بن حبيب ينقلها محبوب بن الرحيل طبعا. ولدينا كتاب ابن سلام الأباضي أيضا في نشوء المذهب، بالإضافة للكثير من الدراسات الحديثة لكثير من الباحثين المغاربة في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين عمان والمغرب.
1: نعم، يعني هل هناك أسباب واضحة لسبب كتابتهم عن هذه الأسرة في المغرب؟
0: هو السبب يبدو مذهبيا أكثر من غيره، لأن البلاد المغرب لما نشأت فيها الكيانات السياسية الأباضية، بداية من إمامة السمح أبو السمح المعافري انتقالا إلى نشوء الدولة الرستمية، الوضع السياسي السائد كان يتطلب الرجوع إلى جذور الفكر الأباضي نفسه.
1: نعم. طيب، ما طبيعة الحديث عن هذه الأسرة في هذه الكتب؟ يعني حديث علمي فقهي؟
0: حديث علمي، حديث فقهي، حديث سياسي. كانوا في أي معضلة أو أي حدث سياسي، خاصة في الثورات التي تقوم ضد الأئمة، هناك لابد من الرجوع إلى المرجعية الفقهية، والمرجعية الفقهية كانت في ذلك الوقت تتمثل في الإمام محبوب بن الرحيل.
1: طيب، الآن ما طبيعة العلاقة التي ربطت بين أفراد هذه الأسرة، أسرة آل الرحيل، وقبائل العزف في البصرة؟
0: حسب الروايات الموجودة العلاقة كانت ودية بين كافة القبائل التي تبنت المبادئ التي نادى بها الفكر الأباضي منذ بداية نشوءه في القرن الأول الهجري، وبالتالي وجودهم في البصرة، البصرة منطقة تجارية تلتقي فيها قبائل مختلفة، اندمجت هذه القبائل في علاقات مصاهرة، وربما اندمجت أيضا في شراكات تجارية مع قبائل الأزد وغيرها. انتقال مركز المذهب من البصرة إلى عمان عمل على انتقال أيضا زعامات هذا المذهب وانتقال المرجعية الفقهية، وبالتالي العلاقة بين الأسرة وقبائل الأزد تبرز واضحة طبعا في زواج الربيع بن حبيب من أم محبوب بن الرحيل، ولهذا محبوب نراه ليس مجرد ربيب لدى الربيع بن حبيب حقيقة، بل كان الساعد الأيمن له، يعني أغلب ما وصلنا من روايات الربيع بن حبيب هي جاءت بلسان محبوب بن الرحيل.
1: نعم.
0: فالأسرة كانت مكية، وكما قلت سابقا ربما كان الالتقاء في موسم الحج، هذا أمر أيضا وارد باعتبارنا الأسرة مكية ولها مضارب، ذكر المغاربة أنه لهم مضارب تسمى مضارب محبوب في الحج، فربما كان الالتقاء هناك ثم انتقلوا إلى البصرة مع الربيع بن حبيب.
1: نعم. طيب، يعني هل هناك نتاجات علمية واضحة تبوأتها أفراد هذه الأسرة سواء في البصرة أو في عمان؟
0: نعم، المكانة العلمية لأسرة الرحيل كانت مكانة كبيرة وقليلة داخل المجتمع سواء في البصرة أو في عمان. رواية أبو سفيان مثلا عن جده العنبر عن جابر بن زيد تؤكد أن أفراد هذه الأسرة وجدوا في البصرة منذ بداية نشوء الفكر الأباضي، والمصادر التاريخية تؤكد أيضا هذه المكانة العالية منذ نشأته كما قلت وانتقاله إلى عمان أو نشوء كيانات سياسية في المغرب. حتى المكانة تبرز بتولي محبوب بن الرحيل المذهب، زعامة المذهب الأباضي، وبالتالي بعد الربيع بن حبيب يأتي دائما في المرتبة محبوب بن الرحيل في كل قضية تحصل في الفترة الانتقالية هذه بعد وفاة الربيع بن حبيب. المكانة أيضا الفقهية لمحبوب كانت كبيرة، وهذه يعني لدرجة أن بعض الباحثين قرن اسم محبوب بن الرحيل باسم حملة العلم إلى عمان، والدرقيني مثلا وضع محبوب بن الرحيل في ذات المرتبة مع الربيع بن حبيب، المرتبة العلمية أقصد. الأسرة أيضا كان لها مكانة علمية كبيرة بتولي محبوب محمد بن محبوب رئاسة العلماء في نهاية عهد المهنة بن قيفر، لتبرز أكثر في عهد السلطة بن مالك بتعيينه بإجماع كل المصادر العمانية. كان شيخ الدين وإمام الدين محمد بن محبوب، عقد البيعة للسلطة بن مالك، عمل على استتباب كثير من الأمور، كان السلطة يرجع له في كثير من الأمور
1: السياسية
0: أحيانا، الفقهية أحيانا، يعني قضايا تستعصي على الإمام حلها يرجعها لي، وأحيانا في أخرى نجد أنه يطلب من محمد بن محبوب يكتب له بعض الرسائل، مثلا عهده لأهل سقطرة كتبه محمد بن محبوب.
1: نعم.
0: كتب عهد ذي. والمكانة تستمر مع أبناء محمد، مع بشير بن محمد بن محبوب، مع عبد الله بن محمد بن محبوب. أيضا الإمام سعيد بن عبد الله كان فقيها، كان عالما، كان فقيها، ولهذا أبو المؤثر وضعه في ذات المكانة مع الجولندا من مسعود صاحب أول إمام في عمان في 132 هجرية.
1: نعم. طيب، يعني هذه الجوانب السياسية سنتكلم عنها إن شاء الله في محور آخر، لكن هناك سؤال: لماذا يختفي ذكر هذه الأسرة في جوانب عديدة من التاريخ العماني وحتى على مستوى حقب تاريخية مستمرة؟
0: نعم، هذا السؤال أرقنا كثيرا في بداية إعداد هذه الأطروحة. بعد القرن الرابع الهجري تختفي الأسرة ويبدأ يظهر اسم آخر في بدايات القرن العشرين.
1: نعم.
0: حاولنا في الواقع أن نكون موضوعيين كثيرا في وضع فكرة عامة لماذا فعلا يختفي ذكر هذه الأسرة. عمان مرت بفترات عصيبة استدعت تدخل قامات علمية كبيرة في فترات زمنية كثيرة. ما وصلنا إليه حقيقة أنه أفراد هذه الأسرة بعد مقتل سعيد بن عبد الله نأوا بأنفسهم عن المشهد السياسي في عمان.
1: لا.
0: ولربما انشغلوا بأعمال تجارية في صحار، باعتبارنا صحار كانت مركزا تجاريا كبيرا، لأنه لا نجد ذكر لعالم ينسب لهذه الأسرة سواء من أحفادهم سواء أحفاد أحفادهم، لا نجد أي ذكر لهم سوى يبرز لنا في القرن العشرين الشيخ محمد بن سيف الرحيلي، وأيضا لا نجد له تاريخا سوى أنه كان قاضي في صحار خلال هذه الفترة التاريخية. أيضا لا يمكن أن نغفل أن العامل القبلي ربما لعب دور في غياب هذه الأسرة عن الساحة السياسية، ولعل في خلاف محمد بن محبوب في حادثة القول بخلق القرآن دليل على ذلك، لما حدث خلاف بينه وبين أحد العلماء وهو محمد بن هاشم من غيلان حول قضية الخلق، قال محمد سأرحل عن هذه البلاد، طبعا أصر محمد بن محبوب وقال بل أنا سأغادر هذه البلد لأنه أنا الغريب في هذه البلد.
1: نعم. طيب الآن ماذا عن أبرز الأدوار السياسية التي مارسها أسرة آل الرحيل من القرن الثاني الهجري وحتى القرن الرابع الهجري؟ بعد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده نستكمل مستمعين الكرام حوارنا في برنامجكم من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
1: أسرة آل الرحيل،
3: أسرة آل الرحيل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والحديث عن أسرة آل الرحيل أدوارها السياسية والعلمية. من جديد نرحب بضيفتنا العزيزة الأستاذة الباحثة في التاريخ العماني بدرية بنت محمد النبهاني. أهلا بك أستاذة مجددا. الآن يعني في هذه الحقبة التاريخية من القرن الثاني للقرن الرابع الهجري، دور ووجود هذه الأسرة أسرة آل الرحيل، ما أهم المظاهر السياسية التي عاصرها علماء أسرة آل الرحيل؟
1: بالنسبة لمحمود بن الرحيل، عاصر فترة نضج المذهب الأباضي وفترة انتشار المذهب وانتقاله من البصرة إلى عمان وإلى بلاد المغرب وإلى اليمن، وحقيقة لم يؤثر عنه الكثير في هذا الشأن، ولم نجد له ذكر إلا مع تولي الربيع بن حبيب لرئاسة المذهب بعد وفاة أيضا شخصية أخرى اسمها وائل بن أيوب. فرئاسة المذهب كما أسلفت انتقلت مباشرة إلى محبوب، واعتبر هو المرجعية الفقهية الفكرية للمذهب الأباضي آنذاك. ابنه محمد بن محبوب شهد العديد من الأحداث السياسية، شهد نهايات عهد المهنة بن جيفر، وشهد العقدة لسلط بن مالك الخروصي، وكانت له كثير من العهود كتبها للسلط، لعل أشهرها كما قلت كتابه لأهل سقطرة، يذكر أنه محمد بن محبوب هو من كتبها.

0: العهد. أما بشير وعبد الله بن محمد فكانت قضية عزل السلطة بن مالك وتبعاتها غالبة حقيقة في الكثير من النواحي في عمان وكثير من السير العمانية حتى سقوط البلاد بيد العباسيين في 280 هجرية، وجاءت تولية سعيد بن عبد الله طبعا للإمامة تكملة لهذا الدور السياسي لهذه الأسرة.
1: نعم. طيب، هل كان لفتاوى علماء آل الرحيل أهمية في الحياة السياسية في عمان؟
0: بالتأكيد كان لها، يعني
1: سياسياً.
0: كان لها دوراً كبيراً ومهماً في تغيير مجريات الأحداث أو ترسيخها أحياناً. لعل أهم ما تذكره المصادر العمانية قضيتان مهميتان للشيخ محمد بن محبوب. القضية هي وهي لا زالت إلى الآن حقيقة محل خلاف بين كثير من الباحثين، هي البراءة من الإمام مهنا بن جيفر. والقضية الثانية هي قضية عزل الإمام السلط بن مالك الخروصي. وعلى سبيل المثال يعني لابد من التأكيد أن منصب رئاسة العلماء هو ليس منصبا دينيا ولكنه هو ديني دنيوي، وبالتالي يدخل في تفاصيل الحياة السياسية، من تنصيب الإمام، تحديد أعماله، مراقبة الإمام، تعديل سلوكه إذا لزم الأمر، خلع الإمام إذا خالف شروط تعيينه. أيضا محبوب بن الرحيل يعني كما أسلفت هو الدور الفقهي، هو الدور أيضا يدخل يعني الأباضية من المذاهب التي أصلت للحياة السياسية حقيقة، ونهجوا منهج الخلفاء الراشدين، ولهم في عمر بن الخطاب قدوة حسنة في كثير من الجوانب في هذا الشأن.
1: نعم. الآن يعني محمد بن محبوب بن الرحيل، ما الدور الذي لعبه في الحياة السياسية في عهد كل من الإمامين المهنة بن جيفر والإمام السلط بن مالك؟
0: محمد بن محبوب برز اسمه في السنوات الست أو السبع الأخيرة من حكم المهنة بن جيفر، أي بعد وفاة شيخ العلماء آنذاك وهو أستاذه وأب زوجته وجد أبنائه الشيخ موسى بن علي، وكان من جملة العلماء الذين شكلوا أهل الحل والعقد لإمامته، وبالتالي لا يمكن للإمام أن يقطع أي أمر سياسي اجتماعي دون الرجوع لهؤلاء، خاصة فيما يتعلق بمصلحة الدولة ككل. ولعل ما تتناقل المصادر من موضوع براءة محمد بن المهنة يعطينا صورة عن ترجيح المصلحة العامة وإعمال المنطق في هذا الموضوع. موقف محمد بن محبوب من معه يؤكد أن العلماء هم ركيزة الدولة، وبالتالي أحكامهم لها تبعات كثيرة. فيروى أن محمد بن محبوب والوضاح بن عقبة وسعيد بن محرز وغيرهم من العلماء اجتمعوا فكتبوا كتابا وجهوه لأهل عمان.
1: نعم.
0: في شأن البراءة من المهنة بن جيفر تدخل في الموضوع الشيخ أبو المؤثر السلط بن خميس. محمد محبوب كان شيخ العلماء، ولكن لما تدخل أبو المؤثر قال لهم مقولة جعلتهم يتراجعون تماما، قال: أرأيتم من كنتم تتولونه من إخوانكم وهو متمسك ولاية هذا الإمام الذي قد ظهر لكم منه ما قد ظهر، إليهم هم على ولايتهم معكم حتى تقوم الحجة عليهم بمعرفة حدثه أو بإقامتكم الحجة عليهم بالذي كان منه. فإما نسألك بالله يا أبا عبد الله، ويقصد محمد بن محبوب، لما أمسكتم كتابكم، وبالتالي أعملوا المنطق. وهذا يعطينا صورة عن نوعية العلاقة السائدة بين هؤلاء العلماء، هي ليست علاقة رئاسة وإنما هي علاقة تواصل وعلاقة تغليب للمصلحة العامة على أي أمر آخر. وبالتالي يروى حتى بعد وفاة المهنة أن محمد بن محبوب كان يغضب من كل من يقول له أنك تبرأت من المهنة بن جيفر، وبالتالي نخلص أن ما قام به المهنة لم يكن يستوجب خلعه أو لم يستوجب عزله وبالتالي إدخال البلاد في معمعة من هذا الأمر. بالنسبة للقضية الأخرى هي قضية السلطان المالك، وهي قضية شائكة جدا والآراء كثيرة، ولا يمكن أن نقول أن هذه الفرقة رأيها خطأ وهذه الفرقة حقيقة رأيها صواب. الباحث في تاريخ إمامة السلط يدرك أن الرجلان هما محمد بن محبوب والسلط بن مالك كان على وفاق فكري وسياسي كبير، ولعل محمد بن محبوب هو من رشح السلط لهذا المنصب، لأنه لا نجد تاريخ لمن هو السلط بن مالك قبل أن يكون إماما. في الأثر أن أبو عبد الله كتب جوابا للإمام السلط بن مالك، هذا يبين طبيعة العلاقة. ماذا جاء في مقدمة الكتاب؟ قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، للإمام السلط بن مالك، أما بعد، ثم يستطرد فيقول: وصل كتابك إلي، أحبك في الله والذي أحب معرفة سلامتك وحسن حالك. هذا أيضا تعطينا صورة عن طبيعة العلاقة. ويمكن القول أن محمد محبوب كان فعلا الذراع الأيمن للإمام السلط، كلفه بالعديد من المهام، كتب له يستفتي في قضية تعرف لدينا باسم قضية الصقر بن الجراح. وهذه قضية الإمام الصقر بن الجراح قتل رجلا بدون قصد، كان يقصد أن يقتل رجلا فقتل رجلا آخر، فالإمام أودعه السجن. لكن بعد فترة زمنية راجع

0: الإمام نفسه، فكتب لمحمد بن محبوب يستفتي. وهي رسالة طويلة، عموما الوقت لا يسعفنا في ذلك. الخلاصة أن محمد محبوب قال له يجب أن تخرج الرجل من السجن، وبالتالي الإمام تبع هذه النصيحة وبالفعل أخرجه بعد فترة زمنية طويلة.
1: نعم. طيب، ذكرت أن التأصيل التاريخي لهذه الأسرة يعود بتعيين محمد بن محبوب رئيسا للعلماء وقاضيا سنة 249 للهجرة. نعم. تقريبا في عهد الإمام سلط بن مالك.
0: نعم.
1: الآن كيف نفسر رئاسة محمد بن محبوب للعلماء وتعيينه قاضيا، ونتعرف على الأسباب والدوافع المرتبطة بهذين المنصبين؟
0: كان هذا تساؤل محوري أثناء إعدادي لهذه الأطروحة.
1: نعم.
0: كيف يمكن للإمام أن يستغني عن وجود رئيس العلماء وشيخهم في دار الإمارة كانت نزوة، ويرسله لأكثر من 10 سنين قاضيا على مدينة تبعد آلاف المسافات عن مقر الإمام، أي إلى صحار؟
1: نعم.
0: مع تعمقنا لقراءة سيرة هذين الشخصيتين، الأحداث التي كانت في صحار في ذلك وقبل حتى إمامة السلطة بن مالك، تستدعي أن نقول حقيقة معينة، أنه مكانة صحار التجارية وانعكاساتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية منها، استدعت أن يكون فيها رجلا بمقامة محمد بن محبوب.
1: نعم.
0: بمكانته، بفقهه، بتبحره في العلوم الشرعية، لأن الكل يعلم أنه صحار سكنتها جاليات كثيرة كالفرس كالهنود مثلا، وحقق كالعديد من التجار ثراء فاحش فيها حقيقة. ظهرت المنازل ذات الطوابق العالية، سادت تقاليد دخيلة سواء في الملابس أو الطعام أو الشراب، وظهرت ألعاب كالشطرنج مثلا. كل هذا يستدعي تبحرا في العلوم الفقهية ومرونة في التعامل مع الأحداث الجديدة التي ممكن أن تظهر من خلال هذا التواصل بين مختلف فئات. وبالتالي بحكم نشأة محمد بن محبوب وآرائه، هو منفتح على ثقافات كثيرة.
1: نعم.
0: فأنا أرى أن السلطة بن مالك كانت له بعد استراتيجي في إرسال محمد بن محبوب قاضيا على صحار في تلك الفترة الزمنية. ورغم أنه بعض الروايات رأت أنه خاشية من نفوذ محمد بن محبوب، وهذا لا يمكن أن يعني لا نجد له سندا تاريخيا أن محمد محبوب كان ممكن أن يعني يكون ضد الإمام السلطة بن مالك، أو أن تكون هناك مثل الحساسية خلافات. بين أو الخلافات بين الرجلين. نعم.
1: نعم. طيب، يعني تولي سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب الإمامة في عمان سنة 320 هجرية، ما دلالات وانعكاسات هذه الفترة تحديدا؟
0: نعم. سعيد بن عبد الله بن محمد محبوب المعروف بأبو القاسم، يرى أبو المؤثر أنه هو خير إمام ولي على عمان، ولا يشبهه في ذلك إلا الجلندة بن مسعود، بل هو يفوق الجلندة بن مسعود لسعة علمه. هذا كلام أبو المؤثر. لعل باب المقارنة هنا والمفاضلة بينهما، لأن الاثنان جمع المعرفة الفقهية الشرعية بالمنصب السياسي وهي الإمامة وحسن الإدارة، لكن لا تعني هذه أيضا إنقاص من مكانة الأئمة. الإمامة الإباضية الثانية شهدت ازدهارا سياسيا وثقافيا واقتصاديا كبيرا في عمان، لكن الظروف السياسية التي تم فيها تنصيب سعيد بن عبد الله تشبه ذات الظروف التي مرت بها عمان مع تنصيب الجلندة بن مسعود إماما على عمان. ولماذا يرى أنه يفوق الجلندة؟ لأنه سعيد بن عبد الله كان فقيها، كان عالما مطلعا بأمور الفقه، له من القوة ومن الهيبة ما استطاع به أن يجمع الشقاق بين العمانيين ويعيد الهيبة لمؤسسة الإمامة. الفترة في القرن الرابع الهجري 320 كانت فترة اضطرابات، سلطة العباسيين كبيرة في البلاد، القرامطة كانوا يغيرون على البلاد فترات طويلة، الولاة العباسيين كانوا أقوياء، وبالتالي كانت الدولة تحتاج إلى إمام لديه القدرة الإدارية مقابل المعرفة الشرعية بالعلوم الدينية.
1: نعم. ذكرت كثيرا أن واحدة من المصادر المهمة التي تكلمت عن هذه الأسرة هي المصادر المغربية.
0: نعم.
1: كما ذكرت أيضا التواصل بين في الأسرة بين وعلاقتها في عمان مع البصرة. الآن السؤال، ما طبيعة الدور الذي لعبه علماء آل الرحيل في ترسيخ العلاقات السياسية بين عمان من جهة والمغرب من جهة أخرى، وأبرز القضايا التي ظهرت خلال هذه الفترة تحديدا؟
0: نعم. كان لآل الرحيل دور كبير وفعال. يكفي أن محبوب بن الرحيل مثل المرجعية الفقهية لإباضية المشرق والمغرب.
1: نعم.
0: كان المغاربة يكاتبونه في أمور كثيرة التي تشكل عليهم، ما بين تنصيب إمام أو خلعه، أو تلك المتعلقة بعلاقاتهم بغيرهم بحسب الظروف التي كانت تعيشها الكيانات السياسية آنذاك. من أبرز القضايا التي ذكرت وموجودة بالتاريخ هي قضية

0: خلف بن السبح المعافري.
1: نعم.
0: وهذا الرجل حاول أن ينصب نفسه إماما في جبل نفوسة في ليبيا، وتاريخيا جبل نفوسة كان يتبع الإمامة الدولة الرستمية، ولكنه أراد أن ينأى بنفسه وأن يؤسس دولة، ولكي يضفي على هذه الإمامة الشرعية كاتب هو ومن معه محبوب بن رحيل في مكة، بحيث أنه هل تجوز لنا هذه الإمامة؟ طبعا محبوب بن رحيل جاء رده قاطعا، قال لهم بأن يلزموا إمامهم، ولهذا هدأت الثورة. فخلف بن السمح لا يذكر له، يذكر له ثلاث ثورات ضد الإمام عبد الوهاب أولا ثم الإمام أفلح. الثورة الأولى هذه هدأت وركنت مكانها بفتوى محبوب بن الرحيل، فالفتوى من المرجعية الفقهية لها مكانة كبيرة، وبالتالي كل من كان مع خلف بن السمح بالفعل أطاع لمحبوب بن الرحيل. أيضا هذه العلاقة تعكس الاحترام المتبادل بين الرعيل الأول لهذا المذهب وبين من أتوا بعد ذلك. والعلاقات أيضا تبرز في بعض السير، في رواية في سيرة تذكر أنها لمحمد بن محبوب في كتبه أهل المغرب، والسيرة كبيرة وهي عقائدية، يعني حوالي 50 سؤالا في الفقه الأباضي أجاب عليها محمد بن محبوب. وكانت هناك علاقات أيضا في مواسم الحج بين المغاربة وآل الرحيل، باعتبار أن آل الرحيل كانت لهم مضارب معروفة في مكة المكرمة.
1: الحديث يعني بيسهب كان حول محورين مهمين، الدور السياسي لأسرة آل الرحيل، وأيضا الحديث عن المكانة العلمية لهذه الأسرة. الآن ماذا عن الدور الفكري الذي لعبته هذه الأسرة، أسرة آل الرحيل، على مراحل التاريخ المختلفة؟ نجيب على هذا المحور بعد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده نستكمل معكم مستمعين الكرام هذا الحوار في الحديث عن أسرة آل الرحيل ودورها الفكري والعلمي والسياسي.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
1: أسرة آل الرحيل،
3: أسرة آل الرحيل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم من التاريخ العماني، والتي نتحدث من خلالها حول أسرة آل الرحيل، إحدى الأسر العمانية التي أثرت في تاريخ عمان عبر حقبها المختلفة من الزوايا الفكرية والعلمية والسياسية. ومن جديد باسمكم جميعا نرحب بالأستاذة بدرية بنت محمد النبهانية، وهي الباحثة في التاريخ العماني. أهلا بك أستاذة مجددا. يعني نبتدي حديثنا حول الدور الفكري لأسرة آل الرحيل بالحديث عن النتاج العلمي لهذه الأسرة، فما أبرز المؤلفات المنسوبة لأفراد هذه الأسرة وطبيعة هذه المؤلفات؟
1: حقيقة لا توجد بين أيدينا حاليا أي من مؤلفات مؤسس هذه الأسرة محبوب بن الرحيل، سوى ما يؤثر عنه من الروايات الفقهية عن الربيع بن حبيب، وفي مواضع أخرى عن أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، دون أن نجد حقيقة روايات عن محبوب أو مباشرة تنسب إلى محبوب بن الرحيل سوى بعض المراسلات التي ذكرناها سابقا. الباحثة وجدت، طبعا وجدنا سيرتان إلى الآن، سيرتان في إحدى مخطوطات السير والجوابات العمانية تنسب إلى محبوب بن الرحيل، يعني على لسان الإمام أفلح بن عبد الرحمن بن رستم. أفلح بن عبد الوهاب يقول الإمام أفلح: عليكم بدراسة كتب المسلمين، يقصد بهم الأباضية، لا سيما هذا الكتاب، وهو كتاب أبي سفيان. هذه المقولة تدلل أنه أبو سفيان كان له كتاب، وكان موجودا في المغرب حتى القرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري، إلا أنه لم نجده، ليس موجودا، وأغلب الروايات ترى أنه حرق مع المحرقة الكبيرة التي أتت على المكتبة الرستمية بتاهرت من قبل الدولة الفاطمية الإسماعيلية. تخصيص سيرة أبي سفيان بالدراسة والعناية أيضا له دلالة كبيرة في التعبير عن الرغبة الملحة في التزود من المنابع الأولى والمصادر الصحيحة للمعرفة، ولهذا استفاد المغاربة كثيرا من هذه السيرة، وكل ما نجده في كتب المغاربة حقيقة هو نقل من هذا الكتاب الذي لم نجده إلى الآن، ربما هو فقد فعلا. بالنسبة لمحمد محبوب هو الشخصية الأبرز، ويروى أنه ألف كتابا من 70 جزءا، وجاء في الكتابات أنه أيضا الكتاب

0: وقد ويقول البرادي مثلا وقعت على جزء واحد من أجزائه في جملته 70 جزءا. وبعض الباحثين العمانيين وجدوا في جزيرة جربة جزئي بسيط من 70 جزءا هؤلاء. بالنسبة للشخصية التي تبرز مؤلفاتها حقيقة ولا زالت موجودة بصورتها المخطوطة هو بشير بن محمد بن محبوب. بشير له عدة كتب، من أشهرها كتاب الخزانة في 70 جزء وهو مفقود. له المحاربة في أحكام الجهاد ويتألف من 80 باب، أولها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآخرها في تفسير الحماية. ولربما بشير هو أول عالم عماني حقيقة ألف في الجهاد وفي أخلاقيات الحرب، والكتاب كبير جميل جدا وفلسفي في 80 باب. وكتاب أيضا مختصر لدينا لمحمد بن محبوب، والجزء اللي بقي مطبوع طبعته وزارة التراث اللي هو بصورة بسيطة جدا ولم يحقق بصورته المفترض حقيقة أن يحقق بها. عدا ذلك هناك بعض الرسائل القصيرة تنسب لبشير، كتاب المستأنف في التوحيد وأحكام القرآن والإمام وأسماء الدار، كل هذه توجد في كتاب اسمه كتاب الرصف في التوحيد وأحكام القرآن والأسماء. أبرز ما يميز كما قلت أسلوب أبو المنذر هو الصياغة والدقة في الوصف والاطلاع الواضح بعلوم الشرع واللغة العربية والفلسفة. أما الإمام أبو القاسم سعيد بن عبد الله له عدد من السير والجوابات، ولم نجد أيضا له مؤلف مذكور ككتاب، وربما اشتغل بالسياسة أكثر من التأليف.
1: هذا الحديث الذي تحدثت به يقودنا إلى سؤال الحديث عن ظاهرة أصبحت واضحة، وهي تعلق المغاربة واهتمامهم أكثر من العمانيين بمؤلفات هذه الأسرة تحديدا. تفسير ذلك؟
0: التواصل العماني المغاربي يعود لبدايات نشأة المذهب في البصرة.
1: نعم.
0: كانت البصرة هي التي احتضنت علماء هذه المذهب كجابر بن زيد وأبو عبيدة، وهاجر إليها كثير من العمانيين والمغاربة طلبا للعلم. وبالتالي انتقال مركز المذهب من البصرة إلى عمان هو أيضا انتقال لعلماء هذا المذهب، وأصبحت عمان هي المركز، وبالتالي تقطن فيها ما يمكن أن نسميه بالمرجعية الفقهية أو المرجعية الدينية للمذهب. ونتيجة لهذا التواصل جاء اهتمام المغاربة بالتدوين، ليس فقط لتاريخهم بل تاريخ المذهب الأباضي، خاصة مع قيام أول كيان سياسي كبير هو الدولة الرستمية في 160 هجرية. أيضا لابد أن نؤكد أن طبيعة الحياة الجديدة هناك استحدثت قضايا من نوع آخر لم تعرفها المجتمعات الأباضية في المشرق، ولهذا نجد عند المغاربة تطور للقضايا وتعقيد هو ما دفعهم لحفظ كتب الرعيل الأول واستفتاء من بقي منهم. عمان ظلت منغلقة نوعا ما، لا يوجد تواصل كبير بينها وبين فئات مختلفة بعكس الدولة الرستمية، كانت لديها كثير من كما نقول كثير من الأعداء ممن يتبعون الدولة العباسية أو هم ضد الدولة العباسية، وبالتالي كل هذا يستدعي قضايا فقهية جديدة، ولا بد من الرجوع إلى المرجعية الأساسية التي مثلها محبوب بن الرحيل في هذه الفترة التاريخية.
1: نعم. طيب، يعني من التراث التاريخي العماني المأثور كتابة السير المأثورة. الآن ما أهمية السير المأثورة عن علماء الرحيل؟
0: نعم، السير العمانية هي تاريخ عماني في بوتقة فقهية.
1: نعم.
0: العمانيون كما أسلفت لم يهتموا بكتابة تاريخهم، وهذا ما ذكره الإمام السالمي.
1: نعم.
0: وإن كتبوا فيه شيئا هم يكتبون الأحداث المتعلقة بدولة الإمامة، عدا ذلك لا يدونون. وعليه بالباحث في التاريخ العماني لا يجد أمامه سوى الموسوعات الفقهية، والموسوعات الفقهية تعتبر السير العمانية جزءا منها، لأن عبارة عن رسائل متبادلة بين الطرفين، بها استفسارات، بها أسئلة في مواضيع فقهية، جلها في مواضيع فقهية أو في أحداث ظهرت في البلاد، هي أشبه بالمذكرات السياسية والعقائدية. لآل الرحيل لوحدهم مع حوالي 5 سير تنسب لهذه الأسرة، سيرتان لأبو سفيان محمود بن الرحيل، وسيرة لمحمد بن محبوب إلى إباضية المغرب، وسيرتان لبشير بن محمد بن محبوب، الأولى حول حادثة عزل السلطة بن مالك والأخرى هي المحاربة. والنسخة الأحدث للسير والجوابات التي وجدناها في وزارة التراث والثقافة تعنون بمخطوط السير المحبوبية. لماذا سميت بالسير المحبوبية؟ ربما لأن الأسرة هذه لها 5 سير، وربما وهو ما أرجحه أنا حقيقة أن أفراد هذه الأسرة هم أول من بدأ بجمع هذه السير العمانية.
1: طيب، هل كانت هناك انعكاسات واضحة للسير المنسوبة لآل الرحيل في ترسيخ العلاقات الثقافية بين عمان وبلاد المغرب؟ نتوقف بشكل مفصل الحديث عن هذا الموضوع أستاذة.
0: بالتأكيد، يعني أنا أسلفت أن عمان أضحت للإباضية مركز الإشعاع الفكري.
1: نعم.
0: وبالتالي مثلت المرجعية الفقهية، فالمراسلات ظلت مستمرة بين الطرفين. في كل ما أشكل عليهم، سواء في أمور السياسة

0: تجاه رحيته وحقوقه وكيفية مبايعته ولفظ أمير المسلمين، يعني حتى اللفظ المستخدم لمخاطبة هذا الإمام سألوا عنه، جواز خلعه واستتابته إن وقع في الخطأ، وأخذ الزكاة من رعيته وتوزيعها، معاملة العمال على المذهب اللي كانوا على المذهب أو المخالفين للمذهب، وأيضا وصفوا لفظ الجبابرة وبينه محمد بن محبوب في هذه السيرة. وقد تناولت السيرة بالتمحيص والدراسة طبعا كما أسلفت سابقا خلال ندوة تطور العلوم الفقهية في عام 2002 في محور التدوين الفقهي، فأخذوا محمد بن محبوب كنموذجا للتدوين الفقهي في ذلك الوقت.
1: نعم، ماذا عن الدور الذي لعبه بشير بن محمد بن محبوب في قضية عزل الإمام السلط بن مالك؟ ماذا تقول كتب التاريخ في هذا الأمر تحديدا؟
0: حقيقة يبرز هذا الدور من خلال سيرته المعروفة بسيرة الشيخ بشير بن محمد بن محبوب في الحدث الواقع في عمان. والدراسة اعتمدت التي نقوم بها حول أسرة آل الرحيل على مخطوطة سير المحبوبية المنسوخة للسلطان برغش بن سعيد بن سلطان سنة 1299. لاحظنا حقيقة أن هذه السيرة لا توجد في بعض نسخ السير والجوابات العمانية، ولا ندري هل هي وقعت سهوا أم يعني لم تنسخ إلى آخره. عموما ما يهمنا أن الشيخ أبو المنذر حاول في هذه السيرة الرد على الافتراءات والدعاوى التي تم على أساسها ما يمكن أن نسميه بمفهوم العصر بالانقلاب أو العصيان المدني ضد سلطة الإمام السلط بن مالك. وكما يعرف الباحثون من تصدى لهذه الحركة هو موسى بن موسى بن علي، ولا يخفى على أحد أن موسى بن موسى هذا خال لبشير بن محمد بن محمد. ولعل هذه السيرة مميزة في عدة نواحي. أبو المنذر من خلال هذه السيرة كان صريحا ومباشرا، ولهذا تختلف عن السير العمانية لا توجد بها مقدمة طللية كبقية السير، بل هو دخل مباشرة ومباشرة بين الهدف من هذه. يقول مثلا: ولو أن لم نضع هذا الكتاب على الاستقصاء لذكرنا من عللهم، يقصد موسى بن موسى ومن معه، مما هو أقوى مما وجدناه لهم، ولبسطناه بسطا شافيا لمتأمله منا ومنهم، لكننا لم نأمن من أن يكون منهم المعتقد لذلك، وبالتالي يتخذ من هذا الأمر حجة ليرفع السلاح ويعلن أن البلاد في دار حرب. ولهذا اكتفى الشيخ بتحليله للدعاوى التي ادعاها موسى بن موسى. برزت بشكل عام، ادعى موسى بن موسى أنه أول سبب لعزل السلط هو كبر سنه وعدم قدرته على ممارسة مهام الإمامة. والشيخ بشير قال له أنه لم يفقد السلط بن مالك لا سمعه ولا بصره ولا أي من حواسه التي توجب عزله. في الادعاء الثاني، وكان حقيقة حليما في الرد في هذه السيرة، الادعاء الثاني الذي ادعاه هو تغير عقل الإمام، وما كان من بشير إلا أنه قاله بلغة جدا سهلة، قال له: لو كان الإمام تغير عقله لشهد عليه كل من يدخل عليه. في الادعاء الثالث قال له أنه وردنا كتاب بن عزام بن تميم وأن الإمام أرسل إشارات الإمامة. الادعاء الرابع أن السلط اعتزل وعقد لراشد بن نظر، لكن أنا ما أرى شخصيا أنه هي كانت حركة سياسية مقصودة، لربما كان موسى بن موسى كبش الفداء فيها حقيقة. يعني وقبل هذا جرت مفاوضات عديدة لما تحرك موسى بن موسى ومن معه بالعسكر إلى نزوة، ووصلوا إلى فرق، وكثير من عسكر الإمام كانوا معهم. يعني تخيل هذا المشهد السياسي، وبالتالي دخل العلماء ومن ضمنهم بشير بن محمد بن محبوب، وجرت مفاوضات كثيرة بينهم. ما أرى أنا أن الأطراف اتفقت، وأعتقد أن السلط وافقهم في هذا، أن السلط يعتزل ويأتي موسى بن موسى ومن معه إلى نزوة كما هو معتاد في البروتوكول في تعيين الإمام، ويتم اقتراح أسماء، ويرى العلماء جميعهم من هو الأحق بهذه الإمامة، ومن ثم ينتخب. اللعبة التي صارت أن موسى بن موسى لما وصله خبر اعتزال السلط عقد لراشد بن النضر في فرق مباشرة بدون رأي علماء وبدون أي شيء آخر. هنا كانت كما يقال هذه الشعلة التي أشعلت المشهد السياسي بكثير من الآراء المختلفة. يعني هو حقا أريد به باطل، وشبهه البعض بما حدث في التحكيم، والعمانيين اختلفوا ومدارس وانقسموا، ودخلت مدارس فقهية كثيرة في الموضوع، إلى مدرسة رستاقية ومدرسة نزوانية، ثم انقسموا إلى ثلاث فرق، هناك من وقف وهناك من كان مع وهناك من كان ضد، والموضوع حقيقة طويل طويل جدا. يعني
1: هل هناك أطروحات تحدثت عن هذا الخلاف تحديدا؟
0: هناك أطروحة ماجستير على حد علمي بعنوان قضية عزل السلط بن مالك للدكتور علي الريامي، يعني وكانت حاولت حقيقة أن تضع بعض النقاط على هذه الحروف، إلى أنه

0: القضية أنا برأيي يعني هي لابد أن نأخذها من كافة النواحي، يجب أن نرى ماذا قال موسى بن مسلم معه، ماذا قال من كان مع السلطة بن مالك. ولهذا البعض قال أن بشير بن محمد تبرأ من موسى بن مسلم، ولكن الحقيقة كما قال بشير بلسانه أنا لم أتبرأ من أحد، أنا وقفت، لأنه يعني المشهد كان يعني يجب أن يلم، لكن للأسف دخلت أطراف أخرى في الموضوع، والأمر أدى في النهاية إلى سقوط الدولة في يد العباسيين في 280 هجرة.
1: طيب، يعني لماذا يختفي ذكر هذه الأسرة من مسرح الأحداث السياسية والعلمية بعد عام 328 للهجرة؟ ما آخر الشخصيات التي تنتمي لهذه الأسرة والتي كان لها دور مؤثر في تاريخ عمان؟
0: الواقع لم يؤثر لأفراد هذه الأسرة التي ذكرنا أبناء كثر، يعني بشير بن محمد نجد بعض الاسم واحد يذكر لابن له اسم المحبر أو المجبر في بعض في قضية فقهية وأخرى ثانية، ولا يوجد ما يؤكد ذلك، لأنه بشير بعد حادثة عزل من السلطة بن مالك يبدو أنه رحل من عمان إلى مكة المكرمة وتوفي فيها، وبالتالي بهذا انقطع نسله نوعا ما، لا نجد له تاريخ آخر. عدم وجود الأسماء أيضا لا يعني بالطبع إلغاء وجود الأسرة نفسها، لكن غياب التدوين والكتابة، ربما انشغال أفراد الأسرة الآخرين بأمور الدنيا كان عامل أبرز في عدم ظهورهم لفترة زمنية طويلة. حاولنا حقيقة تتبع تاريخ هذه الأسرة ما بعد القرن الرابع الهجري، لكننا لم نجد سوى ذكر لمحمد بن سيف الرحيلي في القرن العشرين، وكان قاضي في صحار، هذا ما يذكر عنه فقط. وأفراد الأسرة الآن موجودين في صحار، وبعضهم ارتحل إلى مسقط وموجود في مسقط، وهم مشائخ معروفين ولهم مكانتهم في الدولة كذلك.
1: طيب، يعني بعد الحديث عن كل هذه الأسرة وما يتعلق بأدوارها الفكرية الثقافية السياسية العلمية، ماذا يميز هذه الأسرة عن بقية الأسر الأخرى التي كانت في تاريخ عمان وبالتالي حققت كل هذا الدور الكبير في التاريخ العماني؟
0: نعم، كان الآل الرحيل دورا مهما ليس في التاريخ العماني فحسب، بل في تأصيل ونشر مبادئ الفكر الأباضي وترسيخ قيم التسامح وحسن الجوار مع المخالفين. ما يميز تاريخ أسرة آل الرحيل أن المكانة العلمية الكبيرة التي نجدها بين دفات كثير من المصادر في العصور الإسلامية الأولى لا تتساوى أبدا مع ما كتب عنهم أو دون لهم، كثير من مؤلفاتهم ضاعت، كثير من المؤرخين العمانيين أهملوا تتبع تاريخ هذه الأسرة واكتفوا بالنقل دون تتبع لمنهج علمي واضح لهذه الأسرة. وبالتالي نتأمل حقيقة في أطروحتي للدكتوراه أن نحاول أن نسد ولو ثغرة بسيطة في تاريخ هذه الأسرة وإعطائها مكانتها العلمية التي كانت لها خلال العصور الإسلامية.
1: ما قصرت أستاذة، كان حديثا باستفاضة حول هذه الأسرة وأدوارها المختلفة، وبذلك نكون مستمعين الكرام وصلنا معكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والتي تناولنا فيها الأوضاع المتعلقة بعمان في عهد أسرة بني الرحيل وما ارتبط بها من أحداث كان لها تأثير واضح على مسيرة تاريخ عمان. تحدثنا عن الكثير من الأمور المتعلقة والمرتبطة بهذه الأسرة، أدوارها السياسية العلمية التي لعبتها في تاريخ عمان، وأهم ما تميزت به من الناحية الفكرية وأبرز مؤلفاتها. آملين أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومة إليكم. وفي الختام نتوجه بجزيل الشكر للأستاذة بدرية بنت محمد النبهانية، الباحثة في التاريخ العماني، والتي تتحدث من خلال أطروحتها في دراسة الدكتوراه حول هذه الأسرة. شكرا جزيلا لك يا أستاذة بدرية.
0: شكرا أستاذ.
1: شكرا لكم. إذن مستمعين الكرام، يتجدد بكم اللقاء مجددا في الأسبوع القادم مع سبر جديد لأغوار التاريخ العماني في حقبة أخرى من حقب التاريخ العماني. في الختام تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم في الإعداد الدكتور محمد الشعيلي، وسعدت بالتواصل معكم تقديما راشد السعدي، وهذه تحيات المخرج علي العجمي، وإلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيب. تقديم أحمد بن سالم الكلباني. إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سنرى أن عدم إشراكهم في صناعة هذه القرارات هو تغييب لأصحاب المصلحة الحقيقية.
2: صناعة القرار هي مسؤولية تحتاج لقدر من الخبرات المعرفية التراكمية.
1: السياسات التي لن تغذى بعقول شابة تواكب العصر الحالي هي ليست سوى سياسات هشة تفتقر للمرونة.
2: قليل الخبرة أخطاؤه ستكثر، وكثير الخبرة أخطاؤه ستقل.
1: الخبرة اليوم لا تعني الحصانة من الأخطاء.
2: ساحة صناعة القرار هي ليست المكان المثالي للمنافسة بين الأجيال.
1: الشاب الذي يتخذ القرار هو في هذا العصر، هو موجود في هذا العصر، هو يفهم لغة هذا العصر.
2: فنحن بحاجة بداية إلى تأهيل هؤلاء الشباب.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات وتعاظم حضور الشباب في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، برزت الدعوات إلى توسيع مشاركتهم في صنع القرار الوطني بوصفهم الفئة الأكثر ارتباطا بالمستقبل والأقدر على التعبير عن تطلعات الأجيال القادمة. وفي المقابل يرى آخرون أن صناعة القرار ليست مجرد تمثيل للفئات العمرية المختلفة، بل مسؤولية تتطلب رصيداً من الخبرة والمعرفة والتجربة المتراكمة التي تضمن سلامة القرارات وفاعليتها. فهل يعد إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني ضرورة لتطوير السياسات العامة ومواكبة الطموحات الوطنية؟ أم أن صناعة القرار مسؤولية لا تكتمل إلا بمن يمتلك الخبرة والتجربة الكافية؟ وهل يمثل الشباب قيمة مضافة لصناعة السياسات؟ أم أن دورهم ينبغي أن يتدرج وفق متطلبات التأهيل والخبرة؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها على طاولة المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. ضيفة الأولى في هذه المناظرة، طيف بالتعبير القائدي، تمثل جانب الموالاة، وترى أن إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات و مواكبة الطموحات الوطنية واستشراف المستقبل. أهلا وسهلا بك طيف.
4: أهلا وسهلا بكم أستاذ.
3: وضيفة الثانية أيضا فاطمة بنت خميس العجمي، تمثل جانب المعارضة في القضية المطروحة، وترى أن صناعة القرار الوطني مسؤولية لا تكتمل إلا بالخبرة والتجربة، وأن توسيع أدوار الشباب في هذا المجال يجب أن يظل مرتبطا بمستويات التأهيل والخبرة المتراكمة. أهلا وسهلا بك فاطمة.
4: يا أهلا وسهلا وسعدا، حياكم الله.
3: طبعا فاطمة وطيف، لديكما الضوابط التي نمضي عليها في هذه المناظرة، ويعني كالمعتاد نبدأ بما يسمى بخطاب الافتتاح. كل منكما تقدم ما لديها وما يعزز وجهة نظرها في خطاب الافتتاح في غضون ثلاث دقائق. أبدأ معك أولا طيف، تفضلي.
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندما نتحدث عن إشراك الشباب في صناعة القرار، نحن لا نتحدث عن فرصة نقدمها لهم كنوع من أنواع الترف السياسي أو كنوع من أنواع المجاملات الاجتماعية أو المجاملات السياسية، وإنما نحن نتحدث عن استثمار رئيسي لمستقبل هذا الوطن. عندما نتحدث عن إشراك الشباب في صناعة القرار، نحن لا نعني بذلك المفاضلة بين فئات المجتمع أيهم أفضل من الآخر، وإنما نتحدث عن ضرورة استراتيجية تفرضها علينا هذه المرحلة أو يفرضها علينا الوقت الحالي. الدولة اليوم التي تطمح للمنافسة في القرن 21 لا يمكن أن تدار بعقلية القرن 19 أو 17 أو 16 أو بالعودة إلى تلك الأوقات. الشباب اليوم ليسوا مشاريع قادة مؤجلة أو نؤجلهم لأجل المستقبل، هم شركاء فاعلين في الحاضر كذلك، يساهموا في تشكيل ملامح الدولة وفي تفاصيل الدولة وفي قرارات الدولة، وهم متأثرين كذلك بسياسات الدولة. السياسات الوطنية اليوم إذا لم تصاغ بأيدي أو بعقول شبابية، هي ستكون سياسات تفتقر للصوت الحقيقي لهؤلاء الأفراد أو الصوت الحقيقي لغالبية المجتمع،
1: وتفتقر كذلك للمرونة المطلوبة لمواكبة الواقع الحالي أو العالم الحالي أو الوقت المتسارع الحالي. كون الشباب اليوم هم الفئة الأكثر حيوية وكذلك الفئة الأكثر تأثراً بهذه القرارات أو بهذه السياسات الوطنية، سواء تحدثنا عن التعليم، عن الاقتصاد، عن البيئة، عن المناخ وعن أي شيء، سنرى أن عدم إشراكهم في صناعة هذه القرارات هو تغييب لأصحاب المصلحة الحقيقية، ولا يمكن أن نبرر حرمانهم من المشاركة في تصميم مستقبلهم أو في تصميم القرارات التي تخص مستقبلهم بشكل كبير. هذا التهميش أو تهميش دور الشباب وعدم إشراكهم في صناعة هذا القرار هو السبب الرئيسي الذي يكون لنا فجوة الثقة ما بين الدول أو ما بين مؤسسات الدول وما بين الفئات الأخرى من المجتمع أو ما بين الشباب في معظم دول العالم. كوننا اليوم نعيش في عالم متغير، عالم متسارع، حدثت فيه الكثير من التغيرات، الفكر التقليدي الذي يميل إلى الحذر المفرط والتمسك بالأنظمة القديمة أو بالأنظمة الجامدة كليا هو لم يعد مجديا في الوقت الحالي، وهنا سوف يأتي دور الشباب أو دور عقلية الشباب الجديدة التي تسمح بالتجديد وبكسر هذا الجمود الإداري، فتصبح لدينا هذه السياسات على كونها أكثر ذكاء، هي أكثر استجابة للواقع المتغير. وهنا نوضح أننا لن نهمش الفئة الأخرى ونعطي التركيز فقط على الشباب، وإنما نشجع على العملية التشاركية في صناعة القرار.
3: نعم، ولكنك مجملا في هذا التقديم تري أن الشباب يجب أن يكونوا حاضرين في مفاصل صناعة القرار الوطني. هذا ما تقدمه طيف، وإليك أيضا خطاب الافتتاح فاطمة، تفضلي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم جميعا وأحيي الزميلة طيف في فريق الموالاة. أقف اليوم بموقف واضح وصريح معارض للفكرة التي أتى بها المجلس، وهي إشراك الشباب في صناعة القرارات الوطنية. لا لأني لا أؤمن بالشباب وأن لديهم مكانات ولديهم إمكانيات، بل لأنني على يقين تام بأن صناعة القرار هي مسؤولية تحتاج لقدر من الخبرات المعرفية التراكمية، وأركز على فكرة التراكمية لأني سأبني عليها الفرضيات القادمة.
3: نعم.
5: حقيقة ما لا يختلف عليه عاقلان اثنان أنه من الطبيعي أن لا يكون الشاب الذي نشأ حديثا وبدأ حياته المهنية والعلمية حديثا كمن لديه خبرات تراكمية وقضى سنوات طويلة بين أورقة المؤسسات المختلفة وتعامل مع الأزمات بأشكالها المختلفة. نعم. سواء كانت في الصعيد السياسي أو الصعيد الاقتصادي التعليمي وإلى آخره. القرار الوطني مش فكرة عابرة أو قرار مؤقت وسينتهي بعد حين، إنما هو قرار سيؤثر على الوطن بأسره.
3: نعم.
5: على شعبه، على حتى قد يصل الحال إلى التأثير على علاقات الدولة بالدول الأخرى على الصعيد الخارجي والصعيد المجتمع الدولي. سيؤثر في القطاع الاقتصادي، في القطاع التعليمي، في القطاع السياسي، في القطاع الثقافي. فلهذا القرار وزن ثقيل، يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بصياغة هذه القرارات شخص متأني، لديه خبرة، لديه حكمة وفطين بما يقوم به من قرارات. شباب بطبيعة الحال يتميزون بالحماسة، لا نختلف على ذلك، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الحماسة كافية وحدها لأن تصنع قرارات فارقة، لأن تصنع قرارات يعني نحاول أن نتلافى ونتجنب المخاطر التي ستأتي لاحقا من هذه القرارات؟ هذا السؤال سنجيب عليه بإذن الله تعالى في الفرضيات بعد قليل.
3: نعم، وترين إذن أن الخبرة المتراكمة يجب أن تكون يعني حاضرة ومقدمة على أن يكون الشباب يعني في مواقع أو مواطن صنع القرار لحساسية هذا القرار الوطني ولخصوصية هذا القرار الوطني وما ستتبعه من مخرجات أو نتائج في نهاية الأمر. إذن هذا ما قدمتماه طيف فاطمة في خطاب الافتتاح، يحيلنا إلى يعني جوانب أكثر تفصيلا، وهناك يعني فرضيات مطروحة في هذا المحور. هناك فرضية تقول أن إشراك الشباب في مواقع صناعة القرار الوطني لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل ضرورة تفرضها طبيعة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، إذ لا يمكن بناء سياسات المستقبل بمعزل عن استقراء أفكارهم وتطلعاتهم. أبدأ معك طيف، كيف تردي على هذه الفرضية؟
1: نعم، قبل ذلك أرد قليلا على ما أتت به الزميلة. كونها ربطت الخبرة بالسن، سنوضح من خلال حديثنا أن الخبرة سواء كانت تراكمية أو سواء اكتسبت من أي مكان هي لا ترتبط بالسن بشكل رئيسي. وكذلك نحن نتفق تماما أن هذه القرار كونها تؤثر على الوطن وعلى القرارات الدولية أو العلاقات الدولية يجب أن يؤخذ برأي أكبر فئة ممكنة من المجتمع، لا أن يتم التركيز على فئة معينة فقط تحت جناح أنهم يمتلكون الخبرة أو يمتلكون التجارب. كذلك حماس الشباب، نعم هذا شيء نتفق معه، لكن هذا كذلك يعد تعميم غير عادل، كون أن الحماسة لا ترتبط فقط بالشباب، ممكن أن ترى كبار سن أو أشخاص ذات خبرة يمتلكون هذا الحماس، أو كذلك أشخاص بعمر أقل يمتلكون هذا الحماس دون تحديد عمر معين. نتحدث بسم الله إشراك الشباب في مواقع صناعة القرار كما وضحنا قبل قليل ليس خيار تنموي فحسب، وإنما ضرورة فرضها علينا الوقت الحالي أو التحولات المتسارعة التي تحدث في العالم الحالي، ولا يمكن أن نبني سياسات المستقبل بمعزل عن أفكار وتطلعات من سيعيشون بشكل رئيسي في هذا المستقبل. العالم اليوم لا يتحرك بالسرعة أو بالطريقة التي كان يتحرك بها قبل عقد أو قبل عقدين من الزمن. التطورات التقنية فرضت علينا تغيرات جديدة بشكل يومي، اعتمادنا على سياسات صاغها أفراد لم يواكبوا هذه التغيرات أو هذه التحولات بشكل كبير يعني أننا بطريقة أو بأخرى سوف نكون في حالة من حالات التأخر. الشباب اليوم ليسوا مواكبين فقط لهذه التحولات، هم كذلك محركين لهذه التحولات وكذلك مساهمين في هذه التحولات، لذلك إشراكهم يعني أننا سوف نحول الدولة من حالة شخص متأخر أو من حالة متأخرة لحالة مبادرة في صياغة المستقبل. كذلك السياسة الوطنية اليوم كما أوضحت زميلتي هي ليست قرارات جامدة في ملفات ورقية، وإنما هي مؤثرات مباشرة لحياة الناس. فعندما نصمم سياسات سواء كانت سياسات اقتصادية اجتماعية وأيا كان، تحدثت عن الأمن السيبراني مثلا، نحن نصمم واقع يعيش فيه المجتمع لفترة طويلة من الزمن أو لفترة طويلة من المستقبل. عزل الشباب عن هذه العملية أو عملية صياغة المستقبل يعني أننا نصمم مستقبل لا يشبه الأفراد الذين يحيوا في هذا المستقبل، فستتشكل لنا فجوة كبيرة جدا بين صناع القرار وبين المعنيين بهذا القرار أو المتأثرين بهذا القرار، وهو يشكل لنا فجوة أخرى أو معوقة أخرى لهذه التنمية، فكونها لن تعبر عن التطلعات الحقيقية للشباب. كذلك عندما نرى الشباب كونهم خطر على استقرار القرار أو اتخاذ القرار، كونهم مثلا بشكل حماسيين بشكل كبير، نغفل عن حقيقة أخرى ألا وهي أن الجمود يشكل لنا خطر أكبر. فالسياسات التي لن تغذى بعقول شابة تواكب العصر الحالي هي ليست سوى سياسات هشة تفتقر للمرونة.
3: نعم واضح جدا. حتى أيضا نختصر أو يعني نستثمر هذا الوقت، يعني ذكرت جوانب مهمة جدا تؤكد أن حضور الشباب لابد أن يكون يعني مفعلا بطريقة أو بأخرى في مواقع صنع القرار. يعني فاطمة ما ذكرته طيف هي تنتصر لهذه الفكرة تماما، ترى أن مهما كانت يعني من خصوصية لهذا القرار الوطني إلا أنه يعبر عن رؤية مستقبلية، طالما أن الشباب هو موجود وهو عماد مستقبل أي أمة. كيف تردي على هذه الفرضية وعلى ما ذكرته طيف؟
5: نبدأ بداية بتفنيد ما أتت به الزميلة في فريق الموالاة في مسألة الخبرة التراكمية، ونطرح ذلك بفرضية سريعة. اليوم إذا أتيت بطبيب سنة أولى في الجامعة وطلبت منه بأن يقوم بعملية جراحية كاملة، هل سيرضى المريض بأن يسلم نفسه تماماً إلى هذا الطبيب المبتدئ، أم سيطلب بطبيب مختص واستشاري مختص في هذا المجال له سنوات عديدة في إجراء ذات العمليات الجراحية؟ أترك هذا الجواب للجمهور، وبطبيعة الحال سيكون الجواب وقولاً واحداً هو أنه سيطلب الطبيب المختص. هذا بالضبط وبإعمال فكرة القياس لاتحاد العلة هنا أننا بحاجة إلى مختصين في صياغة هذه القرارات. وذكرت الجميل أنها ذكرت الخطيف نقطة رائعة جدا تجعلني أفتتح الفرضية الثانية، وهي فكرة التسارع اليوم محتم علينا بحكم الواقع. اليوم الجميع سيركب ركب التطور أو سيتخلف. إذا ما ركبت مع العالم اليوم في القارب الذي يتجه نحو الحوكمة ونحو التكنولوجيا، فسأنت ستظل في معزل عن العالم وعن التطور الذي يحصل في العالم بأسره. فالفكرة القول أن الأشخاص الذين سيصيغون القرارات هم أشخاص يفتقرون إلى الخبرات وإلى الحوكمة وإلى فكرة أنهم مواكبون للتطورات بأنهم لم يكن هذه الخبرات هو قول حقيقة لا يمكن أن نعول عليه. فبحكم الواقع اليوم هم سيركبون هذا الركب، ولأن أبسط الأمور في الحياة اليوم أنت بحاجة إلى أن تقوم بمعاملة بسيطة ستضطر إلى استخدام التقنيات الحديثة حتى تقوم بهذه العمليات، سواء عمليات البنك أو عمليات المؤسسات الأخرى. ففكرة التطور والتسارع كما أشرت أنها بحكم الواقع تحتم علينا اليوم أن نتأنى في اتخاذ القرارات. اليوم العالم سريع من حولنا، فنحن بحاجة إلى أشخاص لا يكونون بذات السرعة. فأشارت وأيدتني طيف في فكرة أن الشباب لديهم الحماسة والسرعة، ففكرة أن لديهم الحماسة تجعلنا بحاجة إلى أشخاص يقللوا ويفعلوا المكابح ويتخذوا هذه القرارات بتأني وبحكمة وبخبرات متراكمة، لا أن يكونوا أيضا متسرعين في اتخاذ القرارات حتى لا نكون أمام أمور لا نحمد عقباها لاحقا. لأن الأشخاص الذين لديهم خبرات يستطيعون تحليل ما هي الأخطاء المخاطر التي ستنجم عن هذه القرارات التي يتخذونها، لديهم القدرة على تحديد الجدوى من هذه القرارات من عدمها وما إلى ذلك.
3: نعم، يعني وكأن فاطمة تقول أن التأني في اتخاذ القرار هو يعني محتكر للفئة الأقدم أو الأكثر خبرة ربما، يعني ما قدمته وأن هم الأكثر خبرة يجب من تكون لديهم يعني دفة صناعة القرار أو من يأخذون هذا القرار أيا كان في أي مجال من مجالات التنمية أو هكذا تقول فاطمة. لكن يعني في المقابل يعني البعض ينسب هذا الأمر إلى يعني الفئة العمرية، ومن يرى أن صناعة القرار الوطني يعني لا يمكن أن تذهب مباشرة نحو النظر إلى الفئة العمرية، وهذه فرضية مطروحة أيضا في هذا السياق بأن صناعة القرار الوطني ليست مساحة للتمثيل العمري أو الاجتماعي، بل مسؤولية مفصلية ينبغي أن تمنح لمن امتلكوا الخبرة والتجربة والقدرة على تقدير عواقب القرارات الاستراتيجية. ويمكن هذا ما تطرقت إليه ضمنيا فاطمة، بأن هناك ربما قد تحدث عواقب، كيف ترد على هذه الفرضية الطيف وعلى كذلك ما ذكرته فاطمة في إطار دقيقتين؟
1: نعم، عودة للمثال فقط التي تحدثت عنه، هل يسلم الفرد نفسه لطبيب مبتدئ أم لاختصاصي؟ سننظر له من ناحية أخرى. إذا كنا دائما ننظر لهذا الطبيب على أنه مبتدئ ونرفض أن يقوم بأي قرارات، متى سوف تأتيه الفرصة لأن يتحول إلى خبير؟ نعم. اليوم بحديثنا نحن كموالين لإشراك الشباب لا نطالب أن نبدل الشباب أو الكبار بالشباب، وإنما نحن نطالب بعملية الشراكة بين طاقات الشباب وخبرة الأفراد في معادلة واحدة، أي نشارك الطبيب المبتدئ والاختصاصي في نفس المجال. لذلك إشراك الشباب اليوم ليس أمر نحن نتفضل به عليهم، وإنما هو حق وطني لهم أن يشاركوا في هذه القرارات. افتراضنا بأن صناعة القرارات هي مساحة مغلقة فقط للأفراد الذين يمتلكون خبرة أو يمتلكوا تجربة، هو افتراض أن الخبرة الماضية هي الوسيلة الوحيدة لفهم المستقبل أو لفهم الوقت الحالي. الخبرة اليوم لا تعني الحصانة من الأخطاء أساساً. التاريخ يخبرنا أن معظم القرارات أو الاستراتيجيات التي لربما انتهت بكوارث لم يتخذها شباب متهورين، وإنما اتخذها أشخاص ذوي خبرة وذوي تجارب كبيرة. لكن كوننا لا نعيش في ذلك العصر وإنما نعيش في عصر آخر، وجب علينا التغيير ولا نعيش بجمود العقلية القديمة التي بدأنا بها. الافتراض بأن الشباب لا يمتلكون الخبرة أساساً يعد إقصاء معرفي لهم، لأن الخبرات اليوم لا تعد فقط خبرات سياسية أو خبرات عسكرية يتطلب نزول ميداني لاكتساب هذه الخبرة، وإنما هي مرتبطة بكل شيء، مرتبطة حتى بالتقنيات، مرتبطة بالبيئة. فالشباب هم من يقرأوا هذه المتغيرات الموجودة في العصر الحالي بشكل أدق كونهم عاصروها بشكل أكبر. فعندما نستبعد هؤلاء الشباب من عملية اتخاذ القرار، في حقيقة الأمر نحن نعمي الأفراد عن رؤية نصف المخاطر المحتملة بشكل أدق. فلا يمكن أن نسلم عملية صناعة القرار لأشخاص عاشوا في عالم الأمس بشكل كامل وبشكل جامد، وإنما نشرك ما بين شباب الوقت الحالي وما بين ذوي الخبرة.
3: نعم، واضح جدا يعني ما تقوله أن فيما لو حدثت عواقب معينة نتيجة اتخاذ قرار معين، هذا حدث حتى بالنسبة للي من لديهم خبرة زمنية طويلة وعريقة جدا. فتصور أن الاحتمال الخاطئ أو الخطأ في اتخاذ القرار أن يكون من الشباب قد يكون نوعا ما ظالم، وبالتالي قد تكون هناك أيضا يعني فكرة مغايرة تردي بها يعني على ما ذكرته طيف فاطمة وأيضا ما طرح في هذه الفرضية تحديدا. تفضلي.
5: أعمال اللي فكرة النسبة والتناسب، فبطبيعة الحال قليل الخبرة أخطاؤه ستكثر، وكثير الخبرة أخطاؤه ستقل. هذه النقطة الأولى. أيضا فكرة أن الشاب اليوم، الطيف في فريق الموالاة كانت تحاول توصل فكرة أننا نريد إقصاء الشباب، وأننا حينما نقول أننا نعول على ذوي الخبرات وذوي الكفاءات هو إقصاء فعلي للشباب. الشباب اليوم نحن لا نريد إقصائهم في مرحلة اتخاذ القرارات، ولكن نريد منهم أن يتأهلوا، ففي هذه الفترة هم فترة التأهيل. لا يشترط التأهيل أن يكون لهم مركز في اتخاذ القرارات، بل يمكن أن يكونوا كحال من بنوا أنفسهم بين بجانب صناع القرار في مثلا على سبيل المثال في التدريب المهني وأنواع التدريب وأشكال التدريب الأخرى، ولكن لا يشترط أن يكون لهم كما نقول كرسي في صناعة القرار. أيضا فكرة أنا لم أحد فكرة صناعة القرارات بالقرارات العسكرية أو التي تتطلب النزول الميداني. أنا أركز على فكرة الخبرة والكفاءة والخبرات المتراكمة والمعرفة التراكمية
3: أيا كان المجال.
5: هذه هي الأساس. حتى كما أشرت سلفا في الفرضية السالفة الذكر، أننا يكون هؤلاء الأشخاص لديهم من المعرفة ما لديهم التي تقلل الأخطاء فيما بعد، وأشرنا إلى فكرة النسبة والتناسب. أما عن فكرة ما شهده التاريخ قديما، فذكرت أن الأخطاء والكوارث كانت من الأشخاص ذوي الخبرات. أيضا فكرة الربيع العربي كانت الثورة من قبل الشباب، هم حركتهم الحماسة بداية الأمر، ولكن حدث ما لم يحمد عقباه. لماذا؟ لأنهم لم يتأنوا في اتخاذ القرارات، لم تكن هذه القرارات قد اتخذت بناء على تأني وفكر ومن ذوي خبرات. أيضا نركز على فكرة أن مرحلة أو ساحة صناعة القرار هي ليست المكان المثالي للمنافسة بين الأجيال، أو لقول أن هذه الساحة هي الساحة المثالية للجيل الفلاني للجيل الفلاني. هي المساحة التي تحتاج إلى أشخاص قادرين على تصور التقديرات المستقبلية للقرارات التي ستتخذ، لا على أفكار عابرة ومشاعر جياشة لاتخاذ أمور لحظية ومؤقتة.
3: نعم. ربما أيضا من يعني ينظر إلى حماسة الشباب وقدرتهم ربما على أن يكونوا فعلا فاعلين في مواقع صناعة القرار، هي من باب أن هناك يعني صناعة القرار، أو أن صناعة القرار بحد ذاتها تسرع بناء القيادات المستقبلية أو تؤهل قيادات جديدة عوضا عن القيادات الموجودة في مواقعها في تلك المرحلة أو في مرحلة ما. لكن هذا الحديث فاطمة وطيف يعني يحيلنا إلى فرضية أخرى. هذه الفرضية تقول أن التمكين المبكر للشباب في مواقع التأثير وصناعة القرار يسرع بناء قيادات وطنية للمستقبل، بينما يؤدي تأجيل إشراكهم بحجة نقص الخبرة إلى إضعاف جاهزية الأجيال القادمة لتحمل المسؤولية. أعود إليك فاطمة في الرد على هذه الفرضية، ثم ترد على ما ذكرت طيف. تفضلي فاطمة.
5: نعم، فكرة التمكين، نحن حينما نتحدث عن التمكين هو ليس بديلا حقيقة عن التأهيل.
3: نعم.
5: اليوم أنت إذا طلبت من الطفل أن يكتب اسمه، ما لم تعطيه الأبجديات، لم تعلمه الحروف الأبجدية، هل سيستطيع الطفل فعل ذلك؟ لن يستطيع الطفل فعل ذلك. فنحن بحاجة بداية إلى تأهيل هؤلاء الشباب وإلى إعطائهم الإمكانيات التي تؤهلهم في المستقبل إلى اتخاذ القرارات.
3: نعم.
5: حتى يعني نضعهم في هذه الكراسي وفي هذه الأماكن وهم لديهم الجاهزية ولديهم الإمكانيات. كما أشرت في الفرضية السابقة، لا يشترط أن يكون التأهيل بجانب أو صناع القرار أو أن يكون لهم كرسي واضح ومكان واضح في صناعة القرار، بل هناك وسائل عديدة تؤهلهم وتمكنهم من أن يصنعوا القرارات في المستقبل بعد أن تكون لديهم أبجديات صناعة القرار، لا أن تكون كما أشرنا لديهم أفكار بغية التغيير وبغية مواكبة الحداثة التي أشرت إلى أن اليوم العالم يفرضها علينا بحكم الواقع، فالكل سيركب هذا الركب والكل يتحتم عليه أن يسير في فكرة الحداثة والتطور. فأشرنا أيضا إلى فكرة أن الدولة ستتحمل نتائج هذه الأفعال وستتحمل نتائج هذه القرارات، فبالتالي حتى لا نحمل الشباب اليوم، وهذه الدراسات أثبتت حديثاً أن الجانب النفسي لدى الشباب الذين لديهم الحماسة يتأثر بشكل كبير إذا ما خابت الاحتمالات التي كانوا يبنون إليها والتي كانوا يرمون إلى تحقيقها. فحتى يعني نضعهم في أماكن صناعة القرار وهم لديهم الجاهزية، لديهم الإمكانيات، لا أن نصيبهم بصدمات وتروما مستقبلياً من القرارات التي يتخذون.
3: نعم، إذن يعني طيب ما ذكرته فضل كأنها تقول أن يعني فكرة صناعة قيادات جديدة من الأجيال الشابة أو من الفئات الشابة فكرة لا يجب أن يعني تذهب هكذا بشكل سريع جدا، يجب أن يعني نتأنى في صناعة القرار أو إشراك الشباب في صناعة القرار في مرحلة ما أو في أي مجال معين. كيف تردي على ما ذكرته في إطار هذه القضية أو الفرضية المطروحة؟
1: نعم. أساساً نحن جميعاً اتفقنا أن الخبرة في أساسها هي مكتسبة أو هي تراكمية وتأتي بالممارسة، هذا يعني أنها لن تأتي بالسن. فمعنى أننا نحن نشرك الشباب أو أننا سوف نشرك الشباب عندما يصبحوا جاهزين هو خطأ إداري، لأننا نحن نحرم الشباب من المشاركة في القرارات في فترة العشرينات وفي فترة الثلاثينات من أعمارهم. نظريتنا أن هذا أفضل، لكنه فعلياً هو تأخير لمرحلة النضج الأساسي لاتخاذ هذه القرارات. نحن بهذه الطريقة نبني أشخاص أو نبني قيادات قادمة تنتظر التعليمات أو تنتظر الفئة الأكبر منها أن تأتي لتتخذ هذه القرارات، لا تمتلك الشجاعة الأساسية لأن تتخذ لوحدها القرارات، تنتظر الأوامر الجاهزة بدلاً من أن تبادر بصناعة هذه القرارات. تأجيل إشراك الشباب يعني أننا بطريقة أو بأخرى نغامر بمستقبل الدولة عندما يحين وقت تقاعد الجيل الحالي من متخذي هذه القرارات أو من صناع هذه القرارات. تجد الدولة نفسها أمام فراغ حاد أو فراغ قيادي، لأنها لم تقم بنقل هذه المسؤولية للأفراد أو لم تمنح الشباب فرصة لصناعة هذه القرارات أو عن طريق إشراكهم في صناعة هذه القرارات. استمرار الاعتماد على نفس الأفراد أو على نفس الخبرات لسنوات طويلة دون تجديد أو دون إشراك لأي شباب يعني أن الدولة سوف تكون هشة أمام التحديات المفاجئة التي تأتيها في العصر الحالي والتي لم تكن موجودة في العصر السابق، لأن صانعي القرار الحاليين لم يواكبوا طبيعة هذه التحديات الجديدة. وكذلك أن الشباب الذين سوف يتولوا مسؤولية صناعة القرارات أو اتخاذ القرارات من بعدهم لم يحصلوا على فرصة للاختبار الحقيقية في الميدان، لم تأتيهم فرصة المشاركة في صناعة هذه القرارات. لذلك التمكين المبكر اليوم يعمل لنا كصمام أمان يضمن لنا أن القيادة اليوم تنطلق من الواقع. الشاب الذي يتخذ القرار هو في هذا العصر، هو موجود في هذا العصر، هو يفهم لغة هذا العصر أكثر من الموجودين سابقا، وهو يدرك بعمق احتياجات المجتمع في الوقت الحالي، مما يجعل هذه القرارات الوطنية قرارات أكثر واقعية وقرارات قابلة للتنفيذ بشكل أكبر. فحين نمكن الشباب نحن نختصر وقت طويل جدا من التجارب أو من الفشل والخطأ أو من الصحة والخطأ التي تبني لهم هذه الخبرة.
3: نعم، كل ما ذكرتماه فاطمة وطيف في القضية المطروحة في المناظرة يعني يأخذ يعني من الأهمية بشيء كبير جدا، وهناك مساحات مشتركة. هذا يحن أيضا إلى ما نسميه بخطاب الختام. كل واحدة منكما تقدم ما لديها في إطار دقيقة واحدة بشكل شمولي. أبدأ معك فاطمة ثم أنتقل إليك طيف.
5: ختاما، أوضحنا نحن فريق المعارضة أن صناعة القرار الوطني ليس رفاهية وليست أمور عابرة، إنما هي مسؤولية ترتبط بمصالح الدولة وأمنها القومي وأمنها على الصعيد المحلي والخارجي. الاستماع إلى الشباب وأفكارهم لا يستلزم بالضرورة إلى تنصيب كراسي خاصة لهم في صناعة القرارات، بل يمكن إعطائهم فرص في برامج المحاكاة. نؤكد على ضرورة التدرج المؤسسي في صناعة القرارات، وعليه نتمسك نحن فريق المعارضة بأن إشراك الشباب في صناعة القرارات الوطنية يجب أن يكون بعد التأهيل لاكتساب الخبرات الكافية، حفاظا على جودة القرارات وصونا للمصلحة الوطنية.
3: شكرا لك فاطمة. طيف.
1: نعم، أوضحنا لكم أن الشباب هم المحرك الفعلي للمستقبل، لكوننا في عالم سريع ومتغير لا يمكن لعقلية الأمس أن تعالج مشاكل اليوم. فإشراك الشباب هي الوسيلة الوحيدة لكسر الجمود وتحويل السياسات من مجرد ردة فعل متأخرة إلى استباق مبتكر للمتغيرات. وكذلك أوضحنا أن صناعة القرارات الوطنية ليست ترفا وإنما استجابة حتمية للتحولات في الوقت الحالي، وأثبتنا أن السياسات التي تصاغ بمعزل عن الشباب وهم أصحاب المستقبل هي سياسات مقطوعة الصلة بالواقع، وأن إشراكهم ضرورة لضمان مواكبة هذا القرار للعصر، وأن الخبرة ليست حصرا على عدد السنين وإنما هي القدرة على التحليل والمواكبة. وأسقطنا أسطورة الخبير التي أتى بها فريق المعارضة، لأن صناعة القرار تتطلب تنوع في الرؤى لانغلاقا في تجارب الماضي. كذلك أوضحنا لكم أن التمكين المبكر هو القيادة الأساسية، ومنطق الانتظار الذي يتبناه فريق المعارضة هو فخ استراتيجي يحرم الشباب من الممارسة ليصبحوا قادة، ويؤدي إلى فراغ قيادي عند تقاعد الجيل الحالي، لأننا لم نحهم الفرصة ليتعلموا، بل منحتهم إياه الدولة جاهز.
3: نعم، يعني الحمد لله أنني لست محكما لهذه المناظرة، وإلا لأصبحت محتارا يعني في كل ما ذكرتماه يعني من يعني النقاط قوة ودلائل منطقية ومتزنة. كل منكما يعني عبرت عن فكرتها بشكل واضح. أنا أشكرك جزيل الشكر طيف بن عبير القايري، مثلت جانب الموالاة، وكنت ترين أن إشراك الشباب في صناعة القرار الوطني يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات ومواكبة الطموحات الوطنية واستشراف المستقبل. كل شكر لك طيب.
1: نعم، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
3: كما أشكرك أيضا فاطمة بنت خميس العجمي، مثلت جانب المعارضة لهذه الفكرة والقضية المطروحة، وكنت تدافعي عن أن صناعة القرار الوطني مسؤولية لا تكتمل يعني إلا بالخبرة والتجربة، وأن توسيع أدوار الشباب في هذا المجال يجب أن يظل مرتبطا بمستويات التأهيل والخبرة المتراكمة. كل الشكر لك فاطمة.
5: يعطيكم العافية وشكرا لكم هذه الاستضافة.
3: بارك الله فيكما. وإذا مستمعنا، بين من يرى في إشراك الشباب ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المستقبل، ومن يؤكد أن صناعة القرار مسؤولية لا تكتمل إلا بالخبرة والتجربة، تبقى القضية مفتوحة أمام اجتهادات متعددة تبحث عن أفضل السبل لتحقيق المصلحة الوطنية. هكذا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قرآني
6: بقلبي ساكن. استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان اقتصاد المعنى، القيم كمحرك للقرار، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، حين تبنى الثقة داخل المجتمعات وبينها يصبح السؤال التالي أكثر عمقا: ما الذي يوجه القرارات التي يتخذها البشر داخل هذا العالم المترابط؟ فالقوانين والمؤسسات تحدد الإطار العام، لكن حركة القرار نفسها غالبا ما تتشكل وفق منظومة أعمق من القيم والمعاني. في التصورات الاقتصادية التقليدية كان يفترض أن الأفراد يتخذون قراراتهم وفق حسابات المصلحة المباشرة، وأن الأسواق تعمل أساساً وفق منطق الربح والخسارة، غير أن تطور العلوم الاقتصادية في العقود الأخيرة كشف أن هذا التصور لا يفسر وحده سلوك البشر. تشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي

0: معناها. أيها المستمعون والمستمعات، لفترة طويلة سيطر نموذج الإنسان الاقتصادي العقلاني على التفكير الاقتصادي. وفق هذا النموذج يتخذ الأفراد قراراتهم بعد مقارنة دقيقة بين المنافع والتكاليف بهدف تحقيق أقصى قدر ممكن من المنفعة الشخصية. غير أن تطور علم الاقتصاد السلوكي في العقود الأخيرة كشف أن هذا التصور لا يعكس بدقة الطريقة التي يتصرف بها البشر في الواقع، فقد أظهرت أبحاث الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل ريتشارد ثالر أن القرارات الاقتصادية تتأثر بعوامل نفسية وقيم اجتماعية مثل الشعور بالإنصاف أو الرغبة في التعاون. فعلى سبيل المثال، أظهرت تجارب اقتصادية عديدة أن الأفراد قد يرفضون صفقة مربحة إذا شعروا أنها غير عادلة، حتى لو كان الرفض سيكلفهم خسارة مادية. هذا السلوك يشير إلى أن القرارات الاقتصادية لا تنفصل عن الإطار الأخلاقي والاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان، فالناس لا يسعون فقط إلى الربح بل أيضا إلى الحفاظ على شعورهم بالعدالة والكرامة. ومن هنا يتضح أن الاقتصاد لا يعمل في فراغ، وإنما يعمل داخل منظومة من القيم التي تؤثر في طريقة اتخاذ هذا القرار أو ذاك.
1: حديث المؤتلف.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، عندما تدخل القيم إلى المجال الاقتصادي فإنها لا تعطل عمل الأسواق بل تعيد توجيهها. فالاقتصاد ليس مجرد آلية لإنتاج الثروة، الاقتصاد نظام اجتماعي يتأثر بالمعايير التي يتبناها المجتمع. وتشير تقارير الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة إلى أن النماذج الاقتصادية التي توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة تحقق استقرارا أطول مدى من تلك التي تركز فقط على زيادة الإنتاج. فالاقتصاد الذي يهمل البعد الاجتماعي قد يحقق نموا سريعا، لكنه غالبا ما يولد فجوات كبيرة في توزيع الثروة، مما يؤدي إلى توترات اجتماعية وعدم استقرار سياسي. كما أن الاقتصادات التي لا تأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي للنشاط الاقتصادي فإنها قد تواجه أزمات طويلة المدى مثل استنزاف الموارد الطبيعية أو تفاقم التغير المناخي. هذا ما دفع العديد من المؤسسات الدولية إلى تبني مفهوم التنمية المستدامة الذي يسعى إلى توجيه النشاط الاقتصادي بحيث يخدم احتياجيات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وهكذا تصبح القيم كالعدالة والاستدامة عناصر فاعلة في توجيه الاقتصاد نحو استقرار طويل الأمد. أيها المستمعون والمستمعات، إذا كان الاقتصاد يعكس في النهاية رؤية المجتمع لمعنى التقدم، فإن السؤال يصبح: أي نوع من الاقتصاد نريد أن نبني؟ تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مؤشر التنمية البشرية إلى أن التقدم لا يمكن قياسه فقط بالناتج المحلي الإجمالي، بل بمدى قدرة المجتمع على تحسين جودة حياة الإنسان. ولهذا يشمل مؤشر التنمية البشرية عناصر كالتعليم والصحة ومستوى المعيشة. هذا التحول في القياس يعكس تحولا أعمق في فهم الاقتصاد، فبدل النظر إلى النمو الاقتصادي بوصفه هدفا في حد ذاته، يصبح ينظر إليه كوسيلة لتحسين حياة البشر. في إطار المؤتلف الإنساني يصبح الاقتصاد جزءا من منظومة أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإنساني. فالنشاط الاقتصادي لا يقاس فقط بحجم الأرباح التي يولدها، وإنما بقدرته على دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار طويل المدى. ومن هذا المنظور يمكن فهم اقتصاد المعنى بوصفه محاولة لربط القرارات الاقتصادية بالقيم التي تحمي الإنسان والمجتمع والبيئة. وهكذا يتحول الاقتصاد من مجرد نظام لإدارة الموارد إلى أداة لخدمة الإنسان داخل العالم المشترك.

0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أعزائي المستمعين والمستمعات، اقتصاد المعنى يمثل خطوة أساسية في إعادة التفكير في الطريقة التي تتخذ بها القرارات داخل العالم المترابط. فحينما توجه الأسواق بالقيم التي تحمي الإنسان والمجتمع والبيئة، يصبح الاقتصاد أداة للاستقرار لا مصدرا للتوتر. هذا الفهم ينسجم مع رؤية مشروع المؤتلف الإنساني التي تسعى إلى بناء نظام عالمي لا يفصل بين الكفاءة الاقتصادية والمعنى الإنساني. فالعالم الذي توجه قراراته بالقيم يكون أكثر قدرة على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار. في الحلقة القادمة نصل إلى ختام هذا المسار الفكري الذي بدأناه معا طوال الأيام الماضية. المؤتلف الإنساني، هندسة التوازن العالمي. فإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف. حديث المؤتلف مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال،

0: عما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.